ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزاي كفم معاك في اللوتوغوت. موزاي كفم الأولى في تونس.

الفل. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهار جمعة ما فيه كل الخير، وإن شاء الله نهار جمعة يتعدي لكم كيما تحبوا كيما تتمنوا، ونهاية أسبوع مريحة للناس الكل، إن شاء الله كل حاجة تتمنوها تتحقق في صباحية اليوم الجمعة 2 أكتوبر. إن شاء الله الشهر انطلق بالكدا، ونتمنى لكم زيدا كل الخير في شهر أكتوبر. إن شاء الله يا ربي يتعدى فيه كان الحاجة البيئة، حافل بالأخبار البيئة بالأحداث المزينة، وإن شاء الله نستقبله برشة تفاؤل وبرشة طاقبية باش هكيك. إن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم الناس الكل. شكرا لكم على استماعكم لينا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا. مرحبا بمساجاتكم على واتساب موزيكا فام 23513000 على ذمتكم يوميا، وينما أنتم موجودين صباح عليكم برشة، كنكم في الطريق صحة قهوتكم مش طريق سلمة ليكم، كنكم ديجا في الخدمة متاعكم إن شاء الله ربي يعينكم وموافقين يا ربي، وإن شاء الله صباح كله رزق وكله خير وكله بركة. تحية لكم زيدا كان تو مروحين سيسر ويحكم في ثنية تخلطوا كان سلامات، ونسلم عليكم برشا كانكم يوميا هذي الوقايت تتنقلوا فيه تنافيوا فيه باش تخلطوا للخدمة متاعكم. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل، وتحية اللي تابعوا فينا زيدا في الدار نسلم عليهم برشا، تابعوا زيدا على اللي تابعوا فينا على www.mosaikafm.net اللي موجودين خارج حدود الوطن. بعد شوية موعدنا كيما عودناكم مع زابينج، ناخذوا فكرة على أهم التصريحات والأخبار في مختلف برامج موزايك اف ام، وعنا موعد شوية آخر مع الميتيو، عنا موعد زيادة مع الأكتواليتي. هذا الكل وأكثر يستنى فيكم في أول ساعة. صباح على سليم اللي رافقني في الإخراج، صباح على فاطمة اللي تسمعها بعد شوية في زابينج. هذه ماجدة الرومي لا تسأل قلت لنا اليوم هالسبوع، يلا مرحبا بالناس الكل.

0: ونهاركم زين الناس الكل. اي تصريح اي خبر ما خلطوش عليه نقولكم راكم ما تفلتوا حتى شيء على خاطر فاطمه في زابينج يوميا تخليكم على علم وعلى اطلاع باهم مسار
1: زابينج. فرصة لحقيقة باش نحس الأولياء والأمهات والأباء والأسر الكل باش بيحطوا صغارهم كان في الروضات القانونية ندخلوا طفولة بوينت إن سينو نمشيوا للمصالح المندوبيات الجهويات كامل الولايات. فيما يخص كل أسف احنا دوبل تداولت الصور في التواصل الاجتماعي تحركنا الناس الكل مشكور سيد المعتمد مشكور رسولات الجهوية الكل والقرار اتخذ من البارح لغلق المؤسسة الغير قانونية مالوريزمون هي في حالة تفتيش لحد هذا الساعة وإن شاء الله نتحصل عليها. السيد المتفقد عنده علم كوني باش تحل وأصدر قرار في عدم فتح هذه المؤسسة بالذات على خاطر هي كانت مديرة محضنة مدرسية وكانت سيرتها طبعا للفصل 46 يخالف القانون وفي شخص المديرة نتاع المؤسسة هذه تم إصدار غلق فيها بالرغم كانت قانونية وتم إصدار غلق فوري من طرف السلطة الجهوية في سنة 26. هي حبت انتم سكرتوا لي هذيك اني هاتوا نحل جديدة بمواصفات جديدة. دونك كي قدمت هي سابقة لحقيقة السيد المتفقد دوب اللي رئي اسمها تلمو يعرف التصرف انتاحة بيزار شوية رفض فتح المؤسسة وكتب فيها تقري مخلة من لول معناها هي مخذات لوصل ايداء لا هي قانونية
0: الوليس
1: اخذانها انشارج هي واي مع مندوب حماية طفولة
2: وما مش منصة منصات وكل بنك اليوم عملت المنصة متاحة عطلت المنصة متاحة وفما برشة بنوك ديت حملات متاع كوميونيكاسيون على هالمنصات هذوما وشروط والبارح مع نص الليل بالضبط برشة زيدة من البنوك هذية نزوم ببزي حاجات على المواقع الرسمية متاحة وإلا على مواقع فيسبوك تحكي على الرابط متاع المنصة هذية والشروط وغير وغير دونك هما راهو مش البنوك الكل معنا احنا عنا في تونس اللي متحصلين على ترخيص من مؤسسة النشاط هذية 23 بنكة دونك فيهم على الأقل أربعة اللي حقوا خسائر في 2025 هذوما ماكش تلقى عند الناس مش باش يكونوا معنيين بالاجراء هذا. حتى البنوك اللي حقت ارباح راهو الارباح متفاوته اليوم كي نشوفوا اكثر بنك حقت نتيجه ايجابيه في 2025 نحكيوا على حوالي 385 مليون دينار هذا الربح نتاعها دونك باش تخصص منه 8% باش تعطيه وفما بنوك اخرى رابحه من المبالغ نتاعها مش نفس المبالغ هذوما في البورصه مثلا اقل بنك رابحه 1.35 مليون دينار بلغتنا احنا مليار و300 مليون معناه دونك ديجا فما تفاوت حتى في البنوك اللي محقق أرباح دونك هذوما كل بنك حسب القانون كما قلنا متاع 2024 باش يخصص 8% من أرباح.
3: بعد ما تم تقييم اللي صار في الصيف هذايا والدولة معناتها دخلت باش تعاضد ستيك على مستوى معناتها أنه ما نحبوش نشوفه معناتها شيء هذايا في مستقبلا وثم العديد من الإجراءات اللي وقع اتخاذها ونعمل على تطبيقها إن شاء الله في خلال دينا الحقيقة وإن شاء الله معناتها في من هنا للصيف 2027 العديد من الإجراءات الجديدة باش تعاضد ستيك حتى يكون نقص من الحدة اللي شفناها وأكيد معناتها احنا بالنسبة لنا هذه أولوية قصوى خذيناها في وزارة الصناعة فما على مستوى يعني الطلب كهرباء كان كبير برشا إن شاء الله في القريب العاجل يتم عرض كل التدخلات هذه في الإبان وقريب جدا إن شاء الله. من بين النقاط هي التسريع في المجال الانتقال الطاقي وخاصة منها العديد من الإجراءات لاستغلال المشاريع هذه اللي هي ربما انطلقت وما انتهتش لكن ثم إمكانية باش تنطلق ونعمل على التسريع حتى يكون جاهز للاستغلال.
4: حملة انطلاق أكتوبر روز هو أكتوبر ديما نقولوه أكتوبر روز هو شهر تلقصي سرطان الثدي ما يصيرش كان في أكتوبر راهو على مدى العام الكل يصير وشنو فيه هذا تلقصي ضد سرطان الثدي اللي هو أول سرطان عند المرأة. الحملة هذه اللي تبدأ ديما في أكتوبر تكون في كامل ولايات الجمهورية اللي تصير في أكتوبر ما تنطلق تواصل العام الكل إيسونسيلمون باش ديبيستاج دو كانسير دو سام مي زيد كيف كيف حملة دون إدوكاسيون المرأة لازم تعرف كيفاش تعمل لوتوبالباسيون تاعها كيفاش هي تتقصى وحدها سرطان الثدي ومن بعد فما ديزيكزامان كومبليمونتير تون بو فير. دونك اليوم هي الحملة هذه هي حملة وطنية تنطلق اليوم في كامل ولايات الجمهورية من أن أكد زادة إلى هي على مدى العام الكل في التقصي الموجود في المراكز الكل وموجود في السبيطارات الكل. واثنين وزارة الصحة عملت دي ماموغراف فما في برسك الولايات الكل فما دي ماموغراف اللي نجموا يعملوا فيهم تقصي.
0: زابينغ هذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم نهار الاثنين إن شاء الله يكون عندكم غضب جديد مع زابينغ جديد ليكون ديما حافل بالأخبار على خاطر

سبت وحد أكيد برامج موزيكا فام, والبرمجة متاع موزيكا فام ديما متواصلة 7 على 7, برامج جديدة, برامج مختلفة, أخبار ديما موجودة حصريا على الموقع www.mozaikafam.net وعلى الباج أوفيسيال موزيكا فام. تلقاو كل أخبار, كل فيديو, كل مهم جديد لأكتواليتي في تونس وفي العالم. بعد شوية ناخذ فكرة على الويكاند كيفاش باش يكون الطقس في بوان ميتيو. هذه أوم 20

انتي زهرة بيوتيفول تانجو. 45 دقيقة نهاركم مبروك. الناس الكل تصيد فاميتيو ميتيو. التوقعات الجوية بالنسبة لليوم الجمعة 2 أكتوبر، سحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية اليوم بعد الظهر على مستوى الجهات الغربية، تكون مصحوبة بأمطار. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم تبدأ في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى عامة بين 27 و 31 درجة كأقصى درجة باش نسجلوها، وبالنسبة للمرتفعات الغربية فإنه درجة الحرارة تكون في حدود 23 درجة. البحر مضطرب بالشمال متموج ببقية السواحل، واليوم الريح من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. غدوة سبت 3 أكتوبر الحرارة تقريبا كما اليوم تكون في استقرار، البحر مضطرب بالشمال متموج ببقية السواحل، ويتواصل زادا غدوة طقس مغيم جزئيا، يكون شوية كثيف السحب مع أمطار متفرقة مؤقتا رعدية بعد الظهر كيف كيف نحكيه بالمناطق الغربية للشمال والوسط. ويوم الأحد يتواصل الوضع الجوي زادا ملائم لنزول أمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط، وتكون مؤقتا رعدية ودرجة الحرارة تقريبا تقعد دون تغيير. بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي الأخبار في ليز إيفينمون دو جور. خليكم في الاستماع المزيكا فام، مازال معاكم حتى الستة متاع الصباح. هذه بوثينة نابولي تعم بينا دوليش اليوم الصباح، تتسيد في أول ساعة. مرحبا بيكم.

0: les événements du jour.
1: الخمسة وأربعين دقيقة. نهاركم مبروك مرة أخرى. إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل كنتوا التحقتوا مزيكا فين؟ مرحبا بيكم. هذا موعدنا في أول ساعة. مازلنا معكم حتى لستة متاع الصباح وبدينا معكم من الخمسة. خلينا نحكيو على بعض النقاط اللي تم القروض ومطالب القروض على الشرف. كنا البارح حكينا على الآلية متاع إسناد القروض على شرف اللي البارح بدأت تتفاعل عن طريق شروع المنظومة المالية والبنكية في تونس في قبول المطالب حصريا عن طريق البلاتفورم المخصصة في الغرض من طرف البنوك حسب ما جاء في منشور سابق للبنك المركزي. حبينا نذكره بنقطة في علاقة بالقروض والتمويلات هذية. وحكينا البارح على فترة الإمهال, حكينا على القيمة متاع التمويل, خط التمويل, وحكينا زادة حتى على شكون اللي نجم ينتفع بالتمويلات هذية من أفراد وأصحاب مشاريع صغرى ومؤسسات اقتصادية صغرى أو متوسطة والشركات الأهلية. فما نقطة زادة اللي البارح جونا برشة تساؤلات على النقطة هذية خلاف التأمينات إلى آخره والفوائد. فإنه النقطة كانت هل إنه نجم عندي الحق إني ناخذ قرض من غير من عند أكثر من مؤسسة بنكية. دونك الإجابة هي لا. دونك جيت الإجابة ذي خط البارح شفناها السؤال ذي, وجيت الإجابة من عند أستاذ القانون البنكي محمد نخيلي اللي يقول في تصريح للإذاعة الوطنية لا يمكن الانتفاع بقرض على شرف من أكثر من مؤسسة بنكية. دونك بالنسبة لأي شخص معناتها نجم يكون عنده دو كونت في زوز بنوك مختلفة, هذا زادة ما يسمحلوش انه ياخذ هو زوز قروض. على خاطر فما مواطن اخر ينجم يكون في حاجة زادة هو بيدو وحقه انه يتمتع بالقرض هذا. خلي زادة نحكيه على النقطة مهمة زادة اللي البارح تم الحديث عليها وتم زادة تداولها في علاقة بالصور واللي فيديو متاع القصر, وعنا مدة قاعدين نحكيه على الموضوع هذا. وشفنا خاصة انه في الفترة الأخيرة برشا الحقيقة من المستعملي وسائل التواصل الاجتماعي اللي يحكيوا على أي موضوع أي قضية تهم رأي العام أو اللي برتجيه, وخاصة صور بالنسبة للأطفال, وهذا يعاقب عليه القانون. وشفنا زادة أنه برشا شفنا حتى أخصائيين اللي يتحثوا على الموضوع هذا واللي يعتبروا أنه اليوم ما نجموش نهبطوا, ما عنيش الحق أن نهبطوا صور أطفال. كل مرة جي تحذير في سياقات مختلفة, لكن وقت اللي يجي التحذير يكون واضح ويجي زادة يكون فما تذكير بمعنتها مدى خطورة الموضوع هذية, وانه خاصة كي تجي معناها الفكرة من عند وزارة الأسرة اللي تأكد المنع هذية متاع النشر او تداول صور او مقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية, لانه هذية اليوم يمثل معارضة صريحة لأحكام القانون وخرق صارخ للحقوق متاع الطفل, تهديد لمصلحته, انتهاك الخصوصيته وكرامته, وتعريض وتعريضه هو زيادة المخاطر الاستغلال أو التشهير أو الوصم أو حتى الإذاء. دونك شفنا البارح ومهم برشا اللي صار من عند وزارة المرأة هو أنه دعات مستعملي الفضاء الرقمي إلى الامتناع عن نشر صور الأطفال ومقاطع الفيديو أو تداولها مهما كان الغرض أو الوسيلة, فإنها تأكد على أنه التشريع الوطني وخاصة القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 واللي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية في نورا ويرتب عقوبات جزائية على خرق أحكام معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالطفل. وذكر زيدا أنه أي شخص ينجم يشوف معناتها أي صورة أو أي حاجة تهدد مصلحة الطفل ينجم يقوم بالإشعار الفوري حول أي تهديد لمصلحة الطفل, وكيف كيف هذا ينجم يكون عند المصالح المركزية والجهوية المعنية أو عن طريق الرقمين 192 وإلا 1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة.
0: Les événements du jour. أول ساعة.

نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. بعد بالضبط 9 دقائق من توا الموعد يكون مع مين قارا. كيف احلى صباح الكل، تكون حاضره معكم من 6 حتى ل 9، من الاثنين للجمعه كالعاده برشا ربح برشا اخبار برشا جديد وكل ما يهمكم. ان شاء الله زيد باش تخدموا معنا الجمعه هذه واول ايام شهر اكتوبر، ان شاء الله كان بالخير وكان بالربح وكان بالحاجات الباهيه الكل. ذكركم باهم الفقرات اللي تعودتوا بهم، فاطمه تلقاها في دقيقه حظ، 46 دقيقه 7 غير درج عندكم موعد مع الربح وعندكم موعد مع خير باش تربح يوميا عندك اخذوا شارج من اهداء موزيك كفام. 7 و10 دقائق وزيدة موعدكم مع الاكتواليتي في على خوي، انا موعد مع اسكندر ابراهيم، موعد الرياضي اليومي 10 مينوت كرونو. ما تنسوش زيدة تنجموا تربحوا معنا يوميا ان بون داشا بقيمه 100 دينار من اهداء موزيك كفام. سهل برشا، تكلمونا على 71 100 وصلوا تاشنل فان شاء الله مربوحه للناس الكل. في صباح تربح تصبحوا جاوبوا على سؤال وتربحوا. ايمن زيدة ينجم يربحكم في لو كوندكتور 200 دينار يوميا من اهداء توتال انرجي. جوست حاولوا تكونوا الاسرع باش تشوفوا ايمن وين موجود، كل يوم يكون في بلاصه جديده بلاصه مختلفه وين تنجموا تشاركوا وتربحوا معنا وتبداو ان شاء الله صباحكم بك الضحكه نتاعكم محليها وكالانرجي الباهيه اللي تبداو بها النهار. وكالعاده ساعتنا الثالثه موعدنا يكون مع اياد الدهماني كيما كان نهار جمعه تعودتوا به الكونسيبت جديد. اياد اختار انه كل مره يحكي على حدث تاريخي يا شخصيه تاريخيه والا حدث مهم في التاريخ، دونك يحاول يرجع لتفاصيله ونحاولوا زيدا ساعات نربطوا حتى بعض الاحداث التاريخيه او ما صار قبل مع الوضع الحالي في عدد من المجالات والا الدول في تونس ولا حتى في العالم. موعدنا زيدا يكون كالعاده في انتبه اش قال مع اهم التصريحات، وكالعاده في انتبه اش قال كل مره نختار موضوع. اليوم مش نحكيه على الاحتجاجات في المعاهد في فرنسا عشان الحكايه تلقاو التفاصيل معنا في اخر ساعه. ميرسي بوكو سلومه اللي رافقنا في الاخراج، ميرسي فاطمه اللي تسمعها يوميا في زابينغ. نهايه اسبوع مريحه للناس الكل، نهاركم مبروك ونهاركم زين. اول ساعه

صباح الفل، صباح الورد، إن شاء الله نهار مبروك سعيد. وبدأ شهر أكتوبر البارح، واليوم نهار 2 أكتوبر، جمعة مباركة إن شاء الله بإذن الله ليكم الكل. شهر جديد مازال كيبدأ إن شاء الله بإذن الله، في كان الأخبار الطيبة إن شاء الله، دعاء مستجاب في نهار فضيل كما اليوم، وإن شاء الله بقدرة ربي بالأخبار الطيبة في شهر أكتوبر كل، وإن شاء الله عطلة أسبوع ونهاية الأسبوع إن شاء الله تكون عطلته موفقة، إن شاء الله ترتاحوا شوية بعد بدينا نستنسوا على تكهوة بالعطلة نتاع نهاية الأسبوع بعد ما رجعنا دوبل سيونس في شهر سبتمبر، بعد ما رجعوا صغيرات يقرأ. ونتمنى لكم إن شاء الله بإذن الله الراحة، نتمنى إن شاء الله برامج عائلية ممتازة مع العائلة الكل، إن شاء الله ربي يحميكم وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. صباح نشاط والحيوية وكل الأخبار الطيبة نتمنى لكم من كل قلبي اليوم الصباح، أنا وكل الفريق اللي حاضر معنا إن شاء الله اليوم ويرافقنا على امتداد 3 ساعات ابتداء من توا حتى 9 نتاع الصباح بإذن الله. تعديوا معنا كالعادة، أحلى صباح.

30 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 2 أكتوبر: سحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالجهات الغربية، باش تكون مصحوبة بأمطار، والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون مضطرب بالشمال لكنه متموج ببقية السواحل، حتى الحرارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 27 و 31 درجة وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. حتى غدوة السبت 3 أكتوبر الطقس راهو باش يكون مغيم جزئيا، كثيفة السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية باش تكون بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسطى. وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل مع ثاني يوم من الشهر أكتوبر، يا رب يكون الشهر الخير، الفرحة، الموجات الإيجابية لكل الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل، اليوم عندك دفعة جديدة باش تتحرك القدام في الخدمة، راهي ثقتك في روحك باش تعاونك، وفي الفلوس حاول ما تستعجلش في المصاريف. الثور نهارك يميل للاستقرار والراحة، تنجم تسمع خبر يفرحك وإلا زادة تلقى حل الموضوع كان مقلقك. الجوزاء اليوم نهار الحركة، الاتصالات، فما لقاء وإلا مكلمة تنجم تحلك ببين جديدة، حتى في الخدمة راهي أفكارك حاضرة. وإنت يا سرطان عندك اليوم طاقة ممتازة تخليك ترتب أولوياتك وتعرف زادة وين تحط مجهودك. فرصة صغيرة تنجم تكون بداية الحاجة أكبر، وفي العائلة لما ولا حديث من القلب باش يردلك الروح. الأسد ماديا فما بوادر تحسن أما يلزمك شوية عقل، وفي الحب راهي جادي بيتك عالية وكلامك عنده تأثير. وإنت يا عذران هارك مناسب للتأثير ترتيب والتخطيط، فما حاجة كانت مقلقتك الحمد لله راهي باش تبدأ تلقى لها هكا حل واضح. وفي الفلوس زادة التنظيم هو مفتاح اليوم، وعاطفيا ميسيلش ما تعقدهش برشا. الميزان نهارك فرحة خاصة في العلاقات، تنجم تلقى روحك وسط ناس تحبك وتقدرك. والعقرب في الخدمة ما تكشفش كل أوراقك، ما تخليش أفعالك تحكي عليك، عاطفيا فما إحساس قوي وصدق نجم يقربك أكثر من شخص مهم في حياتك. القوس ماديا حاول تستغلك الفرص اللي نحبك تستغلهم من غير تسرع، وفي الحب الضحكة والجو الخفيف يرجعوا لك الطاقة. إلي جدي خطوة بخطوة انت قاعد تبني في حاجة ثابتة، واليوم تنجم تشوف نتيجة التعب عملته من قبل. ولكن برج الدلو مثال جدا نحب نقولوا لك ما تخافش تجرب طريق مختلف، فإذا تحسوا أنسب ليك إبداعك راهو باش يلفت الانتباه. ونكملوا مع الحوت، اليوم حدسك قوي وأسمع للإحساس اللي يقولك وين لازمك تمشي.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله الجمعه مباركه لكل اصدقائنا المستمعين، وان شاء الله طريقه سلامه لخيانا ناس كل الصباح وخياتنا زاد كيف نتمنى لكم ان شاء الله كل الاخبار الطيبه. تطلبونا توت سويت حالا على 71 113 ألف، وان شاء الله باذن الله تنجموا تشاركوا معنا وتربحوا معنا 100 دينار من اهداء موزايكا كافي مالو كوندكتور. ان شاء الله كالعاده مع صديقنا ايمن تنجموا زاد تخرجوا من الدار، خاطر القهوه برا من الدار هو اللي يكون رابح 200 دينار ان شاء الله مع صديقنا ايمن في الو كوندكتور باي توتال انرجي. برشا جوائز نهار الجمعه، منهم لا كارت دو ريشارج رقمها هو التالي 85 51 59 63 19 42 27 8. الف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقه شحن بقيمه 10 دنانير.

0: في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحذر من نشر أو تداول صور الأطفال أو مقاطع فيديو خاصة بهم خارج الضوابط القانونية، لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوق الطفل وخصوصيته وكرامته، وما قد يتعرض للاستغلال أو يعرضه للاستغلال أو التشهير أو الوصم والإيذاء. وأوضحت المكلفة بتسيير إدارة التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي بالوزارة عليسة خواجة لموزايك أن مخالفة القانون في هذا المجال تترتب عنها عقوبات تصل إلى السجن.
2: تم بلاغ باش يذكر المواطنين والعموم والأولياء بعدم نشر صور الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي. تعرفوا تنزيل صور على مواقع التواصل الاجتماعي نجم يتم التداول نتاعها ونجم يتم استغلالها في أمور غير مستحبة بالكل، في بعض المتاهات اللي منظبينا ما نحطوش فيها أطفالنا. وذكروا بالمناسبة بالقانون الأساسي عدد 63/2004 المؤرخ 27/2004 اللي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ويأكد أنه نشر المعطيات الشخصية خاصة للأطفال وراه ملزم بعقوبات جزائية نجم توصل حتى للسجن.
1: كما حذرت المكلفة بتسير إدارة التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي بوزارة الأسرة عليسة خواجة من خطورة العنف الجسدي واللفظي على الأطفال، لما يتركه من آثار على مسارهم الاجتماعي والدراسي، داعية إلى الإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال لدى مصالح المندوبيات الجهوية للطفولة، بما يتيح التدخل والتعهد بالحالات في الوقت المناسب.
2: العنف أنواع، فما العنف الجسدي كما نقولوا احنا كسوة إلى قرطان وإلا ضرب على اليد ولا على الرأس، هذيك يمنعون منع البيت. تعرفوا الآثار النفسية اللي تنجم يترتب عليها العنف، كيف حتى العنف اللفظي، نقول كلمة مسيئة ولا نعمل تشبيه الحاجة على الطفل، تعرفوا قديش يقعد الآثار نتاعها على نفسية الطفل وقديش تنجم تأثر له حتى على مساره الاجتماعي ومساره الدراسي والمساره النفسي. أكيد هذيك علاش كل أنواع العنف بما فيها العنف الجسدي والعنف اللفظي والعنف المادي راهو يمنعوا منع البيت، رجاء إلى أنه الكلمة تجرح أن الضربة توجع وأنه الأثار النفسية تبقى مدى الحياة. ثم آلية الإشعار لسيد مندوب حماية الطفولة، السيدة مندوبي حماية الطفولة موجودين على مستوى 24 ولاية، ثم أرقام خضراء يتم الإشعار عليها لو كان ما نجمش نتصلوا، كيما نجم نتصلوا مباشرة بهم في المكاتب نتاعهم كما قلت لك موجودين على مستوى 24 مندوبية جهوية.
1: يشار إلى أن وحدات الأمن الوطني بقصر هلال من ولاية المنصير تمكنت أمس من القبض على صاحبة روضة الأطفال اعتدت على طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وذلك إثر تداول مقطع فيديو يوثق الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعهدت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بقصر هلال بالتحقيق في الواقعة بالتنسيق مع النيابة العمومية، فيما تتواصل الأبحاث لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. انطلاق المنصات الرقمية التي خصصتها البنوك المعنية منذ أمس لتلقي مطالب الراغبين في الانتفاع بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف دون فوائد، على أن يتم تقديم المطالب وجوبا عبر هذه المنصات. وتعد أسبقية تقديم المطالب وقدرة الحريف سواء كان فردا أو مؤسسة على سداد القرض من أبرز المعايير المعتمدة في إسناد التمويلات. ولا تعني القدرة على السداد تقديم ضمانات عينية، وإنما التثبت من قدرة المستفيد على إرجاع الأموال المقترضة. وينص الأمر عدد 148 لسنة 2026 على ألا تتجاوز مدة سداد القرض سنتين، مع إمكانية منح فترة إمهال تصل إلى 6 أشهر. عالميا، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الداعم للحكومة اليمنية يعلن أن محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في السعودية تعرضت لهجوم نفذته جماعة الحوثي باستخدام طائرة مسيرة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح.

0: صباح النور، صباح الفل، ان شاء نهاركم اسعد الايام، جمعه مباركه لكم الكل. صباح النور ايد،
1: صباح النور امين، تحيه للمستمعين الكل، ان شاء الله جمعه مباركه ونهايه اسبوع مريحه للجميع يا رب
0: امين. بونجور ندو،
2: ان شاء نهارك مبروك امين، وان شاء الله بون ويكاند للناس الكل، وان شاء الله لطف علي، ان شاء الله الجمعه فيك الخير يا ربي. في على الخوي اليوم موضوعنا نحكيه على يذر لي من بين اكثر الحاجات اللي يستهلكوها التوانسه، نحكيه على لحوم الدواجن. وذكروا انه وزاره التجاره وتنميه الصادرات التونسيه كانت اعلنت على تحديد السقف نتاع الاسعار القصوى لبيع لحوم الدواجن. زي نذكركم اللي كانت الحكايه في 19 أوت 2026، وعلى اساس انه حتى اخر سبتمبر هي المده اللي من المفروض فيها يكون فما تحديد نتاع سقف الاسعار القصوى لبيع اللحوم البيضاء. دونك لانه هذا يعني انه اليوم الاسعار باش تكون تعاود ترجع في ارتفاع، منه باش تقعد الاسعار هي نفسها. زي نحكي فيه اليوم مع ضيفنا مشكور حاضر معنا، رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن ولحوم البيضاء، سي إبراهيم النفزاوي. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين.
2: شكرا لك على قبول التدخل معنا سي إبراهيم اليوم الصباح. يظهر لي زادة مؤخرا تقريبا نهارين التالي كنا نحكيه على أنه المدة المخصصة كانت لتسقيف الأسعار متاع اللحوم البيضاء وفات، وعليه اليوم بصفتك أنت رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن، كيفاش نجمو نلقاو الأسعار أبغتغم اليوم ولا حتى من البارح 1 أكتوبر، كيفاش الأسعار بالنسبة للحوم البيضاء؟
3: بارك الله فيك. على بالنسبه للاسعار هذاك اللي كنا متخوفين منه سابقا، لان كانت عندنا الانتاج كان اقل شويه، لكن وقع تحيل الارقام هذه كلها من اكتوبر حتى الجانفي، كانت وقع تحيينها وقع زياده في الانتاج، وان شاء الله بقدره ربي بتبقى الامور على حالها، ربما في الاسبوع القادم او الاسبوع اللي بعد القادم، باش حتى مش باش ارتفاع الاسعار، باش تكون حتى الاسعار طايحه شويه، مش مقارنه مش ماهيش بزياده، النقص ليس بزياده. واحنا توا طالبين من اي بان هو اللي يطرح حر تجر تفصيل باش يبيع بكليات، نبهين عليهم باش ما يخرجوش على التسقيف الموجود اللي السابق. يعني مش ولهذا عنا اجتماع الجمعة الجاية إن شاء الله باش نزيد نخرج اللي ذمة، ولهذا قلت لك وقع تحيل الأرقام. مثلا أكتوبر كان عنا 15,000 طن، في شهر أكتوبر رجعت الإنتاج إلى 16,080 طن، يعني بزيادة. نوفمبر كيف 15,800 طن، ديسمبر 16,120 طن، جانفي 16,170 طن. وهذا اللي صار بالنسبة للزيادة،
1: معناتها النقص اللي صار بانقطاع الكهرباء والنفوق متاع عدد كبيرة، اليوم تم رتراباج متاعه ورجعنا لنفس النسب متاع العادة.
3: شيء طبيعي، رجعنا للنسق العادي، وإحنا حتى وقت انقطاع الكهرباء قاعدين نمشي في النسق العادي، على خاطر أنا حكيت لك بالضبط، قلت لك راهو المواطن تخلى عليه المكتب وتخلى عليه الروتري، يعني حتى العرض ولا أكثر من الطلب، العرض أكثر من الطلب، ولهذا صارت اللي صار. ومجهودات المدخرين كلها كما الأربع مذابح الموجودين يعطيهم الصحة مشكورين، عملوا أكثر من طاقتهم باش حتى انسان ما يشعر ثم نقص او ثم خلل في المنظومه. وخدمنا الناس كل على المجمع، سواء المذابح الاربعه هذوما، سواء وزاره التجاره، خدمنا عليهم باش كنا ما يجي حتى نقص، ومشت الامور على احسن ما يرام، وماشي تو نحضروا حتى رمضان، تو رمضان قدره ربي
2: الاستعدادات بدات. سي إبراهيم خليني نذكره بالاسعار ما دامك حاضر معنا اليوم. دونك كيف ما قلنا من اللي بدات معناها من شهر اوت، واللي مازالت باش تتواصل حتى للايامات هذي.
3: والله بالنسبه للتو الاسعار، الاسعار ما تخرج من المذبح ب 7,900 ويمشي لتاجر التوصيل باش يبيع المشترك ب 8,950، بس تبقى الامور على حالها الى انات ما يخالف ذلك. اللي باش هي خالف ذلك باش يجيب النقص ليس بالزياده، احنا الزياده ضد الزياده، ما عندناش الزياده على خاطر نتعرف المواطن التونسي اللي يجيب المواطن التونسي كذا، وحنا بينا مستهلكين نساعد الناس زيادة ما بنتش ما تكونش زيادة. كنت تربي السماع العليم مع أن حتى إشكال في القطاع هذا كو حتى الوقعة توريد الحاويات كنا مثلا في أكتوبر كنا بنجيبوا 4 حاويات خلصنا على 3 جبنا 3 حاويات كذا حاويات تخلطوا يعني اتجاه يعني كل حاوية فيها 300 و400 بيضة تفقير يعني يعطونا 200 كل حاوية تعطينا 290 طن في نوفمبر عندنا 4 حاويات في ديسمبر عندنا 4 حاويات حتى الشام في يعني كل في نخدمه في أريحية في أريحية تامة
2: إن شاء الله
3: ماذا بين المواطن التونسي يمشي ما يخلص منه ونزيد حاجة أخرى من بين بشربها المواطنين هي اللي تجيش الحي كان ب8000 تجيش حي من منتج كان ب8000 اليوم تجيش حي ب5300
2: واضح
3: طاح بالبيت يعني. واحنا بالمرصاد إلى كل إنسان بس يخرج على الطريق للواد ماذا بين إذا كان فينا إشكالية أو حاجة يتصل بالإدارة الجهوية أو يتصل بنا إحنا ونقوم مقام الدنيا كل.
2: شكرا لك إبراهيم نفزي يعطيك الصحة إن شاء الله نهارك زين. مشكور جدا ضيفنا رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إن شاء الله نهارك زين.
4: عسلامة get ready with me maintenant. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك
5: by the way لازم تكون أوليدو
4: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أوليدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
5: أوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أوليدو
6: أوليدو طور عالمك
7: stop ما تبدلش الموجة الميتان عنده رانديفو جديد والمودم تاعو الموسيقى جديد الترندي اتشارك الاغاني اللي عامله بوز في تونس والعالم من غير ما ننساو الاولد بات جولد التراكيت اللي عمرهم ما يقدموا هيت كلاب ان ترانس ساعتين من زمان زيد فيهم الفوليوم وعيش مع البيت كل سبت واحد من 8 ل 10 متاع الليل مع ساوس الغريبي على موزايك اف ام.
8: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهرك. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.

0: عزيزة جديد لتلقاو فيه كل ما تستحقوه. لا تكتشفوه على موقعنا عزيزة بورتيان ولا على الفاش فيسبوك مجازة عزيزة. امشي لعزيزة.
1: ميديو ميديو مباشرة مع عدواتنا الأصدجاوي أخونا سليم شانهارك. أسعد لي صباح نور.
2: صباحير أمين وصباحير كيف مسامعين ذات مزيك
1: شانهار. مبروك سعيد وجمعة مباركة. نسأل على حالة الطقس إن شاء الله اليوم وفي نهاية الأسبوع.
2: هو بداية من البارح العشية ظهرت خلايا رعدية كانت بسبب أمطار محليا غزيرة، بدأت بالمناطق الغربية الوسط والجنوب ثم شملت تدريجيا بعض الجهات الشرقية، وين سجلنا على كميات 17 ملم في سبيبة من ولاية القصرين، 16 ملم في السند من ولاية قفصة، 15 ملم في العلية من ولاية القيروان، و22 ملم من نزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد. وتو بعد نصدروا القائمة التفصيلية للكميات على موقعنا الرسمي للمعهد. بالنسبة لليوم نحن تحت تأثير منخفض نسبي للضغط الجوي باش يتمركز على غربية بعض الأبيض المتوسط، يسير في تيارات شرقية جنوبية شرقية رطبة بحرية نحو بلادنا، وبالتالي بعض السواحل الشرقية معنية ببعض الأمطار المتفرقة والضعيفة والمتفرقة في الصباح. بالنسبة للعشية تظهر الخلايا رعدية بالمناطق الغربية، تكون مصحوبة بالأمطار، تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي البرد. هوني نذكر ولاية الكياف والقصرين معنيين بأمطار غزيرة. بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة، وإن شاء الله هذه الأمطار تكون أمطار الخير على بلادنا وربي يرحمنا بالغيث النافع. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا في محلين قوية خاصة قرب السواحل الشمالية ومعتدلة بقية الجهات، وتجم تجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور الشعب الرعدية. ونحن أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بشمال تونس، ورجاء مخ البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة، بما أنه البحر اليوم باش يكون عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بمنطقة سيرات. بينما الحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم شرف توصل العاصمة سجلوا 31 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعدات العادية لهذه الفترة بحوالي 5 درجات. بالنسبة للغدوة كيف كيف يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية. سبت ولحد كيف كيف الخلايا العادية تكون تقعد متواصلة، تكون مصحوبة بالأمطار، بينما الحرارة تقع في نفس المستويات هذيا ودون تغيير.
1: يا سيدي يعطيك الصحة، نهارك أسعد الأيام في لبنان.
0: كتالوج عزيزة جديد لتلقاو

0: 50 دينار و 900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
3: صباح النور.
4: صباح الانوار.
3: شبابك اسعد دقيقه. صباح الفل. مرحبا. هدايا يا اخويا عربون محبه.
4: بارك الله فيك. شكرا لك. يعطيك الف صحه.
3: ان شاء الله تلعب
4: دايما طيبه. ان شاء الله جمعه مبارك.
3: جمعه مبارك.
4: نواره ورده.
3: نواره
4: ورده.
3: ورده
4: والله
3: نواره ورده. قل امين. هدي ورده معناتها مش نواره.

0: دخلت لي الشك في مخي. نسألته قلت له معين حكيت عليه البارح ولا ليه ما أحمد قال لي قلت له الموضوع هذا حكيت عليه قال لي ليه ما شو قال لك
1: شو قاله حقيقة بزرق. مغادرة معين الشعبين المنتخب هذا اللي حكي فيه عدل البارح
0: لا لا بس شو كمل
1: مسير سفره نحو المغرب
0: ولا
1: قال لي المغرب شيء تفرهد
0: انت من تعرف علي تفرد ولا خلينا نكمل الموضوع معين شعبين والناخب الوطني هو شنو كان نرجع على كل اللي تكتب في في الصحافه قبل في الجرايد شو هدا معين شعبين البارح في مطار تونس كرتاج هذا نبدا من غاديك
1: ماشي يزمو يمشي المطار
0: هو بشيخه للطياره نحو المغرب وبيان سور التاويلات وكل الكلام مشى في الصونس انه معين شعبين يقدم استقالته وغادر المنتخب الوطني التونسي وسافر نحو المغرب باش يناقش عروض اخرى غاديك جاته من غادي من المغرب هذا هو التأويل والكلام اللي حاولنا أن نثبته فيها المعلومة هذه ونثبته في الكلام هذه وتأكدنا أنه ما هي إلا مجرد إشاعة الشعبيني عليش ماشي للمغرب بعد ما تم إلغاء الماتش تاع مالي الودي نذكر هنا مرمون كمش تلعب غدوة وتم إيقاف زاد التربص وغيره ماشي المغرب غادي كمش يلتحق بالعائلة متاعه عائلته غادي مستقرة في المغرب معين الشعبين دونك خذا يمات بشقة غادي كمع العائلة بعد عاد يرجع يخدم على روحه بالنسبة لموضوع الاستقالة والإقالة
1: عجبني معين هذا فيه
0: هو موضوع شنو معليش
1: عطاه كمل تنبع الخلق
0: بخليني نكمل بعد كل جه ربي جد خليني نكمل وبعد كل اللي تحب الموضوع تاع الاستقالة والإقالة موضوع ما فهمش منه معز مستير البارح المسؤول على المنتخب والمسؤول الأول على المنتخب الأول كان أكد أنه معين شعبين بمشي واصل مع المنتخب الوطني التونسي ثابت في المركز نتاعه باش يكون موجود في المقابلات الزوز الجايين نحكي على المنتخبات المقابلات مع المنتخب الليبي في إطار تصفية الكان دونك حكيت الاستقالة ولا الإقالة رغم ما فهمش منه
1: واضح ابتسمت خاطر ما تفهمت لي معين ما تخلى العائله الكل غادي نسلم عليه ديجا اصدقائنا وياه معين ومش من توا ما تبارك الله من مينيموم فما 20 سنه نعرفوا بعضنا ولو انه عندنا مده ما حكيناش مع بعضنا لكن يبدو انه خلى العائله غاديك قد يكون تحسبا معناتها لاي تغييرات ثنائيه الابعاد تنجم تحصل تاع ها رجعهم ها منجبهم منها ورجعهم غادي قولك خلينا نستقر غادي هو يمكن الخيار الانسب نظرا للظروف اللي يحسبها صحيحة ويمكن من الأول
0: لعل زيد نقوله القراحته غادي كلقى قدره لقى العائلة متاعه
1: قدره حتى غادي قدره لغاش بكش سلاني بيسك
0: يا أمين بجاه ربي خنكملوا هالفقر على خير خنقول هالكلمتين يودي ما تمشيش في الصوص هذيك
1: ما تبداش انت تناقش فيا زيد
0: علاش
1: كل حد كذا شكون قال لك كلام صحيح انا كنجي بلاصته نعمل لك
0: يا ودي هاي خليني
1: نكمل الفوضى اللي في الجامعه هذيا
0: سي مش حكايه جامعه هذه مور شخصيه
1: خليني غاديك على خير
0: هذه مور نجم
1: تخش خلي الاولاد يقراو غاديك تجيبهم تونس يقراو بعد شطر الموسم نعاود نرجعهم خلي غادي قاعد على روحي
0: تو احنا نشوف شقد الناس والراجل خذ خيار في حياته احنا نقشوا له فيه
1: محليه
0: مش حبيت نقول لك الامور اكثر منها كنت نجم تكون عائليه شخصيه اكثر منها تكون احترافيه كوره
1: رجع لي ورثي
0: كل شيء متفاضل ورثي بزاف خلينا نكمل بعد
1: بطلت مش لازم
0: والله
1: نعطيك ورد
0: والله العظيم
1: قصه حقيقيه من
0: رقم امين استنى كان كامل نفسر لك الموضوع
1: نفسر ليش
0: معناها الحكايه ما عنديش ديما عندها هكا علاقه بالكوره ولا الخدمه
1: مش قلت انا
0: هي البوتيتر قلت لك العائله قاطره حتى غادي كالقرايه وغيره وغيره وغيره دونك قاعدوا غادي كبيان سو باش يكملوا لي سيكل نتاعهم
1: واللي قلت انا مش عكس هذه الجمله قلت انا قد يكون احسبها صحيح من الاول
0: مش مش كوره قلت لك هذاك انا بيني وبينك الموضوع هذا الاختلاف مش كوره باش تمشي الامور ما تمشيش الامور
1: حكايه مشيت ولا ما مشيتش هو يحب يستقر غاديك
0: يوف الخير الاخر مشيت طلع على عائلته مروح شرع
1: قد ما نروح مشيت طلع على العائله بيان سور ما العائله اهم حاجه في الحياه وان نحترم فيه الشيء ذا معي
0: به
1: رجع لك ورد قصة حقيقية مرات المحترفة الأولى
0: بخليني يدين كمل للآخر
1: والله أحد نخرج
0: لا موضوع مهم لا ما فيش خروج ودخول وقعد بحذاه اسمعني مليح
1: مش طلع على العائلة
0: لا هيك هو قصة من القصص بالحق راه قصة من الرابطة المحترفة الأولى باش تفهم معناها شنو قاعدين نعيشوا في الرابطة المحترفة الأولى هو ملاعب يتضرب في التحذيرات نحكي لك لهنا على ملاعب يتضرب في التحذيرات الأخيرة في الصيفية هذه عمل إصابة عضلية تطلب الراحة تطلب العناية الطبية اللازمة وإدارة النادي نتاعو قتلوا راهو تو ما عندناش فلوس برا داوي على كيستك ريقل أمورك وجيب لنا بعض الفاتورات تو كي نبدا احنا عندنا الفلوس ترجعوا لك باه الملاعب ايش عمل بين سور مشى للطب عمل صاور نتاعو لزيكو وغيره وغيره وغيره عمل الكيني نتاعو وبشوي بشوي بدا يحاول يرجع للفورمه ويرجع للصحه نتاعو ويرجع للتمارين هزلهم الفاتورات قبل ما يرجع قالوا له راهو تو ما عندناش فلوس زيد اصبر علينا مازال حتى تو ما عندناش فلوس رجع للتمارين على روحه عمل كيما نقولوا جمعه مع المعد البدني جمعه فقط وخذاهم بعد القرار انه يدخلوه في المجموعه اذا كان قرار من الاطار الطبي للفريق نتاعو في اول كونتاكت وقت دخل مع المجموعه اول كونتاكت مع الكره تتحير له الضربه من جديد مره اخرى يعاود يرجع نفس السيك ميديكل، طبيب، دوايات، تصاور، كيني، وبتبيع

0: على ليسونس خاطر هو عنده يعمل لي ديبلاسمون من بيجا لتونس. دونك لهنا نحكيو على ملاعبي وصل صارف على روحه قريب الزوز ملايين ونص 2500 دينار ومازالوا
1: دونك يلعب مع الاولمبي البيجي.
0: لا اله الا الله مازالوا له جمعتين اخرين. المبلغ راه يظهر صغير يظهر صغير رغم انه النادي ما رجع له حتى شيء.
1: قداش المبلغ اسكندر؟
0: استناني يا مين قلت زوز ملايين ونص بجاه ربي خلينا نكمل الوحده كامله بجاه ربي والله بالحق وخذ وردك وخذ هاو التليفون هاو خذ كل شيء خليني نكمل بجاه ربي. المبلغ يظهر صغير قلنا 2500 دينار ورغم هذا فانه النادي ما رجع له حتى شيء. المبلغ يظهر صغير اما بالنسبه للملاعبي راه يعتبر مبلغ ثقيل عليه. علاش نقول الكلام هذا؟ خاطر الملاعبي شهريته اليوم في فريق في الرابطة المحترفة الأولى وفريق عريق واللاعب ذا يخلص 1000 دينار فقط شهريته مليون ومن ما ينزيدك أكثر من هكا من ما مخلص في حتى فرنك لا شهري ولا بريمات. دونك أي واحد فينا كيولي يخدم ويعمل شهرية أو كيولي يحب في الدار يصرف ويحاول يعاون والديه على المصروف وغيره الملاعب ذا يلقى روحه اليوم في موقف محرج قدام الوالدين متاعه خاطر تو سامبلومون ما عادش نجم يداوي روحه ما عادش عنده الفلوس متاعه اللي نجم يداوي بهم روحه ما عاد عنده ما يصرف. الشيء اللي خلى ولدته ربي فضل هيلو تتلز باش تاخذ قرض خذت قرض من البنك باش ولدها ينجم يداوي. نحكي على لاعب محترف في فريق محترف هذه حالة من حالات الكورة اللي سميناها محترفة احنا اليوم في تونس. هذه قصة واقعية للاعب وقائد الأولمبي البيجي كما كنت تحكي اسمه بهاء الشيرني. هذه قصة من القصص اللي نجموا نقف عليها ونفهموا حالتنا اليوم وين باش من بعد نبداو نحكيوا على انجازاتنا وفرقنا ومنتخباتنا نعرفوا احنا وين ونقيس رواحنا وين باش ما نكذبوش على رواحنا.
1: والله شيء يوجع القلب والله هذا واحد ما نجم نقول يعطيك صحة اسكندر على مثل هذه القصص اللي صباح تخليك ما تتخمم مرتين اش بيك يا نادي انا نذكرك احنا في المونتين
0: تاثرت
1: تحكي من بعيد نادي هاكا ميكرو قدامك تحب تتكلم
0: تاثرت تقول اش بيك
1: ما نبكي وقاعدين خاطر بالرسمي والله اختك من اللعب
0: لا بالحق لا
1: معناتها مسكين الملاعب قداش قاعد يعاني في تونس والله معناتها يجي من بيجا لتونس باش يمشي لكيناء على كيستو ومن بعد ميم با يرجعوا له يعاود مسكين يضرب مره
0: ويخلص مليون رابطه اولى فريق محترم جدا الاولمبي البيجي قائد فريق عمناول راهو كي نقول لك مليون من ماي ما خلصش معناها كان مش يخلصهم راهو حتى لتو هالشهر نتاعو راه مش يكفيه العلاج نتاعو معناها هو ذاك ساعه حتى لتو يقولوا البرج فاتورات ونخلصوك
1: ربي ان شاء الله يحرك
0: ربي يشفيه.
1: فضيحه جديده في جامعه كره القدم الفرنسيه شنو اللي صار؟
0: هو التحقيق في ليكيب خرج ما سمعتوش ديرغيرمون باسم هكا اصلا هاجي ما سمعتوش بيه في البريود الاخرى
1: لا
0: اسم قاعد يتداول في فرنسا لا. اسمه محمد الصنهاجي وصوله جزائرية 20 عام هو المسؤول عن الأمن في المنتخب الفرنسي.
1: أنا سمعت المسؤول عن الأمن في PSG قبل
0: لا هذا في المنتخب الفرنسي لا. والتحقيق هذا في الليكيب يكشف أنه الراجل هذا كان قريب برشا من ملاعبين برشا ملاعبين كبار تعديوا في الفترة ذيك الكل على كرة القدم الفرنسية وحتى التوا واستغل العلاقات هذه باش ياخذوا قروض باش ياخذوا هدايا باش ياخذوا رحلات ياخذوا زاد برشا سيرفيس هكا شخصي. من بين الحاجات اللي معناه نسبت الى محمد صنهاجي هذا انه عنده حب يمول دار الدار نتاعو هذا اللي حب يشريها قيمتها 440 الف اورو يعني نحكيو تقريبا مليار ونص تقريبا الدار هذا وطلب المساعده من 15 ملاعب في المنتخب الفرنسي في لي جينيراسيون كل فيهم حتى صبري لموش وغيره في الاخر من عند الملاعبيه لم 215 الف اورو يعني تقريبا 700 مليون تويسه لمهم من عند الملاعبيه.
1: لا سامحني تونسي هو
0: لأصوله جزائرية
1: صنهاجي فهم بلاصة صنهاجي
0: أي فهم حتى في
1: برامات منه بيذل
0: أي ومبابي من بين 215 ألف ورو أعطاها 120 ألف ورو دي جام المساهمات متاع الملعبية زاد كيف كيف فايزة العماري الوالدة متاع مبابي دفعت 7000 ورو لي نقولوا احنا تكاليف تاع علاج اسنان نتاع السيد هذا ما جبت باش يداوي فمو عطاتو 7000 اورو من عندها هي واستغلوا زاد وليد مبابي في اللي كونتاكت نتاعها مع دي دي شون تحب توصلوا ميساجات تعديو مترافير السيد هذا اللي في 2024 فار اكزومبل علاش ما عيطش مبابي زاد دخلت حتى قالت له شوف راين شرقي جيبو حاول جيبو راه يستحق الدعوه عديت الميساج تريفير صنهاجي صنهاجي معناها نعطيك من الحاجات الاخرى زاد لي كونتاكت اللي عنده مشكل مع الكورجي كهو راه طبعا نحكي لك على جمال ديبوز بار اكزومبل العطله نتاعو يخلص له ريبيري في وقت من الاوقات خاطر عاون اصحاب ريبيري في بعض هكا يقولوا الخدمات الاداريه اعطاه وقتها 6000 اورو باش مشى عمل فاكونس في سيسيليا في استقلية. عائلة مبابي زادة جابت الليكيب اللي يلعبوا فيها ولاده، ليكيب جمعية هاوية نتاع وليدات صغار، عملوا تورنوا التنقل نتاعهم الكل على عائلة مبابي. دونك حتى ولاده زادة دبر لهم ماشية وغيره وغيره. كلير فونتين زادة كيف كيف كل سنتر دو فورماسيون الكبير يعمل تربصات، صعيب باش تلقى كيفاش تلقى لاكسي باش تحط ولدك غاديكا. جميل ديبوز اترافير الصنهاجي ولده تحط غاديكا لقى بلاصه في كلير فونتين، وباش هاكا كيما نقولوا عملوا كادو قالوا يجي المغرب، هزوا لدار المغرب اتصر تقريبا المغرب كيما نقولوا عنده جميل ديبوز غاديكا في مراكش ظهالي، وعملوا كهرباء وعملوا كل خدمات وغيره وغيره. دونك هذوما كل حاجات استغلهم، استغل تواجد الصنهاجي ومازال تحل دوسيات اخرين. نعاود نذكر مسؤول على امن المنتخب الفرنسي 20 عام كامل، واليوم قاعد موجود يخضع للتحقيق القضائي، وعنده اتهام رسمي، عنده زاد مراقبة قضائية. ورئيس الاتحاد الفرنسي كرة القدم قال مراو سلوك الصنهاجي هذا يتعارض مع ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني للاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
1: ما فهمتش بيهم عملوا منها مشكلة الناس للناس. هذا شعار في تونس الناس للناس ونعاونوا بعضنا، ما معناتها ونقفوا معناتها شبيه ما كخذوها بالخايب.
0: قال لك يتعارض مع ميثاق الاخلاقيات.
1: لا شنو الاخلاقيات؟ شنو عمل خذا رشوه هو؟
0: لا يخدم على روحه
1: ما خذاش رشوه معناتها هو.
0: غادي كونفلي دانتيري.
1: الاولاد عندي مشكله تعاونوني يعاونوه، يعمل في الخير معناتها عنده مشكله يكلموا يحلوا له، وهما يحبوا يعملوا عليه مزيه. ورسول صلى الله عليه وسلم ما رفضش الهديه، ما رفضش الهديه في نهار فضيل. كم عندك ما تقول ما مانيش الرفيع. هذا المونتاليتي التونسي ما عنده حتى مشكل.
0: ما انا مين تو
1: ما عنده حتى مشكل. ناس للناس، ناس بوجوها ما تشبيك سكان
0: تو انسان يا خويا.
1: انا غنيه ونحب الهديه تعرف
0: يخدم على روحه يا خو شهريه. من اخلاقيه المهنه بالنسبه
1: لو هو
0: يهودي ما تدخلش هذا في هذا. يقول
1: هذا اسمه النفاق،
0: مش ما تستغلش علاقاتك في الغادي في المنتخب الفرنسي. مشي خذ فلوس وغيره وكلت كي يقول
1: يخدم فلوس مستحق يشري دار مع مسكين عاد كلم اصحابه.
0: هما ديتايز هذا مهم. وقت اللي ياخذ الفلوس يقول لهم تقعد ما بيناتنا سريه الامور على الاخر حتى حد ما يسمع.
1: يحشم على قدره، ما يحبش تاخذ قدره. ما
0: انا حكيت القدر
1: لا ولا لا لا ترجع على
0: شكرنا مال
1: البا يا اخويا مال. نتقابلوا معك بعد شويه ان شاء الله 8 في سبور اكسبريس.
2: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو ما تحيرش بالانترنت.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
0: أحلى صباح.
2: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 أكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
3: مونوبري ديما معك. أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. معك أحسن مرافقين مناسك العمرة عارفين. عمرة مرتاحة من الطيارة للوتيل. عمرة كما تمنيتها وأحسن كما حلمت بها وأكثر. تحس فيها بالراحة والأمان. تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن. عمرة ترتح ذاتك. عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك. أحسن ما تتمنى عمرة مع تويزي بوكينج. الأكثر معلومات يرجى الاتصال على 71 124 124 ولا ادخل على سيت tunisibooking.com. نجم زادة تزور واحدة من الاجانس الموجودين على كامل تراب الجمهورية.
4: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. افار الويكند هذا الكيلو حوت دوغات ب 17 دينار و 800 فيه 23 دينار.
5: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث ميزون تندانس 2026. أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء.
7: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: تدلل
9: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لفاريات واعز لسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
8: تدلل
10: جيون ايام دللنا.

0: تريزي بوكينج، تمنيتها اخترتها وعشتها.
1: شكون قال اللي ما يعمل العمرة كل الكبار؟ اليوم ما عادش نحكيه على العمرة للكبار كهو، لأنه اليوم العمرة واللي تحلم يحقوا فيه كبار والصغار زيدا، كما نشوفوا بارشة دي جون واللي يعملوا عمرة يزوروا بيتربي حتى اللي يخدموا واللي يبدأوا مربوطين بالكونجية متاعهم، والوقت متاعهم يبدأ مربوط ومحدود. الإقبال متاع شباب على العمرة زيد في السنين الأخرى، وليت العمرة بالنسبة ليهم فرصة باش يحقوا حلم كان ديما في بالهم ويمشيوا البيتربي كيما تمنيوا. هذا علاش تونيزي بوكينغ خامت زيادة في الناس الكل بتوفير عروض خارقة للعادة اللي تخلي كل واحد فينا يلقى العمرة اللي تناسبه ويختار زيادة فيها التفاصيل الكل اللي تهموه، هذاك علاش يعيش رحلة مرتاحة برشا من أولها حتى الآخرها بفضل خبرة 10 سنين في تنظيم رحلات العمرة وقربها زيادة من الحرفاء متاحة. هذا اللي خلى اليوم تونيزي بوكينغ توفر المعتمريها العرض اسمه فليكسي، عرض انت اللي تختار فيه التفاصيل الكل وتعيش به عمرتك كيما تتمنى وكيما تحب. دونك تختار السفرة متاعك، تختار وين باش تسكن، لوتيل متاعك واللي تحب، اي وتيل زادة تحب تكون موجود فيه، تنجم زادة السفر متاعك بين جدة والمدينة، دونك الترانسفير متاعك تنجم تختاره، وكيف كيف زادة حتى بين جدة والمدينة ومكة بالبوس ولا بالتجيفي، وحتى مدة الرحلة متاعك انت زادة اللي تختار، تحب 7 ليالي 10 ليالي 9 ليالي ولا حتى 14 ليلة. هذا الكل معاهم برشا تسهيلات في الدفع والمرافق الخارقة العادة، المرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونيزي بوكينغ. وهذا زادة يظهر لي اللي عاشوا تجربة مع تونيزي بوكينغ الكل يعرفوا الكلام اللي قاعدين نحكيوا فيه. وكي تحضر زادة العمرة متاعك على بكري راك تنجم تضمن أفضل الأسعار بتبيع. هذا مش غريب على تونيزي بوكينغ، لاجانس دو فواياج رقم 1 في تونس، وهذا بشهادة معتمريها الكل. تجربة العمرة مع تونيزي بوكينغ تخليك تعيش حاجة أخرى، عبادة، راحة، إحاطة، تخليك زادة تكتشف المزارات، تكتشف زادة القصص اللي صارت فيها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جبل أحد، كما الموقع على خطاه، كما غار حراء، كما غار ثور، وبارش زيادة أماكن أخرى نعلمكم اللي اليوم تفضل خبرتها والجدية متاحة. تونيزي بوكينغ تحصلت على أكثر من 95% كشهادات رضا للمعتمرين، بالحق أحسن ما تتمنى عمرة تونيزي بوكينغ. الأكثر معلومات نجموا تكلموا على رقم 171-124-171-174-124-124 ولا تدخلوا توت سويت على سيت tunisibooking.com تلقاو المعطيات والمعلومات الكل. تنجموا زادة تزوروا واحدة من الاجانس 35 الموجودين في كامل تراب الجمهورية. تونيزي بوكينغ تفرح بكم، تهديلكم زادة تخفيض من 200 حتى ل 300 دينار لكل شخص وقت اللي تريزيرفي وتخلص زيادة بالحاضر، وهذه اللي خليك اليوم تنجم تتمتع بالعروض والتخفيضات. هذا الكل، هذا العرض صالح حتى لنهار 10 أكتوبر.
0: عمر تونيزي بوكينغ أكثر من 95% شهادة رضا لمعتمرينا. كل يوم بثين الجمعة من 6-9 متاع الصباح
2: المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة، المحبة ديما حاضرة.
3: صبح تربح.
4: زينة صباح نور.
5: صباح
4: الخير، صباح النور. يا شنو ركز عليا، مش عليك يا زينة.
5: هذه
4: اسمع، هذه نعرفها في الإدارات، اسمعك. يا تدخل الإدارات اسمع. تسمعها كيكة زينة ولا؟
5: صباح
4: كيكة. هذه جينا ما نقولها موظف العرفو ديما، اسمعك. يا سي فلان. باه زينة، شرب قهوتك ولا؟
5: نزلت.
4: باه مالا باش تستحق انك تفيق لي شوية خاطر طليعة اليوم صعيبة شوية.
5: باه
4: فما دبدوب محلاه. دبيب مع الدب الرسمي، مش مع دبدوب بلوش. مشى المسافة كيلومتر نحو الجنوب. ومن بعد مشى كيلومتر للغرب. ومن بعد مشى كيلومتر للشمال. واضح؟ مشى كيلومتر للجنوب، كيلومتر للغرب، كيلومتر للشمال، لقى روحه في نفس البلاصة. شنو لون الدبدوب نتاعنا؟ تبكرنو دبلي على وجه عليه اليوم، شنو لون؟
5: لونه
4: أيه بعرفير هذي سمعت أنا عملت لي كرامب في مخي كيفك سمع. مشى كيلومتر للجنوب كيلومتر للغرب كيلومتر للشمال قاروح وفرد بلاصة. شو منا فيه هذا؟ شنو لونه شنو لونه دب؟
5: لونه أبيض.
4: با با با با با با با با ملا زينة ملا زينة كيف شعلعتها بالله؟
5: والله يكيك
4: والله ما لفهم تفسير تحم فسالك عليه
5: اي تفسالي
4: اما برافو أبيض المكان الوحيد على كوكب الأرض نجم نمشيو فيه كيلومتر للجنوب كيلومتر للغرب كيلومتر للشمال ونرجع فرد بلاصة هو القطب الشمالي فقط.
5: اي ذيك عليك
4: بما انه طولت ذاك عليك لا اله الا الله صادقة اختي ومدام معتها احنا حقولنا دبوا في القطب الشمالي ما نجم يكون لونه كان ابيض دونك برافو الف مبروك ليك ربحت ان بون داشا بقيمة 100 دينار من اهدام موزايك نهارك اسعد ليام اختي الغالية في الامان
3: صباح تربح المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري المزرعة المحبة ديما

0: الخير مراد.
1: الخير أمين.
0: بلاي ليش غلط فيها؟
1: والله العظيم كنت أعمل فيها في الخدمة ذيك مع خير.
0: أنت تعمل فيها يا عملوا لك هما. أنت تعمل فيها العرف.
1: عملوا لنا بعد ولو.
0: أكيد ولي تعرف ولا يخرج فيها بعد. فاهمة طلعت مانيش غلط. مع خير سي مراد جيب لك قهوة في يدي.
1: مريقل.
0: هاي يا أخوي نهاية الأسبوع وإن شاء الله جمعة مباركة. بلمح البصر سي مراد اليوم تفضل أخوي. أبدأ من تحب وفكي ما تحب.
1: باقي في لمح البصر مين حركية طبعاً لاحظوها فيها بداية كثافة في الزولان خصوصاً على مستوى العقبة وإحنا ماشيين للدندان بعدها هي على مستوى خزنة الدار نفس الشيء بالنسبة للبرد وإحنا ماشيين إلى ساحة دب سعدون عبر شارع 20 مارس في نقاوة الحركة فيها الكثافة المرورية طبعاً ردوا بنا شوية في برد وعلى الأقل كل شوية تثبيتات النقصور ثم الأشياء الغادي اللي بتبيها في الحال معناها تنجم تخلينا معناها نوخر شوية في الخدمة وإلا حتى نجو نمشي أورانتي في نفس المكان على مستوى شارع في بوغتفا كيف كيف زاد على مستوى حي ابن خلدون من قوى الحركة فيها بداية كثافة في الجولان ليكس ترواز هذا كيف كيف واحنا ماشيين إلى شارع مفتاح سعد الله عبر الروتيكس نفس الشيء نقاو فيها حركة فيها الكثافة المرورية وسط العاصمة على مستوى شارع المنجي سليم شارع باب منارة شارع الجزيرة وزاد كذلك نلاحظوا فيهم حركة عادية ولكن نتوقع من حين إلى آخر باش تتكثف الحركة وبطبيعة الحال الشيء هذا يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه الطريق الوطنية رقم الثانية انطلاقا من النحلي وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية ونلقاو الانفراج على مستوى مدخل المركز العمراني الشمالي واحنا داخلين عبر شارع المغرب العربي الى وسط العاصمه وصولا الى ساحه 14 جنبي منها عبر نهج تركيا شارع المنصبي ساحه الزلاج بين كذلك نلقاو الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان طبعا السرعه ماذا بينا نخفض منها قدر الامكان ما فيش شك زاد وضع حزام الامان بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك المقاعد الخلفيه ملاحظتنا اليوميه اللي هي يا نختاروا التليفون والا نختاروا السياقه واحد منهم راه سنين مع بعض ما يجيوش بطبيعه الحال زاد اخر نصيحه نعطيوها معناها لمستعملي الطريق خصوصا عند الاقتراب من المعاهد ولا من مؤسسة تربوية السرعة راهي محددة بالقانون ب 30 كيلومتر في الساعة إن شاء الله اللي قاعدين يسوقوا توا يعملوا مثل هالنصايح لأن فيها سلامتهم وسلامة كثيرة من مستعملي الطريق ما نجمو كان نتمنى ولهم إن شاء الله بعطلة نهاية أسبوع موفقة وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله
0: يعطيك صحة مراد شنهار كاس عند الأيام في لمن أحلى صباح
2: بوستي تي كومبيتونس وود فورما على الميتي نتاع اليوم سي دونتري كوم اي كود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين تلقاونا في تونس سوسه نابل قروين وتطاوين و اون ليني زيتا بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900
3: عسلمة get ready with me maintenant أول حاجة نجبدو التليفون المكتوب ولا الساك by the way لازم تكون أريدو نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو
5: أريدو طور عالمك بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
6: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programmes d'échange, bourses, employabilité et projets d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
7: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
8: اما كي تتقص عليك الانترنت
7: تولي دفيبري
8: دفيبري
7: دفيبري حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري

0: كهربتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.tn، عمر لدوني متاع كهربتك، اختار الوقت اللوخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
3: ديما الوقت هذايا يكون موجود معكم صديقنا أيمن المصري في قلب السيركولاسيون، يسألكم سؤال يخص السلامة المرورية، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا من الفائزين مبلغ 200 دينار كان جاوبوا صحيح. صباح خير يا أيمن.
4: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعنا الأعزاء، اللي يعني يا رب نوسع بالنا بس في الكاس شوية، الناس كلها نازلة في وقت واحد فكله عايز يوصل ولاده، واللي رايح الشغل يعني وقت عبالنا في الربع ساعة ولا النص ساعة اللي هي من الساعة 8 للساعة 8 ونص، فربنا ييسر الحال وتبقى طريق السلامة للجميع.
3: يعني عملتها التجربة أيمن بتاع السيركولاسيون هذيك وسمعت بنصائحك معناتها نتاع وسع البال وكل
4: شكلك ما وسعتش بالك.
3: كينك حاضر
4: ما تقول لي طب عملت ايه خناقة؟ لا طبعا اكيد
3: لا، ما تدرجعت على نفسي، ما توقفت وقعدت معناتها وحدي ندعي بالخير لكل السواق والروحي انا معاهم، ومن بعد معناتها كيفيت السيركولاسيون كملت معناتها طريقي. توسعوا بالكم، حتى اللي تغش غش وحده معناتها، مش لازم يتغش على الاخرين، ما يهبطش الشباك ماذا به زاد، خلي الشباك طالع، حتى ما تزور خلي الشباك طالع، ما تهبطش الشباك.
4: هي كانت في عركب، انا
3: غني وحدك في كرهبتك
4: اكيد. انا كنت قاعد دلوقتي، احنا دلوقتي موجودين على مستوى عين زغوان، الدنيا زحمه جدا، فحاولت ان انا اقول للناس نهدى شويه، فكان في عركه بسيطه بس مش مشكله ان شاء الله.
3: فمسوس تعاركوا قدامك
4: عادي؟ لا بس بالكلام عادي، اللي هو ايش بيجيت من هنا يا زيت، ما تخصش هكا شبيك هكا
3: ما قالوش اشعار مع تصبيح ذاك البيت.
4: لا هي كل الخناقه كانت ايش بيك يعني، كلنا كان شويه
3: لبس.
4: اوكي انا اساسا وقفت الراجل ومش عارف اسمه. صباح الفل، صباح النور، اسمك ايه؟ سيف. ازيك يا سيف؟
5: الحمد لله.
4: ودي البنوته اسمها ايه؟
5: خديجه.
3: ربي يسلمك.
4: انا خديجه وحضرتك
5: اسمك؟ ريفا.
4: رضا. رضا ولا رضا؟
5: رضا.
4: الرضا
5: بالمصري.
4: رضا بالتونسي، رضا بالمصري. لو سمحت هتوصلهم هما الاثنين اكيد.
3: ماشي هبطهم غادي وكملوا لصقيهم يا ايمن.
4: الساعة 8 يعني انت نداء ان احنا
3: ماذا بيك تلفوا معتها في ساعة السيد مسكين خاطر مش يحب يوصل ولاده 8. انا فاهم.
4: صحيت يا ايمن، هذيك ساعة لك دودي جاء عند غين
3: اي ايمن. امشي يا ايمن، اعطي سؤال.
4: طيب لما اخترعوا حزام الامان اول ما اخترعوه عشان ايه؟
3: عالجو.
4: عالجو اكيد، عالجو اهو،
5: عالجو على عشان الطائرات في الجو.
4: عشان الطائرات في الجو. لا هو قال لك عالجو، تقول لي عشان الطائرات في الجو؟
5: اكيد هو اخترع اول ما اخترع الحزام الامان كانت الطائرات.
3: كلامه صحيح،
4: كلامه صحيح عالجو.
3: لا لا لا، ما دام بدا بالطائرات من الاول، واول شركه عملته هي شركه فولفو، كان اوبسيونيل معناتها، كان ما كانش، كان اختياري، تحب عندك تحب ما عندكش، ومن بعد ولا
4: اوبليجاتوري. اختياري زي اختياراتي مدمر حياتي.
3: صحيح. هي
5: دي مرة الاختيارات.
4: اختياراتك ما دمرتش حياتك وربحتك 200 دينار يا عم سيف. الف الف مبروك.
3: جري يا سيف، وصلناك الصغيرات يا خراب.
4: وصلهم بقى، اقابلك بقى بعدين بديك ال 200 دينار. يلا باي باي يا سيف.
3: ودي يا ليه بشويه، ما عادش تراه راك. مش عاد تراه هاي من مره ورا. بالله العظيم البلاستيك تنبطلوا يبطلوا الاولاد القرايه. انا اخذ 200,000 تو، كل واحد نعطيه 100 ونمشي على روحي.
4: لا لا انا واقف معاه والله انا واقف معاه لحد لما
3: قال لك عليك اخر مره عملها على الجمعه اللي فاتت مسينا امريكا يعطيك الصحه سيف ايمن، بارك الله فيك. نتقابلوا ان شاء الله معاك نهار الاثنين ان شاء الله باذن الله 8 الاخبار وسبور اكسبريس.
0: الفيداج نتاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.tn، عمر لي دوني نتاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
1: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
2: الو كونديكتور.

0: هليكسي مع مصرف الزيتون. كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. قيمة النية والإصرار. النية الصادقة ما تتأجلش، على خطر الطريق للفرج يبدأ بالتخطيط. كي تخلي دعويتك تتحول القرار واضح وتخلي خطواتك منظمة، تولي الرحلة متاعك أقرب من أنها تكون مجرد حلمة. العمرة عندها قيمة كبيرة وحقك أنك تعيشها براحة قلب من غير ما تعب روحك بالمصروف المفاجئ. هذك علاش فما حلول تمويل اللي تهم عمرة تعاونك باش تنجم ترتب أمورك بطريقة مرتاحة وبخطة تناسب الإمكانيات متاعك. اتمتع بتمويل عمرة بأسوان خارقة للعادة، وتنجم زيدا تتحصل على خيارات واسعة من ليزاجونس دو فواياج باش تختار اللي ربحك مع تمويل عمرة. اليوم وغدوة نأمنوا ونحققوا، وما تنسوش إنه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما نقدموا إلا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: الفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم فور إلكتريك شالور تورنانت ب 149 دينار في عوض 169 دينار بالكارت لوفا نتاعك. بلاتو 30 عظمة جون أورانج أوفولينا ب 10990 في عوض 14 دينار و 410 بالكارت لوفا نتاعك.
1: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود المعتري الأولى في مجال العلوم الشبه طبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود المعتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
2: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا. موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
3: مع الفيبر توفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة. هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدة لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك ل 100 ميجا وتمتع بالبرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.
4: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
5: Aïd Milit, MG, le 143, maïd ratej. أفار الويكند هذا الكيلو حوت دوغات ب 17 دينار و 800 في عوض 23 دينار.
6: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية بحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك. في الصنتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلاق عملية إيداع مطالب الانتفاع بالقروض والتمويلات على الشرف أمس الخميس عبر منصات رقمية تفاعلية خصصها 19 بنكا من أصل 23 بنكا متحصلا على ترخيص لممارسة النشاط البنكي في تونس، وفق ما أفاد به الخبير المحاسب والمختص في الشأن البنكي سفيان لوريمي. وأوضح لوريمي لمزيك أن 4 بنوك غير معنية بهذا الإجراء بسبب تسجيلها خسائر في 2025، وبالتالي هي غير معنية بالمنصة وبإسناد القروض على الشرف. في سياق متصل، الخبير المحاسب والمختص في الشأن البنكي سفيان لوريمي يوضح أن تخصيص البنوك نسبة 8% من الأرباح لتمويل القروض على الشرف ليس إجراء ظرفيا، بل يتجدد سنويا وفق النتائج المالية والمقتضيات القانونية المنظمة للعملية. وبيّن أن البنوك تخصص هذه النسبة بعد المصادقة على نتائجها المالية، لتعاد بعد ذلك عملية توزيع المبالغ المخصصة للتمويلات وفق الآليات والأجال التي يضبطها القانون. وزارة التربية تشرع بداية من أمس في تنفيذ برنامج جديد يتضمن منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال أوقات الدراسة، وذلك في إطار مجابهة الظواهر المستجدة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. توقيع الميثاق الوطني للصحة من قبل وزيري الصحة وتكنولوجية الاتصال، وذلك في اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 بتونس. ويهدف الميثاق إلى تسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة عبر اعتماد التحول الرقمي لتطوير المنظومة الصحية وتحسين النفاذ إلى الخدمات، مع التركيز على حوكمة البيانات الصحية وتحديث البنية التحتية والمنصات الرقمية. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يؤكد أن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي يمثل منشأة استراتيجية للطاقة النظيفة لربط شمال إفريقيا بالقارة الأوروبية. وقال زواري عقب استقباله من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الدراسات المنجزة تؤكد أهمية المشروع، مشيرا إلى الاتفاق على استكمال الدراسات التكميلية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا للإعلان عن الصيغة النهائية للمشروع وتفاصيل إنجازه. عالميا، وبعد انتشار فيديو عملية تفجير انتحاري بالحرم المكي، الجهات الأمنية السعودية في مكة المكرمة تفيد بأنها ألقت القبض على شخص تسبب في مضايقة المارة وإثارة الهلع والفزع بينهم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة. وأكدت الجهات الأمنية السعودية أنه لا صحة لما يتم تداوله من مزاعم بشأن الواقعة، لافتة إلى أن تفاصيل الفيديو المتداول تعود إلى فبراير 2017، حيث يظهر فيه مواطن سعودي في 40 من عمره كان يعاني من اضطرابات نفسية، وقد قام بسكب مادة البنزين على ملابسه بالقرب من الكعبة المشرفة في محاولة لإنهاء حياته، وليس تفجير نفسه بحزام ناسف كما هو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم. نبدأ بلاغ إدارة اتحاد بنقردين اللي طالبت فيها الرابطة بتأجيل مقابلة الفريق ضد النادي الإفريقي المباراة نهار 10 أكتوبر من الجولة الخامسة. في البلاغ، هيئة الاتحاد تطالب باحترام ترتيب الجولات واحترام الروزنامة، وتحب تلعب الجولة الخامسة بعد استكمال كل مقابلات الجولة الرابعة. هذا ما فهمناه من بلاغ اتحاد بنقردين، وبالتالي تطلب التأجيل إلى ما بعد إجراء مقابلة النادي الافريقي والملعب التونسي المؤجل للجوله الرابعه. تقول لك فريق اتحاد بن قردان وهيئه اتحاد بن قردان يقول لك منلعب الجوله الخامسه كان يتم استكمال المقابلات في الجوله الرابعه. مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة البارح قرر تأجيل النظر في اعتراض النجم الساحلي ضد مستقبل المرسى وبيطلب من الزوز فرق زوز حبوا يزيدوا يطلعوا على التقارير وأعداد الوسائل الدفاع للجلسة القادمة. نقدم على الرابطة وبقية القرارات بعد اجتماع البارح. القرارات تخص الجولة الرابعة المقابلة على الجولة الرابعة جولات المقابلات الأخيرة تلعبت في البطولة. دونك نبدأ نحكيه على العقوبات كما عقوبة ترجي رجيس اللي عندها توبيخ وخطية مالية 5 ملايين من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان. زاد اتحاد بن قردان عنده توبيخ وخطية ب 5 ملايين من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان نفس السبب. النادي رياضي الصفاقسي تمت معاقبته بتوبيخ وخطية مالية بمليون ونص من أجل إشعال الشماريخ دون رميها على أرضية الميدان. والنادي الإفريقي عنده خطية ب 7 ملايين من أجل عود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من الجماهير في آخر مقابلة مع ترجي جرجيس. كان على النادي الافريقي اللي وصل من البارح لبنغازي المدينة الليبية الفريق اللي نذكر يلعب غدوة مقابلة ودية مع نادي اهلي بنغازي الليبي. النادي الافريقي قد يغيب على الماتش هذا بسبب اصابة تعرض لها مع المنتخب في الطرابلس الاخير. اليوم توفل تحذيرات بالنسبة للنادي الافريقي مع مدربها ماهر الكنزاري للمقابلة. اذن عاود نذكر غدوة مقابلة ودية في بنغازي مع علي بنغازي بالنسبة للنادي الافريقي. بالنسبة للترجي الفريق يرجع اليوم للتمارين في انتظار التحاق المدرب إسباني بابلو فرانكو في الساعات الجاية. نهار الأحد ماتش ودي مع الاتحاد العسكري الليبي في البارك بيبي دايما من ثلاثة منتظر يحضر المدرب الإسباني الجديد للترجي بابلو فرانكو. الملعب التونسي يلعب اليوم مقابلة ودي يوم العشية في النايفر مقابلة مع الهلال السوداني. في ليغ دي ناسيون نعطيكم أهم النتائج بالنسبة للبارح. ألمانيا في المجموعة الثانية ربحت صربيا 2 مقابل 0. في نفس المجموعة تعادل 2-2 بين اليونان وهولندا. اليونان الأولى في الترتيب عندها 7 نقاط بعدها هولندا 5 نقاط والمنتخب الألماني عنده 4 نقاط في المركز الثالث. نحكيه على جولة أخرى جولة ثالثة من ليغ دي ناسيون في الجروب 2 في الجروب 4 الجروب الرابع الدنمارك البرتغال. البرتغال تربح 4-2 من غير رونالدو. البرتغال مع النرويج 2-1 البرتغال. البرتغال 9-9 حتى التو في 3 جولات بعد الدنمارك والنرويج. كل منتخب مع زاد البرتغال عنده 3 نقاط. مش نحكي برشا على برنامج اليوم بما انه فما مقابله وحيده مقابله القمه. نصور الناس كل تتفرج شويه في ليغ دي ناسيون الجوله الثالثه من المجموعه هذه مجموعه المنتخب الفرنسي والمنتخب الايطالي اللي زوز يتقابلوا اليوم فرنسا ايطاليا. مقابله تبدا 8:15 متاع الليل. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم عامين وبقية الكيب في أحلى صباح.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك أحلى صباح.

0: برمي 20 فلان.
1: And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
1: ثانية 13 دقيقة نهاركم زيد الناس الكل في موبايل نيوز. اليوم شاجوا على فيديو اللي من أول ساعة الصباح دارت على مواقع التواصل الاجتماعي واللي خليت برشة تساؤلات وخليت زيدة حتى هلع كبير في صفوص مستعملي لغزو سوسيو. نحكيه على الفيديو اللي شفنا من خلالها وكأنه فما تفجير صار على مستوى الحرم المكي ذي اللي خلى زيدة شفنا حتى برشة مواطنين يعني تعتبروا انه تراجعوا معناها ديجا من الفيديو وشافوا الفيديو هذية اللي خلات برشا يدخلوا مثلا السلطات السعوديه اللي كانت هي بدورها بعد الفيديو اللي تنجموا تشوفوها دايوغ على الباج احلى صباح باي موزيك فام. السلطه السعوديه اللي اعلنت القبض على شخص اللي تعمد مضايقه المصلين واثاره الهلع والفزع بينهم في واحد من المواقع. ومفيد هل فيديو جوستمون المدور بعد زاد الشائعات عن محاوله المتهم تفجير نفسه حسب زيد البيان للأمن العام السعودي على منصة إكس، فإنه الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة كانت قبضت على الشخص ذي جست لأنه قام بمضايقة المارة وإثارة الهلع والفزع. بيناتهم مؤكد البيان أنه الشرطة تعاملت مع المتهم بالوقت وبشكل فوري وتم اتخاذ إجراءات نظامية تجاهه وإحالته إلى النيابة العمومية. سلطات السعودية زيد أكدت أنه لا صحة لما يتم تداوله من مزاعم حول الواقع هذه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشدد زيد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. هذه زيد الفيديو اللي تقريبا من الصباح خليت موجودة زيد حتى على تيك توك، خليت زيد برشا من المتابعين اللي يعتبروا أنه الشخص هذه الفيديو دايوغ اللي هبطها على أساس أنها جديدة، لكن الفيديو هذه بعد تبين أنه ترجع حتى العام 2017. دونك تفاصيل الفيديو المداولة ترجع الفيفري تحديدا 2017، وين كان فما مواطن سعودي عمره 40 سنة كان يعاني وقتها من اضطرابات نفسية وقام بسكب مادة البنزين على الملابس متاعه بالقرب من الكعبة الشريفة، وهذا في محاولة لإنهاء حياته مش تفجير نفسه لا بحزام ناسف كما هو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي. دونك الفيديو من أصلها ماهيش جديدة وترجع العام 2017، لكن صحيح في الفيديو اللي قاعدين يدوروا هو انه الشخص كان تسبب في مضايقة المارة هو اللي تم القبض عليه. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تجمع تعادوا تفرجوا فيها على الباج احلى صباح باي موزيك فام.
2: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: عسلمة. get ready with me 20 plan and guess what
1: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.
3: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
0: عسلمة. get ready with me 20 plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك،
3: by the way لازم تكون أريدو،
0: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بنكير and guess what
1: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
4: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيي نتاع اليوم. سي دونتري جو ماي كود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير او سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل او ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان وتطاوين و اون لين زيد. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.

0: 8 او 18 دقيقة على موزايكا فام. ان شاء الله طريق السلامة اللي مازال موصلش الخدمة، ان شاء الله بيعينكم، وان شاء الله بإذن الله جمعة مباركة لكم الكل. صباح نور اياد.
1: صباح النور امين، تحية المستمعين الكل. كما كل نهار جمعة باش نرجعوا للحدث في التاريخ باش نحكيوا عليه اليوم، بما انه نادية في انتبه باش تحكي لنا على
2: الاحتجاجات
1: الشبابية ومتاع التلامذة في فرنسا. باش نرجعوا للاحتجاجات كيوم ماركي لفرنسا في مي 68، وباش نحكيوا على ابيزود معين كيفاش اختفى شارل دوغول لمدة أكثر من 6 ساعات حتى حد ما يعرف وين.
0: غو بونجور نادية، مرحبا.
2: غو بونجور أمين. بعد شوية كما كان يقول إيد باش نحكيوا في انتباه شقال على الاحتجاجات اللي موجودة في مختلف المعاهد اليوم. باش نرجعوا على الأسباب زيادة باش نسمعوا شهادات متاع التلامذة وحتى الأساتذة، لأنه المشكل اليوم يهم مش كان التلامذة أو الطلبة، يهم زيادة الأساتذة. بعد شوية نرجعوا له بأكثر تفاصيل.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسان جي تي تي؟ تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. مشروع من سناب ينجم يبدل مستقبل الويربل تكنولوجي، اسمها سناب سبكتاكلز، وهي جيل جديد من اللونيت سمارت اللي طور فيها سناب باش تدمج الاوغمانتد رياليتي مع الذكاء الاصطناعي. الفكره بسيطه، النظارات هذه فيها كاميرات وسنسرز تخليها تفهم المحيط اللي انت فيه. ركزت زاده على الاي اي انتجريشن وين تعمل تراكنج للحركه وتزيد ديجيتال اليمنتس دايركتلي مع الواقع، يعني تنجم تشوف معلومات تاثيرات 3 دي وانتراكتيف اكسبيرينسز قدامك من غير ما تستعمل سمارت فون. تقنيا التحدي الأكبر قدام سبكتاكلز هو كيفاش يوفروا تجربة قوية في حجم صغير. Processing power, low latency, battery life و maintaining user privacy. يمكن في المستقبل ما عادش نشوفوا المعلومات كان في سمارتفون ولي واتش، أما نلقاوهم بسمارت كلاسز. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز. اتصال تونس تخمم في لي جون ستوديون وتجيهم بعرض على القياس. فيبر تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا، 9 شهور انجاجمون اكاهو والتركيب بلاش، وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر كما تعودتوا بها. فيبر تي تي والسلام. تيك

0: بونجور إياد، صباح النور.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين للكل. نظرا لأنه اليوم الحدث في فرنسا هو إسونسيالمون التحركات الشبابية والاحتجاجات اللي متواصلة منذ أيامات، واللي نادية بعد تو تعطينا التفاصيل متاع شنو اللي قاعد يصير في فرنسا. حبيت نرجع على أهم تحركات احتجاجية صارت في فرنسا على المستوى الطلابي والشبابي، ولكن مش فقط هذه، ولكن أيضا على المستوى الاجتماعي، واللي صارت في معروف لموفمان بتاع مي 68، اي سورتو فما ايبيزود متاع كيفاش اختفى الرئيس الفرنسي وقتها اللي نحكيه على شارل دوغول وعلاقة هذه بالاحتجاجات. سي ان ايبيزود يمكن ماهوش معروف برشا في علاقة بمي 68، نرجعوا نحكيوا عليه. ولكن خلينا نذكروا، احنا نحكيوا على مي 68 معناتها لانه اغلب الاحداث صارت في ماي من عام 1968، ولكن هي الاحداث بدات قبل، بدات في مارس في احتجاجات في جامعه نانتير، بعدها هي انتقلت الاحتجاجات هذه الى جامعه السوربون في 3 ماي 68، بعدها صارت هك المشاهد اللي برشا ناس اللي يعرفوا التاريخ شافوها متاع لي باريكاد والصراع بين الشرطه واعوان الامن والتلامذه، عمليه الاوكوباسيون دو لا سوربون. ولكن المهم في احداث مي 68 هو انه الاحداث ما قعدتش فقط طلابيه والا شبابيه، انتقلت الى حدث اجتماعي، تبنوها لي سانديكا وصارت مظاهرات نتاع لي سانديكا نتاع النقابات، واللي تزامنت مع إضرابات عامة خلينا نقولوا سبونتاني، اللي راهو معناتها نحكيه على مظاهرات التقديرات اليوم تاع المؤرخين يقولوا كانوا المشاركين فيها بين 200 ألف ومليون في باريس.

وتعيين بيير مينديز فرانس رئيس الحكومة وإن هو بش يترشح للرئاسة بش يخذ بلاست شارل دوغول، شيء اللي أعطى انطباع إنه الحكم انهار وإنه معناتها الحكم هذا ما فماش. لو لندما اللي صار هو إنه نهار 28 ماي الصباح 9:15 متاع الصباح دوغول خرج من الإليزي مشى لقاعدة جوية في إسي اللي مولينو في ضواحي باريس واخذ طائرة هيليكوبتر. وقتها معناتها الأنصار متاع دوغول وحتى رئيس الحكومة متاعه نشوف بالهم انه ماشي للمقر الاقامه نتاعو في كولومبي لي دوز ايغليز اللي هي معروفه مقر الاقامه الشهير نتاع دوغول. والفكره كانت انه دوغول ماشي باش يرتاح في مقر الاقامه نتاعو. اللي صار هو انه دوغول ما مشاش لمقر الاقامه نتاعو، طيرت الهليكوبتر انقطع الاتصال بها، و لطيلة ساعات رئيس الوزراء اللي هو جورج بومبيدو وقتها الوزير الأول الفرنسي ما يعرفش رئيس الدولة وينه، حتى حد ما يعرف. دوغول في الطيارة في الهليكوبتر عطى الأوامر باش إنه الهليكوبتر تحلق على ارتفاع منخفض باش لرادار ما يكبتيوهاش، وقطع الاتصال بالكوموندمان وطيلة ساعات حتى حد ما كان يعرف شارل دوغول رئيس الحكومة رئيس الجمهورية الفرنسية وقتها وينه. بعد باش اكتشفوا انه شارل دوغول هز الطيارة متاعو من غير ما اعلم حتى حد، مشى هو وزوجته الى مدينة ألمانية اللي هي مدينة بادن بادن. في مدينة بادن بادن التقى ب خلينا نقولوا قائد القوات الفرنسية في ألمانيا. نذكروا وإنه بعد الحرب العالمية الثانية كان فما حضور لقوات عسكرية غربية من برشا دول، وكان الحضور الفرنسي في خلينا نقولوا جنوب غرب ألمانيا في منطقة بادن بادن، وكان القائد متاعها هو الجنرال ماسو. جنرال ماسو اللي هو من أعضاد شارل دوغول، كان من قيادات الجيش الفرنسي في الجزائر، كان من أنصار الجزائر الفرنسية، ولكن قعد أن ليجيتيميست، قعد مساند للشرعية. ووقت اللي صار لبوتش دي جنيرو ولا محاولة الانقلاب على دوغول من أنصار الجزائر الفرنسية في 61، ماسو قعد مساند لدوغول. هذاك علاش دوغول معناتها دون بيير دو كو من جهه خرجوا من الجزائر، ولكن كافأه بقياده القوات الفرنسيه كانوا يسموه لي اف اف هذوما لي فورس فرونسيز اون الماني في الستينات بقياده ماسو. ونذكروا تعرف اللي لي اف اف هذوما معناتها القوات الفرنسيه في المانيا قعدوا حتى العام 1990 ومعناتها منتهى ونهائيا كان في تقريبا 93. دونك كان فما حضور عسكري فرنسي في ألمانيا إلى حدود سقوط جدار برلين والفترة القصيرة اللي تلاتوا. يقعد السؤال شمشا يعمل في بادن بادن؟ هنا نرجع للتيمونياج والشهادة متاع الجنرال ماسو اللي يقول انه دوغول جاء أباتو منهار، استعمل كلمة انه قالوا توت فوتو معناتها كل شيء انتهى، وكان على قاب قوسين او ادنى من انه باش يستقيل ويقعد بريود معناتها في المانيا. ويقول ماسو انه هو معناتها قام بتشجيعه، خلينا نقولوا بين ظفرين، هزلوا المورال واقنعوا انه رجال من طين دوغول ما يهربوش من المعارك في المرحله هذه. اي سورتو انه دوغول كان افكتي، دوغول كان يشوف في روحه زعيم كبير في المرحله هذيك. لي سلوغون اللي رفعوهم الشباب وسورتو المفاوضات معناتها لي نيغوسياسيون لي زاكور دو غرينيل اللي في مرحله اولى رفضتهم النقابات و لو بلوكاج اللي صار، اي سورتو لي سلوغون اللي ترفعوا من نوع 10 سا سوفي كانت الشعار، لأنه نذكروا أن دوغول رجع للحكم في 58، الأحداث في 68، 10 سنوات شعار الشباب الفرنسي وقتها 10 سنوات يكفي أكهو. و إيديور راو معناتها صحيح دوغول رجع
لو لوندوما ورجع يحكم، وقام من غدوة بحل البرلمان.

0: ودعاء الانتخابات جديدة، والانتخابات الجديدة ربحها باكتساح قاسي، ولكن دوغول عام بعد في 69 استقال بعد ما خسر استفتاء، يبين انه صحيح الميس وسونتويت ما حققش اهدافه، ودايور اليسار خسر الانتخابات اللي جت من بعد، ولكن التأثير هو انه كان نفسي، كان ان ديكلونشور نتاع انه يا الشانجمون، فما عملية تغيير قاعدة تصير، فما جينيراسيون جديدة عندها طموحات نتاع ديمقراطية اكثر، ليبرالية اكثر، حرية اكثر، انفتاح اكثر، بروغريسيزم، اللي هذا ما كانش صحيح فرنسا في عهد دوغول كانت ديمقراطية، ولكن كانت كمان فيها جانب أوتوريتير، جانب تسلطي للدولة، كان فيها ان كونسيرفاتيزم ولا جانب محافظ اجتماعي قوي برشا، اللي جينيراسيون هذايا بدات تغيروا. يدير دوغول فهموا، دوغول صحيح نجح ماسو على حد قوله باش يقنعوا باش في 68 ما يستقيلش، ولكن 69 استقال. اي دايور لي شونجمون تاع 68 شفناهم في لي زاكور دو غرينيل اللي اعطات، راهو وقتها نذكروا اعطات 35% زياده في السميك، اعطات حقوق اقتصاديه ونقبيه كبيره برشا، ولكن سورتو بعده هو في السبعينات وقت اللي جاء فاليري جيسكار ديستا اللي ماهوش يساري، ولكن فهم انه فما تغيير في المجتمع ورغبة لأكثر حرية، لأكثر انفتاح، لأقل هيمنة للسلطة ولمركزتها، أدت للتغيير. دونك حدث كان مهم برشا ميس وسنتويت. اي دايور كل ما تصير احتجاجات تلمذية وإلا طلابية وإلا شبابية في فرنسا، ديما الريفيرونس يرجعوا الغديكة، بقى انه يقعد زادة دوغول اون فيغور كبيرة، لانه صحيح وجعوا السلوغان تاع عشرة سنوات يكفي ديزون سيسوفي، ولكنه التقطوا وبعد بعام طبقوا واستقال وقعد في التاريخ كزعيم، سلم الحكم واستقال رغم كل ما قدمه دوغول لفرنسا من محاربة النازية للمقاومة الفرنسية للنازية إلى بعدها المرحلة الانتقالية ثم الجمهورية الخامسة، وبعدها استقال بعد 10 سنوات. دونك اليوم برشا كلام يتحكي على مي 68 شنية شنو اللي صار في علاقة بالاحتجاجات الشبابية اللي موجودة اليوم في فرنسا، كانت فرصة باش رجعنا لإبيزود معين. إيه دايور إنه حتى كبار الزعماء اللي يظهروا في الأذان أنفيبل وإلا حتى شيء ما يحركهم، هي كانت عندهم لحظات متاع ضعف، كما شفنا إنه دوغول في لحظة من لحظات هز طيارة ومشى لبلاد أخرى، ومشى مش لنابورت كالبيت، مشى لألمانيا باش يقابل جنرال فرنسي باش يقول له كل شيء قاعد ينهار وانا مستعد باش نتخلى على الحكم. دونك اليوم معناتها ما يلزمش تفهم كلامي انه راهو الاحداث الطلابيه ولا التلمذيه اللي قاعد تصير في فرنسا باش تؤدي لنفس الشيء، ولكن جوست باش نفهموا انه راهو الاحداث كيف تصير، صحيح ما تعطيش النتائج نتاعها بالوقت، ولكن التاريخ عنده سون ريتم اللي يخلي الاحداث تتطور يا اما في اتجاه التصعيد إذا ما يتمش الاستماع لها، وإلا كما قام دوغول في أنه بسرعة في ظرف عام تأقلم مع الوضعية الجديدة، شيء اللي خلى أنه فرنسا على أكسيليري الترانزيشن متاع الجمهورية الخامسة في اتجاه أكثر انفتاح.
1: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، وقعدوا معنا راجعين.
2: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي درا بلدي مرحي فانواز 500 غرام ب 4350 فيه 8690. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملا امشي لأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني، ألفا تبدل لك حياتك.
4: تدلل تدلل.
3: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
4: تدلل
5: جيون ايام دللنا.
6: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
7: صباحكم مبروك السعيد مع ثاني يوم من الشهر أكتوبر. الصباح الخير للي قلبه أبيض ويحب يسمع ويبدأ صباحه بكلام زين. دخلنا نحن في أكتوبر والشهر مازال في أوله، يعني الحكاية مازالت تكتب والفرص مازالت قدامنا. شكون زعمة باش تزهر معاه وشكون باش يلقى باب محلول، وخاصة شكون باش يفرح بخبر يستناه. هو راهو عنا الأبراج النارية، حمل، أسد، برج القوس، طاقتهم طالعة، عندهم عزيمة حماس باش يبدلوا حاجة في حياتهم، والخطوة اللي يعملوها اليوم راهي تنجم تكون بداية خير. لكن انت يا ترابي ثور جدي، خاصة نحكي معك انت يا برج العذراء، بشوية راهو الصوف يتبيع برزانة، الخير هو جاي والرزق راهو يحب نفس طويل. انتم ما تعرفوا اللي ما فما حد شي يجي بالسهل، اما راهو كيف يجي يفرح القلب. وشوفوا السرطان عقرب برج الحوت، ثاني يوم من الشهر هذا يعيدكم بقلب مرتاح أكثر، والحنان واللمة والكلمة الزينة راهي باش تكون عندها قيمة كبيرة اليوم. لكن نصيحتي للجوزاء ميزان برج الدلو، الدنيا راهي تحب الحركة معاكم، فما خبر، فما مكالمة، فما مقابلة، وإلا فكرة جديدة تنجم تبدل طاقتكم وتحل باب ما كنتوش حاسبين له حساب. وفي جملة خلينا نقولوا إنه ثاني يوم من الشهر أكتوبر يقول لنا راهو مازال الخير في أوله، اللي فات فات معاش فكروا، توا وقت الفرحة والبداية الزينة، راهو الخير القدام واللي مكتوب لكم ماهوش باش يفوتكم. ربي يجعل أكتوبر الشهر لبشارة، رزق، محبة، راحة بال على كل الأبراج الفلكية.
6: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: Dès quand la route s'arrête, que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
1: عيد ميلاد MG ال 143 ما يدراتش. الجمعة هذي MG ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي MG في الكيسة وكون واحد من الربحين.
2: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة مازيك فم.

0: انتبه اشغال ناديا الفورتي.
1: ما زالت التحركات الاحتجاجية بالنسبة للتلاميذ المدارس الثانوية في فرنسا تتصاعد مع اتساع زادة حتى الرقعة متاع إغلاق المؤسسات التعليمية. اليوم الاحتجاجات هذية وصلت حتى للجامعات، وين أعلن اتحاد الطلبة تسجيل تقريبا 30 عملية إغلاق في عدد من الجامعات. من جهته رئيس الوزراء الفرنسي لو كورنو كان دعا إلى عقد اجتماع عاجل، وهذا كان بالتزامن مع العرض متاع مشروع ميزانية عام 2027 اللي ضمن زيادة في الميزانية المرصودة لوزارة التربية الوطنية. نذكروا أنه الاحتجاجات بدأت من نهار 21 سبتمبر من الأكاديمية متاع كريتي، وهذا شفناه في ضواحي العاصمة باريس قبل ما تبدأ نهار بعد نهار تجيد الاحتجاجات هذه. واليوم نشوفه أنه حتى الحكومة اعتبرت بعض المطالب مشروعة لكنها أدانت في نفس الوقت اللجوء إلى العنف، واتهمت حزب فرنسا الأبية بمحاولة استغلال التحرك السياسي قبل 7 شهور من الانتخابات الرئاسية. كان نحكي بزيد على آخر بيانات وآخر أرقام قدمتهم وزارة الداخلية الفرنسية، تقول أنه فما 356 مؤسسة تعليمية تمست وتأثرت بالاحتجاجات ذي لحد نهار 34 سبتمبر. قوات الأمن وقفت تقريبا 625 شخص، إصابة 83 شرطي، ومن جهة وزير التربية قال أنه فما إصابات في صفوف الموظفين في صفوف الطلبة وحتى التلاميذ ما لا يقل عن 119 إصابة. نذكروا زيدا أنه نهار الأربعاء 30 سبتمبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أنه يتفهم ويسمع زيدا مخاوف الشباب والغضب متاعهم، لكن يدين في نفس الوقت أعمال العنف.
2: احتجاجات تخللها إغلاق مدارس ثانوية واندلاع مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، حراك للطلاب بدأ الأسبوع الماضي من ضواحي باريس تنديدا بالفصول الدراسية المتخمة ودوامات التعليم الطويلة وتغيب المدرسين، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول خلال موجات الحر التي شهدتها البلاد هذا العام. أكثر من 600 شخص تم توقيفهم في هذه الاحتجاجات، وأصيب عشرات من عناصر الشرطة، مع اتساع نطاق الحراك في عدة مدن فرنسية من مارسي إلى تولوز وليل وغيرها. أزمة المدارس لا تقتصر على الطلاب فقط، إنما تطال أيضا الأساتذة.
1: رئيس وزراء لو كورنو طلب زيادة من الوزراء متاعو الامتناع عن السفر في الأيام الجاية بسبب خاطر الاحتجاجات اللي قاعدة موجودة في الفترة هذه. ترى خلينا نشوف اليوم شنو المشاكل متاع هالتلامذة والطلبة وكيفاش اليوم الوضعية متاع المعاهد في فرنسا. نسمعوا بعد.
3: Des plafonds qui s'effondrent, des murs qui s'effritent, des fuites d'eau et même des rats. Dans ces différents lycées de France, les élèves sont contraints d'étudier dans des conditions insalubres, parfois depuis plusieurs années. En Seine-Saint-Denis par exemple, au lycée Paul-Éluard, les lycéens documentent la dégradation de leur établissement sur les réseaux sociaux depuis 2023. Dans ce lycée montpelliérain, le plafond s'est effondré à cause des récentes intempéries, provoquant la stupeur des élèves. Idem à Villeurbanne près de Lyon, où les fuites d'eau se multiplient, causant d'importants dégâts. Pas de plafond dans les classes, pas de chauffage, pas de lumière dans les WC, pas d'ascenseur, déplore encore cette étudiante du lycée Blaise Sandrard dans le 93. D'après l'Éducation nationale, la part d'écoles et d'établissements scolaires présentant une vétusté importante se situerait autour de 10% des 60 000 écoles, collèges et lycées publics.
1: اليوم زاد عدد من التلامذة والطلبة يطالبوا بتحسين ظروف التعليم وخاصة الاكتظاظ اللي موجود في الأقسام الدراسية. فما نقص زاد في عدد المدرسين، فما تنديد بارتفاع درجات الحرارة في وسط الكلاس خاصة خلال موجات الحر اللي شهدتها فرنسا العام هذية. واليوم معناتها يطالبوا بتحسين ظروف الدراسة في ظل زاد الارتفاع متاع درجات الحرارة، ويطالبوا زاد أن الأقسام تاعهم تكون أقل. نفس الشيء زاد باش نسمعوه في واحدة من الشهادات متاع الأساتذة اللي هما بيدهم اليوم، يقولوا انهم يتفهموا الوضعيه نتاع التلامذة والمطالب نتاع التلامذة، وهما بيدهم يلقاو روحهم في وضعيات اللي ما ينجموش يركزوا مع اكثر من 35 تلميذ ويكونوا موجودين في القسم الواحد.
4: On a des cafards qui se baladent dans les classes, dans les couloirs, ainsi que des rats. Qu'est-ce que je demande au gouvernement ? Changer tout ça. Les fenêtres, ils sont cassées. Il fait chaud dans les classes, pas d'eau comme vous avez dit.
5: En tant que prof, c'est désolant, c'est triste. Moi, je suis triste de voir mes élèves dans cette situation. Nous, en effet, on enseigne dans des conditions qui sont déplorables. Moi, je viens avec mon enceinte, avec mon propre ordinateur, avec mes câbles. Mais c'est pas grave, nous, on fait comme ça. Mais les élèves, eux, par contre, ils en pâtissent énormément. C'est eux qui passent des examens à la fin de l'année.
6: Nos salles de classe, elles sont vides. On a des professeurs qui ne sont même plus là. On est 35 élèves par classe. On n'arrive plus à suivre les cours, en fait. C'est devenu ingérable.
7: Pour les élèves, se retrouver à 35 dans toutes les classes, c'est difficile. Enfin, les classes sont petites, on a une sensation d'étouffement de leur part. Et nous, de notre part, on a une sensation de devoir, enfin, de faire un travail moins bien, en fait. On ne peut pas prêter attention aux élèves en difficulté ou aux élèves qui sont plus forts. Enfin, on doit travailler pour un groupe sans que ce soit satisfaisant pour nous.
1: وزير التربية والتعليم الفرنسي قال إنه أكثر من 400 مؤسسة تعليمية في فرنسا اليوم جمعة باش تتوقف عن العمل مؤقتا بسبب الاحتجاجات الحاشدة للتلامذة في المدارس الثانوية. وقال زيدا في بث مباشر في قناة فرانس 2، قال في الوقت الحالي علمنا بإغلاق ما يزيد قليلا عن 400 مؤسسة. غدوة يحكي على اليوم الجمعة، وقال إنه سبب إغلاق المدارس ينجم يرجع إلى تدمير أنظمة السلامة من الحرائق في ظل الاحتجاجات. ويقول زيدا فما اعتداءات كبيرة قاعدة تصير على الموظفين والعاملين، وهذا اللي خلى كما قلنا اليوم فما 400 مؤسسة في فرنسا ماهيش باش يقراو فيها التلامذة.
8: إياد، شنو اللي قاعد يجرى بالضبط في المعاهد في فرنسا؟
9: شوف، فما زوز مستويات لفهم اللي يصير. فما المستوى المباشر اللي كيما أغلب وسائل الإعلام الفرنسية تحب تقدمه، هو جزء من خدمتهم ونقدموه، هو البحث عن الأسباب المباشرة متاع إنه فما مشاكل. نعرفوا إنه فرنسا عندها مشكل متاع مديونية وعندها مشكل متاع مالية عمومية، إذنك ما عندهاش معناتها اون ليني ليميتي باش تعمل استثمار في البنية التحتية متاع التعليم متاعها كيما الناس يستناو. دونك يحكيو على الاكتظاظ، على نقص المدرسين، على الغيابات، ولكن هذا وحده ما ينجمش يفسر لومبلور والا الحجم الكبير متاع الظاهرة. احتجاجات تقريبا على مستوى فرنسا الكل، من شمالها لجنوبها، مدن كبيرة مدن صغيرة. اي دايور، انا علاش بكري بديت حكيت بمي 68؟ كي ترجع انت الاسباب الاولى نتاع تحركات مي 68، تو تلقى انه المقالات نتاع وقتها يحكيوا على كيفاش انه ارتفاع عدد الطلبه في فرنسا في الستينات ادى الى انه المنظومه التعليميه ما كانتش تري بيرفورمانت. ولكن في الحقيقه راهو ما ننساوش اللي هي من بعد تحولت لغريف جينيرال في بلاد، راهو زاد تسمع كلمه غريف جينيرال تبعد في بلاد اللي ما كانش فيها شوماج. راهو نذكروا انه مي 68 سيتي لي 30 غلوريوز اللي معناتها الاقتصاد كان اكستراوردينير. دونك انا تقديري انه الفوس اتوندر، احنا اليوم في زمن الجينزي في مشكلة في فرنسا في العالم الكل، و اون نوفيل جينيراسيون ديما عندها سيز اسبيراسيون، عندها طموحاتها، عندها كيفاش تشوف العالم، كيفاش تحب تشوف التغيير. بيان سور ينطلقوا من انه ما فماش طواول وما فماش كليم والكلاس سخونه وقت اللي نقراو، ولكن لو فون هو انه فما ان شانجمون دو جينيراسيون. اي سورتو مع ثورة الذكاء الاصطناعي، منظومة التعليم كلها داخلة على مرحلة متاع تغيير. هذا اللي قاعد يصير، سي لو ماليز متاع مرحلة جديدة متاع شانجمون. كيما في السبعينات كان تغيير كبير على مستوى منظومة التعليم في فرنسا مع فاليري جيسكار ديستان، واللي تواصلت بعد مع وصول يسار الحكم مع ميتيران في 81. اليوم الأزمة الاقتصادية متاع فرنسا، الأزمة السياسية، المؤشرات على قرب وصول اليمين المتطرف للحكم، إضافة إلى أنه جينيراسيون جديدة عندها ثقافة جديدة ورؤية جديدة، إضافة إلى ثورة تكنولوجية اللي باش تغير برشا حاجات. انه راهو التلامذة هذوما راهم يخموا في 5 و10 سنين جايين شنو باش يخدموا، شنو مستقبلهم، وما عندهمش رؤية للعالم مع الذكاء الاصطناعي شنو اللي باش يكون. هذوما كلهم ديزانغريديون اللي يكون في تقديري من الغباء ولا من انعدام الرؤية انه نقولوا والله كان ركبوا دي كليم ونزيدهم الطواول ويوليوا الكلاس فيهم 25، فانه
8: البعض يقيد اياد على اساس دليل هذين دين تاع صغار لوجه في كل شيء باش ما يقراوش.
9: سي اكزاكتومون اللي تقال في مي 68 على اساس انه دلال هذوما الناس اللي دخلوا للجامعات ولاو في الجامعات قاعدين يدلوا على الدوله الفرنسويه. ولكن من بعد ثبت انه سي ان شانجمون تري بروفون في المجتمع الفرنساوي، مش كان واخد الفرنساوي، راهو معناتها الفتره هذيك كان شانجمون مي 68 صار جينيراسيون كامله في العالم. اليوم فما تغيير على مستوى الجنسي.
8: برشا انتقدوا في فرنسا اليوم مثلا التعامل الأمني مع الاحتجاجات 14-15 سنة يضربوهم وقدام دي كاميرا. معناتها في فرنسا راه ممنوع، معناتها ممنوع منعا باتا انك تعتدي على مينور.
9: شوف اللي ديريف ولا لي بافور بوليسيير كانوا دائما موجودين، ولانه لي ليميت نتاع انه باش تنجم تكون قادر على تسيطر على تحرك اللي عندك فيه مئات من الشباب قاعدين يحرقوا في ساعات ديبان وساعات دي كوكتيل مولوتوف وغيرهم، دونك ديما باش يصيروا لي بافور. واللي يصير هو انه ديما لي بافور هذوما ولا خلي يقولوا الأخطاء الأمنية شنو تؤدي لتأجيج الاحتجاجات هذيك، والاحتجاجات هذيك تولي من اللي كانت مجرد مطلبية باش تولي للمطالبة بالتحقيق ولا الحقوق والعودة لمسألة دولة البوليس وهيمنة الأمن. دونك هذا كل يخلي أنه الأمور تزيد تتعكر. ولكن زادة يزم تشوف من وجهة نظر الأمنيين، يقول لك أنا عندي 400 ليسي مسكر وكل ليسي يزمك تبعث له لي سي ار اس والشرطة وغيرهم، أي مع لأنه عندهم الإمكانيات بور جيري أوترما زادة سي كومبليكي.
8: واضح، يعطيك الصحة إياد، بركة الله فيك نادية، يعطيك الصحة مراد، عبد الناصر، كريمة، كل الليكيب، نعطيكم موعد إن شاء الله نهار الاثنين، نتمنى نهاية أسبوع مريحة لكل أصدقائنا المستمعين. شوية آخر موعد مع جيهان فيلمين.

0: الأيام.
1: الجيل الموجود حاليا مدمن للنخاع على الشاشات اللي هي الهواتف الذكية، هذه أصبح مدمن بشكل غريب.
2: قبل من 10 سنين شد التليفون نهار كامل، تنحي له التليفون، يحل التلفزة، يحل يوتيوب من التلفزة، يبقى يتفرج من با يركز معاك ما عرفاش تحكي.
3: والله هم الوالدين عندهم دور كبير ياسر، لأنها باش ولدها يختاها ويبعد عليها تعطيه البورتابل، وهذه كارثة كبيرة للمجتمع متاعنا.
4: بالإدمان خليهم في عزلة، ما عادش تلقاهم عندهم صلة ولا اتصال بالوالدين، ديما تلقاهم وحدهم، ديما مخهم في الفيديو اللي باش يتفرجوا فيهم.
5: بالنسبة لي أنا سيختو صغارة ما لازمهمش يشدوا التليفونات بكل، سينو ما يركزوش في القراية، ما يركزوش في حد شيء.
6: عندي زوز أولاد 12 سنة و 10 سنين، في الصيف هكا رجعته لهم وندمت خاطر حتى توا القراية رجعت وما حبوش ينحيهم وأنا بيدي ما نجمتش نحيه.
7: جيل مدمن التليفونات
1: صغير، ما عادش منسجم مع الحياة، يعود منسجم كان مع الحياة الافتراضية، وحتى من جانب الذهني يكون ممسوس ما يجاوبكش. أنا أصبح خطر كبير وإدمان، إدمان خطير ياسر.
8: أخلق له أنت موان دول وزير تبعده على تليفون.
9: إدمان الأطفال والمراهقين على استعمال الشاشات ليزيكران. الأطفال ولا المراهقين كيفاش ينجموا يتعودوا باستعمال الشاشات إن كان للألعاب أو الإبحار على الإنترنت حتى لينتوصل بهم العادة هذه لحد الإدمان؟ شنو المخاطر اللي تهدد الصغير اللي يتعود على ليزيكران إن كان باش يلعب ولا يتفرج على الفيديوهات؟ وهل فما طريقة لحمايته من الإدمان عليها؟ التعود على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدة المكثفة للفيديوهات والسكرولينج المتواصل لمدة ساعات أو التعود على ألعاب الفيديو، شنو مخاطره على الصحة النفسية والبدنية للطفل والمراهق؟ إدمان الأطفال على استعمال الشاشات ليزيكران موضع فرع من هار الجمعة.
10: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
11: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بندوة. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
12: Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tm.
13: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي درا بلدي مرحي فانواز 500 غرام ب 4350 فيه 8690.
14: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
15: عسلامة، get ready with me بون بلان. اول حاجة نجبدو تليفون المكتوب ولا الساك،
16: باي ذا واي لازم تكون اوليدو،
15: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوليدو، نخلصو بالكارت بانكير and guess what
17: اوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوليدو.
18: اوليدو طور عالمك.
19: هذه البرامج جتود على موزايك اف ام، برامج نجحت تجدد، اصوات ترجع وحكايات جديده تبدا. اول ساعه نيتا فورتي، احلى صباح امين جارا، صباح الناس جي ام ميلاد، ميدي ماك نوفل سلاح ونادم، وجديد كل على خميس افرو ماك، برنامج الارض وحكايتها مع ناهد الجندوبي، ولاول مره ميدي ماك ويكاند، اخبار الجمعه باسلوب متميز مع ليندا الرحالي وامينه بنتوا، ترجع برشا جديد في فوغان. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنا الكافيه، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند الياس الغربي، اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس، وعدن حواد في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، وفاغون سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر ابراهيم، مكي العوني، فهمي البرهومي، واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كفان.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تنشر رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية الحالية، حيث تجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية للبكالوريا أيام 2 و3 و4 و7 و8 و9 جوان 2027، وتعلن النتائج يوم 22 جوان، فيما تجرى دورة المراقبة من 28 جوان إلى 1 جويلية، وتعلن نتائجها يوم 11 جويلية. أما اختبارات امتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقنيف تجرى أيام 17 و18 و19 جوان، وتعلن النتائج يوم 5 جويلية. فيما تجرى مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 21 و22 و23 جوان، وتعلن النتائج يوم 9 جويلية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحصي منذ بداية السنة الحالية 246 فضاء فوضويا لاحتضان الأطفال تم اتخاذ قرارات غلق في شأنها، وفق ما أفادت به لموزاييك المكلفة بتسيير إدارة التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي بالوزارة علي سخواجة. والمسؤولة بالوزارة تدعو الأولياء إلى التثبت من قانونية فضاءات احتضان الأطفال قبل إيداع أبنائهم بها من خلال الاطلاع على القائمة التي تنشرها الوزارة على موقعها والإبلاغ عن الفضاءات المشبوهة عبر الرقم 1809.
2: احنا في الفضاءات الفضويه اللي تم التفطن ليها اللي هي عددها 246 وموزعه على كامل الولايات، يتم اصدار قرارات غلق في شانها يصدرها السيد الوالي، ونتبعوا زاده تنفيذ هذه القرارات. فما دعوه للاولياء انهم يطلعوا على القائمات الاسميه المنشوره على موقع الوزاره www.fam.gov.in باش يشوفوا القائمات الاسميه للمحاضن لرياض الاطفال، للمحاضن المدرسيه ونوادي الاطفال القانونيه اللي تخضع للاشراف والمراقبه والمتابعه لاطارات فقد الشغل البيداغوجي الخاضعي بالوزارة. والناس اللي يتفطنوا يراو اللي فما فضائيات داخل منها أطفال وخارجة وما فيهش أنساني ولا فيهش أي إشارة تفيد اللي هي مؤسسة قانونية، عنا زيدا واجب الإشعار، نتصلوا بالرقم 1809 باش نعلموا على الفضاء هذيك. احنا نمشيو نتفقدوا ونثبتوا هو موضع لكرة الشروط ولا لا. لو كان تنبنت أبيان لو ما عندوش كرة الشروط يتم اتخاذ قرار غلق فوري بشأنه.
1: عالميا وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بأنه من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات في المدارس الثانوية بفرنسا اليوم الجمعة بعد يوم حافل بالتوتر، إذ أعلنت وزارة الداخلية اعتقال نحو 2000 شخص على خلفية مواجهات بين محتجين وقوات الأمن. وتندد الاحتجاجات بالبنية التحتية المتهالكة في المدارس والموارد غير الكافية وصعوبة الاختبارات. ملك إسبانيا فيليبي السادس يزور رفقة الملكة ليتيسيا مدينتي سبتة ومليلة في شمال إفريقيا يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، وفق ما أفادت به السلطات الإسبانية. وتأتي الزيارة بعد موجة تدفق كبيرة للمهاجرين إلى سبتة خلال موفى جويليا الماضي، حين وصل أكثر من 70,000 مهاجر سباحة أو سيرا من المغرب خلال يومين فقط. وأدت تلك الأحداث إلى وفاة أكثر من 100 شخص، فيما أعيد معظم المهاجرين إلى المغرب بينما ما زال آلاف آخرون في سبتة. تقرير مراد الدريدي.
3: بعد أكثر من شهرين على أزمة الهجرة غير المسبوقة التي شهدها جيبو سبتة، سيزور الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا منطقتي سبتة ومليلية الواقعتين في شمال إفريقيا في 13 و14 من أكتوبر الجاري. وكان الملك فيليبي دعا الثلاثاء الماضي خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دول الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالمزيد من الفعالية والتضامن في حماية الحدود الخارجية للاتحاد مع تعزيز التعاون بين الدول 27. وقد وصل أكثر من 70,000 مهاجرة إلى سبتة سباحة أو سيرا من المغرب في 30 و31 من جويلية الماضي، قضى أكثر من 100 منهم خلال تدفق الكثيف وفق بيانات مدريد والرباط. وأعيد معظم المهاجرين إلى المغرب، غير أن الآلاف ما زالوا في سبتة حيث يسجل تدهور في الوضع في ظل اشتباكات واحتجاجات من السكان. ممثل الحكومة الإسبانية في سبتة استقال عقب أسابيع من التدفق القياسي للمهاجرين على الجيب الإسباني والانتقادات الكثيرة التي تواجه حكومة بيدرو سانشيز من المعارضة اليمينية. وأكدت حكومة مدريد مرارا أنه على الرغم من تلقيها تنبيهات باحتمال حدوث عمليات عبور الحدود، لم يكن هناك ما يشير إلى تدفق بالحجم الكبير الذي شهد في سبتمبر. وتعود آخر زيارة قام بها عاهل إسباني للمنطقتين الواقعتين في شمال إفريقيا إلى شهر نوفمبر 2007، حيث زارهما الملك خوان كارلوس. وأثارت تلك الزيارة حينها أزمة دبلوماسية مع المغرب الذي يطالب بالسيادة على الجيبين.
1: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.

0: جيل ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، يا صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا الكل. فاتي جمعة، طارت الجمعة، لطف يا ربي لين باش تجري. نعشى الإحساس نحسوا وحدنا ولا برشا نفس الإحساس معنا. جاي الويكاند هاو، اليوم جمعة 2 أكتوبر. كمام حتى في الويكاند راهو باش تلقاونا وبرمجنا باش تتواصل وصوتكم باش نوصلوهم كالعادة في موعد قار اللي هو صندوق عجبة 71-113-013. دايوغ بعد شوية باش نسمعوكم إيش سجلتونا، لكن قبل شو نقولكم كالعادة صباح الناس هوني باش تلقاو معنا الأخبار الأكتواليتي على امتداد 3 ساعات فقرات، زادة متلقاوا كان نهار جمعة معنا على موزيك فم، والموعد القار هي عاد النغمة والصوت واللحن والكلمة التونسية على موزيك فم بصوت ثريا عبيد.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: طب وعليش هكا سيد المخرج نبدأ صبحيتنا يلي نسيت العهد واخترت حب جديد؟ عليش تحيير المواجع؟ الناس قاعدة تسمع هكا كل واحد راه وسرح بخيله لبعيد وعملك التنهيدة وقال اي وحب جديد ونسيتني في العهد. ليه اعطينا غاني متاع حب وغرام وعشق هويم سلطانة هويم. ايش قولك في هذه 9:11 دقيقة على موزايك اف ام؟ مرحبا بكم، هذه صباح الناس عندكم ما تحكي وبيان سور لهنا موجودين باش نوصلوا صوتكم على 71 113 013. البارح الوقيت هذايا تعرف شكون اخذينا ولا لا؟ حكينا في زوز مواضيع مهمين داكتواليتي اللي البارح بداوا ينطلقوا، قلت لكم خليهم انها ايامات وبعد باش نعملوا سويفي. احنا القوه نتاعنا فيش انه الخبر مش نحكيوا فيه وننساوه، لا لا لا، نقعدوا نتبعوا ونوصل شنو اللي صار، فماشي جديد، هل نجحنا هل ما نجحتش كتجربة كبداية. دونك هذا كل هل صار تعطيل هل ما صارش هل خدمت ما خدمتش، هذا كل باش نرجع وبيسور ونحكيه فيه. دونك البارح قلت لكم لقيت هذا لو 1 أكتوبر، ولقيت هذا كنا دخل معنا خبير في الشأن البنكي يحكينا على انطلاق التسجيل في المنصات. كل بنكة قلنا من 23 بنكة فما 19 اللي باش يمنحوا قرض الشرف، الرابط باش تلقاو على كل بنكة. دونك وذكرنا وقلنا حماية لمعطيتكم الشخصية وباش ما تحلوش ولا باش ما تحصلوش بلوتو في ديليان غلطين. دونك اليان بتاع الرابط بتاع المنصة راهو باش تلقاه كان في الصفحة الرسمية والموقع الرسمي للبنكة متاعك، وإلا صفحة رسمية بتاعها بيسور على موقع التواصل الاجتماعي. في هذية ديما نحبو نعملو عليكم باش ما تحصلوش، دونك عارفوا وين باش تنزلوا في الرابط. سينو من البارح لليوم نحب نسمعكم، سجلتوا شنو اللي صار في انتظار انه ديما قلنا من البارح 10 ايام القدام باش يرجعوكم يا اما بالرفض ويقول لك علاش التعليل، واما بالقبول ويقول لك شنو الوثائق المطلوبه. وزاد كيف البارح الانطلاق العمل بالمذكره اللي كان اصدرها سيد وزير التربيه بخصوص انه منع التلامذه باش يخرجوا من المؤسسات التربويه في ليزوكروز. هل تنفذت في كل المؤسسات؟ راي نقصدوني مدارس معاهد لكوليج لليسي الكل الكل الكل الكل، هل تنفذوا ولا لا؟ فما اولياء قال لك اي، فما اولياء قال لك نص بنص. دونك خلينا نكلموا عليكم تصويت في اول موعد من صندوق عجب.
2: صندوق عجب.
3: الو اختي جيهان، بالله حكيت المنصة ما قلت الاول بالاول وانا بيت نص الليل ومرقدت شو محضرة روحي، وهو حلتيت من هنا وانا بديت ندخل وصيب بارك شي قولي تيج دي بي اتسكشن تخباي الدخل السنوي وزيد يعطيك امبريمي يقول لك بارد مشي تهزها وتعمرها وتهزها البلدية وترجعها اللي قالي زي. بالله سمحني كيفاش بيه تولي بعد الاول بالاول؟ معناه انا واحدة من السبعة وزارة التربية ونقفكم بعيد، معناه يظني نمشي انا لدرجة هوية متاعي اللي على قلي يحب لي ساعتين ونأخو نهار باش نمشي. والله ما عندي ما نقول، وكها وربي يهدي وربي يهدي وكها وعيش أختي بسلامة.
4: بالله الكريدي توا عشرات لقيت طالبين اوراق اتيستاسيون دو ترافاي سي ان اس اي سوسيسيون سير سالير وكتر شنو الاوراق هذوك اللي انا خدامه وحده صغيره نعمل في الكاسكروتيت باش نحسنها باش نشري ماتيريال نشري كلي تقنع عليها الخبز باش نحسن وضعيتي. كيفاه ما ناخذش كريدي؟ الشرف كان للي عنده شهريه.
5: بأخير جهاد يقول لك الواحد يغني وجناح يرد عليه، جهاد تتكلم وين نجاوب فيها ونحدث فيها؟ قال جهاد افتح الخيرات وين في يدي قطة مع دنوس، مش قطة مشموم هي بس ناش نمية وتمر. نسمع في المراسلة متاعك مثليانة تقول ب15,000 وهنا في وسط السوق المركزية ب12 دينار، طرف تمر طلع لي ب33 دينار. الخيرات فما موجودة، الخيرات يجين بالحق صباح الخيرات، مي ما فماش مراقبة أسعار، كي مش قادين الرح مراقبة الأسعار رغم المجهودات، لعل طاقة أكثر منهم على التسيب هذه أكثر منهم. سنو قوانين، قوانين رادع، قوانين تخطي، قوانين ما نعرفش أنا كل إنسان يخالف ولا إنسان شططها المبالغ فيها هذه من الغلاء الأسعار، مش معقول مش معقول.
6: صباح النور، صباح الفل مزيك، أيا مرحبا بكم في موسم المواد المفقودة كالعادة، لا روز لا سكر لا فارينة لا سميد لا جازوز لا مقارونة. بربي يا سي المسؤولين، وقل لك حاجة بركة ننصحك، اسمع مزيك تو تعرف آخر ما صدر في البلاد، إيش فما وش ما فماش، تعرف الشعب إيش قاعد يعاني، خاطر مزيك دي ما تجيب آخر ما فما. الأحداث أجور جيبها لك بربي بربي أسمع مزايك.
0: صندوق عجب صباح الناس.
2: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي درا بلدي مرحي فانواس 500 غرام ب 4350 فيه 8690.
7: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: إنه أكتوبر ينجم يكون شهر فيه كمية بيئة من الأمطار.
1: هو لو في توقعاتنا الموسمية اللي أظهرناها بالنسبة للأمطار ما يفهمش توافق كبير في واضح النماذج العمدية على كامل البلاد، بينما بعض النماذج تشير فما تسجيل كمية أعلى محليا تكون أعلى بقليل المعدلات. هذا مبدئيا. بالنسبة لليوم هو بداية من بارح، البارح العشية ظهرت خلايا رعدية مصحوبات أمطار محليا غزيرة، بدأت بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، ثم شمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية، وسجلنا على كمية 18 ملليمتر في سبيبة ملية القصري، 15 ملليمتر في العلية ملية القيروان، 22 ملليمتر في مزل بوزية ملية سيدي بوزيد، 32 ملليمتر في بسند ملية القفصة، و 60 ملليمتر في الحمامات ملية نابل. ونحن أصدرنا القائمة التفصيلية على الكميات على موقع رسمي المعهد. بالنسبة لليوم نحن تحت تأثير منخفض نسبي للضغط الجوي متمركز على على غربي بحر الأبيض المتوسط، يسير في تيارات شرقية جنوبية شرقية رطبة بحرية نحو بلادنا، وبالتالي السواحل الشرقية معنية بعض الأمطار الضعيفة والمفرقة في الصباح، بينما العشية تظهر خلايا رعدية تكون مؤقتة رعدية تكون مصحوبة بالأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. هنا هي الغزيرة نذكر ولاية القصرين والكيف شكون معنين أمطار محلية غزيرة مع تساقط محلي البرد. بالنسبة لبقية المناطق يكون فيها سحب عابرة. بالنسبة للريح من قطاع الشرقي قوية نسبية في محلية قوية خاصة قرب السواحل الشمالية ومعتدلة لبقية المناطق، وتجم تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. ونحن أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بشمال تونس، والرجاء من أهل البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجاسفة، بما أن البحر باش يكون عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بمنطقة سيرات. بالنسبة للحرارة في انخفاض طفيف، وين تتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 31 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات عادية لهذه الفترة بحوالي 5 درجات. بالنسبة لنهار السبت لحد مازالت الخلايا العادية العشية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار محليا غزيرة، وبقية المناطق يكون فيها سحب عابرة والحرارة تقع في نفس المستويات تدير دون تغيير.
0: واضح هكا بتكون تقريب الجمعة جاية، في انتظار إن شاء الله يا ربي تعم الأمطار على كامل البلاد إن شاء الله. شكرا لك سيسليم بن ميلاد، وتحية من خلالك لكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. بدينا نحكي ريتو تونس الكبرى ارتفاع على المعدلات العادية بخمسة درجات اللي ما توصل الواحد وثلاثين، هذه يقول لك سخانة الخريف ما يطيب شو يقولون نحنا اسفرجل على الرومان هكا ولا ليه؟ هيا خلينا نبداو نطمنوا على الرومان. سي بون رومان، عطونا نعطيكم التفاصيل بعد شوية.
2: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار، من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
3: طغام الجيل الموجود حاليا مدمن للنخاع على الشاشات اللي هي الهواتف الذكية، هذه أصبح مدمن بشكل غريب.
4: قبل من با 10 سنين شد التليفون نهار كامل، تنحي له التليفون يحل التلفزة يحل يوتيوب من التلفزة يبقى يتفرج، من با يركز معاك ما عرفاش تحكي.
5: والله هم الوالدين عندهم دور كبير ياسر، لأنها باش ولدها يخطاها ويبعد عليها تعطيه البورتابل، وهذه كارثة كبيرة للمجتمع متاعنا.
6: بالإدمان خليهم في عزلة، ما عادش تلقاهم عندهم صيلة ولا اتصال بالوالدين، ديما تلقاهم وحدهم، ديما مخهم في اللي فيديو اللي تفرجوا فيهم.
7: بالنسبة لي أنا سيختو صغارة ما لازمهم يشدوا تليفونات بكل، سينو ما يركزوش في القراية ما يركزوش في حد شيء.
8: عندي زوز أولاد 12 سنة و 10 سنين، في الصيف هكا رجعته لهم وندمت خاطر حتى توا القراية رجعت وما حبوش ينحيهم وأنا بيدي ما نجمتش نحيه.
9: جيل مدمن التليفونات صغير ما عادش منسجم مع الحياة، يعود منسجم كان مع الحياة الافتراضية، وحتى من جانب الذهني يكون ممسوس ما يجاوبكش. أنا أصبح خطر كبير وإدمان، إدمان اختياري.
10: أخلق له أنت موان دول وزير تبعده على تليفون.
11: إدمان الأطفال والمراهقين على استعمال الشاشات ليزيكران. الأطفال ولا المراهقين كيفاش ينجموا يتعودوا باستعمال الشاشات إن كان للألعاب أو الإبحار على الإنترنت حتى لين توصل بهم العادة هذه لحد الإدمان؟ شنو المخاطر اللي تهدد الصغير اللي يتعود على ليزيكران إن كان باش يلعب ولا يتفرج على الفيديوهات؟ وهل فما طريقة لحمايته من الإدمان عليها؟ التعود على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدة المكثفة للفيديوهات والسكرولينج المتواصل لمدة ساعات أو التعود على ألعاب الفيديو، شنو مخاطره على الصحة النفسية والبدنية للطفل والمراهق؟ إدمان الأطفال على استعمال الشاشات ليزيكران مضفرة منها.

0: نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بندوة.
2: فرام
1: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
3: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش. أفار الويكند هذا الكيلو حوت دوغات ب 17 دينار و 800 فيه 23 دينار.
4: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: باش نحكيو على البلاد وباش نحكيو على خير بلادنا، مش نحكي على الرمان وما ادراك من الرمان. يا رمانه يا رميمنا، وقديش من واحد تغنى هكا على الرمانه، واحنا حتى في المثل نتاعنا يقول لك يا عبد هكا تحبوا ياسر يرك الرمانه من البر، انا نذكرها يرك الرمانه حمرة ومزيانة ومن برا ومن الداخل مليانة. حسيلو ما ما ما ماذا بيكم ما تاخذونيش أنا روبير في الأمثلة الشعبية، ما أكيد واحد فيكم هكا عرف وتو يكلموني على ريبوندور ويصلحوا لي المثل. دكتور كم مثل ياسر أنا نحبه. خليكم معنا على موزايك فهم، كما قلت لكم باش نحكيو على الرمان وعلى صابة الرمان وعلى توا قويل الرمان اللي تسموه احنا قويل الرمان. قويل الرمان هذوما وفاو وبداو وقتاش نقول أنا نلقاو أكثر هكا رمان ويربخ هكا في السوق والسموم كيفاش تكون، وهل إنتاج سنة فما مقارنة بعملناه والأكثر أقل. شكرا لضيفي سي إبراهيم الطرابلسي، عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالتجارة الداخلية ومسالك التوزيع باتحاد الفلاحة والصيد البحري. سي إبراهيم صباح الخيرات.
1: صباح النور.
0: شنو حوالك يا سي إبراهيم؟
1: صباح عليكم وحده السادة المستمعين.
0: ربي يخليك، تنجم تنقذني في المثل الشعبي اللي أنا قلته عندك علي فكرة
1: ولا لا؟ استحضر وش حبيت استحضر والله
0: لا استحضر. ما يلومونيش كان أنا، لوموني أنا وسي إبراهيم، أنا الاثنين ما استحضرناهوش. المهم يا سيدي إن شاء الله يا ربي عام فيه الخير، وبعثونا نقول لك بالوقت بعثونا المساجات وقالوا لنا يراك الهلال اللي فوق الجبال، يراك الرومانة من برا مزيانة ومن داخل مليانة.
1: هكيك
0: الرمان اسنا شو مش يكون ان شاء الله يا ربي انتاجنا على مقارنة بعامنا. ولكن قبل خلنا نبدأ احنا عنا ديما نقولك هذو مقوي للرمان، شو معناها قوي للرمان وقديش يمتدوا الفترة؟
1: هي قوي للرمان تبدأ من 15 سبتمبر وقت يبدأ الرمان شو يبدأ يكي باش الرمان يحمر، نعرف الغلة بصفة عامة تحمر من الشمس.
0: ايه
1: هذه هي علاش يقولوا قوي للرمان، هو اللي حمر الرمان تعبت الرمان تكون خضرة تحمر،
0: اللي هي تبدأ معناها من 15 سبتمبر لوقتاش الفترة بتاع قويل الرمان تحمر فيها؟
1: لا أكتوبر هكاك،
0: لا في الشهر هذيك،
1: الشهر هذيك
0: ايه بي
1: احنا توف احنا ديجا توف قويل الرمان هكتو في الطقس،
0: احنا توف قويل الرمان اي صحيح. كميات قبل كل شيء اكثر الولايات احنا ديما نعرفوا انه اكثر جيبس قروان اكثر الولايات اللي في تونس اللي تنتج الرمان سنة،
1: هما أربع ولايات متصدرين الإنتاج في تونس، هما جابس والقروان ونابل وباجة. كيف نقولوا باجة نقولوا تستور.
0: واضح.
1: معروفة تستور ومعروف مهرجان تستور اللي هيش اللي هو يسوي بترون كيف عندنا في أكتوبر الشهر ذلك. واللي هو ولا يستقطب برشا زوار ولا مهرجان معروف مهرجان وطني معروف ولا فيه برشا زوار.
0: تقديراتكم التقديرات قديش مش تكون سنة كميات مقارنة عامنا ولا
1: بالمقارنة عامنا ولا 91 ألف سنة بحول 98 ألف طن،
0: معناها نعتبروها صابة سنة صابة طيبة بالنسبة للفلاح،
1: صابة معقولة صابة معقولة صابة معقولة صابة معقولة
0: وصلنا سجلنا كميات أكثر من هال
1: فضل مدام ديهان. وحتى المساحات قاعدة تزيد، علاش قاعدة تزيد؟ فما عامل اللي يخلي الفلاح
0: يقبل على الرمان يزرع الرمان.
1: احنا عندنا المائدة المائية مالحة شوي كتح في الأبار، عندنا المائدة المائية مالحة شوي، والرمان الغلة الوحيدة اللي تمشي مع الماء المالح، تزرع يعني عادي تزرع في ماء مالح تزرع حاجة أخرى
0: سبحان الله، معناها معناها عروقها تتروي من الماء المالح وجينا الكعبة
1: عادي
0: حلوة
1: عادي عادي
0: سبحان ربي
1: سبحان الله فهمت عادي. واحنا الأغلب المناطق اللي قاعدة طريقة تاخد فيه وخاصة تحفر أبار أغلبية الماء اللي عندنا في تونس أغلبية المناطق ماء مالح شوي فهمت، هذاك اللي خلى فما شوية توسع في إنتاج الرمان.
0: احنا قديش عنا قلت المساحات كثرت عنا تقريب هكا تقريب
1: ما بين 10,000 و 10,500
0: و 10,500 هكتار
1: هكتار
0: به سجلنا ارقام معناها فما مثلا اليوم نتذكروا عام كانت فيه صابة قياسية فتنا الارقام هذية متاع ما عادش نحكيه على 100,000 طن او اكثر،
1: لا احنا في اكثر عام عملنا 105,000
0: 105,000 اللي هو كان
1: عام 2024 105,000 2024
0: اي وفي الكميات هذوما اللي عندنا في الانتاج هذا اللي هو سنه تقدير هكا 98,000 طن قديش يمشي نحو التصدير وشين الاسواق؟
1: هو الاسواق اللي عندنا السوق التقليدي اللي عندنا واللي يعني فيها استهلاك كبير. الرمان التونسي هي ليبيا.
0: هي ليبيا.
1: هي ليبيا وعندنا شوية الخليج. وعندنا شوية أسواق فرنسا وإيطاليا. فرنسا وإيطاليا وقاعدة المجمع الحق مشكور المجمع الغذائي قاعد يخدم على التعريف بالرمان التونسي في المعارض من خلال المعارض اللي قاعدة تتعمل في أوروبا وفي في في بلدان أخرى. يعني
0: باش نحلوا البيبان لأسواق أخرى.
1: باش نحلوا البيبان لأسواق أخرى.
0: أي معناها السوق الليبية تستحوذ تقريبا على قديش نسبة من الإنتاج بتاعنا الكل في التصدير؟
1: ما بين 25% 30% يمشي للأسواق الليبية.
0: يمشي للأسواق الليبية. يقول قايل هوني مثلا علاش نخمو كنا نصدروا الرمان الخام؟ علاش ما نطوروش أكثر مثلا عصائر كونفيتور مستحضرات؟
1: هو مدام جيهان العصير وعنده منتوج خاص به العصير نتاع الرمان. ثم نوعية نتاع الرمان تتزرع خصيصا باش تعمل للجو
0: هذاك اللي تبدا قارصه شويه
1: صحيح.
0: هذيك وقتاش تتزرع؟ هذيك تتزرع بعد المنجني والرمان.
1: تيح في وقت الصبا. هي تيح في وقت الصبا مع الرمان الاخ. وهذا
0: كيفاش يفرقها هوني؟ لا خلينا نفسر معك. ما نساش تدقيق خاطر انتم تبارك الله عندكم التكنيك. كيفاش يفرقها؟ دونك تدخل انت من نفس الشجره تيح الرمانه اللي تمشي
1: من نفس الشجره. لا مش بس نوعيه معينه
0: نوعيه اخرى. اي
1: ما تتزرع للجي. هو الاخر الرمان العادي جي اما فما نوعيه خاصه تتعمل للجي فهمت. والطاو في تونس العوام الخامين 3-4 سنين الخامين فما اقبال كبير. فما مصانع صغيره نقولوا صغيره خاطر مازالت ماهيش معامل كبيره برشا. معامل صغيره اللي تخصص في صناعه الجو.
0: في صناعه الجو اللي احنا البرا كي نسافروا تلقاه في الشارع يعصر لك ويعطيك الرمان. يعصر لك ويعصر لك جو الرمان.
1: اي اكيد فهمت. انا احنا طوى في تونس العوام الخانية يعني حتى الرمان هذاك كان التونسي مستهلكوش خاطر قارص شوية فهمت. لا توا ولا من اللي ولات فما تقاليد عندنا متاع الجيم متاع الرمان ولا فما إقبال عليه من طرف تونس.
0: احنا الرمان العادي عندنا انواع في تونس برشا انواع ولا
1: عندنا عندنا عندنا الخلادي عندنا الجبس واحد عندنا جبس اثنين عندنا 4 أو 5 انواع متاع الرمان.
0: لكن الكاليتي هي نفسها معناها كان الاسامي تختلف شويه ولا فما فرق؟ ليش تفرق؟
1: كيف كيف في البو في كيف كيف تفرق في انها فما انواع اللي تصبح في الشجره مثلا تجمع حتى في نوفمبر. احنا نعرفوا اللي الرمان اغلبيته يجمع في من 15 اكتوبر حتى كشي داخل اكتوبر اول اكتوبر. فما انواع اللي تبقى حتى 15 20 اكتوبر باش تجمع 20 نوفمبر باش تجمع فهمت. فما فما الاختلاف زاد في الحمويه في الكعبه من الداخل فهمت. انا فما رمان احمر من رمان
0: بالضبط.
1: احنا انطلقنا في موسم التصدير توا احنا نهار 29 سبتمبر انطلق موسم التصدير نحو القطر الليبي. مازالت ماهيش كميات كبيره مازالت في البدايه. ان شاء الله تكون فما نسبه تاع تصدير كبيره للقطر الليبي السنه على خاطر كما تعرف او الرمان اذا كان ما تكونش عندنا اسواق البرة وخاصه السوق الليبيه تهز عندنا تهز برشا يعني سلعه نتاع الرمان يعني فما اشكال في ترويجه في البلاد. لانه ترويج رغم ان التونسي خل في تقاليده برشا ماكلته الرمان فهمت نظرا لانه صحيا وحتى الطب واحد ينصح على ماكله الرمان. لكن ديما يبقى بنسبه 40-45% هذاك استهلاكنا في تونس.
0: هذاك حد استهلاكنا 40-50%.
1: رغم اللي مدام جيهان اسوام الرمان مش نحكوا على عنب ولا نحكوا على غله اخرى. اسوام الرمان ما تجاوز 30 فرنك يعني في متناول المواطن التونسي.
0: شو بتجاوز 30 فرنك؟ طب مثلا السعر عند الانتاج في حدود قديش؟
1: يتباع عند الانتاج يتباع ب 15-14-16 يتباع في ال في
0: لكن المواطن يلقاه اغلى
1: 16 قداش ب 2000 فرنك 3000 فرنك يعني ماش نحكوا على اسوام نتاع 8000 و9000
0: ممكن توا اللي قاعد يتباع غالي شويه نقول لنا على خاطره فيله.
1: مازال فيل يعني جمعة أخرى هذاك هو أسوام الرمان راهو عند الإنتاج ما تتجاوز في الحالات كل ما تتجاوز 2000 فرنك عند الوكالة ما تتجاوز 3000 فرنك فهمت. يعني سعر الرمان دي يبقى مناسب للمواطن.
0: واضح واضح. يعطيك ألف صحة سي إبراهيم، شكرا لك، نورتني يا سيدي، ربي يخليك. سي إبراهيم الترابلسي عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالتجارة الداخلية ومسالك التوزيع باتحاد الفلاحة والصيد البحري. حكينا على الرومان وصابة الرومان اليوم على مزيكا فام. هذه صباح الناس،
2: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار،
3: من 9 لنصف النهار
2: على مزيكا فام.

0: شكون فينا ما يحبش يعمل هربة من الروتين، يتنسم ويعمل كيف؟ قولك انت عادي نويتي كالم هكا تغزل لزيتوال فيلونت في قلب الصحراء وتبدأ تحلم. استنى سنة عندك الحل هنا، اوتيل ذو موغاس 5 اتوال توزر يستنى فيك. الاوتيل ذلك كان معروف باسم انانتارا توزر ريزورت، وين تنجموا تعيشوا ثخامة الفخامة الهدوء رفاهية والنسمة الصحراوية. من اول لحظة تدخل فيها للاوتيل باش تلقى السيرفيس وبتي سوان، كل شيء حاضر باش السيجور متاعك يكون متميز. لي شامبر لوكسيوز كونفورتابل غافيني في كادر تري كالم، ديكور راقي هدوء، الليله تخليك تحس اللي انت في عالم اخر. وبيان سور ما نحكيوش على بوفيه متنوع يرضي كل الاذواق، ومع ترافل تو دو تلقى اوتيل ذو مورات توزر في برومو توصل حتى القداش حتى 30%. اما رد بالك العرض راهو محدود، باش تتمتع بلوفر هذي تريزيرفي اقبل 31 اكتوبر مع ترافل تو دو في وحده من لي اجونس، والا تعمل طلع على السيت ترافل تو دو.com. اي نجيو توا العشاق للفواياجات، اسطنبول في اكتوبر تستنى فيك. تحب تمشي مدينه فيها البحر، فيها تاريخ الشوبينج وجو التركي في بلاصه واحده، حاضر الساك نتاعك خاطر ترافل تو دو باش تهزكم كيما قلت لكم لاسطنبول. تعمل تحويسه قدام البوسفور، تدور في شوارع تقسيم، تكتشف القصور الجوامع، تدخل الاسواق وتعيش جو اسطنبول بين زوز قارات، وزيد ذوق لا كويزين ترك من البقلاوه والحلويات من الكباب للمكره التركيه اللي ريحتها وحدها تحل الشهية. مع ترافل تو دو الرحلة تبدأ من زوز بلين و 151 للشخص الواحد. العرض شنو فيه؟ فيه الفول بيان سور الي روتور مع تركيش ايرلاينز، في التوصيل، في إقامة في وتلة 3 و 4 نجوم، 7 أيام و6 ليالي، الديبار متوفرين. فما تاريخ 24 أكتوبر 25 و 26 أكتوبر اسطنبول تستنى فيك. دونك كما قلت لكم أجواء ما تتعودش. اللي يحب يريزيرفي من توا مع ترافل تو دو على 70 103 103، وإلا يمشي لأقرب أجنس من 38 أجنس للترافل تو دو، وإلا يدخل كونتاكت معهم في سور لو سيت traveltodo.com.
1: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار،
2: من 9 لنصف النهار
1: على موزيك FM.

0: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها. وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. من زورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
1: تدلل
2: جيون ايام دللنا.
3: وين يبدأ الماء؟ تبدأ الحكاية من مجردة، من الأرض، من القرية، من الزيتون، من الجبال والسهول، ومن آثار تحكي ألف سنين. فيا بقرادة طريق مجردة ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكاية. حكاية بربر ونوميديين، حكاية الرومان والبيزنطيين، حكاية الأندلس والموريسكيين. من 2 إلى 4 أكتوبر نتلقاو في المقهى الأندلسي بتستور، ومنها نكتشفوا مجردة من الأول وجديد، ورشات في الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، جولة لاكتشاف زيت الزيتون وزيارة المعاصر، مسالك طبيعية، سوق للمنتجات المحلية، مواقف ضيافة، معارض أفلام موسيقى. فيا بقرادة طريق مجدة طريق الماء. من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور بمساهمة موزايكا فام.
4: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم فور إلكتريك شالور تورنانت ب 149 دينار في عوض 169 دينار بالكارت وفاة نتاعك. بلاتو 30 عظمة جون أورانج أوفولينا ب 10990 في عوض 14 دينار و410 بالكارت وفاة نتاعك.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. النيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بفتاة تبلغ من العمر 22 عاما للاشتباه في تورطها في قضية الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ 16 عاما بمنطقة الملاسين حسب ما أكده مصدر مطلع لموزايك. ويأتي ذلك بعد احتفاظ الوحدات الأمنية بفتاة تبلغ 14 عاما وعدد من الأشخاص مع إبقاء امرأة بحالة تقديم وإدراج آخرين بالتفتيش للاشتباه في تورطهم في القضية والاعتداء على الوحدات الأمنية. اللجنة الإدارية ببلدية تونس توافق بالإجماع على انضمام البلدية إلى ائتلاف مشروع التعدين الحضري من أجل البناء الدائري الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الدائري في قطاع البناء وتعزيز تثمين المواد القابلة لإعادة الاستعمال والاسترجاع والحد من نفايات البناء والهدم. الشركة الجهوية للنقل بجندوبة تتسلم 7 حافلات نقل حضري عادية لتكون الدفعة الأولى من صفقة تقتني بموجبها الشركة 12 حافلة جديدة ضمن استثماراتها الخاصة حسب ما نقله مراسلنا عبد الكريم السلطاني. عالميا وسائل إعلام عبرية تقول اليوم الجمعة إنه من المتوقع حدوث تأخير في موعد إقلاع رحلات إعادة الإسرائيليين من دبي بعدما كان مقررا أن تبدأ شركات طيران الاحتلال الإسرائيلي تشغيلها اليوم. وقالت القناة 12 العبرية إن الإمارات لا تسمح حتى الآن لشركات الطيران الإسرائيلي بالهبوط في دبي لما وصفته بإجلاء الإسرائيليين. تأتي هذه التطورات عقب حادثة تعرضت لها رحلة فلاي دبي التي أقلعت من مطار دبي الدول باتجاه الأراضي المحتلة الأربعاء الماضي قبل أن تهبط اضطراريا في مطار تبوك السعودي. وبحسب الروايات المتداولة فإن مساعد الطيار اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة قبل تدخل الركاب ما استدعى تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث يثير ردودا غاضبة وموجة من الجدل الداخلي والخارجي إثر إلقائه خطابا استلهم فيه نصوصا دينية وأعلن خلاله تأسيس مكتب الشؤون الدينية داخل البنتاغون. تقرير حسين الدبابي.
1: أثار وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث ردودا غاضبة وموجة من الجدل الداخلي والخارجي إثر إلقائه مؤخرا خطابا استلهم فيه نصوصا دينية وأعلن خلاله تأسيس مكتب الشؤون الدينية داخل البنتاغون. وفي خطاب عن حالة القوة الذي ألقاه أمام قيادات الجيش في قاعدة مشاة البحرية كوانتيكو في ولاية فيرجينيا هذا الأسبوع استدعى هيكسيث نصا دينيا مسيحيا من سفر إشعياء قائلا يا رب أرسلني لأحارب الإسلاميين والشيوعيين. وقوبلت تصريحات هيكسيث بانتقادات لاذعة من جمهور منصات التواصل العربية سلطت الضوء على ازدواجية المعايير. وتساءل مغردون ومتابعون عما إذا كانت هذه التصريحات تمثل إعلانا بعودة صريحة للحروب الصليبية. وأشاروا إلى التناقض بين استنكار الغرب لمفهوم الجهاد والاستخدام العلني للخطاب الديني العسكري من قبل واشنطن. واعتبر معلقون أن الأقنعة قد سقطت مبدين تعجبهم من صراحة وتوجه وزير الحرب الأمريكي ومطالبين بضرورة أن تتبنى شعوب المنطقة خطابا يوازي هذه الرسائل المباشرة. وعلى الصعيد الداخلي الأمريكي وجه خطاب وإجراءات هيكسيث هجوما عنيفا لتعارضه مع الدستور الأمريكي. وشدد معلقون على أن الجيش الأمريكي يخدم الدستور وليس أي جهة أخرى وأن جميع العسكريين سواء كانوا مسيحيين أو يهودا أو مسلمين أو هندوسا أو ملحدين يجب أن يعاملوا بمساواة تامة معتبرين أن الرعاية الحكومية لدين واحد لا تمت لحرية الدين بصلة.
0: كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.

0: ومارشي.
1: أو يا ريتنا نكون سوا بعد غنية طربية يا نعمل دورة في المارشي اليوم باش نهزوكم المنوبة كل يوم وكونوا معاكم في مارشي. وانتم زاد كان عندكم هكا طلب بتحبوا نجيوكم المارشي متاعكم قولونا أسبوعي كان ولا بلدي نكونوا حاضرين في مختلف الولايات. فاطمة صباح الخيرات.
2: اهلا وسهلا صباح الفل. جهين كيف ما قلت اليوم مشينا المنوبه, مشينا للسوق الاسبوعيه في منوبه. شوف يعني ما شاء الله حتى على الحركه اللي موجوده في السوق. لقينا النعناع على 700, فما المعدنوس هو اللي طلع صوم, ونلقاو القطه على دينار, الثوم موجود على 9 دينارات, القرع هوني نحكيه الاخضر والا الاحمر راهو الكيلو نتاعو على دينار, اللفت طلع صومه على 2500, فما الخرشف اليوم الخرشف الشدرة هكا اسمع على 2500, البصل القطة على 2500, الكلافس موجود على دينار, السبناخ لورق نحكيه على الكيلو نتاعو على 6 دينارات, الفلفل 3 دينارات, الطماطم أسوي مرة نلقينا على 2000 الكيلو وقينا زيدة على 3 دينارات الكيلو, المسكي على 2800, الربطة متاع الرند فريش كره ونحكيه على الرند على دينار و500, القارص على 4 دينارات, البطاطا على 2500, ولد القمر على 2500, والبصل زيد نلقاوها على دينار و600. نكملوا دورتنا, الرمان موجود جهين نلقاو على دينار كما نلقاوه زيد على دينار و500. الدقلة على اي امام بقطع بيت صغار
1: سيارات اي مش حكي الحمر اي مو فيل تاو فيل
2: حتى كي هو يبدأ هكا هو مسكي دي
1: الفيل بتاعه تاو اي
2: الفيلم تاعو كما قلت على دينار ودينار و500, الدقلة فراك نلقاوها على 5000, العنب أسوام فما على 8000, والأحمر نلقاوها على 6500. بانك يقول لك أحمر راهو جينك الما في ذيك اللون تاعو اللي نلقاوها على 6500, فما دقلة نحكيو على العرجون الكيلو على 8000, التفاح أسوام كما لقيناه على 2500 فما زيدة على 4000, ويوصل زيدة على 8500, لانزاس على 9800. شنو لقينا اليوم في السوق اللي هو ثم كهو يعني صيفو في لقينا اللوز, اللوز الأخضر موجود على 6500, اليوم لقيناه ما ظهر شيء يعني بدي شيء, هو خلينا نقوله الخوخ على 5500, البطيخ على دينار و600. نكملوا دورتنا, خرجنا من السوق مشينا وشفنا جزار, نلقاو العلوس على 40 دينار, لقينا صدر عجول على 33 دينار, لقينا الهبر عجول على 45 دينار, والرأس متاع العلوس نلقاوه على 75 دينار.
1: سلام معكوني وقفة دقيقة قبل ما نكمل دورتنا, عاود لي العلوش.
2: العلوش وقيناها على 40 دينار.
1: عنا ياسر ما سمعناش
2: اي حتينا تصدمك الخيطة نصور ونعاود
1: عنا ياسر ما سمعناش علوش على 40 دينار. قام شيت له بالذبع
2: اللي تحكي فيه دي كاتبه صحيح, قليل العلوش على 40 دينار. فهمت؟ هي الصدر عجول نلقاها على 33, والهبرة اللي تسمى طالع هبرة نلقاها على 45 سمحوني على 45 دينار, والرأس العلوش اللي نلقاها على 75 دينار. نكملوا دورتنا, رحلة البحث في المنوبة تين على دجاج زيدة, لقينا دجاج على 8950, هو الدجاج اللي طالع حسيته على نحكي على الجمعة اللي فات وقت كي كنا في سوق الجمعة ومشينا شفنا الدجاج الغافيكا يعني وين سوق الجمعة. لقينا الاسكالوب دو داند على 20 و200, سكالوب الدجاج على 24 و500, فما فخاد الدجاج على 14 و500, الصدر الدجاج على 17 و500, كيف كيف زاد لقينا ستيك دو داند على 17 و700, لقينا كبدة داند وإلا دجاج على 22 دينار. وبش نرجع بيك للسوق متاع
1: منوبة,
2: منوبة اللي نلقاو الدجاج الحي نحنا في سوق الأسبوعية اللي كانت في سوق الجمعة اللي فات لقيناه على 20 دينار, نحكيو على الدجاج الحي. اليوم في منوبة نلقاو الدجاج الحي جهين على 22 دينار.
1: على 22 دينار. يعطيك صحة فاطمة, عملت بينا دورة هيلة اليوم في سوق منوبة. قربنا لكم كل مرة كما قلت لكم كل يوم ونكونوا بحذيكم في واحد من الأسواق ونسألون ونوريكم صوت وصورة وكما تدريش تقولونا منين جبتوا الأسواق راهم من المرشي, المرشي اللي معروض اللي حاطت البريم تاعو مش نعرضوا بالبري, اللي ما هوش حاطت البري برشا خاطر كي نسألوهم ماكم تعرفوا ساعات يقولك مثلا ب3000 تخطف الدورة ولا ب4000 بلوجو ساعة كي ما يحطش اللي هو في المفروض في القانون انك لازمك تكله كل شيء في شيء. هوني ما نحكيش تحديدا في منوبة، نحكي ان جينيرال في كل الاسواق حتى عند الخضارة لازم تحط لنا في شيء. ما فماش نبدأنا نسألك بقديش هذي بقديش هذي بقديش هذي وانت واش تستحضر من الاسواق وقت يظهر لك باش تقولهم لي. كانت هذي دونك بوان مارشي. بعد شوية كما كنا نهار جمعة لازم ندخلوا الكوجينة مع الشيف وفيق في دبارة جديدة.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: الجيل الموجود حاليا مدمن للنخاع على الشاشة اللي هي الهواتف الذكية، هذه أصبح مدمن بشكل غريب.
2: قبل من 10 سنين شد التليفون نهار كامل، تنحي له التليفون، يحل التلفزة، يحل يوتيوب من التلفزة، يبقى يتفرج من يركز معاك ما عرفاش تحكي.
3: والله هم الوالدين عندهم دور كبير ياسر، لأنها باش ولدها يختاها ويبعد عليها تعطيه البورتابل، وهذه كارثة كبيرة للمجتمع متاعنا.
4: بالإدمان خليهم في عزلة، ما عادش تلقاهم عندهم صيلة ولا اتصال بالوالدين، ديما تلقاهم وحدهم، ديما مخهم في الفيديو اللي يتفرجوا فيهم.
5: بالنسبة لي أنا سيختو صغارة ما لازمهم يشدوا التليفونات بكل، سينو ما يركزوش في القراية، ما يركزوش في حد شيء.
6: عندي زوز أولاد 12 سنة و 10 سنين، في الصيف رجعته لهم وندمت خاطر حتى توا القراية رجعت وما حبوش ينحيهم، وأنا بيدي ما نجمتش نحيه.
7: جيل مدمن التليفونات
1: صغير، ما عادش منسجم مع الحياة، يعود منسجم كان مع الحياة الافتراضية، وحتى من جانب الذهن يكون ممسوس ما يجاوبكش. أنا أصبح خطر كبير وإدمان، إدمان خطير ياسر.
7: أخلق له أنت موان دو الوزير بعد على تليفون.
8: إدمان الأطفال والمراهقين على استعمال الشاشات ليزيكران. الأطفال ولا المراهقين كيفاش ينجموا يتعودوا باستعمال الشاشات إن كان الألعاب أو الإبحار على الإنترنت حتى لين توصل بهم العادة هذه لحد الإدمان؟ شنو المخاطر اللي تهدد الصغير اللي يتعود على ليزيكران إن كان باش يلعب ولا يتفرج على الفيديوهات؟ وهل فما طريقة لحمايته من الإدمان عليها؟ التعود على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدة المكثفة للفيديوهات والسكرولينج المتواصل وصل لمدة ساعات، أو التعود على ألعاب الفيديو، شنو مخاطره على الصحة النفسية والبدنية للطفل والمراهق؟ إدمان الأطفال على استعمال الشاشات ليزيكران، موضع فرع من نهار الجمعة.
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة، فرع مع أمينة بنتوا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: ولا جاي ميلاد شدة صحيح.
1: عندي تصاور من حبش الظهر
0: ما تكمل 2026 انا ما
1: تصويت. الشيف دبارة
2: دبارة الشيف
1: يا مرحبا دبارة جديده اليوم مش فاهمه
0: الحمد لله. مش نعملوا ثلاثه حاجات، مش نعملوا اون سلاد، نعملوا سلطه فيها بولي فيها اونيون كراميليزي، ومش تتعمل من لوطه البريزونطاسيون نتاعها كي مش نعملوا فوق اللبنه. فوق اللبنه مش نعملوا اللبنه ونحطوا فوقها انا سورتيمون سلاد به. من بعد بلا برينسيبال مش نعملوا شويه بقري، لان برشا ما عملناش شويه بقري ونجموا نعملوا البقري حتى كان البري نتاعو متوسط نقولوا نحن غالي ولا رخيص. دونك ناخذوا لي بيس اللي حشنا بيه مش الفيلي والفوفيلي، ناخذوا الدوزيام كاتيجوري اللي هي فيها تياب. دونك مش نعملوا دي كوب دو بوف مربعات نتاع بقري، مش نعملوهم على كريم، مش تعمل على كريم، مش تعمل معاهم اون صوص. والغارنيتور نتاعهم مش نعملوا تالياتيلي بالالاي بالثومه كهو، وكوم ديسير مش نعملوا تيراميسو فاني كلاسيك مي فيها بريزونطاسيون شبابه. بالنسبه للسالاد دو بولي كراميليزي، اول حاجه ناخذوا الدجاج نتاعنا، الدجاج نتاعنا نقصوه. انا نحب نغسل الدجاج، نحط الدجاج فيه شويه ملح شويه سكر، شويه ملح شويه سكر، ونحط الدجاج فيه على الاقل 24 ساعه في الفريجيدير ولا حتى ساعتين ثلاثه. علاش؟ اول حاجه ينحي لك شويه لوغو اللي تحبوه اللي ما يحبوش البرونونسي نتاع الدجاج. ثاني حاجه اكل الدجاج يولي معبي بالماء ويولي لك طري، ما يبداش هكا تقرمشه ويبدا كشوينغوم في الفم. دونك ناخذوا السلطه نتاعنا، نحن نعملوا اللبنه، اللبنه ستري كلاسيك وما فماش ما اسهل منها. ناخذوا ثلاثة كعبات ولا أربعة كعبات ياغورت ناتور، نحطوهم يتسقطروا 24 ساعة. من غدوة الصباح نحطوهم يتسقطروا في إيتوف هكا ونعلقوها في الفريجيدير، ولا نحطوها في كاسكاس. فكل كواف فما ليكواف فما ليكواف فما ليكواف فما وحيد أليمونتير، الأكثرية أليمونتير. نحطوهم نزيدهم زيت زيتونة، شوية زعتر، شوية نعناع، ثوم. الثوم ما يبداش ني، نجم ثوم تعملوا مشوي وتزيدوا على كل لبنه وتضربها الكل مع بعضها، شويه ملح وشويه فلفل اكحل. وعندنا الصوص نتاعنا هذه اللي مش نحطها في بلاتو كبير كيما هكا، ونزينوا بها اللوطاني نتاع البلاتو الكل،
1: البلاتو كله باللبنه.
0: صحيح، كله باللبنه. بعديك نتعداو للبولي نتاع الدجاج نتاعنا اللي هو نفوحوه، نحطوا عليه شويه ملح شويه فلفل اكحل. كان عندك بيستو، كان عندك موتارد، كان عندك شويه طحينه، كان عندك ازياتيك، حاجه ازياتيك، اي بيستا تصورها نعملوها مشويين على نار هادية، مش لازم نار قوية. اوكي، على نار هادية يبداو عندنا لي بلون دو بول، لي بلون دو بولي يبداو مشويين، امور واضحة كل شيء. نتعداو للبصل كراميليزي، البصل الكراميليزي ناخذوا البصل نتاعنا نزيدوا عليه شوية من الاول، يبدا من الاول شوية زبدة وشوية ماء، زبدة وماء. نحطوا البصل نتاعنا نغطيوه بحاجة، نخليوه يتيب يتيب حتى ليشرب ديجا الماء ويتيب ويولي ترانسلوسيد ويولي ترانسبارون البصل نتاعنا. ومن بعد نعريو عليه ونصبوا عليه شوية سكر ولا شوية عسل، ونخليوه يعملوا الكربلة الاخرى اون كراميليزاسيون نتاع البصل نتاعنا. عصره القارص هذيك باهيه، مش نعملوا رابيل للسكري سالي اللي موجود في السلطه نتاعنا. البريزونطاسيون ما فماش ما اسهل منها، نحطوا اللبنه من اللوطه، نحطوا لي مورسو دو بولي، نحطوا لونيون كراميليزي، تحب تزيد شويه طماطم مشويه سوليز، تحب ريقات روكيت، تحب شويه كاكاويه، تحب شويه دي فروي سيك. دونك تنجم تعيش تعيش لا بريزونطاسيون نتاع البلا هذايا. هذايا بالنسبه للسلطه نتاعنا نحن. تنجم تكون سلطه، تنجم تكون بلا برينسيبال جي جي، معناها كنزيدوها صحيت، كنزيدوها شويه ليجوم غري مثلا، شويه باذنجان، وشويه كورجيت، وكل شيء هما والدجاج نحطهم في الاير فراير ولا نحطهم في الفور ولا حاجه، نخرجوهم ديريكتومون نحطهم فوق اللبنه. راه تولي لك بلا برينسيبال. نتعداو للحم. الحم ساعات نبداو نتقلقوا في الحم كي يبدا الحم يابس شويه، خاطر لا فيوند دوزيام كاتيجوري ساعات. انت ساي قل كلمه قلتها ليت المسلي نتاعنا نحن التطيب نتاعنا كانك مش طيب القلايه. فما الحم يزمو يتيب كيما هكا يتيب، ومن بعد تعمل فيه انت لي شانجمون وتزيد فيه الحاجات اللي حاجتك بهم. ناخذ البقري نتاعنا نقولوا نحن في الفيليبيس روند موجودين، الهبره نتاعنا نقصهم اون كوب دي كوب كي نتاع 30 غرام
1: كيك تاع كامونيه.
0: فوالا صحيت. نعملوهم كي من الاول نحطوهم سوتي، نحطوهم سوتي، شويه بصل، شويه ثوم، شويه زيت زيتونه، يتقليو في نار هاديه، مش لازم نار قوي، نزيدوا عليهم الماء ونخليهم يتيبوا. اوكي، كي يتيبوا ما نعاودوا نرجعوا لهم الا ما يشيح الماء، كانك تعمل في القلاي انا شيح الماء والزيت نتاعك زاد كيف كيف يبدا موجود. كما ناشي طايب حسينا للحم ولا تطري وكل شيء، نحيو الزيت ونحيو الماء، معناها نصفيهم الزيت والماء اللي قاعدوا ما نخليهمش هذوك، هذوك ما نخليهمش نعملوا بهم حاجه اخرى. اوكي، مش نعملوا من بعد اكل الحم هذاك، نزيدوا عليه شويه الكريم فريش، نزيدوا عليه شويه سبناخ، نزيدوا عليه شويه ثوم، نزيدوا عليه شويه زبده، نزيدوا عليه شويه شامبينيون مقصوص على اثنين وكل شيء، نخليه يعمل الغلوه

0: قرنية أو كان عندك اون صوص فيها الجو المتونس شوية متاع القلية كي نحينا له الماء متاعه يولي سي دي كوب دو بوف على كريم تنجم تعمل بيهم اللي تحب انت به. دوك عندناش كل الماء والزيت هذاك عندنا كل دي تالياتيلي باش نعملوا دي تالياتيلي ولا دي سباغيتي باش ناخذوا البوالة متاعنا نحن شوية فلفل برعبيد مقصوص شوية الثوم زاد كيف كيف مفشخ يبدأ كل في زيت زيتونة بارد في مقلة باردة نحطوا شوية ثوم نحطوا شوية فلفل برعبيد نخليهم يعملوا شوية صوت يغنيوا شوية يبدأ خلط عليهم المقارونة اللي هي طايبة. دونك ديما نعاودوا نقول مقارونة سخونة على صوص سخونة فماش هذه بارد على سخون خارجة ديريكت موك المقارونة هذيك نحن نقولوا ساعات يزمنا نزيدوا كلمة متاع المقارونة إيه نزيدوا شوية برك أما مش نزيدوا الماء الآخر من اللي عملناه متاع اللحم اللي هو فيه الأمور الكل وفيه الزيت وفيه زيت زيتونة والبصل وكل شيء باش نحطوه مش تعطيك مقارونة زي كيف
1: غطي للحم
0: صحي هكيك وتتحط أبار كما تحب تحط أبار وتحط الحب
1: وتشخشخ بالفرماج
0: برافو عليك هكيك وتدخل بعد في
1: سي تخلى في الطرح
0: ولا صحي ذلك التصوير تنجم تقول كوب كيما هكيك التالياتيلي في الوسط ولا التالياتيلي حطها أبار أنا نحب جو بريفير التالياتيلي رشتة
1: ما شاء الله أنت
0: صورتهم أنا
1: طيبتهم وصورتهم شايفة
0: طيبتهم أنا وصورتهم إن شاء الله بالنسبة للذوقان برنامج 2027 لا
1: مش بت أنا
0: قررت قررت تشوف 2027 أمورنا واضحة بالنسبة للذوقان ندخل
1: عبد الناصر
0: ندخل ديريكتو مو بكاروسة صباح لنا ندخل بكاروسة جيج وكاروسة تيراميسو وكاروسة رشتة تبدأ جيان شدة صف
1: تيراميسو بالفاني خلي
0: تيراميسو بالفانو دونك التيراميسو بالفاني دونك اوزولي سي اون ريسيت تري كلاسيك اكثر حاجه لازم تتخدم بالنسبه للماسكربون اللي هي في التيراميسو نتاعك اللي هو العظم يكون معناها مضروب مليح لي بيان بلانشي معناها ناخذوا تقولوا نحن ثلاثه اصفر نتاع عظم عليهم مغرفتين سكر بالنسبه للفاني نختاروا فاني محترمه فما دي جوز فاني موجودين تو حتى كان الاروم وكل شيء الاروم ساعات يبدل لك شويه الجو يبدا فما شويه ان ريرجو اندستريال دونك كان تبدا عندنا كابا جوز فاني مزيانة ياسر ان نحلوها على الاثنين كان تراها يابسة برشا على خاطر مخبية في القجر لها لها برشا خرجها حاول تريها شوية نجم تريها شوية فكان تورشون بشوية ميكي من هكي يسخن شوية تحلها تقرتها تقسمها على الاثنين وتنحي لها الفاني اللي في وسطها نزيدها ديريكت مع العظم على العظم نضرب العظم والسكر والفاني مع بعضهم مليح مليح حتى يبلانشي ويدوبل دو فوليوم اوكي ومن بعد كي نزيد عليهم الكونتيتي تاع الماسكربون بالنسبه لثلاثه كعبات اصفر نتاع عظم عليهم 130 ولا 150 من 130 150 غرام ماسكربون الماسكربون بربي نخدموها قبل ما نخرجوها من الحكه نتاعها خاطر ساعات نخرجوها من الحكه نتاعها نشوفوها اللي هي يابسه شويه نخرجوها لبرا نخدموها مليح نعطيوها دو دو لا سوبليس ونزيدوها على كل لاباري نتاعنا نحنا ونخلطوا العظم والماسكربون وكل شيء والسكر ونخليهم الكل يبردوا مليح مليح فما شكون يحطهم في دي بوش بنينا برشا في دي بوش زاد حلوة زاد الفازة من غير ما تقعد تكسر في راسك بعد تاخذ لي لونغ دو شا نتاعك لونغ دو شا نتاعك لك باش تعملهم باش تعمل كيما الساندويتش اوكي فما شكون يعمل فيلين فاسون كلاسيك فما شكون يعمل كيما الساندويتش تاخذ لونغ دو شا تحطوا في شويه قهوه تعبي بالبوش تعبي بالبوش التيراميسو نتاعك وتعاود تسكر باللونغ دو شا يولي وزوز كانك عندك ان بيتي ساندويتش هكاكا تلفهم في الكاكاو نتاعك وتحطهم في الفريجيدير كيما دي فينجر سوابع هكاكا يتعداو الصغيرات او كما قهوه قهوه حليب واجواء وكل شيء فوالا
1: ميرسي بوكو
0: شكرا جزيلا
1: يعطيك الف صحه ميرسي بوكو. بوكو كانت هذه دبرتنا اليوم تعاودوا تلقاوها على باجنا صباح الناس على الفيسبوك
2: دبرت الشيف صباح الناس

0: 10 سنة 40 دقيقة على موزيكا فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: البارح لقيت بيا حكينا على الفيديو اللي دار واللي قلقنا الناس الكل على الروضة العشوائية اللي تم غلقها في مستير على الاعتداء بالعنف على الطفل قبل ما توفى الميسيون. كنا حكينا زدا كيف انه في حالة فرار المديرة, وبعد سمعتوا اكيد في اخبارنا لانه احنا نتبعوا الوضعيات الكل, انه وحدات الامن الوطني بقصر الهيل تمكنت من القبض على صاحبة الروضة دوك الاحتفاظ بها من اجل الاعتداء بالعنف على قاصر, وكيف كيف فما ام ثانية تقدمت بشكاية ضدها من قبل ولية متاع طفل اخر. تقول انه كي شفت الفيديو هذايا فسألت ولدي, وولدي لاحظ في الفترة الاخيرة انه تبدل سلوكه وغيره, وهذا اكيد فما تحقيق وتو نعرفه, وكل انسان اغلط أكيد باش يتحاسب. لكن قعدنا نلومه الحق بتاع ربي, نلومه في أم طفل 500 اسم مستعار, نلومه في أم خالد مثلا علاش سجلت الفيديو هذه وكأنه خلت المديرة باش تعتدي على ولدها. خلينا ناخذوها معنا بتليفون أم الطفل الذي تم الاعتداء عليه في الروضة. باش نعيط لك أم خالد باسم مستعار. صباح الخيرات مدام. مرحبا.
2: مرحبا.
0: انت سنة باش نفهموا الحس هذا, انت حاليا معك ولدك ربي فضله عمره تقريب 5 سنين باش تمشي اول مرة تعدي عليه بيه. لانه انت ولدك مش مريض كما برشا قالوا.
2: لا لا عادي, انسان عادي, اي صغير يحب يلعب يحب ما
0: طفل عادي. ولدك
2: عادي معناه انسان كان شفت معناه قبل شو فيه, اي صغير يحب يلعب يحب يتحرك يحب
0: ايه.
2: مش صغير
0: لا هو العادي, هو العادي طفل يحب يمس ويحب يهيج شويه عادي بيه. خلنا فملا علاش يا ام خالد ملا انت كي احنا وقت اللي الناس الكل تصدمنا بالفيديو متاع المعلم المديره اللي تضرب في ولدك, انت خرجت قاعده هكا وبدم بارد تقولنا ليه وانا كنت حاضره وولدي هيج وعنده افراط في الحركه؟ منين جبت هالروايه ملا ذي كل علاش؟
2: ما نعرفش علي يتصور فيه كل شيء أولا, وثانيا ما ريتش الفيديو خاطر كريتنا فيديو معناه إنسان ورتني فيديو عادي, إنسان حطاته فوق الكرسي وقت عادي يعني معناه ريتها هذاك وقتك حطيته عادي. ما كريت فيديو ما ريتش الفيديو هذاك أنا, وكي جيت لهنا نتاع هكا ريت ما وأوخ
0: بيه. سنة قبل ما جيت لهنا وشفت انت كي جيت مروحة بولدك هي قالت لك ايجا ندخلوا نسجلوا الفيديو ولا كيفاش صارت الحكاية؟
2: جيتني للدار ناريك ده بالنوم نزدكي روحت قلت خلنا نرقد ساعة ونص قبل ما نمشي نجيبهم الروضة
0: ايه؟
2: وهي جيتني للدار قالت لي هاي معي القارت تفل فيها معناتها انت, وانا ما ندريش معناها ونغسل بالنوم سبحان الله نحكي عادي معناها فهمتي الوقت هذاك, وهي يمكن ضربات ولا الله اعلم بحكايه
0: هي مستنسه تجي تهزك بالموبيلات نتاعها من دارك لل
2: لا
0: اي
2: صحيح النهار جت وجتها تمشي نهزك تهزم بها الصباح 7 خاطر هو يشد 7 يهزم 6:30 وانا نجي كيك العشي ما ثلاثه ونص
0: تروح بيبي. دخلتك للروضه غادي ايش قتلك؟
2: للجارد.
0: دخلتك للجارد ايش قتلك؟ قعدتك فك البلايصه ايش قتلك؟
2: هاي دخلتني الداخل ونحكوا عادي معناها انسانه قلت لي يا ريتيش من حاجه قلت انا ما ريت هذا شيء وانا عز معناها بالحق قلت عزر روضه قلتها مش نكذب وانا ما ريت منها حتى شيء خدت ثلاثه شهور نتاع الصيف ما ريت منها شيء.
0: انت حتى ولدك ثلاثه شهور الصيف اي؟
2: جاي قلت لي مش نحل الروضة وهني ولدي هاك وانا ما في باليش اللي هي مش حلتها بالقانون فهمتي في باليش به
0: انتي بس قلت لها شي به اي قتلك شنو قتلك باش نسجله انتي تقبل معناها شد التليفونة باش تسجلك شنو قتلك شنو فسر لي
2: قلت لي قتل فيه هاك ونام ندريش
0: اي
2: وني ما نعرفش معناها ما ندريش اللي هي معناها تسجل فيا وتصور فيا وكل شيء في بالي بحتى شيء وقت ذاك أنا هي تصور فيه ومش تهبطي معناها تنحي من روحها ومعناها تحط لي أنا فهمت
0: أي أما قتلك قول على أساس هي اللي لقنتك الكلام قتلك قول إنه فهمني خاطر أنت قلت أنا كنت حاضرة كي هي تضرب في ولدي
2: ما في باليش بطباك وقت الضربات كي ضربات ما نمشو في ضرب معناه كيما ضاك اللي ريتو معناه فهمتي
0: إيه ما هو ضرب هو ضرب يا مدام أم خالد ما هو ضرب اسمه ضرب
2: معناه في باليش إثنيني
0: إيه
2: في باليش بي ما نعرش عليه هذا
0: مينش قولك علش تقول كلام مدام في باليش بي
2: لا أنا مش واحد فلاشو هاكا واحد سبحانه فزت في النوم كيما هاكا ريتيش مني حاجة عملتي ليش هاجة قاتلي قولي وقولي وقولي
0: قتلك قول قول قول قول بعد وقتاش فقت ما لبيه انت الفيديو هذا ياي
2: كي جيت لهنا المستير
0: اي كي عايتولك في المستير وراوك الفيديو
2: اي جلولي شي هكا يا مدام علاش تضربي في ودك كيكا قلت لنا وش نضرب شني وفيديو شنوه وروني وليت انا نخدم عندها وليت هكا نخدم عندها ولاني حتى نخدم هكا في القصاف كيما هكا علاش تعمل فيا هكا زيد تعمل في ودي كيكا انا حق ودي ما نسلمش فيه بالنص الاخر لي
0: ولدك ما هوش مريض معناه اللي قلت عليه انت ليه انا نعرف ولدي وكل
2: ودي كجيتي مباشرة كي شفتي
0: واضح يا ربي هديك يا مدام وان شاء الله تاخذ حق ولدك اكيد اي مهما يصير معناها في الاخر بريسيون ولا مش بريسيون قولوك ولا ما قولوكش كلام هكا ولا لا معناها الفيديو غلطنا وغلطك وغلط الكل وحتى لو فرضنا انه قتلك راهو قول على اساس هكا ما مش تقول اي مثالش انا ولدي نعرفه عنده الافراط في السرعه ويتضرب مثالش هكا وكل ما يتضربش راهو صغير ما يتضربش فوالا دونك كذا فسرنا لكم وبه كنحلوا عينينا زاد كيف كيف احنا الاولياء قبل ما تحطوا صغيركم هذا مش اول مره ولا ثاني مره اشعارات تخرج من وزاره المراه وحكينا فيه مره واثنين ثبتوا مثالش اسالوا من حقك راهو كي تدخل انت باش تخلي صغيرك من حقك كيما تطلب عليك الشهر بقديش قل قبل وريني انت ما يكون انه عندك روضة مرخص لها وقانونية مش انا نطمئن حتى على صغيري كلمة ليكم تسويت مع ثاني من صندوق عجب
1: صندوق عجب
3: ألو صباح الخير صندوق عجب بربي أنا نحب نشكر وزير التربية الساعة يعطي صحة وبرك الله فيه في الساعة اللي نقص اللي قال التلامذة ما يزمهمش يخرج باهي هي تصير يزم كل ليكول في سال دو غوتوني ولا الكوليج ولا ليسي سال دو غوتوني هدية يصير فيها شو يتلموا الصغار يقعدوا غاديكا اللي عندهم ينقص يعملوا دروسهم ما فماش اكتيفيتي قولوا اي يجي طوش تعمل دروس كلي من نجمتش تعملهم في الدار مش معقول زادة بش يخليهم وحدهم في سال دو غوتوني يعملوا اللي يحب وتليفونات يزم يمنعوا التليفونات ويدخلوا يعملوا دروس
4: عسلامة مزيك بربي يا جهان في بينا فرحنا قلنا سيئ وليدتنا معاش بش يخرجوا في بينا اللي عنده اغخاز واللي مهكا ما يخرج كلمت ولدي قال لي ماما هنا البرره مخرجونا الكل هكا توا بربي هكا في بيننا فرحنا في بيننا فرحنا ما يا فرحه ما تمت بربي نحب هالمساج هذا يوصل بحب نقول للناس يا ناس راهو في وقتنا طوف في 2026 مش فيلك الكراهب ماهيش فيل تعطي ولدك كرهبه ولا كاميون هو بلاش بيرمي يعمل كارثه ماهوش فيل تعطيه تروتينات الكتريك وزيد يحط كاسك هو ما يعرفش يمشي يمين ولا يسار ما هوش فيل تشري لولدك تليفون غالي وهدرة كبيرة ليلة غالطين راكم الفيل في وقت ما طوك تخرج صغير متربي في فجارة تقولك يرحم والديك عليك التربية كي تمشي الأستاذ تسلو يقولك متوسط مثال شو متوسط أنا متربي محترم هذاك الفيل في وقتنا طو في وقتنا طو الفيل هي التربية والأخلاق مش الحاجات اللي غالية برشا فلوس جريت وراء الفلوس وضيعت أولادكم وخليت المجتمع كل يعاني وراكم بالله فيق وراهي البلاد ما تنهض كان بمخاقنا احنا بينا احنا لا بالفلوس لا بحتى شيء بالمخ نظف المخ تنهض البلاد
1: صندوق عجب

0: يسبح الناس. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماج ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيي نتاع اليوم. سي دونتري جو ماي كود يخليك تتعدل لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفت وير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل، فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروين وتطاوين و اون لين زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.

0: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. محاذن ورياض الأطفال وكافة الفضاءات المخصصة لاحتضان الأطفال يجب أن تستجيب لكراسات الشروط الخاصة بها وأن تتقدم بمطالب للمندوبيات الجهوية للطفولة لتمكينها من الترخيص اللازم لممارسة نشاطها بشكل قانوني ويتماشى مع البرامج التي وضعتها الوزارة، وفق ما صرحت به المسؤولة بوزارة المرأة علي سخواجة، مشيرة إلى أن الفضاءات التي لا تتوفر على هذه الشروط يقع إصدار قرارات غلق في شأنها.
2: احنا في سنة 2026 من اول 1 جانفي الى حدود شهر اوت 2026 تم التفطن الى حوالي 246 فضاء فوضوي. فضاء فوضوي معناها مع الناشي لم يودع ملف لدى المصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة، بيسير ما تقلقاش تأثير، ما عنده حتى وجود قانوني اللي خولنا مراقبته أو متابعته. مع ذلك فما اللجنة الجهوية لمراقبة ومتابعة الفضائل الفوضوية اللي موجودة على مستوى كل ولاية، يترأسها السيد الوالي، يخرج بصفة دورية وقت اللي تم الإشعار على فضائل فوضوية. لكن الفضاء اللي زهوه ساعات صغيرة داخل خارجة، لكن ما فماش شانسيني، ما فماش أي إشارة اللي هو يخدم صفة قانونية. فما عمل جبار يقوم فيه اللي جاي من الحق، كما قلت لك تم التفطن لحوالي 246 فضاء يخرجوا لهم، يتم معاينتهم، ثم يتم اتخاذ قرار إيقاف النشاط وغلق المحلات هذيك اللي تستقبل الأطفال على خلاف الصيغة القانونية. شنية الصيغة القانونية؟ هي كراسات الشروط. إنسان يحب يحل وإلا قاعد رسولين وإلا كخيش وإلا كلدفان تواصل مع المندوبية الجهوية الموجودة على 24 ولاية، يودع ملف، تخرج له إطارات التفق الإرشاد البيداغوجي، تعطيه البرامج الرسمية وتبعه بالتكوين وبالتقوين وبالبرامج الديانة.
1: في الشأن الدولي، تواصل المعارك الطاحنة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جنوب غرب اليمن في مناطق عدة من محافظة تعز، ما أوقع 80 قتيلا خلال ساعات 24 الماضية. قصر الإليزي يعلن أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم إجراء اتصال مع نظرائه في مجموعة السبع لبحث إجراءات تتعلق بأسواق النفط الخام والمنتجات المكررة عالميا. والإليزي يضيف أن ماكرون شدد على ضرورة تعاون دول مجموعة السبع لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود وضمان إمدادات المنتجات المكررة دون فرض قيود على الصادرات. ووفق وكالة رويترز، فإن فرنسا تقترح خطة للإفراج عن 50 مليون برميل من الديزل من أوروبا و50 مليون برميل نفط من الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية. الأجهزة الأمنية النيجيرية تجري عمليات بحث عن ركاب حافلتين فقد أثرهم بعد هجوم شنه مسلحون في جنوب شرق نيجيريا. قد تبدو الأمطار نعمة لأشجار الكاكاو، لكن غزارتها وتوقيتها قد يحولانها إلى تهديد للمحصول، خاصة خلال فترات الإزهار وتكون الثمار. دراسة حديثة كشفت أن الأمطار الغزيرة قد تكون من أبرز العوامل المناخية المؤثرة في إنتاج الكاكاو بعدد من أكبر الدول المنتجة. تقرير غفران العكرمي.
3: قد تبدو الأمطار ضرورية لنمو أشجار الكاكاو، لكن دراسة حديثة تكشف أن هطولها بغزارة وفي توقيت غير مناسب قد يتحول إلى عامل يهدد المحصول، خاصة خلال فترات الإزهار وتكون الثمار. وأظهرت دراسة المنشورة في مجلة Proceedings The National Academy of Sciences أن الأمطار الغزيرة بين أفريل وجوان بالتزامن مع مرحلة الإزهار قد تتسبب في تلف الأزهار والثمار الصغيرة وتعطيل التلقيح، كما تزيد الرطوبة من انتشار الأمراض الفطرية ومن بينها مرض القرن الأسود. وفي غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو عالميا، وجد الباحثون أن الأمطار الغزيرة خلال موسم المطر إلى جانب نقص الأمطار في موسم الجفاف تفسر معا نحو 68% من التغير السنوي في الإنتاج. وسجل الباحثون علاقة مماثلة في الإكوادور وإندونيسيا، ما يبرز أهمية توقيت الأمطار وشدتها وليس فقط كميتها. ويرى الباحثون أن التنبؤ بالمواسم الأكثر عرضة للأمطار الغزيرة يمكن أن يساعد المزارعين على الاستعداد ومراقبة الأمراض وحماية المحاصيل.
1: نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جيهان ورفيق في صباح الناس.
4: موسيقى.

0: الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
1: وقتنا وتعودتوا بيه توسنين دونك على موزايك اف ام. كنا معكم كيما كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار, وديما كي نحكي الساعة ثلاثة نحكي مواضيع تهم صحتكم وخاصة صحة صغيراتكم. تتسويت أستو سنتي قبل كل شيء نقول صباح الخير بحذنا أخصائية التغذية رحاب جلاسي. صباح الخير رحاب.
2: صباح النور.
1: سافا؟
2: الحمد لله.
1: ريتك قلت خاصة صغيراتكم لأنه في الفترة هذه تبدأ العرك. أنا وطوك مامو نجم نقولكم يبدأ العرك مع صغيرك. كل عايش ولدي خوذ هذا عايش ولدي ليه ما نحبوش, تبدأ تجي وراه وتبدأ تفسر له هذه بيه يا ماما باش أنت تعمل نمو بيه باش تبدأ أنت قوي باش ما نمرضوش, لازمك الفيتامينات لازمك البروتينات ولازمك ولازمك ولازمك. قديش مهم باش تعطي لولدك حاجة بيئية إكيليبري تكون بنينة وممتن وتقوي وتعطيها البلوس في النمو متاعو.
2: صحيح, التغذية عند الصغيرات ياسر مهمة خاصة كي يبدأوا في فترة النمو يستحقوا البرشة فيتامينات ومعادن. وكي نقول نمو باش يطويلوا ويزيد ميزانهم بشوية بشوية وخاصة جهازهم العصبي يتطور ويتحسن. كي نقولوا فيتامينات ومعادن خاصة نذكروا بها الفيتامين دي الكالسيوم الزنك الفيتامينات دو جروب بي هذوما مهمين ويستحقوهم صغيرتنا.
1: صغيرتنا اكزاكتومون سي بور سا دونك فيتالي من عاش كي شفتوهم ولا لا. خلنا نعلمكم انه تنجم تنحي لنا هكا لو سوسي احنا نتاع بارون شو ياكل ويكونوا فيها الفيتامينات هذوما الكل. دونك جينا بنوفيل جام اللي هي كيتس بلس. الجام هذه يقول قال اسمع فينا هوني رحاب شو ينجم تزيد انت لصغيرك؟
2: لجام فيتالي كيتس بلس باش نلقاو فيها ثلاثه منتجات وكل منتوج باش يكون فيه فايده مختلفه على الاخرى. باش نلقاو لولي الحليب دونك لولي كيتس بلس اللي باش يكون مدعم انريشي بالزنك وبتسعة فيتامينات. باش نلقاو لو ياغورت او فروي براسي لو ياغورت او فروي ميكسي سامحوني كيتس بلس اللي باش يكون انريشي اون كالسيوم فيتامين ا دي اي او. وباش نلقاو زيدا لو ياغورت ابوار اللي باش يكون انريشي اون فيتامين دي. دونك كل منتوج والمنفعه نتاعو.
1: زنك
2: الزنك
1: اللي احنا تغرمنا به التوانسه تو نحكي اهميته زيدا كيف كيف عند الصغار.
2: دونك كي نقولوا زنك اول
1: اللي
2: حاجه
1: في اللي كيتس بلس
2: اللي باش نلقاوها في اللي كيتس بلس. دونك فاش باش يستحقوا صغيراتنا؟ اولا كما قلت انا قبيليك التطور ونمو الجهاز العصبي نتاعهم دونك وخاصه المدارك المعرفيه. اش معناتها الصغير كي باش تعلموا حاجه يتعلمها يستوعبها يناقشها دونك هوني الزنك باش يكون الدور نتاعو. وزاد كيف كيف باش يقوي المناعه نتاع الصغيرات باش يقاوموا اكل الفيروسات والبكتيريات خاصه احنا توا اون بلان سيزون.
1: نلقاو زاد الكالسيوم كما انت قلت في الياغورت او فروي ميكسي كيتس بلس ديما مع فيتالي.
2: اي دونك كي نقولوا كالسيوم اكيد صحه العظم وصحه السنين وهذايا مهم على الاخر لصحه صغيرتنا.
1: ولا فيتامين دي؟
2: لا فيتامين دي هو باش يكمل خدمه الكالسيوم. دونك هو الفيتامين دي باش يجي يعاون جسم الصغار على انه يمتص الكالسيوم والفوسفور على مستوى الامعاء وعلى مستوى الكلى ومن بعد باش يخليهم يشدوا بلاصتهم في العظم. وزاد كيف باش يكون عنده دور في تعزيز جهاز المناعه.
1: لو غوتي دونك هوني لوبجا نتاع صغارنا اللي نبداو احنا حايدين لازم يكون ان غوتي مش نقول انا جوست باش يسد له شبع لي لازم يكون غوتي اكيليبري وينجم يزيد للصغير اضافات في الفيتامينات وغيرهم. دونك نجمو نلقاو معناها ان غوتي بيان اكيليبري ما مش ياسر كومبليكي الحكايه.
2: بالضبط هي ديجا راهي الغوتي نتاع العشيه راهي لازمه للصغيرات على خاطر هما معدتهم مازال صغيره جهازهم الهضمي مازال قاعد يتطور بشويه بشوية أما زدروا فرد وقت يستحقوا البرشة مغذيات ويستحقوا للطاقة والسعرات الحرارية. فأحنا هوني أكل قوتي ذي كم تعال عشية نجم تكون فرصة باش نكملوا لهم لي نوتريمون اللي ميكرو نوتريمون اللي كنا طاو نحكيوا عليهم. مثلا نجم نعطيهم ياغورتا دونك ان ياغور او فروي ميكسي كيتس بلس اللي يكون هو مصدر في نفس الوقت بروتيين كالسيوم اي اوسي كما تفهمنا وكما حكينا على الفيتامين ا والدي. دونك مع هذايا نزيدوه مثلا دهنيات صحيه كما اللي باش نلقاوها في الفاكهه. دونك راهي ماهيش صعيبه انك باش تغذي صغيرك وتعطيه الحاجات اللي يستحقهم.
1: فوالا دونك تنجم تعطيه كما سمعنا ان غوتي اكيليبري وماهوش ياسر كومبليكي. لي مامون لي سمو فينا شون نجم نعطيو باك ان بوتي ميساج من عندك رحاب جلاسي اخصائيه التغذيه.
2: نعرفوا لي الامهات الكل تحب صغارها تكبر تكون في صحه جيده اما راهو مش معناتها تعطيه هي كل برشا ولا بك كميات كبيرة. دوك السر أنك تعطيه اللازم في اللازم وتعطي ماكلة متوازنة وصحية ومتكاملة لصغيرك اللي بش تجيب بالمغذيات اللي تخليه ينمو بطريقة طبيعية بالضبط. وزادة أنك تختار له المنتوجات اللي تتماشى معاه واللي تغذيه كيما لاجام كيتسي بلوس اللي تجينا من عند فيتالي.
1: مرسي بوكو ريحة, بيعطيك الصحة. كانت هذه أستو سنتي لليوم.
0: أستو سنتي, أستو سنتي. صباح الناس.
3: Que nos quede morro la y empezó el verano. ¡Fuego!

0: يصبح الناس.
1: طغام. الجيل الموجود حاليا مدمن للنخاع على الشاشات اللي هي الهواتف الذكية، هذه أصبح مدمن بشكل غريب.
2: قبل من 10 سنين شد التليفون نهار كامل، تنحي له التليفون.

0: نجمش نحيه.
1: جيل مدمن التليفونات
2: صغير ما عادش منسجم مع الحياه، يعود منسجم كان مع الحياه الافتراضيه، وحتى من جانب الذهني يكون ممسوس ما يجاوبكش. انا اصبح خطر كبير وادمان، ادمان اختياري.
3: اخلق له انت موان دو الوزير بعده على التليفون.
4: إدمان الأطفال والمراهقين على استعمال الشاشات ليزيكران. الأطفال ولا المراهقين كيفاش ينجموا يتعودوا باستعمال الشاشات إن كان للألعاب أو الإبحار على الإنترنت حتى لنتوصل بهم العادة هذه لحد الإدمان؟ شنو المخاطر اللي تهدد الصغير اللي يتعود على ليزيكران إن كان باش يلعب ولا يتفرج على الفيديوهات؟ وهل فما طريقة لحمايته من الإدمان عليها؟ التعود على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدة المكثفة للفيديوهات والسكرولينج المتواصل وصل لمدة ساعات، أو التعود على ألعاب الفيديو، شنو مخاطره على الصحة النفسية والبدنية للطفل والمراهق؟ إدمان الأطفال على استعمال الشاشات ليزيكران، موضع فرع من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71-113-013.
5: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فرع مع أمينة بن توا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

خبير الحلو اللي نحبوا نوفيو به الجمعة هذية، نحبوا نوفيو بخبير بيا ويجينا منين؟ من المدرسة متاعنا، مدرستنا العمومية اللي كلنا حارسين انه نحسنوها ونخليوه صغيرة.

0: وإن شاء الله كل ظروف تكون متاحة اليوم للنجاح. من مدرستنا العمومية نحب نحكي على تتويج لتلميذ تونسي هو محمد بديس بن فرحات اللي اخذ المرتبة الأولى في البطولة العالمية للحساب الذهني بألمانيا. مبروك عليه والتونس. خلي ناخذ معنا مدير المؤسسة سي جمال جمل المدرسة الإعدادية بالحنشة صفاقس السنين. سي جمال صباح الخير، مرحبا بيك.
1: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم.
0: مرحبا مرحبا يا سي جميل. شنو احوال محمد؟ شنو احواله؟ ما شاء الله عليه.
1: محمد بديس أيقونة الحنشة في الحساب الذهني. محمد بديس هذا تلميذ قادم جديد على المؤسسة، قادم من المدرسة الابتدائية 2 مارس بالحنشة. من أصحاب المعدلات الجيدة، 17 فاصل المعدل، نجح به
0: ما شاء الله.
1: شارك تلميذ هذا حسب معلوماتنا وحنا اتصلنا بهم والكل، تحصل على المرتبة الأولى عالميا في ألمانيا وتوج مبروك عليه بالميدالية الذهبية، وهذا ينورنا وينور تونس كل. بدأ المشاركات نتاعه في بطولات تونسية وكان يتحصل منذ سنة ونصف تقريبا، يتحصل دائما على المراتب الأولى، مرتبة ثانية، المرتبة الأولى. أخيرا أيضا شارك في ما يعني مسابقة في الحساب الذهني دائما في الجزائر، حصل أيضا على المرتبة عدد 2. وثم توج مسيرته تحت إشراف يعني المدربة أمال جابر، حيوها من المصدح نتاعكم. إذن بعدها شارك في البطولة العالمية بألمانيا وتوج في بداية هذه السنة، يشرفنا ويشرف الناس الكل بالميدالية الذهبية، وهو تلميذ المعي، تلميذ متميز في جميع المجالات وخاصة في مجال الحساب الذهني. أيضا دعية هذا التلميذ بعد ما تحصل على الميدالية الذهبية بألمانيا، دعية للمشاركة بالمملكة العربية السعودية في نفس المجال في خلال شهر ديسمبر القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله نتمنى له الميدالية الذهبية زيدا.
1: إن شاء الله إن شاء الله نتمنى له النجاح، وإحنا إن شاء الله يقع تكريمه داخل المؤسسة إن شاء الله، محددين يوم الاثنين مع تحية العلم على الساعة 8 صباحا. بإذن الله يكون هذا الأيقونة بيننا وبين أطرابه وأقرانه وبين الإطار التربوي كل اللي نحن نستناه فيه على حر من الجمر، حتى التلميذ هذايا بكل صراحة رفع راية تونس عاليا، رفع راية المؤسسة عاليا، ونشكره ونتمنى له النجاح في بطولات لاحقة إن شاء الله.
0: إن شاء الله بطل تونسي يعطي ألف صحة.
1: بطل تونسي
0: يعطي صحة. شكرا ليك، يعيشك سي جمال جمال. شكرا ليك،
1: يبارك لك. عايشك
0: نهاركم زين سيدي. شكرا ليك،
1: نهاركم في
0: ربي فضلك. يعيشك مدير المدرسة الإعدادية بالحنشة كما سمعتوا، يعطي ألف صحة محمد بديس اللي توج بالمرتبة الأولى في البطولة العالمية للحساب الذهني بألمانيا، اتحصل على المرتبة الأولى وتمس دعاو زيدا باش يشارك في مسابقة جديدة باش تكون في السعودية في ديسمبر، وإن شاء الله نتمنى له بالتوفيق. قلنا عنده عام ونص ويشارك في بطولات وطنية وديما يتحصل على المرتبة الأولى، مشرفنا، يعطي ألف صحة. رفيق انت كي نسألك تاو 13 في 5 في 4 في 2 قداش تجيب؟ تقسمهم على 3 وتضربهم في 1.2. قال لي باش نقص عليك لونتين، قص مالك هاو.
2: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنص النهار،
3: من 9 لنص النهار
2: على مزيكا فام.

0: تشوانس على موسيقى فيم لحدش و 38 دقيقة بعد الحق بتاع ربي ما عملنا جو بالنكت متاعه طوى مش يزنا في جولة من جولات ورمزي العربي في إيفازيون تتسيت
1: إيفازيون
0: صباح الخيرات. التو يضحك عن نكت سمحوني النكت البيخة قال المصري اللي كان يحكيهم ان احنا ما ضحكناش اما هو التو يضحك عن نكت متاعه
2: دونك هذيك هو
0: رمزي صباح الخيرات
2: تو نزيدها في الربريك باش نعطيك الفائدة تعم
0: تعم على الجميع ما ننصحكم
2: هو الحقيقة ضحكت عليها روتي
0: جهاد حقت مصدمة ما تخيلتيش وفيت النكتة نتخيل وزيد تحكي
2: هذيك لفتي
0: كثير اما الضحك معجب
2: الحمد لله فيها ياسمين الناس الكل يلزموا فينا الطقس الحقيقه مازال سخون مازال يعوم دونك هذيك علاش باش نقترحوا عليهم بلايصه وين ينجموا يعملوا مشيه خفيفه وبعديك يعملوا عومه تبارك الله البلاصه اللي باش نحكيوا عليها اليوم كوت كامله دونك باش نحكيوا على سيركوي روندوني اسمه عين قروز على خاطر فما بلايس في تونس ما تستقبلكش كان بالمناظر تستقبلك بالإحساس بلايس كيف توصل لها تحس اللي الدنيا تبدلت والحس نقص والوقت ولا يمشي بشوية والبلايس هذوما هي عين قروز البلاصة مزيانة ومتحفنة تجي بين الكابسيرات وسيدي مشرك دونك الغوندوني متاعنا عندها زوز ثنيات تنجم تبدأ منهم الأولى أنك تبدأ من كابسيرات وين شط الصيدة وانت راجع على اليسار بيان سي كنحكيو على سيركوي روندوني دونك بارفوا باش ندخلوا في الجبل فوا بين الشجر وبرفوا نجيبوا الكوت الكوت مي شاك فوا باش نلقاو كريك صغيرون بلاصه متاحنا نعمل فيها سيورات نفسه وين نضيف ونشوفوا الحاجات المزيانين اللي قاعدين نشوفوا فيها تويكا في الفيديو على خاطر غاديك في البلاصه هذه تلقى واحد من السواحل اللي مازال محافظ على السحر الطبيعي نتاعو الطريق ليه وحده رحله كل ما تقرب الطبيعه تولي اقوى والجبل اللي عندك البحر واللون الازرق يولي هو المسيطر على المشهد
0: ان شاء الله
2: معناها كنت نحكي لكم على
0: سبحان الله
2: نحكيك. هو ما قلنا احنا نحكيو الغوندوني نجمو نبديوها من زوز بلايس التصويرة قاعدين نشوفو فيها هذيك من البلاصه اللي صار من سيدي مشرق هذيك يتسمى ماجي للشيطان اللي هو بحيره هذيك فيها الورقه الكبيره هذيك نتاع الورقه معناها نتاع شجر كبير بحيره ماهيش بحر سينو كي تطلع الفوق وتشوف المشهد هذيك تشوف البحيره نتاع ماجي الشيطانه وتشوف الشط اللي موجود فيه الاثار الرومانيه وكل ما تطلع تزيد الفيو الحقيقه تولي تحفونها اكثر وتشوف بلايص اخرين هذيك علاش قلنا زفما زوز بلايص نجم تعمل منها الغوندوني نتاعنا اليوم وانا الحقيقه ديما نفضل البارتي اليسار اللي تبدا من سيدي مشرق على كل على خاطرها بلوريش يعني كي تطلع انت غاديك وحتى كل ما تقرب راه انت تشوفها صغيره الورقه هذيك نتاع لك شيطانة اما هي راهي كبيره بالكدي وخاصه نحن كي نمشيو لها في الربيع ولي زاد النوار داير بها تخيل اللون الاخضر والاصفر في البلاصه هذيك حاجه من على الاقل وكان نشوفها ديجا جاي ديريكت على البحر ينجموا سابا بارفوا يعملوا فيها سيركوي روندوني البلاصه هذيك وحدها على خاطرها كبيره هي تتبع المحميه الطبيعيه بجبل شيطانة دونك تجب تبدا من تيلي وتكمل في سيدي مشرق بار كونتر كيف نحكيو على السيركوي نتاعنا اليوم تبدا منها وتكمل في عين قروز يعني كل بيان سور هذه الكل ما لازمناش نعملوه وحدنا يلزم معنا جيد باش يورينا المداخل والمخارج خاطر هيك تظهر لك سهله
0: اما ليت تصور باش دخلت لها شي حبل
2: لو فات حطيت ساقك في السيركوي ما عادش تنجم تخرج معناها ما تمشيوش وحدكم اهم حاجه على خاطر احنا بالنسبه لنا احنا الغوندوني الحقيقه كيف جهين كي تحب تبدا تمشي اول حاجه ساعي لازمك تكون مطمئن وطمأنينة تجي من الناس اللي تعرف البلايس واللي عندها خبرة باش انت تنجم تسلسل تليفونك وتعمل سيلفي تنجم تشوف بعينيك تنجم تنفس هواء نظيف تنجم تقعد ساعات تشوف سبحان ربي كما المشهد هذية معناها كي تشوفوا بركة تهدى هيكية وتبر أكيد ناصر هو يوافقني الرأي
0: نحليها سبحان الله
2: تحفون بالكدي واللي يحبوا الحركة والاكتشاف تجربة تزيد تحلق هذيك تنجم تعمل سنوركولينج مع أخونا عبيد البلاصة هذية علاش مزيانة لأنه تنجم تشوف فوق الماء وتحت الماء لوتا كي تهبط بسنوركولينج تلبس الماسك وال تغطس لوتا وتشوف الحوت كما موجودين في التصور تشوف الحوت كبير غاديك وعلى كل لون يا كريمة في حد ذاتها الحقيقة تجربة ممتعة تاخو 15 مينوت 20 مينوت الحكاية وممتعة معناها من الحاجات اللي تنجم لازمك تجربهم كي تمشي الكوت الكل متاع سيدي مشرق وكبسيرات على خاطر لوتا الديجراديسيون حتى متاع الماء تبدل وكيف كيف الحوت يمشي كبار على قد ما تغطس أكثر على قد ما الحوت يولي كبير كيف فما أوبسيون أخرى ينجموا يعملوها جيان ياخذوا الفلوكة على خاطر خاطر كما قلت لك تو انت كتب تمشي تعمل في سير كبير 8 كيلومتر ماهيش راهي ثنيه مستويه، دونك باش تطلع وتهبط وتدور وتدخل في الغابه وتخرج تمشي على جبل كي بالفلوكة تختلف شويه القصه، لانه شاك فوا باش تلقى كريك خارج خارج للبحر، والكريك هذيك تلقى فيه شط، والشط هذيك مختلف، ساعات تلقاه رملي، ساعات تلقى الحجر اكحل، ساعات تلقى الحجر مارون، ساعات تلقاه الجبل ديريكت، دونك بارفوا حتى الناس اللي مغرومه باللي بلونجون وكل دونك يوقفوا بالفلوكة يطلعوا الفوق يعملوا لي بلونجون نتاعهم، وهاو كنهار فاريه مش انك تمشي لبلاصه وكهو، ديما عندك ما تعمل، ديما عندك ما تشوف اللي هو، وكيف كيف اللي عنده المغروم بالمصيد سيرتو المعرسين معناها تو هي غرام جديد المعرسين تو اللي يمشيوا المصيد يصطادوا بالصناره، دونك بلاصه مميزه برشا لانه الصيد هي
0: ان تعال الصبر
2: فقرة الصيد هي معناها ففترة
0: رفيق قال لي ليه مش تعلموا الصيد؟ قال لي بشربوا من ديارهم
2: والله
0: حدد بشربوا من جنجين نسيهم، هذه هي قول يا رفيق بصوت عالي
2: خبرة
0: قول اللي تحس
2: خبرة تتكلم دونك ما دام الخبرة تكلمت دونك
0: ما شاء الله زوز خبرات عندي ما شاء الله علي مني رفيق وعلي ساري رمزي في الخبرات ما شاء الله ما شاء الله كمل لنا
2: دونك كي ننصحكم نصيحة راهي خذوها كما هي وطبقوها خاصة ما يزبكش فوت جمعة البرمتي تصطاد دونك بلاصة مميزة للناس اللي مغرومة بالمصيد بالصنارة لأنه البحر روشي شوية دونك كل ما يحطوا صنارة أكيد يجبد الحوت وكيف كيف كيما الغندوني كيما المصيد فما بليزير كي تحط الصنارة وتجبد حوت راهو إنجاز مش نورمال فعندكم برشا حاجات تنجموا تعملوها وبعد نهار كامل بين العمان والاكتشاف تنجم تكمل نهارك بماكلة بنينة في واحد من الريستورانات الموجودة في كوراند وإلا في شطر ميلا على خاطر فما تجارب ما تتقاسش بالمسافه تتقاس بالذكريات اللي تخليها عين قرمز بلاصه ما تطلبش منك برشا حاجات كانت جهه برشا فرحه وهي تعطيك بحر تاريخ وراحه نفسيه وبين الحجر الروماني الواقف وموجه تبدل كون ثانيه تفهم اللي الانسان يتعدى اما البلايص اللي فيها روح تبقى تحكي واحنا دورنا مش كان نزوروها دورنا نخليوها تعيش على هذاك في كل زمان ومكان الفلاقه هكا اختارنا نعيش
0: ميرسي بوكو رمزي يعطيك الف صحه رمزي العربي ميرسي نورتنا كما كنا نرجعوا يكون حاضر بحضنا في Évasion. Évasion.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: لاخير موزايك فاطمة الكسوري وسهام محبوبة وخيرة ودليلة يقولوا العزة زميلتنا عزة بن محرز كل عام وهي حي بخير ورب يحييها لمثاله وإن شاء الله فرحة نهارها.
2: هاي شخصي أنا حبيت معتي تهنية لوسي دليل جنسوعي بمناسبة عيد ميلادها ربي يحفظها ويحميها وربي يفضلها لينا كل عام وهي حي بخير.
3: عسلامة مزيكا فيم، أنا اليوم نحب نهني بنتي غيوتا اليوم تغلق العام، إن شاء الله يا ربي كل عام هي حية بخير وربي يفضلها علينا.
4: أنا آسيا من قرنبيليا، نحب نهني بنتي أنا غيم دكتورة أنا غيم عيد ميلادها وكلها إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير يا أحلى دكتورة في الدنيا.
5: أنا نحب نهني خويا إبراهيم عطلة بعيد ميلاده نقول له كل عام وانت حي بخير يا روح أختك ربي يفضلك لينا ربي يرجع غربتك على خير ويعينك.
6: عسلامة مزيك، أنا اليوم عادي صادم من وصلت عيد ميلادي نحب نهني روحي وندلل روحي وإن شاء الله كل عام وانا حي بخير وإن شاء الله ربي يفضل لي ولادي أمان الله ونور الله وسليمة.
7: ألو صباح الخير مزيك، حبيت نقدم ديديكات البنوت في سرورة بن مسعود نقول لها إن شاء الله كل عام وانت حية بخير وربي يخليك لينا إن شاء الله وإن شاء الله ديما ناجحة ومتألقة.
0: وانت غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام اطلب 71 113 013.

اليوم وحنا نصبح عليكم تسعة متاع الصباح وكل يوم نعطيكم الأخبار الحكايات الأكتواليتي والأهم بنادا نجيبولكم لكم كان المعلومة الصحيح في الصحيح كما نقول الهوني وفات ليميسيون تاعنا لليوم والجمعة هذه احنا نتقابلوا إن شاء الله نهار الاثنين. ميرسي الفاطومة اللي حضرتنا لانيفرسير الكريمة اللي معنا في ستوندار, ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال, ميرسي رفيق في التكنيك, ليكم أكيد اللي تبعتونا نوفل بعد شوية وليكيب الكل في ميدي ماغ. نتقابلوا ملا نهار الاثنين, بون ويكاند الناس الكل في لامين, باي باي. Yeah.

0: فغام.
1: الجيل الموجود حاليا مدمن للنخاع على الشاشات اللي هي الهواتف الذكية، هذه أصبح مدمن بشكل غريب.
2: قبل من 10 سنين شد التليفون نهار كامل، تنحي له التليفون، يحل التلفزة، يحل يوتيوب من التلفزة، يبقى يتفرج من با يركز معاك ما عرفاش تحكي.
3: والله هم الوالدين عندهم دور كبير ياسر، لأنها باش ولدها يختاها ويبعد عليها تعطيه البورتابل، وهذه كارثة كبيرة للمجتمع متاعنا.
4: بالإدمان خليهم في عزلة، ما عادش تلقاهم عندهم صلة ولا اتصال بالوالدين، ديما تلقاهم وحدهم، ديما مخهم في الفيديو اللي يتفرجوا فيهم.
5: بالنسبة لي أنا سيختو صغارة ما لازمهم يشدوا التليفونات بكل، سينو ما يركزوش في القراية، ما يركزوش في حد شيء.
6: عندي زوز أولاد 12 سنة و 10 سنين، في الصيف رجعته لهم وندمت خاطر حتى توا القراية رجعت وما حبوش ينحيهم وأنا بيدي ما نجمتش نحيه.
7: جيل مدمن التليفونات
1: صغير، ما عادش منسجم مع الحياة، يعود منسجم كان مع الحياة الافتراضية، وحتى من جانب الذهن يكون ممسوس ما يجاوبكش، أنا أصبح خطر كبير وإدمان، إدمان اختياري.
8: أخلق له أنت موين دول وزير تبعده على التليفون.
9: إدمان الأطفال والمراهقين على استعمال الشاشات ليزيكران. الأطفال ولا المراهقين كيفاش ينجموا يتعودوا باستعمال الشاشات إن كان الألعاب أو الإبحار على الإنترنت حتى لين توصل بهم العادة هذه لحد الإدمان؟ شنو المخاطر اللي تهدد الصغير اللي يتعود على ليزيكران إن كان باش يلعب ولا يتفرج على الفيديوهات؟ وهل فما طريقة لحمايته من الإدمان عليها؟ التعود على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدة المكثفة للفيديوهات والسكرولينج المتواصل لمدة ساعات أو التعود على ألعاب الفيديو، شنو مخاطره على الصحة النفسية والبدنية للطفل والمراهق؟ إدمان الأطفال على استعمال الشاشات ليزيكران، موضع فرع من نهار الجمعة.
10: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فرع مع أمينة بن دوا. عبل، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
11: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هدية بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
12: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم فور إلكتريك شالور تورنانت ب 149 دينار في عوض 169 دينار بالكارت وفاة متاعك. بلاتو 30 عظمة جون أورانج أوفولينا ب 10990 في عوض 14 دينار و410 بالكارت وفاة متاعك.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 3 قُصّر إثر إدانتهم في قضية متعلقة باعتداء جنسي على طفلة قاصر من ذوي الاحتياجات الخصوصية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تورط المتهمين 3 في استدراج الضحية والاعتداء عليها، مما أسفر عن أضرار نفسية وجسدية جسيمة. أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة يتمكنون من القبض على عنصر خطير متخصص في تنظيم عمليات الإبحار خلسة، وجاءت هذه العملية إثر تحريات ميدانية أفضت إلى تحديد مكان تواجد المظنون فيه والقبض عليه والاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية. المستشفى الجامعي المنجي سليم ينطلق بالمرسى ينطلق في العمل بتطبيقة نجدة للتكفل بالجلطات الدماغية بهدف تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف الاختصاصات المتدخلة، بما يساعد على تقليص أجال التشخيص والتدخل وتعزيز نجاعة التكفل بالحالات المصابة. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS جمرت تدشن غدا مقر إدارتها الجديد الكائن بشارع سليمان الرزقي بالمنزه 9، ومدير القرية يوضح أن اختيار المقر الجديد يندرج في إطار تعزيز حضور الجمعية بالقرب من العائلات والشركاء والمانحين وتسهيل التواصل معهم. دوليا، إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا اليوم بسبب احتجاجات تلمذية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، وأوقفت الشرطة على إثرها نحو 2000 شخص وفق مسؤولين. وبدأت الاحتجاجات في الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعا في أنحاء البلاد، حيث أغلق التلاميذ السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارس واشتبكوا مع الشرطة. ويقول التلاميذ إن ساعات الدراسة طويلة بشكل مفرط وإن الظروف في المدارس غير ملائمة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة داخل الأقسام فضلا عن كثرة غيابات الموظفين. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن أن مدينة الحمامات من ولاية نابل شهدت أمس تهاطل أعلى كميات أمطار وصلت إلى 60 ملم، تليها منطقة السند من ولاية قفصة ب 32 ملم، ثم منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد ب 22 ملم، ثم سبيبة من ولاية القصرين ب 18 ملم، فيما تفاوتت النسب في الولايات 8 التي شهدت أمس تساقط أمطار. وبالنسبة لطقس اليوم، أمطار متفرقة تشمل بعد الظهر المناطق الغربية حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح اليوم من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة ببقية الجهات، وتتجاوز اليوم 70 كم/ساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، ودرجات الحرارة اليوم في انخفاض طفيف. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوف الورتاني وكامل فريق ميديماك.

0: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماج من اثنين للجمعة باستثناء يوم الخميس. نقعد معاكم نفسر لكم اهم واخر الاخبار والكواليس والاحداث، باش نرجعوا للاخبار اللي في تونس، للاخبار اللي في العالم، باش نعملوا طلع على كل شيء، باش نحكيوا بعد شوي حتى على كرة القدم. البارح تصريحات غريبة جدا، بدأ تطبيق القرار بمنع خروج التلاميذ. جيهان عبد الله في الساعة الثانية باش تحكي لنا اكثر التفاصيل، التنقيحات شنو غير، خاصة الصلح الجزائي في الساعة الثانية، حل الدوسي مع ناهد في الساعة الأولى، باش نحكيو على تغيير اللي كنا حكينا عليه قبل شوية من اللي صار، إلغاء السجن، كل التفاصيل باش نحكيو زادا عليها، باش نحكيو على آخر القضايا وآخر الحكايات، حتى على قضية الاعتداء على الطفل الصغير، وتم القبض على صاحبة الروضة. علاش لم لول بنت الدافع، وضحت الأم وكانت عملت حوار في صباح الناس، قالت دفعت ما غير مرة الفيديو، معناتها دفعت في بالي، قالت له اقعد ما غير مرة الفيديو، تو نحكيه في كل التفاصيل. سينيجي مرحبا بك، شنو احوالك؟
1: اهلا وسهلا، الحمد لله نوف لعيشك.
0: شنو الامور؟
1: لاباس ان شاء الله، لاباس
0: الحمد لله. سي خليل شنو امورك؟
2: اهلا وسهلا، مرحبا
0: مرحبا مرحبا. سي ناهد
3: صباح النور، مرحبا بك نوفر بكل المستمعين.
0: واضح. سي مروان في الاخراج، مرحبا بك اشويق في الاخراج الرقمي. تنجموا تتابعونا على اللايف نتاعنا بطبيعه على فيسبوك، على اليوتيوب، تبعثوا لنا مساجات على الواتساب على 23513000. يعطيكم الصحه، ارائكم مهمه وساعات ننقلوها وساعات تطورنا في الحوار. نبدا توا باخر واهم الاخبار هذه دقيقة نيوز مع ناهد.
4: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
4: دقيقة نيوز.
3: انطلاق المنصات الرقمية اللي خاصتها البنوك المعنية لتلقي مطالب الراغبين في الانتفاع بالقروض والتمويلات الصغرى على شرف دون فوائد من البارح على أن يتم تقديم المطالب وجوبا عبر المنصات هذه، وتعد أسبقية تقديم المطالب وقدرة الحريف سواء كان فرد أو مؤسسة على سداد القرض من أبرز المعايير المعتمدة في إسناد التمويلات، ولا تعني القدرة على سداد تقديم ضمانات عينية، وإنما التثبت من قدرة المستفيد على إرجاع الأموال المقترضة. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري يأكد أن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي يعد منشأة استراتيجية للطاقة النظيفة، الهدف هو رابط شمال إفريقيا بالقارة الأوروبية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. لمن جهته الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان استقبل وزراء الطاقة لدول النمسا، ألمانيا، إيطاليا وتونس المنخرطة في مشروع الممر الجنوبي للإدروجين. البارح بالمنطقة الصناعية بباجة تم تدشين مصنع باجة 2 التابع لشركة جرومبيرغ شوبيرت الألمانية المختصة في صناعة كوابل السيارات، واللي أنجز على مساحة 60,000 متر مربع بكلفة جملية تشمل البناء والتجهيز قدرها 270 مليون دينار. من المنتظر أنه يوفر المصنع الجديد هذا نحو 7500 موطن شغل إضافي بحلول سنة 2029. وحدات الأمن الوطني بقصر هلال من ولاية المنستير تمكنت من القبض على صاحبة روضة أطفال اعتدت على طفل يبلغ من العمر 5 سنوات إثر تداول مقطع فيديو يوثق الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعهدت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بقصر هلال بالتحقيق في الواقع بالتنسيق مع النيابة العمومية، فيما تتواصل الأبحاث لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 يصدر بطاقة إيداع بسجن في حق شخص قام بإنشاء شبكة مختصة في ممارسة الرهان الرياضي دون رخصة وتبييض الأموال في جهة صفاقس، وكانت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس تمكنت من إلقاء القبض على المظنون فيه وحجزت مبالغ مالية هامة وكمية من المسوخ فضلا عن سيارات فخمة بحوزته. نمشيو لفرنسا وين أوقفت السلطات 625 شخص خلال احتجاجات طلابية تصاعدت في عديد المدن. الاحتجاجات بدأت بسبب مطالب حول اكتظاظ الأقسام، طول ساعات الدراسة، نقص المدرسين وارتفاع درجة الحرارة داخل المدارس، ولكن الحركة ذي امتدت إلى نحو 400 مؤسسة تعليمية. تفاصيلها مع زميلتنا خولة الكعبي.
2: في فرنسا لم تعد احتجاجات تلاميذ المعاهد الثانوية مجرد وقفات أمام أبواب المؤسسات التعليمية. المشهد يتصاعد والغضب ينتقل إلى الشوارع مع حاويات تشتعل وممتلكات تخرب ومواجهات مع قوات الأمن، فيما تتسع رقعة التحركات يوما بعد يوم. التلاميذ يغلقون أبواب الثانويات، حاويات للفضلات أضرمت فيها النيران، وممتلكات عامة وخاصة تعرضت للتخريب، فيما سجلت بعض المناطق رشق قوات الأمن بالمقذوفات، ما دفع الشرطة إلى التدخل وإيقاف مئات الأشخاص بينهم عدد كبير من القصر. وفي مشهد آخر أكثر خطورة، اشتعلت النيران في ملابس أحد التلاميذ خلال الاحتجاجات، في حادثة أظهرت مدى خطورة تحول الاحتجاجات إلى محيط من النيران والفوضى. وفي مدينة نونت اندلع حريق في ثانوية نيلسون مونديلا، بدأ إثر حريق في حاوية نفايات، ثم امتدت النيران إلى واجهة المؤسسة وفق وسائل أعلام فرنسية. الاحتجاجات انطلقت أساسا بسبب ما يصفه التلاميذ بتدهور ظروف الدراسة، نقص المدرسين، اكتظاظ الأقسام، ظروف عمل صعبة داخل المؤسسات، ومطالب بتحسين الموارد والإمكانيات المخصصة للمدرسة. لكن خلف هذه المطالب التربوية برز غضب اجتماعي أوسع في ظل الجدل حول مشروع ميزانية فرنسا لسنة 2027 وإجراءات تقشفية أثارت بدورها احتجاجات في قطاعات مختلفة. وبين مطالب تلمذية تتعلق بالمدرسة وأعمال التخريب والعنف التي ترفضها السلطات، يتواصل التصعيد في الشارع الفرنسي، فيما تخشى الحكومة من اتساع دائرة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة.
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك ناهد. المنصات الرقمية انطلقت لخاصتها البنوك. عندي جملة مهمة جدا بالنسبة للشخص اللي يسمع فينا يمشي ياخذ قرض تصرف ولا معناتها جملة في الخبر مهمة، وهي تعكس نوع من سوء التفاهم الخفي بين البنوك والمسؤولين اللي هبطوا القرار، ولا تعني القدرة على السداد تقديم ضمانات عينية، وإنما تثبت من قدرة المستفيد على إرجاع الأموال المقترضة. معناتها يكفي باش يطمنوا مثلا عندك شيء مش اوراق وضمانات وكذا وكذا، سينو ما عادش قرض على الشرف. ولكن هناك اشكاليات، وما دامنا نحكيو على البنوك سينجي بدا يخدم بدا يشعل في البركة، معناتها راهو تنجم ما فماش الضمانات نتاع القرض العادي. المرجع نتاع القرض العادي ما يزمش تصير في قرض الشرف، سينو يطير الشرف. سي خليل تفضل.
6: هو لا والله كي مساله انت مساله بانت باش تكون واضحه. مثلا في القرض العادي باش يطلبك توطين مرتب، هذا ينجم ما يطلبش توطين مرتب.
0: فسرنا توطين مرتب بالدرجه
6: توطين مرتب معناه المرتب نتاعك يتحول حصرا للبنك هذيك من من مؤسستك،
0: حتى تتسمى بالدرجه
7: دوميسيليسيون.
0: دوميسيليسيون يقولها بالدرجه دوميسيليسيون.
6: هذا مش مشروط، لكن في المقابل او شنو الشرط يزم يعرف كونه عندك يا اما دخل شهرية
7: تروى فيش
6: أو عندك
0: فما سؤال مهم يلزم يقولك يلزمك تطلع مرسم.
6: لا في بالي
0: لا لا بنوك لا, لا, لا, لا, لا قالها بقى ما تقالهم على جهين برشا مرات يلزمك تكون مرسم.
6: أما راهي ما هيش ما هيش
0: يا صديقي ما هيش في اللي عطته الدولة، ولكن البنوك تفرض أنك مرسم.
6: المهم باش المواطن زادة يعرف
0: لا لا المواطن يعرف اللي فما سوء تفاهم يلزمه يعرف، ويلزم يمشي البنك يبدأ بيع وشري معه
6: مش يقدم ما يفيد أنه قادر على السداد، مش فقط وثيقة تقول أني أنا نخلص في شهرية كذا أو عندي باتين ده مثلا نخدم تاجر نخدم كذا، هذيك تكون كافية باش يعطي والقرض، وسيعامل ذاك القرض كما تعامل القروض الأخرى في صورة التأخير ولا عدم الدفع. مش ترسيله الخمسة مليون مش يوليو عشرين في ظرف عامين، معناتها الأمور معناتها
0: بيش يتعامل تدفع
6: كونتونسيو كيما هو معناها مش يقول راهو سي ما خلصتش كذا، هي هو ما فيش فوائد
0: كيما تخلصش يتنحى الشرف
6: يتنحى الشرف على روحه. ما أنت ماشي كاردي على الشرف راهو يلزمك تخلص، معناتها هذه أساسية. وثم حاجة أخرى زادة
0: المواطن زادة مش على الشرف
6: تعرف الناس الكل ديما الخط نتاع التمويل هذا في حدود 8% من ربح البنك في العام هذاك، في العام اللي بعده يحلوا 8% معناتها تولي أسبقية تقديم المطلب تنجم تنفعك انك
0: واضح
6: تتحصل على القرض.
0: سينيجي
1: هي راهو باش نبداو الحين البنك راهي ماهيش معناها صاحبك ولا جارك كيسلفك فلوس ينجم يصبر عليك مثلا اذا ما تخلصوش تقولوا عاود
0: هي اما البنك عندها اما البنك عندها دور اجتماعي ولازم تقف مع الناس وكذا، وهذه وهذا القرار جاء نعاود نذكر به جاء من الدوله رغما رغما عن البنوك، مش رغما معناتها البنوك ما تحبش تعطي، وفي العالم الكل البنوك ما تعطيش قرض على الشرف فوالا دونك البنوك تطبق في قرار سيادي وباش تعمل نوع من تربحوا برشا. احنا سنين الاخرين باش ترجع لي بكمل مديمو مع هذا كمل. ديما نقولوا البنوك اكثر واحدة تربح بالازمات بالكورونا بالكذا، بنوكنا ديما تربح شويه ربح نفرقوه على المواطنين.
1: ومع هذا البنوك عندها شروط وعندها نواميس وعندها نظام داخلي يحكمها، يعني نحكيه على القروض يعني هو صحيح اسمه قرض على الشرف كما التصريح على الشرف، وحتى التصريح على الشرف لو كيتصحوا وبعد يتبين انك غلطت ربما الجهة اللي تم محاسبتك وتم يتم تتبعك على المعلومات الخاطئة اللي حطيتها في التصريح على الشرف. القرض على الشرف شو الفرق بينه وبين القرض العادي؟ انك
0: فماش انتريس،
6: ما فماش فوائد،
1: ما فماش فوائد، ما فماش ما توظفش عليه فايده، وقرض بدون ضمان يعني ما يطلبكش يقول لك
7: ضمانات عينيه،
1: ضمانات عينيه معناها يرهن لك الشهريه ولا يرهن دار ولا ما نعرف شنو ولا
7: مكسب
0: ما كيسمعش اول ما يعطيكش.
1: شوف البنك اول سؤال تطرحه في معناها وقت اللي بتعالج الملف هذا، هل عندك دخل يمكنك باش تخلص الاقساط نتاع القرض ولا ما عندكش؟ من يجمش يجي شخص معناها يقول انا هاي حاجتي بخمسة ملايين والله ما نخدمش وما عنديش حتى مورد رزق، اعطوني قرض بخمسة ملايين ويعمل الله يعمل. ما فماش يعمل الله في القاموس نتاع البنوك ويرحم ربي وكذا واصبر عليه شويه وكذا وما خلصش هو ما يسالش زيدوا اجلوا لي خلاص. علاش قلت لك البنكه ما هيش جارك ولا صاحبك ولا قريبك ولا اخوك؟ البنكه عندها فلوس تجيب فلوس وصحيح هو قرار سيادي، قرار اتخذ في المجال هذا لأنه باش يخفوا على الناس من وطأة وتعقيد وطول الإجراءات البنكية المتبعة في القروض العادية. البنوك كما قلت نوفل البنوك ربحة يعني تقريبا في كل الأزمات اللي تعدينا بها
0: ربحة يكبر،
1: ربحة يكبر، وخاصة الربح المتأتي من إقراض الدولة من سندات الخزينة اللي تقرض فيها الدولة، لأنه الدولة ما تقلبش البنوك. الدولة
0: البنوك سهلة لعب دوسيات لشيء مد للدولة وانت شيء
1: الدولة تخلص، الدولة تخلص
6: أما مش مستعدين باش يخسروا فيه.
0: فهمتوا عبارة عن تبرعوا بمرابيحهم معناتها جزء من المرابيح معناتها مش نوي.
1: خليني أقول لك رو فما إشكال مطروح اليوم أنا تو خطر حسب ما سمعت ثم عدد كبير فما قبيل كبير برشا وربما قبل غير متوقع. خليني أقول لك اللي راهو البنوك كل بنك عنده كوتا هي ماي 8
0: جزء من المرابيح،
1: 8 بجزء من المرابيح به في حدود تقريبا 8%. راهو ثم بنوك، البنوك اللي هي الأكثر ربحا
6: 8% نتاعها برشا
1: 8% من 250 ولا 350 مليار يجيو برشا فلوس. ثم بنوك الربح نتاعها اقل يعني تلقى في حدود 50 70 40 دونك الكوتا نتاعها اقل به. دونك اذا بنك مخصص 2 مليارات مخصصتهم لاسناد هالقروض هذه القروض على الشرف اللي هي تنجم تكفي مثلا كما نقولوا 2000 مطلب والحال انه يتقدموا لها 5000 او 4000
6: مليارات ما تعطيه حتى قرض بلا عمجي
1: والبه ما تبقى من المطالب شو مش تعملها باش تحيلهم الى السنه القادمه المقبلة. الى السنه المقبله على خاطر هي كوتا سنويه
6: محدوده ب 8% باش تكون واضحه.
1: هو الاشكال هنا دونك واشكال اخر فيما يتعلق بالمده، مده الاستجابه لطلبات القروض
0: 15 يوم
1: اي 15 يوم
0: تقول لي نعم او لا
1: إيه؟ أنا نوفل نقصد تنزيل مبلغ القرض في الحساب تو قول لك هو 15 يوم به إيه أما وقتاش
6: تتبلوكاج نسميه
1: فوالا
6: تبلوكاج
1: نتاع الموتو أحيانا يبطى والبنوك يمكن معناها تتفوق على الدولة على مؤسسات الدولة في الباباراس يعني في الشروط والوثائق وبرا كذا وهذه يعملها لي ليغاليزي وجيب لي درا شنو معناها قريب يطلبوا معناها شهاده الميلاد ولا شهاده الاقامه ولا جيب لي ورقه الضوء ولا ورقه الماء كما تعمل في برشا مصالح اداريه. دونك معناها مزيد من المرونه ومثالش قولوا للناس راهو بالنسبة للمؤسسات البنكية فما بنوك نجم تستجيب لعشر ألاف أو عشرين ألف
0: كل واحد يعرف
1: لكن فما مؤسسات بنكية ما تنجمش
0: فما بعض المؤسسات اللي ما عندهاش مربح أصلا. نروح فاصل ونكملوا معكم. هذه ميدي ماج على موزايكا فيم.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملأمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure. وين يبدأ الماء تبدأ الحكاية. من المجردة، من الأرض، من القرية، من الزيتون، من الجبال والسهول، ومن آثار تحكي ألف سنين. فيا بغرادة طريق مجردة ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكاية. حكاية بربر وميديين، حكاية الرومان والبيزنطيين، حكاية الأندلس والموريسكيين. من 2 إلى 4 أكتوبر نتلقاو في المقهى الأندلسي بتستور، ومنها نكتشفوا مجردة من الأول وجديد. ورشات في الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، جولة لاكتشاف زيت الزيتون وزيارة المعاصر، مسالك طبيعية، سوق للمنتجات المحلية، موائد ضيافة، معارض أفلام موسيقى. فيا بغرادة طريق مجدة طريق الماء. من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور بمساهمة موزايكا فام. ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من أصنع المساعدين نوفل ورتاني.
0: يا مرحبا، هذه ميدي ماك، شكرا على رسائلكم. جينا على 23513 ديما موضوع البنوك سينيجي تخليل الناس يبعثوا برشا مساجات. يعني البنكة حاجة إيجابية برشا على قلوبنا
1: إيجابية ثبت
7: يحبوا يفهموا الناس.
0: يلا نمشي نعملوا طلع جرايد.
4: في الجرايد
0: كما قسم الأخبار يعطي صحة، قسم الرياضة زادة يعطي صحة. بصراحة كل البرامج حيدر يوميا، سبور إكسبريس، ريكاب سبور في الويكاند، فورم سبور، ديما يجيونا الأخبار والحكايات. البارح رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم يعني ما نعرفش وين عايش، ما نعرفش يحكي على منتخب إسبانيا. ليه يحكي على منتخب إسبانيا مع النهار بعد ما مدرب تعرك مع ملاعبي أخي ملاعبية جاءوا مع ملاعبي وتم إلغاء الماتش وإلغاء التربص، يحكي على جو نظيف برشا. تراخ نسمعه
8: عندي ما نوضح. منتخب وطني كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات، وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا، الملاعبية قدمت ما عليها، النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج إن شاء الله. لا مناخ نظيف راهو، ما نسمعوش اش قاعد يدور وكذا، مناخ نظيف، لاعبين مسؤولين، اطار فني كفء ومسؤول، اللي محيط بالفريق الوطني ناس اكفاء. الكره ما مشاتش، فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكره. ان شاء الله يا ربي الايامات القادمه تكون خير للمنتخب والكره القدم التونسي. ان شاء الله والله فما ظروف، شاف الاطار الفني والاطار الاداري للمنتخب اني من مصلحه المنتخب ما يجيش المقابل هذه، باعتبار وجود اصابات، باعتبار فما لاعبين كيما اسماعيل الغربي مرتبط. نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازلت قدامنا الأيامات
0: ووجد إصابات وفما لاعب مرتبط مفهم يعني خطب شنو مرتبط نهد لاعب مرتبط ما تخطب
7: ارتباطات
0: بالتزامات هو مش في المنتخب
7: مع فريقه عنده إصابة
0: كما أي مدير مالي قال لك وفرنا اللي طلبوا منا. الكل واضح أنه يعني مش هو اللي قرر، وفرنا ظروف طيبة، الأجواء نظيفة مش كما قاعدين تقولوا. معناتها ما فهمتش روع من المونديال هو ماناش وحدنا نتائجنا خايبه. قال برشا منتخبات نجم خايبه بلي وليد الهيشري مسكين انتقل البارح قال منتخبنا ولا ضحكه.
9: ما تقولش عليه يحكي على منتخب اخر مش منتخب تونس. ظاهره انا تعديت بالكيب ناسيونال، فما كويزين انترن صحيح، فما حاجات ما تتحكيش، فما حاجات ممكن نسمعوهم مش كيما تعيشهم وكذا، ممكن لومبيونس بين الملاعبيه اصحاب وكذا واحد، لكن فما حاجه كيف با، فما مشكل اليوم في الجروب، فما مشكل صار ما دام الحديث قاعد يخرج نتاع ملاعبي هذايا قلل احترامه في مدرب، ولا واحد ما مش فرحان لما يلعبش ولا لاخر درجة شنو يحب يفسد الجو في الفستير. راهو حاجات هذه مش عادية، ما همش قاعدين يشوفوا في الرياكسيون تاع العباد، في العباد شنو قاعدة تحكي، راهي مفلك تاع العباد، راهي العباد فاد الروح نتاعها طلعت من المنتخب، ولات ناس معاش اصلا تتفرج. اليوم ناس قلوبها بردت، ولا تحط لك ماتش فرنسا او اسبانيا وما تفرج لكش في ليكيب ناسيونال على المستوى اللي وصلنا له، ولينا ضحكه ولينا ريديكول نهار بعد نهار، تقوم تصبح على سكوندال، ومن بعد يجي يقول لك ليه المناخ، انا مناخ ودي الدنيا مقلوبه والريح والرعد والدنيا باش تسقف بشهبط على ريوسنا، واحنا ليه امورنا مريقله والجو باهي ونورمال، تو تجي تش من تجي دي ناس متبلوك، يلزمنا بسيكياتر في ليكيب ناسيونال.
10: وليد عبر خاطر
6: وليد عبر
10: انا مونيخ
8: كل مره وليد
10: انا مونيخ
6: وليد
10: مش قال نعتذر وكذا الجو نظيف اش بكم
6: وليد يحكي على الريح، هو كمواطن يحس برا الريح والاعاصير والوهج. نقول لك حاجه، روسي الناصري ما خرجش على القاعده
10: يعني
6: كبار الاداريين،
10: الناصري تحسوا مدير
6: كبار الاداريين مترنين عليها الفاز هذه. شنو الفاز هذه؟ تبدا الدنيا ماكله بعضها ويحط لك كونجيلاتور في الفؤاد نتاعو.

0: كاس افريقيا كاس العالم
1: نتاع الدمار اللي صار لنا بعد تو في كاس افريقيا
2: مش كان مش كان من كاس العالم
3: راه
2: من
3: قبل منتخب سينيجي بلي ابعد على الجامعه منتخب ليه هبش نفسر لك تحسوا منتخب بلاش مالي رانا عملنا تتذكروا كسنوات الضياع والانتخابات اللي ما تصيرش وكذاك الفوضى باه اوكا ستة مدربين في عامين رانا اكثر من جمعية باه يفشل في بطولة عربية بإذلال يفشل في كاس افريقيا بإذلال ويهان المنتخب في كاس العالم فماشي كيستيونير فماشي شكون عيط لهم حسبهم فماشي شكون قال لهم راه مش منتخب السيد الوالد باش تعمل فيه هكا لا شيء فراغ صمت صمت القبور شوف هذا اللي يخليه يخرج يقول هكا سيد رئيس الجامعة ونحن نعرف انك ما تعمل شيء في الجامعة اعتذر على الاقل قل نعتذر ونطلب سماح راهو عمره تونس بهكي الغيت الماتش عليه ناحيه التربص شنو تقول لي ملاعبيه مصابين وملاعبيه عندهم ما يعملوا ملاعبيه غادروا يا معلم كانوا في سهريه هما شبيك يا اخي ما هذه الفوضى تفضل سينيجي حبيت نكبر الموضوع معك يعني ما مش مجرد يعني الكرة التونسية تهان كما قالوا لي الناس ولد نهار ماتش تونسي يتفرجوا في اسبانيا وفرنسا فادوا ما عادش يحبوا يشوفوا تونس طبعا محب تونس تقعد عام حاجة تفضل
0: شوف فما ذا كل الكلام قلناه وقت بعد المشاركة العربية والمشاركة الافريقية وخاصة بعد المشاركة في
3: كأس العالم,
0: كأس خيبة العالم خيبة الخيبة الكبرى الخيبة التاريخية الخيبة غير المسبوقة علاش غير المسبوقة لأنه الفشل كان مر كان مرير قبل الوقت اللي كنا كانت تونس تشارك تشارك معناها بالجهيد بالقليب مشاركة توصلنا إلى حدود الإمكانيات متاع المنتخب التونسي أما أنك من الماتش لول في كأس العالم 2026 من الماتش لول تكشف على وجه من الفشل الذريع هذا اللي هذا المسارش فما حاجتين سيناو في تونس مش موجودين مش معترفين بها مش الجامعة فقط يعني وبقية الهياكل
3: المحاسبة
0: اللي هي ثقافة الاعتذار وثقافة الاستقالة ولا غالب ما فهمش المسؤولين متاعنا لا يحبوا يعتذروا ولا يحبوا يستقيلوا تقاس واحد يخرج يستقيل يقول سامحونا رانا غلطنا
3: حتى ما يستقيل يقول سامحونا فشلنا
0: ثم ثقافة الإنكار اخرج قول راي السماء صافية والعصافير
3: لحظة البارح متاع كلام وتعارك ومدرب وملاعبين يجي يقول لي جو نظيف
0: شوف
3: ألغاو تربص عمري ما صارت في تاريخ تونس نلغيو ماتش وتربص خوفا من الهزيمة يا سينيج لأنه كان هزمنا باش نطيحوا في الترتيب بدرجة غريبة
0: ثم إلغاء تربص وإلغاء تربص السبب فيه كان خلاف وعركة بين اللاعبي والمدرب الناخب الوطني ودخلوا لاعبين أخرين ومساندة لزميلهم الملاعبي دونك تقصت الهدرة وتم إلغاء التربص وفما ماتش أميكال وتقدم للناس على أنه أوفيسيال شفت الخماد هذه كل ثم زوز أطراف أساسية ما ثماش طرف ثالث زوز أطراف أساسية هم المسؤولين على حالة الفشل الذريع لرياضة كرة القدم ثم الجامعة التونسية لكرة قدم وثم وزارة الشباب والرياضة لأنه ما ثماش علاش قلت ما ثماش طرف ثالث لأنه اللي نجم اللي عنده صلاحيات التشخيص وكشف الأعوار وكشف الأسباب والمحاسبة والمساءلة هو بيدو اللي هي وزارة الشباب والرياضة هو بيدو طرف تغاضى وعمل عين رات وعين مرات شو ظن سمعت وظن ما سمعت
3: وعملوا بشعار عملوا بشعار تو ينسيو
0: تو ينسيو
3: مسكين المعين الشعباني ضحية وإن شاء الله ربي ينجح يجيب معين الشعباني تو يربح ماتش اثنين ونبوسوا بعضنا وتو ينسيو
1: مستنسوا نوفر لأنه الخيبة ورا الخيبة ورا الخيبة شنو اللي صار حتى واحد مطاحة حتى واحد ما مسؤول شنو المشكلة والله سامي تربسي ما عجبناش نجيبه لموش لموش يفشل جيبوا رينار
3: بليس
1: رينار قطع
0: جيبوا
1: الشعبين هذا هو يلبس المدرب
3: راو رينار قال سينيجي رينار قال لا منتخب نجمش راني ما فيهوش ما نجمش ننجح فيه باش نكملوا في صحيح فما شكون اعتذر في ستيج ولا في كذا وتحاسب
0: وكذا ما هي بيد في البلاد هذه
3: عقليه لا توجد واضح
0: ما ثماش اعتذار
3: بلي باش نقرا لكم خبر من الاخبار نحب نشوف روحي نجم نقرا الاخبار ولا مدير عام للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه يؤكد خلال افتتاح الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي أن الانتقال الطاقي

0: العراقي في تونس لم يعد شعارا بل أصبح خيارا سياديا واستراتيجيا يمثل ركيزة الأمن الطاقي والتنافسية الاقتصادية. هذا يتقال في بلاد كل نص ساعة يقص فيها الضوء.
1: اي هما يتقال في اطار زاد شو
2: واضح هي
1: تفضل. هذه تحذير للمورال نتاع 27 مش نتاع انا نقول لك انا معناها تو احنا انتقال طاقي وكذا باش يزيدوا يطمعونا في انه الصيف الجاي ان شاء الله بحول الله ما يتعود الناس الجحيم المستعر اللي عشناه. والله انا ماذا بيا نصدق والله نحب نصدق والله يرحم والدي صدقته نحبوا 27 سبعة كاو
2: تفضل. شوف ثم اشكال كبير
0: الطاقه ردوا حاجه صعيبه ولا ما فهمت الجمله مرتين قريتها باش فهمتها سينيش تفضل.
2: ما هو انا غالبا ديك احنا مشكلتنا راهو في الـ في الـ سمحني في الكلمه مش نقولها وسامحوني نعتذر عليها اللي هو الدشي اللي تقاه في البلاغات هذه والخطب الرسميه اللي هي الجمل الرنانه اللي نسميها انا القوالب اللغويه الجاهزه والتثمين والدعوة إلى تسريع وكذا وتطوير ودرشنو
0: المشاريع المطروحة اليوم تمثل الطاقات المتجددة الكبرى ونظام الترخيص والإنتاج الذاتي وتطوير الشبكة الكهربائية ومشاريع التخزين والنجاعة الطاقية والربط الكهربائي ومنظومة أكثر قوة ومرونة.
2: شوف
3: أي هذا البرنامج
2: من الأخر بلغة الأرقام ستيك تنتج في 91% من الكهرباء وفما 9% فقط إنتاج من الطاقات المتجددة
1: كل حرق الغاز
2: 9% والحال أن دول أخرى دول عربية مغاربية اليوم وصلت نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 40 و45%.
0: أعطينا الأرقام وقتها
2: هي نعطيك أنا في المغرب
0: وصلت
2: 45%.
0: أنت شنو يلا في دقيقة سيني جيت فاطمة
2: شنو عملنا بالله شنو عملنا باش نشجعوا على إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية. هون أعطيك مثال بسيط برا أنت يمشي توا كلم إحدى الشركات المتخصصين في الفوتوفولتايك باش يركبوا لك طاقة شمسية وقعد يستنى يجيه الشركة يركبوا لك وساعة كل بابراس وكل ملف ذاك وكل
0: موحد ولفنا بهم الأوراق مش
2: مغرومين يسر
0: بالأوراق مضيع ثلاثة أيام كون جي نقد
2: أوراق وعطيك أوراق وبرمشي البلدية عمل إيجليزاسيون ودرشون كذا بعد ما يوفى هذا يجيه وركبوا لك وقعد يستنى وقعد يستنى شهر ونص ربما حتى أكثر
0: ما هو كلمهم
2: باش يجيه استاق باش يبدلوا خطر العداد الكهربائي يزم يتبدل الكونتور وكذا واحد كيفاش تشجع انت تو انا قريت في نفس الصالون هذا رئيس الغرفه الوطنيه نتاع الفوتوفولتايك قال راهو احنا البرنامج عندنا برنامج نتاع تمكين 1,000,000 عائله تونسيه من منظومات لانتاج الطاقه الشمسيه إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية يقوم على تركيز حوالي 200,000 منظومة سنوياً على امتداد 5 سنوات. أنا نحب نسأله بالحق أنا كنت جيت حاضرني سألته كيفاش مش تمكن 1,000,000 عائلة من الطاقة الشمسية كيفاش
0: 1,000,000 عائلة
2: أي مليون عائلة تونسية أي مليون عائلة تونسية
0: قبل 2030
2: يعني شوف لا لا على 5 سنوات
0: على 5 سنوات
1: أنت مشيت للبيت
2: شوف احنا توا
0: ما كنتي صدقت خليه يصدق
1: حتى هو انا صدقت الجايه كيفاش ما يقصش الضوء في 2027 اكو
2: لا لا لا
1: نتعدوا 28
2: لا لا
0: رد بالك استنى لا منظركم عام الجاي في الصيف عام الجاي باش نضمنوا حاجه ما يتقصش الماء الدبابس الضوء العام اللي بعد تفضل سينيش
2: راو من الصعب جدا يبدو لي هكا انا بام نجم نطلع غلط وان شاء الله نطلع غلط يبدو لي راو صائفه 2027 مش تكون شبيهه بصيف 2026
0: ما نظنش كذا
2: انا نقول لك همش نقول لك علاش خاطر هذه وين المصلين مش نكمل
0: تفضل سيدي
2: بشرط ينجم السيناريو هذا ما يصيرش بشرط يلزم على الأقل يتم تركيز محطات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في حدود يتراوح بين 1,500 و2,000 ميجاوات قبل جويلة 2027 وقتا نجم نقول لك
0: اخي فما واحد هما كيعطيو البرامج وما تنفذش خلي معطاه حد البرنامج هذا راه فاصل اشهري ثم نرجعوا مازالت برشا حكايات هذه ميدي معك
4: ميزيتي.
3: الفخام.
4: الجيل الموجود حاليا مدمن للنخاع على الشاشات اللي هي الهواتف الذكية، هذه أصبح مدمن بشكل غريب.
5: قبل من 10 سنين شد التليفون نهار كامل، تنحي له التليفون يحل التلفزة يحل يوتيوب ما التلفزة يبقى يتفرج، من با يركز معاك ما عرفاش تحكي.
6: والله هم الوالدين عندهم دور كبير ياسر، لأنها باش ولدها يختاها ويبعد عليها تعطيه البورتابل، وهذه كارثة كبيرة للمجتمع متاعنا.
7: بالإدمان خليهم في عزلة، ما عادش تلقاهم عندهم صلة ولا اتصال بالوالدين، ديما تلقاهم وحدهم، ديما مخهم في اللي فيديو اللي باش يتفرجوا فيهم.
8: بالنسبة لي أنا سيختو صغار ما لازمهم يشدوا التليفونات بكل، سينو ما يركزوش في القراية ما يركزوش في حد شيء.
9: عندي زوز أولاد 12 سنة و 10 سنين، في الصيف رجعته لهم وندمت خاطر حتى توا القراية رجعت وما حبوش ينحيلهم وأنا بيدي ما نجمتش نحيل.
10: جيل مدمن التليفونات
4: صغير ما عادش منسجم مع الحياة، يعود منسجم كان مع الحياة الافتراضية، وحتى من جانب الذهني يكون ممسوس ما يجاوبكش. أنا أصبح خطر كبير وإدمان، إدمان اختياري.
11: أخلق له أنت موان دو الوزير بعد على تليفون.
12: إدمان الأطفال والمراهقين على استعمال الشاشات ليزيكران. الأطفال ولا المراهقين كيفاش ينجموا يتعودوا باستعمال الشاشات إن كان للألعاب أو الإبحار على الإنترنت حتى لين توصل بهم العادة هذه لحد الإدمان؟ شنو المخاطر اللي تهدد الصغير اللي يتعود على ليزيكران إن كان باش يلعب ولا يتفرج على الفيديوهات؟ وهل فما طريقة لحمايته من الإدمان عليها؟ التعود على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدة المكثفة للفيديوهات والسكرولينج المتواصل لمدة ساعات أو التعود على ألعاب الفيديو، شنو مخاطره على الصحة النفسية والبدنية للطفل والمراهق؟ إدمان الأطفال على استعمال الشاشات ليزيكران، موضع فرع من نهار الجمعة.
13: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
14: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بندوة. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
15: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
0: مرحبا مرحبا. وزير التجهيز كان أكد خبر هذا في موزايك، وزير الصناعة بالنيابة، وزير التجهيز المكلف بتسيير وزارة الصناعة بالنيابة كان أكد أن الدولة ضبطت استراتيجية لصيف 2027 تفادي تكرار انقطاع الكهرباء. شكرا على مساجاتكم. قلت لنا ياسر مواضيع ومعتها منحبوا نفهموا أكثر، للأسف معتها برشا مواضيع نضطر ونحكيوا عليهم الكل في الموجود. إن شاء الله معناها نكلموا إدارة موزايك ميدي ماك تردينا ثلاثة سوية على شلي، ما فهم حتى مشكل، معناها نسرقوا ساعة لصباح الناس واليوم الحداش للمساعتين مش خائبة الحكاية. تراه نمشيوا لموزايك 24.
16: موزايك 24
0: نيه هذا الموضوع كنا حكينا عليه وصار تفضل.
17: صحيح نحكيه على الرأت الرسمي للجمهورية التونسية اللي شد صدور عدد من المراسيم شملت التعديلات في مجالات الصلح الجزائي في المرسوم 54 وتنظيم المجالس البلدية وهيئة الانتخابات. في الإطار ذي النائب ياسر الجوراري عن لجنة التشريع العام في البرلمان تحدث عن التنقيحات الرئاسية الأخيرة في الأربع الاتجاهات اللي كنا حكينا عليهم، ووصفها بأنها خطوة في اتجاه الإصلاح في عدة مجالات مهمة. ويقول البرلمان قدم مقترحات قوانين لتنقيح المراسيم المذكورة، خاصة وأنه هيئة الانتخابات تستوجب تجديد، كما أنه عودة العمل البلدي اليوم أمر ضروري.
18: الحقيقة نحن نعتبر أنه هذه من المراسيم الهامة واللي لجنة التشريع العام اشتغلت على عديد المحاور فيها، خاصة المرسوم 54 واللي كانت فيه يعني مقترح قانون للتنقيح. والحقيقة المرسوم لم يختلف عن التوجهات التي طرحتها لجنة التشريع العام، وهو يعني ضرورة مراجعة الفصل 24 بما يضمن يعني الحريات العامة، حرية التعبير، وفي نفس نفس الوقت يحمي يعني حقوق الأفراد من الاعتداءات الممكنة. اليوم خرجنا من العقوبة السجنية باتجاه عقوبات مالية. اثنين، مسألة الصلح الجزائي واللي كان عرض سابقا على لجنة التشريع العام، واحنا قلنا راهو الغاية انه نمضوا بهذا الصلح الى تحقيق المصلحة الوطنية الفضلة. مع زوز مراسيم هذوما صدروا زوز مراسيم اخرين ما يقلوش اهمية على الولاء، يتعلق الاول يعني بهيئة الانتخابات وتركيبتها واختصاصاتها، تفتح نقاش الفترة الاخرانية حول نهاية عهدة هذه الهيئة، اذا وبالتالي لابد ان نمر الى تركيز هيئة جديدة وفق مقتضيات دستور 22. ايضا اليوم ثم محطة تأخرت برشا، اليوم التوانسة يستنوا فيها، اليوم اشكاليات كبيرة في علاقة بالعمل البلدي والبلديات، وذاك علاش كان لابد من وضع اطار تشريعي جديد اذا ينظم عمل البلديات قبل المرور الى الانتخابات البلدية.
0: واضح. دونك هما زوز باش نحكيوا عليهم، سي خليل وسي ناجي. دونك الصلح الجزائري ومرسوم 54 هذوما اللي اثاروا برشا جدل، كلهم مهمين اثاروا برشا جدل. وكما توقع لنا سي ناجي نحاو السجن، عنده معلومات السيد بارك الله عليه، وبرشا قالوا فلوس وكذا. اي تعطيني زوز ارائك، اغزر لينا نعملوا الصلح، معناتها نحكيوا على 54 وبعد نحكيوا على الاخر باش نقسموا خير باش ما
1: بين.
0: لا هو بيدو الوقت، لا اعطينا احكينا على المرسوم 54.
1: نبداو بالمرسوم 54
0: تفضل.
1: في اعتقادي معناها المساله ترتقي، الحدث وحدث كبير جدا كبير ياسر. تعرف علاش؟ لو كان نقارن ما بين، لا خلنا مو كل شيء في النسبي،
0: وانا شعملت لك تو غزرت
1: لا تعمل ياك كل شيء في النسبي. لو كان نقارن بين نسخه 29 سبتمبر اللي فيها من 5 الى 10 و 12 سنوات،
0: معناتها كانت نسخه خايبه
1: ياسر.
0: فوالا وسائل الاعلام ما حكاوش برشا، قالوا خايبه. تفضل.
1: كان قارب من نسخة 29 سبتمبر اللي فيها أحكام توصل للعشر سنين، ونسخة 30 سبتمبر اللي تلغى فيها هذه الأحكام مقابل حتى التقليص في الخطية المالية، تولي بين 10 و 20 ألف دينار في بلس 50 ألف دينار، ثم تقعد هيك 6 شهور وال 50 ألف دينار في صورة العود بالطبيعة، لأنه لا بد
0: متخذك اللي يكتب لازم يحط سجل،
1: مين يكتب مش اللي يكتب هو في النهاية عندما تجي تطور المرسوم هذا وعندما تجي ترفع المظالم يزمك تتفكر حاجة، أنك تخلي احتياط قضائي بالنسبة للناس اللي ما عندهاش ضمير، اللي مثلا الكيف متاعه أنه يسب نوفل ولا يسب كذا
0: خطيب عشان هذا
1: اللي يجي يعاود أو كيبا فيها الجانب الردعي أقعد، لأنه مش ممكن زادة نكران أنه ثم ناس معينة مهنتها الأصلية هي سب العباد.
0: أنا أشوف أنا نختلف نختلف معكم مع سينيجي اللي كان أنتم، أنا مع كيما الدول المتقدمة الكل إلغاء عقوبة السجن، وهذا الكلام راهو يتقال من 2011 قاعد إلغاء عقوبة السجن. يا خويا أنت كي تخطيب 20 مليون جايت لك
1: هي راهي ألغيت. شوف قديش
0: لا لم تلغى مازال في العود ولا في 6 شهور
1: في العود. العود شكون يعمله؟ هو العود خي العود يعمله إنسان يخدم على روحه، إنسان عنده صفة باش يقول رايه، العود يعملوه عبيد كما قلت لك. ثم زاد رأوا نوع من السلوك الانحرافي على منصات التواصل بصفة خاصة يخلي يزمك تخلي في أي قانون، يا نوفل سمحني بلي نكملها الجملة، في أي قانون تخلي ضمان حق العبيد المتضرة
0: باش نسألك،
1: يزمك تخليه
0: باش نسألك المرسوم القديم هل نحاهم الناس هذوم؟
1: شنو هالنحا؟
0: الناس هذوما اللي قاعدين يسبوا في العبيد هذوما
1: قاعدين موجودين وبالالاف وكل يوم. علاش هي الانتقادات علاش توجه؟
0: اي معناتها خيل للناس انه القانون كان موجه كذا الصحفيين، معناتها السمساره نتاع الفيسبوك والانترنت مازالوا يخدموا ويهدوا في العبيد ويذكروا في الاسامي وما حسبهم حق.
1: اكثر من تضرر من الاحكام السجنيه للمرسوم هما اكثر الناس اللي تباشر في المهام اللي تتطلب منه.
0: اي دونك انت قلت مخصص الناس ها والناس ما ضرهمش.
1: قلت لك انا في نهايه الامر يلزمنا ديما نحط قدامنا حق المواطن التونسي.
0: واضح.
1: اللي فلسفه المرسوم في حد ذاته جات على خاطره انك تخلي انا محمي من انسان يعاود مره اخرى مثلا يقوم بهذاك عرض الناس او نشر اخبار
0: زائفه. يلزمنا نوليو اخزر يلزمنا نوليو سينيجي كمل احكي لي على لو كان يولي كيما الدول المتقدمه مثلا، فما ناس كي الخطيه تجي للمتضرر معناتها كي خطيه 20 مليون مش تاخذها الدوله، ناخذها هنا اللي كتب عليه المقال هكاك تولي باهي، معناتها انا هاو كسبني في مقال وموان اخوانا ال 20 مليون في فرنسا يعملوا كيكه. فما ناس تربح الاف الاوروات لانه الناس حكيت عليهم. يلا مرسوم من 54 سنه.
2: شوف قبل ما نحكيوا على التعديل الجديد فما كلمه نحب نقولها نوفل اللي راهو الموضوع المرسوم 54 والتبعات الخطيرة والانعكاس على حرية التعبير وعلى الحقوق وعلى الحريات، واستضافة نواب وغيرهم. وسبق أنه خليني نذكر هنا زاد برشا نواب زاد طرحوا الموضوع هذا، وفهم حتى مشاريع قوانين، هذا كله كان موضوع نقاشات مطولة في موزايك. هذا خاطر نقوله، خاطر فما البعض اللي قال توا حكيتوا على المرسوم 54، توا جاتكم الحماسة. الحماسة جات عندها سنين الله، والموضوع هذا كان موضوع رئيسي، ما فماش مناسبة تتعدى إلا ويتذكر المرسوم هذا، مرسوم 54 سيء الذكر، والكلمة هذه اتقالت عديد المرات. به نمر
0: واضح
2: في التعديل الجديد، شو أهم شيء جاء في تعديل المرسوم الجديد؟ هو إلغاء عقوبة السجن، يعني اللي يرتكب
0: إبقائها في العود 6 شهور.
2: أي
0: معناتها لم يلغى، كلمة إلغاء خاطئة. فما سجن
2: أي عام شنو؟ أي
0: معناتها ليه؟ معناتها تقول مثلا إلغاء السجن في العقوبة الأولى وإبقائه مخفف في الثانية.
2: لا سمحني، أنا أقول إلغاء عقوبة السجن في الجريمة المنصوص عليها أو الجرائم المنصوص عليها في الفصل 24 من المرسوم 54 ألغيت تماما. نحكي على من يرتكب هذه الجريمة لأول مرة،
0: حتى ثاني مرة أحكي
2: سمحني عنه. لا العود حاجة تعش معناها العود العود معناها أنه مصر على ارتكاب،
1: أنه
2: مصر على ارتكاب الجريمة هذه، يعني كي يرتكب الجريمة هذه أول مرة يتعاقب بخطيئة مالية، خطيئة مالية تتراوح بين 10 و20 ألف دينار. به كي يرجع مرة أخرى معناها ثم إصرار على ارتكاب هالجريمة هذه أو الجرائم المنصوص عليها في الفصل 24 وفي الفصل 53 من المجلة الجزائية
0: الجريمة، ولا نقصد حرية التعبير لأنه ساعات مستعمل أي جي
2: لا لا سمحني، هذا راوي يهم جرائم هتك الأعراض ونشر أخبار زيفة ونشر معطيات تتعلق بالحياة الخاصة للناس، السبان والشتم ونشر فيديوهات وصور وحتى معناها وهتك الحياة الخاصة متاع الناس. الجرائم هذه الاتصالية اللي ترتكب في الفضاء الاتصالي هذا الكبير، هذا اللي جاء المرسوم 54 وتحديد الفصل 24 بعقوبة السجن. جاء عمل التعديل هذا ألغى عقوبة السجن. دونك انت كي ترتكب الجريمة لأول مرة معناها واللي فيها طبعا الركن القصدي تعاقب بخطيئة مالية. سؤالك في محله، هو من المفروض الخطيئة المالية يتمتع بها المتضرر، لكن خليني أقول لك زيادة، المشرع زيادة في القانون التونسي ثم حاجة اسمها تعويض الضرر، يعني اللي ضر من جريمة الهتك أو نشر أخبار زيادة طبعا يرفع قضية لدى القضاء ويطلب تعويض، وإذا ثبت الضرر المادي والمعنوي المحكمة تحكم له بتعويض. وراي ثم برشة قضايا وأحكام تحكم فيها بتعويضات مالية توصل إلى مبالغ كبيرة برشة، لأنه ثم بعض الجرائم اللي ترتكب صنف من الجرائم تؤدي إلى خراب
1: يدمر مستقبل العائلة.
2: اللي أدت إلى محاولات حتى محاولات انتحار وإنهاء الحياة بسبب الشيء هذا. به في محاولة العود، العود شو معناه؟ العود معناه ثم إصرار على ارتكاب الجريمة هذه. شو اللي عقوبة السجن 6 أشهر مش 5 سنين. لكن ترجع الخطيئة المالية
0: 50,000 دينار.
2: هي 50,000 دينار. علاش هذا؟ لي معناه لردع مرتكبي الجرائم هذه على تجنب ارتكاب الجريمة هذه اللي مصنفة
0: واضح.
2: هذا هو
0: نمشي للصلح الجزائي، ولكن نطلب انه الناس الفصل هذا يستعملوه ضد المجرمين مش ضد الصحفيين، لانه الصحفيين اخلها اراء وكذا، معناتها وشفنا الناس تشتم وتسب للبارح ولليوم ولم يحاسبها احد.
1: وربما نضيف معك انت نجد الطلب لانه الناس المحكومه بموجب المرسوم هذا تتمتع بالاليات نتاع العفو،
0: حتى كان العفو فاتهم نرجعوا لهم العفو لانه في فتره سماح. يلا صلح جزائي مجلونا 6 دقائق فقط، تفضل سي خالد.
1: وهو زاد ملف مهم
0: جدا
1: وحكينا عليه لمده سنوات.
0: صلح
3: مجرح جزائي باش يعطي تعويض للدوله فلوس.
1: ايوا لانه تعملت له برشا نصوص قانونيه وما تقدمش لقدام. كان لابد من مرسوم جديد ربما يعدل في احكام المرسوم اللي سبقه، القانون اللي سبقه، باش نجمه باش تنجم الدوله تتحصل على الاموال نتاعها. باهنا لخص نوفل، التعديلات صارت في ثلاثه حاجات مهمه: المبالغ، الاجال، وتوظيف العائدات. هذو الثلاثه اللي نلقاو فيهم جديد.
3: علاش نلقاو فيهم جديد؟
1: لانه يعني اول مره مثلا، وهذا حديث حكيناه واقتراحات اقترحناه، انه اللجنه نتاع الصلح الجزائي ما عادش باش يولي عندها حضور صوري قياسا لمجلس الامن القومي المستوى اللي بعد.
3: في بالك بمعنى اهم نقطه،
1: بمعنى انه يسمح، يوصل يسمح، وهذه اول مره تصير، وهذه الحاجه الباهيه، يسمح للجنه بالتخفيض في المبلغ الجملي متى كان هناك موجب حقيقي ومعلل لذلك. بمعنى ها ونزيد نسهلوها، طالب الصلح وقت يقعد مع اللجنة يتفاوض على طريق محاميه ولا يتفاوض معه هو، يثبتلهم بالملموس انه ماديا
3: ما عندوش،
1: ما ينجمش الا يدفع المبلغ الفلان الفلاني في اطار الكلي او الجزء.
17: هذا عن طريق الاختبار الفني.
1: اللجنة عندها الحق وقتها باش تخفض في المبلغ.
3: واضح باش نفسرها بالتبسيط، لانه قبل مثلا اللجنة تقول هذا يحب يدفع 10 مليون دولار، تمشي للمجلس يقول لا يلزم يدفع 60. معناتها اللجنة كانت سورية، اليوم اللجنة باش تولي تنجم تقرر.
1: اللجنة مش فقط عندها الحق تقرر، لا، عندها حق في وسط الصلح تخفض المبلغ هذا اللي كان مش موجود. اثنين، بالنسبه للاجال ونوفل وحكينا فيها مليح، بمعنى تتذكر كي حكينا قلنا نفس رجل الاعمال في 2012 و2026 كيفاش مش تكون وضعيته. الاجال كانت صعيبه برشا، معناها كي نعمل انا معك مصالحه جزئيه ناخذ 50% ونقول لك الا المره 3 شهور بعد ولا 6 شهور، في 6 شهور ما تخلص ترجع القضيه كما كانت. فوقتها تحدثنا على امكانيه انه التأجيل هذا يتمدد. علاش؟ لضمان القدرة على الإفاء بالتعهدات، معناتها هذا في مصلحة الدولة. هنا زاد المرسوم صلح وخلى أجل سنتين أيضا، ويكون هذا التأخير معلل أيضا وبموجب قانوني وبوثائق وباختبارات وما إلى ذلك. المهم أنه يتمكن طالب الصلح من مدة زمنية كافية باش يوفي بالتزاماته، وبالتالي نولي رغبه أنا في الصلح ومش ننفروا منه. هذه مهمة جدا. ثم ثلاثة، في توظيف العائدات. في توظيف العائدات معروفة، هي توظيف العائدات ديما الفلوس اللي بتجي للدولة باش تمشي في مشاريع تنموية جهوية أو وطنية. ضافت حاجة أخرى، أنه مثلا مجلس الأمن القومي نجم يقدر شنو هو الموضوع اللي باش نصرفوا فيه الفلوس نتاع الكونترا نتاع الصلح هذا. أو مثلا كنا نحكيوا على شبكات الكهربائية، نجم يجي مجلس الأمن القومي يقول باش نصلحوا
3: الكهربائية
1: والتحول.
3: سي خليل، تجي العائدات ونحكي وين توظيفها وين تمشي تصلح. يلا سينجي الموضوع هذا المهم.
2: التعديل اللي صار في مرسوم الصلح الجزائي جاء بنعتقد أنه الهدف الكبير هو تبسيط وتسهيل إجراءات الصلح الجزائي.
3: الهدف البلوكاج، عملوا قانون الدولة ما دخلت شيء.
2: شو شنو الجديد اللي جاء؟ هو أنه أول أهم شيء بالنسبة لي أنا هو أن مشروع المرسوم الجديد قال أن المطالب بالصلح الجزائي ينجم يدفع 50% من المبلغ المطالب به، يدفع 50% وبقية المبلغ تتقسط على
1: إلى حدود سنتين، إلى حدود
2: على فترة شهرين،
1: ثلاثة شهور
2: ستة شهور أو يعني أقصى شيء سنتين. دونك عنده عامين باش يقسط المبلغ المتبقي به. لكن فما حاجة مهمة هنا اللي هي النسبة الأدنى. نجم اللجنة تقول أنه سيد هذا ما ينجمش يدفع 50%.
1: هذه أهم حاجة،
2: ينجم يدفع كان 40% ولا 45%. اللجنة لها الصلاحيات أنها ما تطالبوش بدفع 50، تخفض من النسبة، تسمى النسبة الأدنى، تخفض من نسبة 50% ولي يدفع 40%. وهذا وقت ايش يصير؟ يصير وقت اللي مطالب بالصلح الجزائي يتعذر عليه،
1: يتقدم ما يفيد ذلك،
2: يقدم كل ما يفيد، وفما معطيات جدية. خاطر كلمة جدي هنا استعملها
1: مش للتمويه، معناها بالحق أنا
2: طبعا تقول لك توها رجل الأعمال مؤسساته معناها مشات بركت ولا ما مشاتش كوم يلفو، دونك ما عادش عنده القدرة والطاقة الكافية باش يدفع 50%. دونك هذا مهم جدا. ثم حاجة أخرى نوفل، أنه في ما يتعلق بالعائدات عائدات الصلح الجزائي، يعني وين تمشي عائدات الصلح الجزائي،
3: وين ما مشيت نفعل
2: في أنت طبعا ممكن ما تصب تنفعي
3: بالحق. أمان كمل عندك دقيقة خطر عندي بعد سؤال تفضل.
2: طبعا العائدات توجه إلى مشاريع تنموية يتم تحديدها من قبل مجلس الأمن القومي. دونك هنا ما عادش يعني دراسة ملف الصلح الجزائي
3: مش تكون والمبالغ واللي تتوجه للرئيس ويقررها، ما عادش لازم مجلس كامل وكذا.
2: أي
3: يعني
1: مجلس الأمن القومي موجود
3: اي،
1: لكنه ما عادش مثلا اليوم مش نعترض انا على اللجنه كيف خفضت مثلا
3: فوالا بلي. عندي سؤال سيدي،
2: سمح لي قبل ما تسرع، فما حاجه مهمه، تم حاجه جات جديده في التعديل هذا اسمها الصلح الوقتي. يعني معناها انا نتفق معاك، نعمل معاك اتفاق نخليه الدوسي اون انستانس في حاله انتظار، معناها باش اللجنه تاخذ وقت لها وتعطي وقت اضافي للمطالب بالصلح في المفاوضات. في
3: سؤال، انا رجل اعمال نحب نعمل صلح، انا عملت صلح واتفقت ويبس طلعت لي قضيه ما نعرفش منين مش نكمل نقعد في الحبس
1: اللي كان يخارج
3: اي بالقضايا تطلع معناتها لهنا راهو رجال الاعمال اللي يعرف روحه باش يقعد في الحبس وعنده 6 قضايا صعيب كان باش يحاول يعمل صلح.
1: يقول لك الواش مش
3: معناتها انا سيناجي باش نضرب 10 سنين حبس علينا عم في الصلح هاني قاعد
2: هو راهو
3: اي معناتها راهو اشكاليه مهمه ويطرحها شفتها في ديفروب يطرحها رجال الاعمال معناتها اذا انا نعمل في الصلح وتطلع لي قضيه نتاع 5 سنين حبس نتاع كذا ما نعرفش شنو الحل. انا سالتكم لاني ما نعرفش شنو الحل
1: هو اذا كان في الامور الماليه الصلح الجزائي يصفي الوضعيه القانونيه تماما اذا كان القضيه تتعلق بفلوس
3: هو رجال الاعمال شو مشاكلهم فلوس
1: قرض بدون ضمان
3: هو رجال الاعمال مشاكلهم فلوس
1: هذيك اي الصلح الجزائي هنا يصفي الوضعيه القانونيه كومبليتوم يوقف اي محاكمه واي تتبع
3: سينيجي في في الوقت.
2: هو المبدأ العام اللي جاء به الصلح الجزائي هو أن الصلح إبرام عقد أو محضر الصلح ينهي التتبع القضائي. لكن وين تتبع القضايا؟ تتبع
1: حتى الأحكام حتى كانوا محكوم يخرج
3: أي هم رجال الأعمال المالية قضاياهم
2: إذا عنده قضايا مالية وقضايا فساد مالي تنتهي وتتعلق الأحكام ويتعلق التتبع القضائي كل شيء يقف الماكينة الزمن القضائي يتوقف بمجرد إبرام عقد الصلح
1: يصفي الوضعية
2: إلا في القضايا الأخرى اللي ما عندهاش علاقة بالقضايا المالية.
3: واضح شكرا لكم أكيد باش نزيدوا نحكيوا عليها أكثر بعد الويكاند وفي ساعة ثانية زادة باش نحكيوا عليه ناد خولة قدم الأخبار نرجع لكم في ساعة ثانية.
4: الجيل الموجود حاليا مدمن للنخاع على الشاشات اللي هي الهواتف الذكية هذه أصبح مدمن بشكل غريب.
19: قبل من 10 سنين شد التليفون نهار كامل تنحي له التليفون يحل التلفزة يحل يوتيوب ما التلفزة يبقى يتفرج من با يركز معاك ما عرفش تحكي.
20: والله هم الوالدين عندهم دور كبير ياسر لأنها باش ولدها يختاها ويبعد عليها تعطيه البورتابل وهذه كارثة كبيرة للمجتمع متاعنا.
7: بالإدمان خليهم في عزلة ما عادش تلقاهم عندهم صلة ولا اتصال بالوالدين ديما تلقاهم وحدهم ديما مخهم في اللي فيديو اللي يتفرجوا فيهم.
8: بالنسبة لي أنا سيختو صغارة ما لازمهم يشدوا تليفونات بكل سينو ما يركزوش في القراية ما يركزوش في حد شيء.
9: عندي زوز أولاد 12 سنة و 10 سنين في الصيف رجعته لهم وندمت خاطر حتى توا القراية رجعت وما حبوش ينحيهم وأنا بيدي ما نجمتش نحيه.
4: رجل مدمن التليفونات صغير ما عادش منسجم مع الحياة يعود منسجم كان مع الحياة الافتراضية وحتى من جانب الذهني يكون ممسوس ما يجاوبكش أنا أصبح خطر كبير وإدمان إدمان اختياري.
11: أخلق له أنت موان دول وزير تبعده على تليفون.
12: إدمان الأطفال والمراهقين على استعمال الشاشات ليزيكران. الأطفال والمراهقين كيفاش ينجموا يتعودوا باستعمال الشاشات إن كان الألعاب أو الإبحار على الإنترنت حتى لين توصل بهم العادة هذه لحد الإدمان. شنو المخاطر اللي تهدد الصغير اللي يتعود على ليزيكران إن كان باش يلعب ولا يتفرج على الفيديوهات وهل فما طريقة لحمايته من الإدمان عليها؟ التعود على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدة المكثفة للفيديوهات والسكرولينج المتواصل
5: الفصل لمدة ساعات أو التعود على ألعاب الفيديو، شنو مخاطره على الصحة النفسية والبدنية للطفل والمراهق؟ إدمان الأطفال على استعمال الشاشات ليزيكران، موضع فرع من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71 113 016.
21: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بنتوا. فورم عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس، راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار،
22: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل قدره 335.49 مليون يورو، أي قرابة 1.1 مليار دينار لفائدة تونس، سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرقات السريعة إلى منطقتي الكاف وجندوبة. وسيعمل هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن البنك على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية من خلال تحسين إمكانات الوصول والترابط، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي عبر تيسير التنقل وتحسين السلامة المرورية والنوعية العامة للبنية التحتية للنقل. متعاملون أوروبيون يؤكدون لوكالة رويترز أن ديوان الحبوب التونسي اشترى اليوم نحو 100,000 طن من القمح الصلب في مناقصة دولية، وذلك على 4 شحنات تقدر حمولة كل منها ب 25,000 طن. مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش يؤكد أن حادثة طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة إلى ما يسمى بتل أبيب هي عمل إرهابي خطير، ويضيف أنه بعيدا عن تبني وترويج نظريات المؤامرة تبقى اليقظة ضرورة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب. مصر تطرد دبلوماسيا إثيوبيا في القاهرة وتعتبره شخصا غير مرغوب فيه، وتمنحه مهلة 48 ساعة لمغادرة القاهرة. يأتي ذلك بعد أن طردت أديس أبابا دبلوماسيا مصريا. ويعد الخلاف أحدث حلقة في نزاع مستمر منذ سنوات بين البلدين حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، تعتبره مصر تهديدا لحياتها حصتها من مياه النيل. ومسؤول مصري يصف في تصريحات أوردتها قناة القاهرة الإخبارية قرار إثيوبيا طرد الدبلوماسي بأنه مؤسف وغير مبرر، مؤكدا أن القاهرة التزمت منذ فترة طويلة بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. الاتحاد الأوروبي يرفض رفضا باتا أي حظر لصادرات الديازل الأمريكية الذي لوح به الرئيس دونالد ترامب، ويدعو إلى العمل مع الوكالة الدولية للطاقة من أجل احتواء ارتفاع أسعار الوقود. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوفل في ميديماك.

0: نوفل وردني.
1: مرحبا، رجعنا في الساعة الثانية من ميدي ماك. تبعثونا على الواتساب على 23513000، تتفرجوا فينا على في اليوتيوب، لايف في الفيسبوك، على البث. شكرا لمساجاتكم العالم الكل قاعد توصلنا. في الساعة الثانية عنا برشا برشا مواضيع. جيهن، على السلامة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا ليكيب الكل، مرحبا المستمعين.
1: مرحبا بك نهد، شنحوالك؟
3: أهلا وسهلا، مرحبا نوفل.
1: سلاح، شنحوالك؟
3: مرحبا بك نوفل، مرحبا بليكيب الكل. ننسى المزاد على يتبعوا فينا وين ما كانوا موجودين، واللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا زاد تحية لهم وين ما كانوا.
1: واضح باش نعملوا جولة على أهم الأخبار في العالم، باش نحكيوا على الصلح الجزائري شكون ينجم ينفع، وباش نحكيوا على المدرسة الآن. مش هكا جيهن؟
2: مش هكا المدرسة التونسية اللي فما برشا جوانب نتنجم نحكيو عليهم، على مدرستنا، على البنية التحتية، نحكيو زيدا على تلامذتنا اللي كل مرة يا قرار وإلا إشكال. اليوم نحكيو من جانب إيجابي، ولكن نتسائلوا زيدا هل القرار هذا ينجم يتطبق فعليا على أرض الواقع. لتيلة سنوات نسمع الأولياء يتشكيو لأم والبو، يقول لك أنا نحط صغيري الصباح في المؤسسة التربوية، من بعد وقت اللي يغيب التلميذ ولا يبدأ عنده ساعة فراغ، أنا ما عنديش نظرة، ما عنديش رقابة، ما نعرفش ولدي وين ينجم يكون موجود، شكون قاعد يخالط، وين يمشي، وين يتحرك، إلى أن جاء القرار هذا. اليوم التلميذ التونسي ما عادش ينجم يخرج من المؤسسة التربوية في ساعة الفراغ وإلا وقت اللي يتغيب أستاذ بين الحصص، عنده كين وقت الفطور هو اللي نجم يغادر في المؤسسة التربوية. خبر في ظاهره نجم يطمن، خاصة ما ننسي وشنو شفنا عدة حالات سنوات اللي تعدت من حوادث كنا نستغربوا ما نتوقعوش أنها تنجم تصير قدام لسياتنا، لأنه في مرحلة أولى كنا نحكيو على الدخان وتلميذ ذا يتعلم في بعضها في التدخين، بعد لينا نحكيو على مخدرات وحريب باش تتباع قدام الليسيات، بعد لينا نحكيو على جرائم كاريمون ولا حتى زيد حوادث الطرقات، ولا كيما شفنا سور مدرسه ينجم يتيح التلميذ فاش يعمل البرة من المؤسسه، التلميذ في بلاصته في المدرسه.
1: معناتها ما عادش باش نلقاوك الزحمه قدام الليسي واحنا متعدينا.
2: من المفروض، علاش نقول لك من المفروض؟
3: وقت الخروج تلقاها هذيك.
1: لا لا، نحكي مثلا ل 11 ونص
3: ما احترامات يعملوا الأولياء، ما يعملوش تلامذة.
1: لا، نحكي التلامذة يبدو ملمومين قدام الليسي خاطر عندهم ساعة كروز ولا عندهم، فهمت، معناتها يخرجوا في كل الأوقات.
3: يمكن
1: ما نعرفش باش تطبق.
3: انتوا مادة تطبيق هون،
1: مادة تطبيق
3: تفضل. الانخفاض في بيع الملاوي باش يصير كبير برشا كي نطبق الحكاية هذي.
2: فما
1: الملاوي الأمريكان خاصة.
3: لا، أنت تقول نقول القوتي نتاعهم الشعبية المعروفة باش تنقص.
2: جوستومون، هو المبدأ نتاع قرار واضح وباهي، ونجم كان يطمن على الأقل الولي شوية. الهدف زيدا واضح وإيجابي، لأنه نحكيه على القضاء على ظواهر الخطر اللي تنجم توصل للتلميذ متاعنا قدام المدرسة. النقص من الخطر نوعا ما، والحادث اللي صار مؤخرا، حادث الشاحنة اللي قامت بعملية دهس، هذا خطر من المخاطر اللي تنجم تواجه التلميذ. يعني التلميذ باش يمشي يقرأ ممنوع يخرج خارج أسوار المدرسة، هذا حتى التوي فرح، ولكن برشا تساؤلات. هل ينجم يطبق في كل المؤسسات التربوية امتعنا؟ هل عنا الفضائيات الكافية؟ هل فما زيت الافكتيف الكافي اللي نجم يسيطر على تلامذة في وسط المؤسسة التربوية؟ نحكيو على قاعات المراجعة اللي برشا يسمعوا فينا توا يقولوا يا حسرة على قاعات المراجعة، يمكن فما جيل ما خلطش عليه، يقولك حكي لي عليه بابا ولا أمي قبل،
1: ولا نمشيو المكتبة العمومية.
2: هل ما زالت موجودة المكتبة اللي في وسط المدرسة زيدا؟
1: أي ما عادش.
2: قديش عدد المدارس اليوم في تونس؟ قديش عدد قاعات المراجعة؟
3: منخفض العدد. نعرفه منخفض بالضبط، ما نعرفش الحقيقة، ما منخفض.
2: هو نحكيه تقريبا على 1,000,000 تلميذ في المعاهد الثانوية وغيره، نحكيه على 6,178 مؤسسة تربوية، 4,800 فضاء ومنشآت رياضية، يظهر لي قليل العدد، و 4,800 قاعة مراجعة، دونك ظاهر الفرق. هيت نشوفوا الأولياء كيفاش استقبلوا القرار هذا، ولو انه حتى كي سمعنا ريبوندور موزايك برشا تساؤلات تجي من عند الاولياء يثمنوا، ولكن يتسائلوا زيدا كيفاش. خلينا نسمعوا راي الاولياء من خلال جمعيه اولياء التلاميذ. سيد رضا الزهروني، كيفاش تلقاو الخبر وكيفاش ينجم يطبق؟
4: احنا كجمعيه كوالي كحتى الانسان مطلع على الشان التربوي، القرار هذا ما نجمو كان نسمنوه، على خاطر وقت يتبعد ولدي ولا بنتي على الكياس، يتبعدوا على مخاطر الطريق، سلوكيات سيئه، الناسات الخايبه، الدخان، حتى نحميوه من الظواهر الطبيعيه. نتوقع راهو القرار هذا نسمنوه، لكن في المقابل يلزم تحذير الامكانيات، خاصه بالنسبه للفضاءات الموارد البشريه، على خاطر الوقت هذا يتواجدوا فيه اولادنا وبناتنا داخل اسوار المدرسه، يلزمهم يوصفوه في حاجات باهيه، انشطه مفيده، ثقافيه، رياضيه، يتعلم يتعلموا كيفاش يعيشوا مع بعضهم، ربما يتلقاو شوية تحسيس فيما يتعلق بالمخدرات بالعنف، دونك يلزم في المقابل تكون أنت متهيئة باش ما تخليهمش في وسط قسم وتمشي عليهم. مع هذا يلزم برشة تنسيق، أولا فيما يتعلق بجدول الأوقات، ثم شوية تنسيق مع الأولياء، إذا يروح به ولا بها أبوه ولا أمه في توميض بالنسبة للمؤسسة التربوية، نقصوا في عدد التلامذة، دونك نقصوا في الإمكانيات المطلوبة. هذا الكل كيف كيف زاد إذا ما عندناش إمكانيات، نبدأ بالمؤسسات الأكثر عرضة للمخاطر هذه اللي ربما المحيط نتاعها فيه انفيرومون أليف.
2: الاخبار يطمن، ولكن اهم ملاحظه جيت انه فما بعض المدارس او نشوفوا محيط المدرسه اللي يكون فيه اكثر خطر هو اللي نحاولوا على الاقل نبداو به هو تطبيق القرار هذايا. نحاولوا نجاوبوا على بعض التساؤلات نتاع الاولياء اللي يسال ولدي يخرج ما يخرجش، وين يقعد، شكون يتلهى به، وين يعدي الوقت في قاعه رياضه قاعه مراجعه، شنو يصير بالضبط. معنا سي محمد صافي كاتب عام الجامعه العامه للتعليم الثانوي، مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا، تحية لك ولكل الحضور في موزايكا فاع.
2: كنا نحاول نفهم معك أكثر، القرار هذية يشمل التلامذة الكل، سبعة أساسي ثامنة ثانوي تلامذة البكالوريا، شكون التلامذة المعنيين، وهل كل المدارس اليوم والمعاهد التونسية اليوم معنية بتطبيق القرار هذية؟ فسرنا أكثر الإجراءات، الأوقات اللي يشملها، هل زيدا بالسيف يلزم يطبق القرار هذية، إذا تلامذة يخرجوا هل فما هون يشكون يتحاسب مثلا، التلميذ الولي ولا المؤسسة؟
0: هو بطبيعة الحال القرار هذايا معناها تنفيذه يشمل كل المؤسسات التربوية إعدادية ومعاهد ثانوية، وصورة التطبيق أنه التلميذ كي يدخل الساعة الثامنة والثمانية وربع معناها ما يغادر المؤسسة التربوية إلا عند انتهاء الحصص، بمعنى أنه إذا عنده حصص جوفاء معناها كرز وبيان عنده معناها يكمل مثلا كما الفيزيك كما العلوم علوم الحياة والأرض يكمل بعد ساعة ونص مثلا يكمل غير بوع العشرة غير بوع، ما يجمش يغادر المؤسسة إلا بعد ما تنتهي الحصص المسجلة في جدول أوقات التلميذ.
1: بيه وفي الساعتين متاع الفطور بنص نهار الساعتين؟
0: لا، الساعتين الفطور هذيك يكون على ذمة الولي متاعه، معناتها المؤسسة التربوية ما هيش معنية باش أنها تحتضن التلامذة، علما وأن المؤسسات التربوية معناها بكل الهياكل متاعها عادة ما تسهل العملية للتلامذة باش يفطروا داخل المؤسسة لصعوبات التنقل ويساعدوهم باش ما يخرجوش للشارع.
1: سي محمد صافي، مثلا معناتها المواطن توا العادي يسمع قرار قالوا السيد الوزير والوزارة وكذا سيتم تطبيقه، مثلا أنا عندي ولدي يقرأ من ساعتين للستة، نعرف اللي من ما ثلاثة لأربعة عنده ساعة كروز، ما ثلاثة ونص نلقاه البرة من الليسي، أحمل المعهد المسؤولية؟
0: هو بطبيعة الحال أنا بديت قلت هذا القرار معناها يكون نافذ، معناها
1: بدأ من 1 أكتوبر بدأ،
0: معناها التلميذ على ذمة المؤسسة التربوية، ولكن احنا ديما عنا لكن في علاقة بهذه
1: في كل شيء، في كل شيء عنا لكن احنا تفضل.
0: أكيد معناها هي العملية كيقولوا لكن، معناها انتم طرحتوا السؤال، زميلتك طرحت السؤال قالت إلى أي مدى نكون قادرين باش نطبقوا القرار هذايا. احنا بطبيعة الحال الحلم
1: واحنا في 20% من معاهدنا ما عندناش دي تواليت. تفضل يا سي محمد.
0: احنا مثلا عندنا كما ذكرت الاخت 6178 مؤسسة، ساعات المراجعة المتوفرة الى حد الان 1365، بمعنى عندنا نقص 4813 ساعة ناقصة، عندنا عدد القيمين اللي هما يفترض يأطروا أبنائنا التلاميذ نقص 4500 قيم، ونقص من قيمين العامين 450 قيم. المكتبات من مجموع 6178 مؤسسة عندنا فقط 1042 مكتبة، وهذه الأرقام تنطقية وتعبر عن واقع المؤسسات التربوية. المسألة أيضا معناها عندها بعد اللوجستي، وكي نحكيه على البعد اللوجستي أولا في علاقة بمؤسسات تربوية، خلي الرأي العام يكون على بينا، وراهو احنا كي نحكيه على الوضع المؤسسات التربوية ما عندناش إشكال لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك، أنتم كأعلانيين وإحنا كطرف اجتماعي غايتنا واحدة هي أن ننهض بالمؤسسات التربوية والمؤسسات العمومية. اليوم كي نحكيه أنه القانون ينص على أنه على كل 150 تلميذ يلزم فما قيم عام، راهو مؤسسة تربوية فيها 1500 تلميذ نلقاو أربع قيمين، يقولوا أنه المؤسسة إذا تجاوز عدد تلامذة فيها 1000 تلميذ يلزم زوج قيمين عامين. اليوم عندنا مؤسسات
1: ثم نقص رهيب.
0: نقص رهيب، وهذاك علاش راهو كي نحكيو على مشاريع من هذا القبيل تخوفاتنا أنها تكون فقط معناها للإعلام وللتسويق الإعلامي. نعرف جيدا أنه ثم آفات كثيرة معناها تمس المؤسسات التربوية، كما حكيتوا أنتم المخدرات، العنف، استشراء هذه الظاهرة معناها في الوسط المدرسي وحتى حول الوسط المدرسي. هذاك علاش احنا نقولوا راهو بالنسبة للظاهرة هذا سياق اجتماعي عام، وكي نقولوا سياق اجتماعي عام راهو حتى إذا معناها تمكننا باش نخليه تلامذتنا داخل المؤسسات التربوية راه لا يعني أننا قضينا على هذه الآفات. اليوم التلميذ منفتح على عالم بكل الوسائط المتوفرة عنده، وهذاك علاش راهي المسؤولية هي أولا مسؤولية الدولة في أن تتحمل مسؤولياتها، مسؤولية الأسرة. ما يلزمش راهو الولي معناه بالنسبة لي يثمن هذا القرار خطر ولا هو بمنأى عن متابعة ابنه، لا
2: مثلا مسؤولية مشتركة.
1: هي معناتها عنا نقائص مادية، معناتها الإشكال المادي الوزارة والدولة ما عندهمش فلوس به. ولكن تولي يسمع فيك بعثنا قال لي قلت لبنتي أقعد في حجرة في الليسي خير من اللي تقعد لي على بانكا قدام الليسي ولا على دروج. معناتها الولي، وأنا نحكي باسم ولي مثلا، يخوي أي كان الظروف فما في وسط الليسي ديما أأمن لي من قدام الليسي حتى في مطعم ولا في قهوة غالية. معناتها ديما اكثر امان المدرسه، لانه بالقيمين بالمعلمين بالاساتذه هو مهما كانت الحوادث، راهي الحوادث اللي تصير نادره، ولكن انا ولدي كي يبدا في الليسي نطمن عليه بين ايادي امينه. اي حتى كان يقعد على حجره ما يهمنيش، انا نحب ولدي يقعد في الليسي.
0: مش المشكله يقعد على حجره، نحبوا تلامذتنا عندهم ظروف معناها داخل المؤسسات التربويه. وانا عشت بالجيل اللي عشت عندنا قاعات مراجعه وكانت عندها معناها فوائد كبيرة. أنا توكي متبع وحكيت حتى مع زميلتك قبيلة في الأوف معناها على أنه مكتبات توا معناها أفري غطرة، وعندنا مكتبات ثمينة في معاهد معناها عريقة. اليوم خرجنا الكتب اللي فيها ريانك باش نحولوها إلى قاعات مراجعة. راهو عندنا إشكال في مسألة التأطير. ده أنت تقول لي الولي يحب صغيره مؤمن، ده والزميل اللي قاعد يقري في ساحة مفتوحة ثم على الأقل 200 تلميذ معناها منتشرين هنا وهناك. احنا بنقولوا تقول الدولة ما عندهاش فلوس، راهو ثم قطاعات حساسة مطالبة الدولة بأن توفر الأموال الضرورية. صحيح. أولا بمراجعة المنظومة التربوية، ثانيا لي معناها إعداد معناها برنامج شامل في علاقة بهذا، وحتى بالنسبة للإعلام خليني نقولها، الإعلام معناتها لابد بأن ينهض بوظيفته. راهو القضاء على الآفات اللي تمس من المؤسسات وتضرب في العمق أبنائنا التلاميذ راهي هذه مسؤولية جماعية. وفي نحكيه على الحرم المدرسي، ما ننساوش واقعة المنستير اللي عملناه التلميذ تضرب معناها وتوفى في داخل الحرم المؤسسة. ما ننساوش الصور اللي طاح على ثلاثة تلامذة في المزونة والدولة هي اللي تحمل مسؤولية.
1: أي صحيح. سي محمد صافي، نعود نذكر كاتب عام جامعة العامة التعليم الثانوي، بالله على مسؤولية العائلات. صحيح توما برشا بعثولنا قالولنا تلامذة يبدأوا قاعدين اللي سي قالهم ما تخرجوش، كي حلوا الباب باش يدخلوا تلامذة أخرين فما تلامذة يزرفوا يخرجوا. معناتها لهنا زادة يلزم شوية وعي معناتها لدى العائلات والتلامذة باش نعاونوا بعضنا الناس كل. مع العلم كلامك الكل صحيح، سلاحة عندهم الإحظاء.
3: سي محمد حتى حد ما يشوف ساعات في المجهودات اللي تكون موجودة بالطبيعة، خاطر الهدف الأولاني هو حماية التلميذ وضمان أنه يتلقى أبرز معناها الأطر متاع التعليم اللي يكون موجود فيها. لكن ساعات نشوفه مثلا نسمع مواطن عادي توا يبدأ في كرهبته يسمع يقول أنت باش تقول التلامذة ما يخرجوش مثلا من المعهد الكل. ساعات فما فرق بين القانون أو الطلب أو ما نعرفش شنو ينجم يتسمى اليوم وبين آلية التطبيق. وزاد أنت حكيت حاجات ومشاكل متعلقة زادة بالتعليم، مثلا كما قلت أنت تنجم ساعات هاو صور طاح الصحة ومشاكل الناس تدخل معناها ما همش تابعين للمدرسة يدخلوا كما أنت ذكرت وحادثة المنسير ربي يرحمه. معناها شفنا برشا حاجات إنها صارت في هذا. لكن ساعات نحسوا إنه فما فرق بين النص والتطبيق، علاش ما نمشيوش أكثر في تنفيذ الحاجات اللي يمكن اللي هي تتساهل باش غدوة نجم تطبق فكرة إنه التلميذ يقعد. ناخذ حتى إكزامبل مانيش نقارن، لكن حتى برشا في البريفي موفرين الشيء هذا صحيح، خاطر فما فرق في الإمكانيات، لكن ما ينجمش يفرض عليه ما يخرجش وأنت الداخل ما عنده ما يعمل.
0: أكيد اللي حكيته أنت ما احناش مختلفين فيه، معناها اللي يحكي على مشروع معناها في حجم في هذا الحجم ومشروع من شأنه باش يغير المشهد التربوي، ماذا أعددنا داخل المؤسسات التربوية؟ خلينا نراهم التسويق هذا الإعلامي بالنسبة إلى مشاريع الوزارة كما كان في علاقة بالمنصة كما اليوم في أنه تلاميذ ما يغادروش. أعطيني أنا شكون مش يجم يستطيع أن يؤثر أبنائنا التلاميذ داخل ساحات المؤسسات التربوية؟ راهو عندنا مدير واحد، عندنا ناظر واحد، عندنا قيم العام في أحسن الحالات، وعندنا على في 2000 تلميذ تلقى 6 قيمين. هي دوما القيمين راهو يخدموا داخل المكاتب ويخدموا في الساحات، وبعض المؤسسات التربوية الساحات متاعها متشعبة جدا. راهي العملية هي كما ذكرت قبيلة، قلت راهي ظاهرة اجتماعية عامة، وهذاك علاش نحكيو على سياق اجتماعي عام. راهي المسؤولية مناطة بعهدة الجميع، الأسرة، الدولة، السلطات الجهوية، السلطات المحلية. معناها راهو التلميذ ما هوش زر ننزل عليه أن التلميذ نتاعنا باش يتغير بمجرد أنه حافظ عليه داخل المؤسسة. هي ذهنية كاملة وهي أجواء كاملة. كي نجمو احنا نوفروا معناها ملاعب اللي معناها ودور ثقافة، ونجم نوفر برامج تعليمية تتواكب طبيعة التلميذ. معناها هل يعقل أنك أنت ما زلت تدرس برامج تعليمية من 2003 واليوم نحن على أبواب 2027 تحب التلميذ معناها نعملوا له مانيبيلاسيون باش يكون كما تلميذ 2003؟
1: لا صحيح برشا. شكرا لك سي محمد صافي كاتب عام الجامعة العامة التعليم الثانوي، كلام مهم. وديما كي نحكيو في التعليم ديما نجبدوا مواضيع أخرى، حتى دور الشباب راه مازال دور شباب طاولة بيك بونك عليها، معناتها ما زلنا
2: والأنشطة ما فماش، وكيف كيف ما فماش ضد المشرفين المدربين. القرار باهي يفرح الأولياء، أما كيفاش وتلميذ المدرسة
1: ولازم نشدوا صحيح في تنفيذه كما أنت قلت جهن. يلا نمشي وتوا ناهد عن زاد موضوع مهم ومهم جدا. حل دوسي حكينا فيه قبيلي، ولكن اليوم معاك التفاصيل، ولكن توا معاك التفاصيل.
5: صحيح، هو الشهد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية صدور 4 مراسيم تحكي عليها برشا، شملت تعديلات في مجالات الصلح الجزائي والجرائم الإلكترونية. نحكي هوني على المرسوم 54 وتنظيم المجالس البلدية وهيئة الانتخابات. باش نمر بسرعة الحقيقة على التنقيحات الثلاثة، على خاطر هوني باش نركز أكثر على

0: شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. هون نلقاو في حالة العود وقتها يكون العقاب بالسجن لمدة 6 أشهر بخطية قدرها 50,000 دينار. كيف إصدار المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المتعلق بتنظيم المجالس البلدية وتركيبتها ومهامها. كيف مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام لجنة التشريع العام. وأيضا نحكي هوني على صدور المرسوم عدد 2 المؤرخ في 30 سبتمبر 26 اللي يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 مارس 22 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائدات وإتمام نص التنقيح المدخل على الفصل 25 من المرسوم على إجراء مشروع صلح وقتي يتضمن دفع 50% على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها، الالتزام بدفع المبالغ المتبقية في الأجل اللي تقترحه اللجنة على أن لا يتجاوز الأجل في كل الحالات السنتين بناء على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح كما نص عديل. أيضا المدخل على الفصل 30 على تخصيص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا لما يقر مجلس الأمن القومي، كما تم التنصيص في التنقيح الجديد على أنه بإمكان اللجنة عند الاقتضاء وفي جميع الحالات المذكورة في هذا المرسوم اقتراح نسبة أدنى إذا أرات موجب لهذا بناء على معطيات كل ملف. هذوما تقريبا التنقيحات وذوما 3 أبرز تنقيحات كانوا موجودين في علاقة بمادة الصلح الجزائي.
1: يعطيك الصحة، باش نركزوا أكثر كما أنت قلت على الصلح الجزائي، معنا الأستاذ محامي وليد العرفاوي مختص في مادة الصلح الجزائي وقضايا الفساد المالي. أستاذ مرحبا بك.
2: مرحبا بك نوفل، مرحبا بك
1: كيف متابعين وزي كفا. واضح دونك نهت تفسرنا انه اللي صار بلوكاج معناتها في السنوات الأخيرة صلح جزائي، الدولة باش تدخل مبالغ مالية كذا وكذا ولكن ما صار حتى شيء. اليوم التحوير الثالث هذا فسرنا من ناحيتك شوية، وهل تعتقد انه باش يسهل الأمور باش تستمر باش تمشي الأمور في ناحية إيجابية باش تكون فما مداخل للدولة باش تصير مصالحة مع رجال الأعمال حسب رأيك؟
2: والله التنقيح الأخير هو تنقيح يوم المرسوم الأم، المرسوم عدد 3 لسنة 2022، المرسوم عدد 13 لسنة 2022 عفوا، هو المرسوم الذي نظم الصلح الجزائي. المرسوم كان يعاب عليه أنه يتميز بشدة نوعا ما في طريقة الدفع وفي توقيت الدفع. اليوم أتى هذا المرسوم، مرسوم المؤرخ في 30 سبتمبر لإخفاء بعض المرونة على عملية الدفع ولا تاريخ خلاص. أولا تضمن هذا المرسوم من حيث المدة بدينا بثلاثة شهور، ثم تنقيح قانون 3 جام في 2025 المدة أصبحت 6 أشهر، يعني بين دفع 50% الأولى و 50% الثانية. اليوم بموجب هذا التنقيح أصحى من الممكن التمديد في المدة، بمعنى أنه كل شخص يكون محل تتبع جزائي أو موقوف على ذمة قضية جزائية أن يقوم بالصلح الوقتي. ما معنى الصلح الوقتي؟ دفع 50% من المبلغ، على ضوء ذلك يفرج عنه إن كان موقوفا ويتعاهد بالخلاص بعد أن كان قبل 6 شهور عنده عامين، وكأني بالمشرع اليوم يضفي نوع من المرونة في آلية الخلاص على عامين في مدة تعتبر مدة معتبرة باش ينجم طالب الصلح يطهر الوضعين القانونيين تاعو ويجمع المال.
0: أستاذ فقط جست باش نفهم، معناها يتم الإفراج عنه وقت أن يعني النجم نقوله
2: وقته، هو هذه الآلية
0: وقت اللي
2: موجودة
0: وقت اللي يتم خلاص 50%، هذوما الشروط معناها.
2: هذا الشرط الأول والأصلي، هو وقتش يتم، هو آلية الصلح الوقت موجودة منذ المرسوم الأول في 2022، ولكن المدة كانت 3 أشهر. اليوم الموقوف يمكن أن يفرج عنه مباشرة بمجرد دفع 50% من قيمة المبلغ المعروض عليه للصلح، ثم له أجل 2 سنين لدفع باقي المبلغ. وقت يدفع باقي المبلغ يعمل ما يسمى كتب الصلح النهائي. ولكن

0: لي 50% عفوا باش نوضحوا للراي العام هي بلا اصعد من امكان نخفضوا فيها.
1: اي فوالا هذا اش حبيت نقول لك انه اللجنه ولات عندها البوفوار باش تنقص وتزيد ولا مثلا نطلبوا في 100 مليون دينار نجي نلقى عنده 10 في الكونت باش نقعد انا نطلب وهو ما يدفعش وكل شيء باش يعاود يتبلوكا. دونك اللجنه ولات قادره انها تبدل من
2: خاطر متر تقال برشا كلام متر جوستمون على الاختبارات وني كنت فسر لنا كيفاش تصير العمليه بالضبط.
0: هي اولا خلينا نفسر وضعيتين. الوضعيه الاولى انه اللجنه الوطنيه للصلح الجزائري اليوم اصبح لها سلطه تقديريه في تقدير الناس، بمعنى اذا كان نسبه 50% كانت نسبه مشحفه وتوفرت اسباب. هو حتى النص يقول لك حاله بحاله ملف بملف عند دراسه الملف يقولوا انه فما اسباب حاله دون توفير 50%، فانه اللجنه لها بالنص السلطه والاجتهاد في التخفيض من تلك النسبه الاوليه بالخلاص. ولكن المشكل الذي يطرح هو مشكلة الاختبارات. الاختبار موجود من مرسوم 2022 خاصة عندما تكون جرائم غسل أموال لأن جريمة متشعبة حسب القانون المحدث القطب القضائي المالي. عندما تكون جريمة متشعبة كيف يمكن تقدير القيمة المرجعية لمبلغ الصلح؟ يكون ذلك عبر اختبارات بطلب من طالب الصلح طبعا أو من اللجنة من تلقاء نفسها تأذن بإجراء اختبار ثلاثي لا لشيء إلا لتحديد القيمة المرجعية للضرر الذي ستعوض سيعوض به إلى الدولة. ويكون ذلك طبعا بتحديدات تكون واضحة وفق شروط قانونية، ويمكن حتى إجراء مراجعة على الاختبار هذا. يعني رأي المبالغ لا تحدد هكذا على عوان شيء بل تقوم على إجراءات تقنية وفق اختبار تقني.
1: اي معناتها ذكرت انه ساعات ما عندوش الفلوس باش يدفعها.
0: اي اذا كان ما عندوش فلوس باش يدفعها بآلية هذا التنقيح لا هو ان يقدم مطلبا يبرر فيه اسباب عدم توفر نسبه 50% يعني ويطلب على اساس ذلك التخفيض او الحط من القيمه الاوليه.
1: وليت فما ليونه لازمه باش الناس تنجم تدفع فلوس. اي
0: ليونه وسلطه تقديريه. نعم
1: واضح. وبالنسبه مثلا القضايا الماليه معناتها فما برشا يقولوا باش يعمل مصالحه اوبس طلعت له قضيه اخرى اوبس طلعت له قضيه اخرى. يعني وقت اللي نعمل مصالحة أنا رجل أعمال أي قضية يتم غلق كل القضايا المالية المرفوعة ضدي.
0: يعطيك الصحة في السؤال هذا. هذا حسب ما حددته في مطلب الصلح.
1: يلزم إذا تطلع قضية جديدة نعاود ننشر الحبس على خطرها.
0: أنت طلب الصلح أنت عندما يكون طالب صلح لديه قضية جارية يحط عدد القضية بتاعه ويكون الصلح يشمل تلك القضية.
1: وكي تطلع قضية جديدة شنو يصير؟
0: إذا كان طلعت قضية جديدة يقدم مطلب صلح جديد.
1: شنو صلح جديد؟ صار مش نفس المبلغ يولي مبلغ
0: آخر. يعني اللجنة ما تلوجش في جميع الملفات اللي عندك وتعمل على أساسها صلح. أنت عندك حرية اختيار، فما ملفات تحب تواصل مسارك القضائي فيها وفما ملفات تحب تدرجها بالصلح.
1: أكيد
0: أنت اخترت.
1: معناتها أكيد أي رجل أعمال ما يحبش يخرج صلح في هذه وش يتحبس في حاجة أخرى. معناتها
0: في العادة الآن يقع تقديم مطالب في جميع القضايا الجاية.
1: مش يتم القول إنه معناتها الصلح هو نهاية كل القضايا ولا ليه؟
0: لا نهاية كل القضايا المشمولة بالصلح.
1: معناتها به وكي نبدأ أنا في مرحلة الصلح وتطلع لي قضية أخرى ما هو القضايا
0: يمكن في الأثناء لا يمنع القانون.
1: نولي نقول لهم دخلوها للصلح مش وحدها
0: طبعا يمكنه في الأثناء. اللجنة تنتظر المطلب وفي المطلب هنالك باب نحطه فيه القضية موضوع الصلح. يعني قضية موضوع الصلح أنت تحدد شو القضايا بتدرجها في الصلح وانيا القضايا
1: تحب توصل فيها بصارك القضايا. واضح. برشا ناس أستاذ قبل ما نعطيك الكلمة يقولوا المبلغ اللي تونس نجم تسترجعه ليس هناك مبالغ رسميا ولكن حسب تصريحات 13.5 مليار دينار اللي تونس نجم تاخذها في جانفي 2024 حسب تصريح لإسناد التشريع بالبرلمان 26.9 مليون دينار دخلنا بمعنى 0.2 من المبلغ المبرمج. يعني هل يمكن أن تونس تدخل 13.5 مليار دينار المبلغ المعلن ليست أموال موجودة وجاهزة في خزينة الناس أو رجال الأعمال أو الدولة. المبلغ قد لا يكون استخلاص نقدي فقط. ولهنا باش نسألك لأنه نجم ندخل أكسيونات، نجم ندخل في مشروع، نجم كذا وكذا. دونك في 2026 جوا أعيد إطلاق المسار من رئيس قيس سعيد لإبرام الصرح تركيبات جديدة، وقد يدخل أقل من هذا المبلغ، ولكن فما إمكانية أنه ندفع مثلا مبلغ الفلاني ويجي خذ اكسيون من شريكتي ولا ندخل حاجه هكا، يعني فما السوبلس هذه استاذ؟
0: فما اليه، في اليه خلاص، فما الخلاص العيني اذا كان فما عقار يقع وضعه على ذمه اللجنه، وفي صوره قبوله طبعا يقع تحويل ذلك العقار باسم حافظ الملكيه العقاريه ولي باسم الدوله. هذه الاليه اللي هي اليه فما الخلاص المالي وفما الخلاص العيني اللي تتمثل في عقار نجم يكون يوضع على ذمه اللجنه ليكون مقابلا للصرح. هذه الاليه موجوده مرسومه في 2022،
2: يتم تقييمه استاذ على
0: طبعاً على قيمته، طبعا يتم تقييمه طبعا باختبار. وهو عاده من يقدم مطلب صلح يدلي بشهادة الملكية مرفقة بتقرير اختبار في قيمة العقار ويدرجه من بين الآليات بتاع الخلاص بتاعه في إطار إبرام الصلح الجزائي.
1: أستاذ وليد عارفي وأنت مختص في مادة الصلح الجزائي وقضايا الفساد المالي، تعتقد، تو سؤال مش تقني، تعتقد أنه باش يصير إقبال باش نشوفوا أرقام تدخل وباش تصير مصالحة حسب رأيك في الفترة الجاية؟
0: لحد الآن حسب ما نعينه أنه فما إقبال، خاطر ماك تعرف فما ناس موقوفة تحب تخرج، فما ناس خارج تراب تونسي وتحب تروح. أنا أظن المسار هذا وبإطار اللجنة هذه اللي تجمع صلة من الكفاءات التونسية إن شاء الله باش تنجح بإذن الله.
1: إن شاء الله، شكرا لك.
0: مع تطور التشريع اللي حاصل اليوم ما عادش فما تكبيل للاجتهاد بالنسبة للجنة، وفما مدة متناسبة طبعا مع طالب الصلح والخلاص. ولكن هناك إشكال وحيد تمنيت لو تنقح هو أنه الصلح الجزائي يشمل فقط القضايا والأفعال السابقة للسنة 2022. يعني اللي عنده جريمة ارتكبت الفعل الإجرامي بدأ بعد 2022 لا يمكن أن يدخل في الصلح الجزائي لأنه الشرط الزمني غير متوفر. تمنيت لو تم فتح مجال الشرط الزمني حتى يشمل العديد من المطالب الأخرى.
1: واضح ينجم يصير عليها حتى تحوير لو ثبتت نجاعتها. شكرا لك أستاذ وليد العرفاوي على توضيحك، يظلي فهمنا كل شيء هكيكة وواضح جدا. ترى نمشي والفاصل قصير ثم نكملوا هذه ميدي ماغا.
3: عسلامة، get ready with me. بون بلان. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. باي ذا واي لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير. And guess what؟ أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
4: أريدو، طور عالمك.
1: يا مرحبا يا مرحبا، يلا ما فاتك شيء
4: ما فاتك شيء
5: في ما فاتك شيء باش نحكيو بالطبيعة على جوردان بارديلا والكلام اللي قاعد يتخالطوا في فرنسا بين التصريحات نتاعو اللي ترجع لسنوات تقديمة في تحقيق كان تم نشره في ميديا بارت، لكن الى حد الان مازال الموضوع ماهوش نهائي بين هو يقول لي راه ما صار شيء وبين ميديا بارت اللي تصر انه اللي نشرته كان صحيح وبالوثائق والادله. باش نحكيو زاد على كريستيانو رونالدو اللي خرج من المنتخب الوطني، غادر المعسكر في طيارته الخاصه، وبالطبيعة شفنا حتى من بين اللي ما يوري مرحلة ما بعد كريستيانو اللي هو حامل رقم 7 جديد في البرتغال، ظهر به في مباراة الدنمارك. شنو هو الحكاية بالضبط؟ شارجع كريستيانو ولا لا في موضوع الدخل في رئيس الحكومة البرتغالية؟ نرجع زادة على حكم إعدام غريب في أمريكا، كريستا بايك في ولاية تينيسي اللي هي ما فما أنواع
1: خطر أهم خبر هذا
5: أي أمريكا، خطر الاعدام عندها انواع، دونك من في كل ولايه وطريقه الاعدام تاعها عنده مذهب بالحقن، فما اعدام بالحقن تعملوا تنفذ على كريستا بايك، لكنه ما اختفش. علاش ما اختفش؟
1: حتى منعت
5: ما ماتتش
1: ليه
5: الهدف انه
1: مرتي معناتها ما عادش يعدموها
5: مازال تنعرف اسكو مازال ولا ليش ويقول القانون في الحكايه ذي، لكن هي تحكيوا على
1: بدنها كي صح ما احلاها
6: ما تحكش فيها سرقه
1: ما حكيتش نجم زعما عطات رشوه للانفيرميه وزرق لها دواء
5: في حاله هي بارامون رشوه للجرعه دجاج زرقت يا خاطر ما نصورش. دونك شحكيو لهنا على قبل هذا الكل على رحله فلاي دبي، الرحله اللي مشيت من دبي الى تل ابيب. برشا كلام تقال على الرحله هذه وبرشا حاجات اتقالت بين التشكيك بين برشا روايات، حتى انه مثلا دونالد ترامب ماشي اكثر في فكره انه حادث عادي ويصير، بين الروايه نتاع الكيان الصهيوني اللي تقول وتاكد انه يمكن هذا كان الهدف منه هو حادث ارهابي. معناه نحكيو على حادث أسير البرشا حبل، وكل عدم نوعية الحوادث هذه تخلق ديما الجدل السياسي.
6: Cet incident en vol extrêmement grave, encore entouré de nombreuses questions, de nombreuses interrogations.
7: Un attentat terroriste a-t-il été évité ?
8: Que s'est-il passé entre Dubaï et Tel Aviv dans cet avion ?
9: Que s'est-il passé dans le cockpit ? S'agit-il d'un attentat terroriste ?
10: C'est une histoire qui fait froid dans le dos.
11: Heure de décollage depuis Dubaï, 5h05, 174 passagers à bord destination Tel Aviv, plus de 2 heures après le décollage.
12: Alors que l'avion survole la Jordanie, sa trajectoire change brutalement et on le voit bien ici, l'appareil plonge, le décrochage est brutal, 5000 mètres en moins de 2 minutes.
11: Le code 7500, code de détournement d'un avion, est alors envoyé par le cockpit.
13: Une altercation entre les deux copilotes. L'un des deux a poignardé le second. On sait que ce pilote qui était en train de poignarder son collègue a finalement été arrêté avec l'équipage et même les passagers qui ont réussi à se rendre dans ce cockpit.
11: Le copilote d'origine omanaise aurait poignardé le pilote d'origine émirati. Il va être maîtrisé par les passagers.
5: إلى حد الآن اللي نجم نقولوه على صار الاعتداء أساسا في داخل قمرة القيادة في الكوكبيت، الخلاف اللي صار بين البيلوت والكوبيلوت هل هو خلاف شخصي ولا لا، هل هذا عنده علاقة بالحالة النفسية أو الصحية، كل هذه أسئلة يحاول يجاوب عليها بطبيعة التحقيق اللي قاعد صاير إلى حد اللحظة هذه. زاد فما كلام يتحدث على أنه الحادث هذا مفتعل، هو سيناريو ما نجمش يكون صحيح، وهذا اللي بطبيعة تم التحدث فيه في برشا وسائل عليهم. لكن صحفي وناشط أسترالي أحكي على الموضوع هذا وقال أنه اللي صار في الطيارة فكرة أنها تطيح بالطريقة هذه أراه مستحيل أنها تمنع، فما حاجة صارت يمكن تدعو للشك.
14: Let's have a look at a few of the facts and you make your mind. A few days ago Benjamin Netanyahu Milkovsky has a secret visit to Dubai. In the history of aviation, when a pilot decides to crash the plane, to nose dive it, they have 100% success. No plane has ever survived. The captain manages to break his way back into the cockpit. Now, these doors are designed to be locked from the inside, so nobody can break in. And he allegedly fights off the junior pilot who tries to crash the plane.
5: دونك قال انه بنجامين نتنياهو كان عنده رحله لدبي، كانت رحله سريه قبل الحادث هذا. زاد قال انه بالطبيعه الوضعيه اللي تحت بها الطياره انها تطيح بالطريقه هذيك راه في العاده تاريخيا نسبه 100% ما تمنع حتى طياره ديما مصيرها انها
1: انا السؤال المهم معناتها كيفاش حلوا الباب، معناتها اي ارهابي يمشي طايح طياره يسكر من داخل، معناتها قالوا البيلوت المضروب هو حل الباب، باهي معناتها الارهابي الابيسي متاع العمليات الارهابية انه يضرب الاخر، ما ديجا عليه ما قتلوش علاش ضربوا برك كان جاء ارهابي، وكي طايح طيارة ما يحلوش الباب، كيفاش الراكبين حلوا الباب ومنعوا هما الطيارة، معناتها ظهروا فيهم دي بيلوت ومنعوا الطيارة، معناتها اسئلة غريبة نوعا ما.
5: هي تطرح الشكل هنا مانيش نحكي يمكن على نظرية تنجم تقول انه فما حاجة مفتعلة بتيتر حبوا يعملوا حاجة معينة. في زيادة فكرة قلك حتى من بين الصحف اللي حكيت في الولايات المتحدة تقول لك نجم صحيح رهيبي اللي عمل الحاجة، لكن الحادث ما نجمش يومي نجم ما يكونش رهيبي، معناه المسألة ما يش غاديك، معناه لهنا حتى الفكرة
1: حتى ترامب كحكي ما صدقش من كلامه، مش مصدق
5: ترامب موش مصدق خاطر اعتبر انه حاجة كيف هكا تصير معناه ما يكونش فيها جدل كبير برشا. كما قلنا هي ما هيش فكرة نظرية مؤامرة ولا هكا حاجة بتصير، لكن اللي صار الكل في وسط الطيارة في اللحظات هذيك بالحادث بالليكود اللي تبعثوا بالطيارات المقاتلة علش رجعت معناه بعد ذلك الكل، معناه ما تصورش دو بيلوت عملوا عركة قاعد تلقاها هبط النورمال في السعودية.
1: فوالا واضح. يلا نكملوا معك سلاح،
5: نكملوا نحكيوا بتبيع زيادة لهنا على موضوع آخر بتبيع باش نحكيوا على الحقنة هذه بتبيع حكاية الإعدام، الإعدام بالحقنة نفسره في الولايات المتحدة الأمريكية أحكام الإعدام فيها اللي يتنفذ فيها اللي ما يتنفذش فيها اللي لا تلتزم بقانون الإعدام في الولايات، وبالنسبة للولايات اللي عندها حكم حكم الإعدام كتنفيذ كل ولاية عندها طريقتها. فما الكرسي الكهربائي، فما الشنق، فما زادة نحكيه على الحقنة. حكاية كريستا بايك اللي قعدت حية باش نحكيه عليها، هذه اللي بتبيعها تنفذ عليها حكم إعدام، واللي هي تقريبا نحكيه على أول مرة يتم إعدامها. نورمال مش ولي أو هي مازال تمش إعدامها خاطر دونك مازال، أما نورمال مش كون أول مرة يتم إعدامها في ولاية تينيسي منذ أكثر من 200 سنة.
15: دخلت غرفة الإعدام وخرجت حية رغم جرعتين قاتلتين. كريستا بايك أمريكية تبلغ 50 عاما كانت ستصبح أول امرأة تعدم في ولاية تينيسي الأمريكية منذ أكثر من 200 عام. أدينت بقتل زميلتها عام 1995 عندما كانت بايك في 18 من العمر، وحكم عليها بالإعدام. بعد نحو 3 عقود من الطعون والإجراءات القضائية أجازت المحكمة العليا الأمريكية إعدامها بالحقنة القاتلة في 10:00 صباحا يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026. قبل موعد الإعدام بساعة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام مؤقتا للنظر بطعون متعلقة بظروف طفولتها النفسية، لكن المحكمة العليا ألغت وقف التنفيذ وسمحت للولاية بالمضي بالإعدام مساء.
5: دونك نحكيو لهنا على الفكره في انه التنفيذ كان يستنى عنده مده، هي بقات 30 سنه في انتظار تنفيذ حكم الاعدام. شهدت الحبس عمرها 18 سنه،
1: قتلت امراه،
5: هي قتلت زميلتها اللي هي كولين سليمر اللي هي عمرها وقتها 19. جريمه كانت عنيفه برشا. بايك بقات اكثر من 30 سنه في انتظار تنفيذ حكم الاعدام، لكن ما مشيتش الامور. الاعدام يتم بحق نتاع ماده قاتله اسمها بينتو باربيتال اللي هي فيها جرعتين، الجرعة الأولى ومن بعد الجرعة الثانية. ونذكر أن عملية الإعدام في أمريكا لو تم بحضور شهود أغلبها تقريبا العملية هذه. حسب وكالة أسوسييتد بريس تقول أن الشهود كانوا موجودين شافوا إلي بايك كانت فاقدة الوعي لفترة صغيرة، شكيت من الوجيعة، حاولت تتحرك لكن عملية التنفس عندها بقات، وفشلت العملية وتم نقلها إلى المستشفى خارج المؤسسة السجنية وهي في حالة حرجة. لكن سؤال الكبير لهنا كيفاش الحقنة القاتلة هذيك ما قتلتهاش الى حد ما فماش تفسير نهائي، هذا هو السؤال اللي موجود. لكن زاد نحكيه انه فما تحقيقات صايره، ولكن زاد نذكروا انه المحامين نتاعها كانوا حذروا اللي هي عندها حاله ارتفاع كبير في عدد الصفائح الدمويه، تنجم تكون عندها مشاكل في صحتها ووضعها الصحي. يعني الفريق الدفاع يقول ما يسمحش بعمليه الاعدام بالحقن، هذاك علاش نجم تصير مضاعفات. من بين المضاعفات يمكن بزهرها هي ما ماتتش.
16: هو مش اول مره تصير بهذه في امريكا، زيدا في 2009 نورمال ما فما واحد حاولوا مدة ساعة ونص ولا ساعتين انهم يحقنوا ب 18 حقنة قاتلة وما خطفتش. دونك بعد هذيك اعتبروا اللي هما السجين هذيا قاموا بالاعتداء جسديا عليه ولا تعذيبه، هذيك علاش ألغى وقالوا ما عادش باش نفذوا في حكم الاعدام، ويقعد في السجن سجن مؤبد ومات بعد 11 سنة منع من الاعدام.
5: فما اللي يمنعوا ما نعرفش ما كي يمنع اسكو سي بون عشان نفذوا ولا تصير حاجة أخرى. هذا هو السؤال معناه، خاطر هنا حتى اللي نحكيه فيه يمكن ما حكيت تحسها بيزار شوية، لك فريق الدفاع قاعد يطلب فيه أنه يبدلوا طريقة الإعدام، ما بلغ أخرى أوكي عدموها ما بدل طريقة مع رحموا العبيد، لازم حاجة تخليهم بتبع. نذكر أنه حتى في أمريكا القوانين غاديك تفرض برشا شروط في عملية الإعدام اللي ديما تصير، غاديك ديما بيقول لك مع الرأفة معناه ما لازموش تعذب اللي يتعرض للعملية هذه. نمشي نحكي كورة وكريستيانو رونالدو اللي غادر طرابلس البرتغال، شنو اللي صار؟ فما عقوبة قاعدة تحكي عليها، نحكيه على خلاف رياضي
1: مرة نكرت 10
5: أزمة كبيرة
1: جورت كل نمره 7 فكهوله في نهار يوم يمتي لا كمام فرد ترابس نمره 7 يتبدل.
5: خليه يكمل حكي
1: لا سلاح على صبي نمره 7 في نهار يتبدل. عجبني الجور الاخر كي ماركا بونتو وجايب شي يكلموا مدرب البرتغال دزوا قالوا اذا انتم اسأتوا لكريستيانو راه فما ملايين يحبوه منهم واحد هنا في مونبليزير. تفضل سلاح
5: موجود نسلموا عليها برشا سيناجي زايرين. نمشيو نحكيو على كريستيانو اللي كان موجود بطبيعه على دكه الاحتياط، ما كانش يلعب ما لعبش المباريات هذه، لكن صارت مشاكل وما تفهمش من الاول شنو اللي صار. لكن غادر هو التربص في طياره خاصه اتجه بها المدريد مع عائلته، لنحكيو انه لهنا كريستيانو يعني ما قالوا المدرب راك باش تلعب بالكل، لكن تقريبا قعد 90 دقيقه في المباراه، وهو منهم 30 الاخرين يسخن يساعد للدخول، لكنه في الاخر ما دخلش. بطبيعة نحكيه حسب الروايات العالميه لهنا رونالدو ما عجبتوش الحكايه، وسال عليه ما حكيت انه حس اللي خيسوس اللي هو المدرب نتاع البرتغال الجديد خيب الثقه نتاعو، لكن الى حد الان كل هذا مربوط بمصادر
1: خصوص لعبوا قالوا باش لعب جه قبل الماتش،
5: قالوا باش لعب،
1: قالوا باش لحظه، قالوا باش لعبك 30 مينوت، من بعد قالوا هبط سخن، من بعد بطل ما لعبوش. لا اعتقد انه جوار كيما كريستيانو ولا ميسي ولا حتى نيمار ينجم يصير معهم هكا. ثم واللي خلى كريستيانو يقرر مغادرة في الندوة الصحفية كي سألوه قالوا له علاش كريستيانو يسخن وانت ما لعبتوش، ضرب درج وين وما يقف عليه حد ورونالدو ولا غيره كذا، ونوعا ما يسب كريستيانو، هذا هو سبب المشكل. تفضل سي سلاح.
5: هو حتى تحكيه برشا على الموضوع هذا، هل كريستيانو باش يعتزل ولا لحد الان ما فماش خبر على هذا الاعتزال الدولي بالنسبه ليه، كان هبط خلف الوقت المناسب. تو نحكي شنو اللي صار بالضبط في المنتخب، هذه المشكل نتاع التربص. لكن برشا ناس بينها تقول فما اللي تحكي انه كان من المتوقع انه كريستيانو رونالدو يوقف كره القدم بعد كاس العالم، هذا اللي كان محل متداول، هو ما حكي فيه حتى في البرتغال ما تحكيش فيه، لكن يقولوا انه في الكواليس غاديك حتى الناس المدربين ذكروا رجع بعد كاس العالم، دونك موش معني
1: وهو خلى كريستيانو
5: ذكروا مدربه الاولاني في في السعوديه وقتها، ما كان بين الاسباب اللي اقنعت كريستيانو باش ينتقل للنادي النصر السعودي. الى حد ان فما مشكل كبير، يقولوا النهايه نتاعو مع البرتغال ماهيش باش تكون كما هو يحب، هو حبب كأس العالم، لكن أيضا بالطريقة هذه تقريبا لم تقبل سيرتو من جمهور البرتغالي، وكما قلنا حتى فما تدخل سياسي في الموضوع هذا خلطوا عليه حتى المطار باش ينجم أنه هو ما يتقلقش.
1: واضح، ولكن رأسه صحيح كريستيانو.
2: أي من منقسمين برشا في البرتغال من مدة على كريستيانو رونالدو، والحقيقة معناها
1: تجمش تنقسم
2: ما تجمش. أوكي
1: معناتها
2: منقسمين
1: أي نعرف منقسمين
2: الماتشوات اللي ما لعبش فيهم كريستيانو في الكاليفيكاسيون.
1: لا عندي جملة ما أكبر، قبل كريستيانو ما هزيت حتى تيتر في حياتك، جا كريستيانو وليت منتخب ألقابك.
2: أوكي أوكي معاك معاك، ما نحكيو على كريستيانو تو، نحكيو على كريستيانو 2026 معناها ماهوش كريستيانو برايم نتاعو.
1: لا حتى ميسي في الارجنتين يقعد ويقف راهو يتحرك دراج في الماتش. لا شنو لا برا شوف قداش يمشي
2: في الكوب دي موند، في الكوب دي موند
1: ميسي تحرك درجين في الماتش برا شوف كيلومتراج.
5: اختلاف تعامل ديما لهنا، حتى ميسي مثلا نرجع لكاس العالم مش هذه اللي فات اللي قبلها اللي في قطر 2022، حتى التصريحات نتاع اللاعبين اللي كانوا موجودين
1: ميسي معتزل ورجع
5: سكالوني بيدو اللي كان هو المدرب معناها واللي كان لعب حتى مع ميسي الكل قالت اللي الكوب دي موند هذه راهي باش تكون هدية لميسي، وشوفنا حتى في التيران ميسي هو لمحل من معناه ميسي حتى يبدأ واقف فقط ذيك هو معجزته غادي، هو معناه القوة غادي. لكن الأرجنتين شفنا تضحية كبيرة من حارس المرمى من اللاعبين الكل الناس كل تينجي والكل، عكس كريستيانو رونالدو اللي تقريبا ما فماش مساندة كبيرة من
1: دخت برح جوارد كل متشامسين في كريستيانو.
5: اي اكزاكتو ما هو هذاك الفكر، هذاك الفرق الوحيد بيناتهم. يمكن برشا ناس
1: ميسي شفت التصفيق والجمهور
5: بالضبط، هذاك فرق المعاملات، رغم انه معناه حتى اللي عامله كريستيانو رونالدو بالنسبه البرتغال تقريبا ما فما حتى لاعب برتغالي كان قام به، اللي رغم ان البرتغال جاوا جوارات في قيمه كبيره، لكن اللي صار مع كريستيانو رونالدو تقريبا ما صارش قبله هو، وما نعرفش اش يصير بعده ولا
1: صحيح. في حين الارجنتين قبل ميسي هزت كوس عالم، معناتها ماهيش ما طلعتش مع ميسي، ولكن يقدروه برشا، وميسي محترف يمكن في الكواليس اكثر حتى من كريستيانو.
5: نمشيو سياسه، نحكيو لهنا على رساله من جوردان بارديلا تنشرها بتبيع الميديا بارت، تحكي لهنا قال فيها أن البنوك الكل مملوكة لليهود، فرنسا تعيش على جدل سياسي كبير يخص جوردان بارديلا اللي هو رئيس الغسامبلومون ناسيونال، لأن نحكي على قصة مربوطة نشرتها بنهار 22 سبتمبر ميديا باخت، وقالت لي فما محادثات ترجع ل 2013، يمكن وقتها بارديلا مازال مراهق مازال
1: 17
5: يقولوا اللي هو قال كلام معناها معادي للسمعية، وأيضا البنوك الكل مملوكة لليهود، وقال زادة فما جانب أفكار أخرى تتعلق باليهود وإسرائيل والصهيونية والنظام المالي العالمي.
17: الكتابات المعادية للسامية التي نسبت إلى جوردان بارديلا حين كان في 17 من عمره، والتي كشفت عنها الصحيفة ميديا بارت، بدت وكأنها قنبلة إعلامية فجرت قبل 7 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، دفعت رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى التنديد بما اعتبرها حربا شاملة.
18: شعرنا منذ عدة أيام، بل وأقول منذ عدة ساعات، ببدايات حرب شاملة ومحاولة لزعزعة استقرار الحملة الرئاسية التي ستستهدفنا كما أقول لكم واحدا تلو الآخر.
17: حرب شاملة ينفيها قسم التحقيقات بموقع ميديا بارت مؤكدا دقة المعلومات والتحقق منها.
18: نحن واثقون بنسبة 200% مما ننشره، ولدينا بالطبع الوسائل لإثبات ذلك سواء في النقاش العام أو حتى أمام القضاء.
17: أما ممثل المؤسسات اليهودية في فرنسا فقد عبر عن صدمته من الأمر. الطبقة السياسية لم تتأخر بشن هجومها، وفي مقدمتها المعسكر اليساري جون لوك ميلانشون ندد بالتصريحات. مارين توندوليه من حزب الخضر طالبت باستقالة باغديلا من جميع مناصبه، ووصفته بأنه معاد للسامية بشكل مرضي. وزير الخارجية جون نويل باغو اعتبر أن معاداة السامية ليست مجرد حادث عابر في تاريخ التجمع الوطني، فيما لم يبدي المرشحون للرئاسة من الأحزاب اليمينية كجابرييل أتال وإدوار فيليب وبرونو روتايو أي رد فعل.
1: يعني
5: مشكلة كبيرة صارت،
1: ما يضمن معهد في كل حالات،
2: لا حتى انه مش يضمن معهد،
5: هو على خاطر يمكن لهنا بالسلة توا تمشي بالنسبة للبين اللي هي يقولوا معناها اقرب من اي وقت لرئاسة الجمهورية في فرنسا، قد نجم تكون هذه ضربة بالنسبة لها هي، لكن هي قبل اعلنت
2: قالت لي ضربة نهائية
5: ونجم يمكن ما زاد، هي قالت أعلنت اللي هو باش يكون رئيس حكومة، اللي هي في سابقة تقريبا مرة وصارت أنه رئيس دولة يعلن على رئيس حكومة قبل حتى أصلا ما يتم التصويت في الانتخابات، لكن يمكن تكون ورقة وباش تحرقها. برشا كلام ما قاعد يتقال بالنسبة لميديا بارت اللي هي فما قضية مرفوعة ضده، فما برشا كلام يجي ضده، لكنهم هم على الموقع متاعهم وحتى هبطوا قالوا أنا باش نهبطوا بالأدلة، مش باش يذكروا المصادر لكن باش يوريوا الأدلة شنية بالضبط اللي تقال بالنسبة للديسكوسيون نتاع جوردان بارديلا في الكلام هذا. هو الى حد الان مكبش في انه هو ما قال حتى شيء
1: في بروفيل،
2: حتى في حضورهم في كوتيديان هذا كان فما حاضر الصحفي اللي خدم لونكيت دافستيغاسيون وحكي وفسر بالتفاصيل بار ا بلس بي كيفاش خدموا كيفاش حتى تعاملوا مع ميتا، معناها اللي هي عندها لي دوني نتاع فيسبوك،
1: وعدوا مقاطع للسياسي الفرنسي يشكر في ميديا بارت قبل. شكرا لك نهد سلاح غدوة نجوم، شكون ضيفنا
5: غدوة نجوم إن شاء الله بتبيع 9 تعليل على يوتيوب موزايك، الممثلة ريم بن مسعود إن شاء الله بشكون هي ضيفتنا في حوار باش تحكي فيه بلينك دي بلينك دي على بدايتها الكارير متاحها وأصعب أدوار حياتها اللي هو دور الأم.
1: واضح جيه، نعطيك الصحة، شكرا، ربي يوفقك،
16: مرسي.
1: بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس، وبعد أمينة في فروم فيلمين.
19: ضيفة نجوم بودكاست السبت 3 أكتوبر.
20: علاش عايفة في بوليس لعبة تحبوه؟ خاطر أول مرة حاسوا المرأة عندها مرأة قوية، عندها شخصية كيفها كيف رجال، بالعكس هي أكثر واحدة فيهم سيريوز، تضرب معناتها تنجم تستعمل سلاح تجري تنقز، ما كناش مستنسين بيهم الأدوار هذوك. معناتها حتى البنات في الشارع البنات الصغار يسرى حتى لتوراه والعباد تعود تفرش فيه بوليس، والبنات الصغار كله حتى كبار نشوف فيهم أنا معناتها 25 سنة يقول لك راهو أنا أكثر برسوناج نحبه هذيك.
19: الممثلة ريم بن مسعود
21: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 تعليل على يوتيوب موزايك اف ام مع سلاح الدين السكوحي.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش يؤكد تسجيل قفزة نوعية في سوق السيارات الكهربائية في تونس خلال سنة 2026، مبينا أن حصة السيارات الكهربائية في تونس بلغت 10.8% من إجمالي المبيعات منذ بداية السنة الجارية. ودباش يشير إلى البعد الجديد للسيارة الكهربائية التي لم تعد مجرد وسيلة نقل مستهلكة للطاقة، بل أصبحت وسيلة لتخزينها، حيث يمكن أن تصبح مولدا كهربائيا يستعمل لإضاءة المنزل.
1: تغير كبير في الأصول تاع السيارات، شفنا فما تكثيف في وجود السيارات الكهربائية والهيبريد والشرار، ولات توا تمثل 10.8% من اللي باردو مارشي بالنسبة للسنة حتى الفاوت، ونتصور من هنا لآخر العام ممكن نوصلوا 9,000-10,000 سيارات منهم الكهربائية الهيبريد والشرار. دونك هذا معناه يوري لي معناه امتيازات الجبائية اللي وفرتهم الدولة، عطات المفعول متاعها، وبدال المستهلك التونسي يلقى معناه راحته كي يشري سيارة كهربائية ولا إبريد روشارجاب. أما لازمنا باش نحقوه التقدم هذا وباش نوصلوه في السنين القادمة. البنية التحتية هي السؤال الكبير. بالنسبة للباتري دو ستوكاج، شفنا إفكتيمون للسيارة هي بنفسها تجم تكون باتري دو ستوكاج، معنى الباتري متاع الكهرباء تجم تسمح للمواطن يستعملها باش يشعل الضوء في داره.
0: مكتب المجلس الوطني للجهة والأقاليم يصادق على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 إلى وزارة المالية، إضافة إلى دعوة كافة لجان المجلس إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. المصادقة على ملفات استثمارية متنوعة بقيمة جملية نهزت 2.2 مليون دينار بولاية جابس، توزعت بين المشاريع الكبرى والمتوسطة وصغار المربين، إلى جانب تسوية ملفات ميدانية عالقة لباعثين الشبان. في أخبار العالم، تركيا تدين الهجوم الذي استهدف بنية تحتية مدنية تخدم المجلس النبوي في المدينة المنورة، مؤكدا أن الاستهداف الحرمة الحرمين الشريفين تصرف مرفوض. معارك جنوب غرب اليمن توقع 80 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية، وفق ما أكدته مصادر من الحوثيين والحكومة لوكالة فرانس بريس. وزير خارجية باكستان يقول إن أكثر من 6 دول ترغب في الانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مشددا على أنه لن يتم البت في طلبات الانضمام الجديدة حتى تصبح الاتفاقية فاعلة بشكل كامل، وهو ما قد يستغرق ما يصل إلى عام. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبر إكسبريس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم. البداية بالحالة الصحية لمهاجم النادي الافريقي والمنتخب الوطني السادق قديدة اللي باش يرتاح لمدة 2 أسابيع بعد تعرضه للإصابة مع المنتخب الوطني على مستوى ليزاد دكتور، وعمل اليوم ليارام تحت إشراف طبيب المنتخب الوطني بالتنسيق مع لجنة الطبية للنادي الافريقي، وبالأخير الراحة مش تكون لمدة 2 أسابيع لمهاجم النادي الافريقي السادق قديدة إن شاء الله. نواصل مع النادي الافريقي والماتش الودي اللي برمج غدوة ضد أهلي بنغازي في ليبيا. الماتش يكون التوقيت نتاعه 6 نتاع العشية بتوقيت تونس. نواصل مع المباريات الودية، الماتش الودي اللي مبرمج غدوة بين ملعب التونسي والهلال السوداني، مفروض كان باش يتلعب في ملعب الهادي النايفر، لكن باش يتم إجراءه في أنيكس رادس بسبب الأشغال في ملعب الهادي النايفر. أيضا ماتش ودي بين ترجي جزيز ونجم المتلوي مبرمج غدوة، تم إلغائه بسبب إضراب لاعبي نجم المتلوي. تعينت حكام مباريات الجولة الثانية من الرابطة الثانية غدوة دفعة المجموعة الأولى غدوة السبت جمعية مقرين النجم الخليدي الحكم فادي بوخريس إلى المساكن إلى الشاب الحكم أشرف مجدوب مكارم المهدية نادي محيط قرخم الحكم طاهر تليس كاك الحديد سفيقسي مستقبل قبس الحكم رضا شويحي كوكب عقير بسبورتينغ بن عروس الحكم نبيل الهمادي اتحاد طاوين ملعب السوسي الحكم أمين رفقير نهار الأحد المجموعة الثانية بعث بوحاج لمستقبل سيمي الحكم سفيان جبارة جندوبة رياضية جمعية أريانا تحكيم لأسامة شريط القلعة الرياضية شباب القروان تحكيم لسمير العنالي اتحاد قصور السيف أولمبيك مدين الحكم إيهاب بن كيلاني مستقبل قاسمين أولمبيك الكاف الحكم عبد السلام ماني الملعب الجيف سبورتينغ بن عروس الحكم ياسين المرغلي وهلال الرديف أمل بوشمع حمزة المسليني كل الماتشات تنطلقوا ماضي 3. الاتحاد العربي لكرة القدم وعبر موقعه الرسمي أعلن عودة جملة من المسابقات لنظام الاتحاد العربي. ممكن المسابقة اللي تهمنا هي مسابقة كأس العرب للأندية اللي تعودوا يشاركوا فيها عديد الأندية التونسية وباش تكون في الفترة من 21 جويلة إلى 8 أوت 2027 في الصيفية مبرمجة عودة كأس العرب للأندية. آخر مسابقة نظمت في 2023 وقت فاز بها النصر السعودي. دوري الأمم الأوروبية زوز مباريات تستاهل الفرجة وخاصة القمة المنتظرة باش تكون بين فرنسا وإيطاليا وأيضا الماتش الثاني بين بلجيكا وتركيا الماتشات ينطلقوا بداية من 7-4. كانت هذه ثاني نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت مذيكة فان بونيت.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك. موزايك اف ام، لا راديو 100% تيوب.

0: Big hits. وزيك FM. ثواب. كل يوم مثل الجمعة من مدي ساعتين للهبة العشية. أمينة بندوة.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا وين ما كنتوا. تحية لكم، تحية لليكيب الكل معايا، صالح شرقي في الاخراج، تحية الأشواق، أشواق الماجي في الاخراج الرقمي، شاكر في تقبل كلمتكم الهاتفية على 71 113 ألف، غسان عيادي في العمل الصحفي وفي التنسيق ايضا، وانتم مستمعينا كالعادة مرحبا بكم تشاركوا معنا على 71 113 ألف. نتحدثوا اليوم على موضوع مهم جدا ومؤرق، خاصة للأولياء اللي عندهم أطفال وإلا مراهقين واللي متعودين برشا على التليفون، اللي تلقاه عنده كل شيء من الإدمان على كعملية متاع سكرولينج. ساعات تلقى بنيات صغار ولا وليدات يحطوك التليفون قدامه وتلقاهم يعملوا في حركات هكا باش يعملوا فيديو يهبطوها على تيك توك. فما المشكلة متاع التشالنج زادة اللي أحيانا للأسف يكون ضحيته أطفال، هالتعود الكبير، خلينا نقعدوا في الابيتود ساعة قبل ما نتحدثوا على الإدمان، هالتعود الكبير متاع الأطفال والمراهقين على الشاشات، ليزيكرون بصفة عامة، بيسي، تليفون، يتفرج في يوتيوب على التلفزة، يتفرج فيه على تابلت صغيرة. شنو اللي يفسروا ديجا؟ خل نفهم ونشخصوا الوضعية. عادي ولاد عصرهم، عصر التكنولوجيا، عادي جدا وأنه يكون عندهم هالسلوك هذا وهالكمبورتمون هذا، وإلا ليه فما حاجة تنجم تخوف الأولياء، وإلا ليه يلزمنا نتصرف ويلزمنا نقطعوا مع هالعادات هذية. أنه زاد الصغار يعديوا برشا وقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلا يعدي برشا وقت هو من فيديو الفيديو من فيديو الفيديو، ولا اللي بوستي زاد على انستغرام ولا فيسبوك ولا غيره. صغيري شنو في شنو قاعد يتفرج، شنو قاعد يشوف، بشنو بنا منطق قاعد يفهم في الفيديوهات اللي يشوفهم قدامه، معناها شنو يفهم من الفيديو هذيك متاع مراجي تعمل جيت ريدي وذ مي، ولا تلبس حوايج غالين، ولا تولي توري ساك دو مارك غالي برشا. صغيري كي يتفرج كيفاش ينجم ياثر عليه الفيديو هذيك، ياثر عليه دجا ولا لا، يصور له واقع مزيف وإلا لا، هل أنه زادك الحدود بين الواقع وبين صور والأشياء اللي سوق لها انستغرام ولا مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام تيك توك وغيرها. صغيري كيفاش ينظر لها وكيفاش يفهمها وشنو تأثيراتها عليه، على ذهنه، على مخه، وشنو التساؤلات اللي يجي في ذهنه. هل أنه أننا نحكي مع صغارنا ونقول لهم فاش تفرجت وشنو شفت وغيره، هذا كافي يحمي الصغير ويحمي صحته النفسية وإلا لا؟ شنو زاد الإشكاليات النفسية ربما اللي نجم يتعرض لها الصغير بسكرولينج هذاك المتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي؟ البعض يقولك فما مشاكل في النطق وهو ببي دجا، فما مشاكل متاع توحد، أحيانا طايف توحد، فما البعض اللي يقولك عندهم صعوبات في الكتابة في التعلم بشكل عام. زاد فما اللي من بعد توصل للأسف للأديكسيون، الإدمان، المراهقين اللي تلقاه ليل كامل هو يسكرولي ولا يلعب في اللي جو على البيسي ولا على انترنت بشكل عام، يلعب في اللي جو المختلفين الموجودين على ذمة الصغيرات هذوما. تلقى ليل كامل يلعب، بالتالي يرقد مؤخر، من جمش يقوم الصباح يمشي يقرأ. ساعات لي بارون تلقاها مش شي فاتهم، ما عاش عندهم قدرة انهم يجاريوا، خاصة كيبدأ طفل ولا طفلة كبروا شوية 14-15 سنة، كأنه الحدود زادت تضيع عند الصغير هذا، ما عاش يعرف اللي يزم وقته يمشي فيه للقراية، ووقته اللي يقعد فيه يستعمل التليفون وإلا يعمل اللعبة متاعه المحبز. ذا قدرتهم، مدى قدرتهم على الاستيعاب، على التركيز وقت الدرس، على الكتيبة، على التحليل، على النقاش. هذا الكل نتحدث فيه اليوم على 71 113 ألف. كان عندكم تجارب في الموضوع هذا مع صغاركم اللي تعودوا وإلا وصلوا لحالة إدمان على الهاتف الجوال، كلمونا على سمارتفون. كان زادة عندكم صغيراتكم اللي أدمنوا على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي ولا هكا كما قلنا لزيكران الشاشات بشكل عام، زادة كلمونا كان تحبوا تشاركوا معانا، كان عندكم تساؤلات وإلا كان لقيتوا الحل والحل كان ناجح في كاس مع صغاركم، كان انتوما في الحيرة هذه وتحبوا تتوقعوا علاش لازد الوقاية خير من العلاج، تحبوا تحميوا صغاركم من انهم يكونوا عرضة للتعود هذا والإدمان هذا، دونك كلمونا على 71 113 1000 71 113 1000. تعود الأطفال والمراهقين بالشاشات ليزيكران شنو تأثيراته زادة على نفسيتهم على سلوكهم على حتى البنية الجسدية متاعهم أحيانا؟ 71 113 1000 71 113 1000. شاكر في تقابل مكالمتكم الهاتفية، كان تحبوا تكتبولنا على واتساب 23 513 1000 23 513 1000 على ذمتكم، والبداية كالعادة بأصواتكم.
2: فغام. أسلم مزايك، حبيت نشارك في فغام اليوم، حبيت نعطي رأيي في زمان أطفالنا على الإكرا مالغزمة شيء أسر أول مسؤول وآخر مسؤول أول والجيد كان من له ليش مدخل علاش يحط في دول وقت هذا الأصل ليش مزيك وصور لأطفال بكلها مثل أنت كلهم صحيح ما عاش يشتبتاد إقراء ما عاش يعمل أكتيفيتي ما عاش يعمل حاجة هكا يبسم يعمل من بيبي صغير أنا من زين زين ما يتكلمش زين بالكورش
3: على مدى تأثير البورتابلوات والتابلات عند الصغار، هو العين تترمش من ضر ينقص. بالنسبة للصغار على خاطر اختر عليهم بارش خاطر يقعدوا بالساعات كل شيء، أنا نحكي كصفة عام أما بصفة خاصة أنا مثلا عندي ولد بمني معناتها كي نتعارك أنا وياه خاطر على العين، وعندي من بنت خوية زادة عينها ولا تترمش برشا من التليفون. المشكلة الوالدين مش واعيين اللي هو التابلات ولا التليفونات الذكية راهو يضر العين بصفة كبيرة خاصة الصغار.
4: بالنسبة لموضوع اليوم فرام، أكبر عدو أكبر خطر على الأطفال هو الإنترنت، هو العالم الافتراضي. راه مش معقول عمره 4 سنين حتى 12 سنة تعمل في العالم الافتراضي اللي تعطيه العزلة تشنش خاصة الأطفال 4 سنين. يعني بالحق ما تجيش راي فما تنزم الأولياء نوعيهم، يزم الناس يعرفوا اللي يختار كبير هو خاصة على الوعي وعلى التفكير متاعه. وأنا عندي زوج صغار كانوا قبل يحبوا الإنترنت 6 سنين و10 سنين حسوا ما عادش يحبوا يقوم حتى يغسل وجهه يقد أموره بشوي بشوي نحيته لهم. طيب أنا والله ساعات إذا نمشي يعني ولت بالساعة يعني مرة في النهار أحد ولت ننصح العبيد خاصة كنا عنده صغار ما تعطيش الانترنت تعطيش التليفون بالحق.
5: ألو عسلامة، أنا نحب نشارك في برنامج فورام. عندي ولدي 18 سنة وعندي ولدي 16 سنة. ولدي 18 سنة يستعمل التليفون وينجم هكا يستغنى عليه، وعندي ولدي 16 سنة نهار كامل يستعمل في التليفون بحكم أنا نخدم كنروح في الليل حتى كي نكلمه يتنرفز علي ويصير لي كسر، وساعات كي نكلمه نقوله نقص من التليفون يكسر لي الدنيا وما لقيتش معه حتى حل حتى في النوم يرقد يرسل يرقد ساعتين في النهار وأنا خايفة على ولدي برشا.
6: أنا عندي 4 صغار ما شاء الله، عندي ودي الكبير أقسم بالله حتى القراية كما يقولوا فيها بداية زافي شوية، كل يوم يلعب فري فاير بالليل عزيز عملنا المستحيل تبارك الله 17 سنة جملة ما حبش فيه جملة الروح والعقل نتاعو نهار كامل فري فاير يلعب الفري فاير والله وخلقنا برشا مشاكل معنا حتى مع أمه ومع العائلة كما يقولوا فيها بالحق راه.
7: بس السلام اليوم نحب نقول اللي ولات حاجة ضرورية لهم هما الألعاب والتليفونات والبلاي وغيرها وغيرها، ولات حاجة ضرورية باش يقراو باش يسمعوا الكلام باش عصرهم يعيشوا وقتهم ويقبل العصر نتاعهم.
8: ليش الوالد يا نينا يا غالي يا اختي ربي يصونك والله بالحق توا شباب تاع توا بالحق انا من ذول نلقى صغير في البورتابل 10 سنين حاش 11 سنه 3 سنين معناها مش راهو قصه هكا يلخص فيها ولا يقرا لك في حاجه بنيتها في والله شيء بهت في صغار توا معناتها وتعودوا راهو حتى يبيو على راهو لو يقروا مع عائلتهم مع امهم ولا باباهم يبيو مع تشغيل البورتابل.
0: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك فام.
1: رجعنا لكم من جديد، مازال مواصلين معاكم في فورم على موزايك فام، تحية لكم الناس الكل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. فورم اليوم نتحدث فيه على تعود أو إدمان الأطفال والمراهقين على الشاشات ليزيكران على البيسي التلفزة وإلا سمارت فون وغيره، إن كان باش يلعب لجو فيديو وإلا باش يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي سكرولينج، وإلا تلقاه زادة حتى ساعات يهبط هو شخصيا معين بعض تصاور وإلا بعض الفيديو، خاصة فيما يخص التشالنج بتاع تيك توك، وتيك توك يجذب أكثر الأطفال الصغار. على كل حال احنا نحبكم تشاركوا معنا على 71-113-1000 71-113-1000. الصغار هذوما كيفاش يوصلوا لمرحلة التعود هذية؟ الأولياء شنو يلزمهم يعملوا؟ وإلا زادة وقتاش الولي يلزم ربما يفهم أنه فما إشكال في الكمبورتمان ولا في السلوك متاع صغيره؟ 71-113-1000 كما قلت لكم على ذمتكم. شاكر في تقابل مكالماتكم الهاتفية. ما تنساوش زادة اللي تنجموا تبعثونا لواتساب متاعكم على 23-513-1000 23-513-1000. رحب بضيفتي اليوم دكتور خديجة بقبق، مختصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين. دكتور مرحبا بك.
9: وبيك يا عايش كمينة.
1: شكرا لك يا لاله على قبول الدعوة. ميرسي، شكرا لك على قبول الدعوة. نتحدث اليوم على الوضع النفسي ولا الحالة النفسية للأطفال والمراهقين، خاصة وقت اللي تعودوا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الشاشات بشكل عام. نبدأ بالتليفونات. معايا فاطمة.
10: ألو، عسلامة.
1: مرحبا يا لاله.
10: عسلامة مدام أمينة.
1: عايشك يا لاله، مرحبا بك يا فاطمة.
10: يا عايشك، مرحبا بك مدام أمينة. الموضوع ذي سنة في عام ونص.
1: لطف عليك. هيا تو نحكيه، وما تخافش ماكش وحدك، برشا أولياء عندهم التساؤلات وعندهم المخاوف هذه. بحذنا أخصائية نفسية طبيبة تو تفسر لكم، تو نحاولوا نفهموا بشوي بشوي الوضعية الكل. احكي لي يا فاطمة.
10: أنا عندي ولدي سرتور 16 سنة يلعب لي في الفري فاير، ما نحكي لك شو قد لي للصباح.
1: قديش قلت لي عمره 16 سنة؟ فأنا قسم
10: يعني 16 سنة ما يقراش، خرج من السنة السابعة دوب العامين، خرج من السنة السابعة صارت له برشا فازات. أنا من قبل ولادي كنت نعزم فيهم في الطب النفسي بحكم اللي مانيش يعني ركحة في داري ما بين أنا وبوهم، احنا متفرقين. ولادي عاقلين.
1: قد عمرهم ولادك بشوي بشوي؟
10: عندي 18 وعندي 16 سنة.
1: زوزة ولادك هاو؟
10: زوزة ولادك هاو.
1: 18 و16. قديش عندك مطلقة؟
10: محسوبها كيف ما يقولوها الطلاق صامت. يمكن
1: سيباغي كل واحد في بلاصة، ما عملتوش الطلاق على الأوراق، الطلاق الإداري. باه باه باه.
10: لا لا لا، محمد رسول الله. بالنسبة لولدي عقليرة ما عندهم حتى شيء زيد، ما عاد الانترنت ما قيتش معاه حل. والتليفونات على فكرة مدام أمينة، تليفونات راهو تليفونات ولادي خذاوهم ب15 مصروف، ما شريتش ليهم من التليفونات. وخذوا أورديناتير كي هما خدموا أيامات، يعني خدموا.
1: بي ولدك اللي 16 سنة اللي هاي. هو قلت لي متعود ياسر بالانترنت، 18 لبس هاي. عليه عادي، ما هوش متعود على التليفون وغيره.
10: يلعب كل لعبة ومن بعد يبعد.
1: يقرأ يخدم شي يعمل في حياته؟
10: لا ما يقراش وما يخدم زيادة الكبير. دخلوا فترة بلان بي ومن بعد اللي في البلان
1: يعني بي يعني قارين في حتى
10: الثلاثة
1: معناه السابعة
10: سابعة إعدادي
1: به. ومن بعد خرجوا قرأوا تكوين مهني.
10: دخلوا تكوين مهني حسب مع شركة، والشركة يخلصوا في صغار أخرين أكثر منهم. قرأوا
1: التكوين ولا يتعلموا في الصنعة وبرا؟
10: يتعلموا بالفلوس مع شركة خاصة.
1: به وقديش قعدوا؟
10: ما قعدوش برشا بحكم هو ما يخلصهم مش كيف الأولاد الأخرين. يقعدوا شهرين ثلاثة شهور ولا يبرمجوا
1: باش يشروا ميسج. هذه حاجة عرضية فاطمة، هي تعطينا هما توا قديش عندهم اللي قاعدين لا يقرأ ولا يعملوا في فورماسيون؟
10: به توم اللي قاعدين عنده سرتو ولدي صغير عنده تويك يجي 9 شهور.
1: ومن 9 شهور هذوما هو هكا بالتليفون؟
10: من 9 شهور وهو بالتليفون، ما يتحركش من التليفون، حتى ياكل بالتليفون. ساعات نص النهار تحد نقول مراني نحب نفطر معاكم، نحو التليفون ولا حط التليفون بعيد وحط فيه القرآن، نبدأ نتشحت فيهم هكا لحظة. واحد الولدي الكبير، أما الصغير التليفون في يده، ما هوش يلعب في الفري فاير، يشوف الفيديوهات يشوف الأغاني. ما نعرف يا ودي نحي من يدك أخرتها من الزير كي هو كمان داد باش، والله ما عندهمش برشا البارح كمان داد باش خذلي ماما قال لي رود باش معناتها الزوم كذا وكذا به سيفا. أنا قلت له به روحت البارح قلت له، قال لي ماما أنت تذكري سوم قدي؟ قلت له نتذكر قدي عليه، قال لي على خطر أنا ماما نسيت سوم. كانت لي صدمة. هذه على خاطر عرفته وانا نعرفه ديما نقوله يا بابا راني نسمع في الطب نسمع في البرامج يا بابا يسر عليك الانترنت يا بابا نحي نجي نكلمه بالسياسة هاوكا يسمع وما يسمعش نلعب عليه عبارة بيبي نبدأ نتحد فيه درت الوسائل الكل
1: يعني سبح وليل وهو كونكتي يا فاطمة يلعب
10: سبح وليل هكا ساعات يخرج يعمل دورة هو أخوه ساعات كي تنفح له هو نصحاته راه ساعات حتى اخوه يقول له هيا نخرج مثلا نصبح نعملوا دوره ولا لا شيء نعملوا دور ليه اخوه كبير يخرج وهو ما يخرجش يقول له ليه ليه ابسط حاجات نقول له ما يبلعاني انا نتسب اي بارو امشي جيبوا الحليب ما فهمش بارو امشي جيبوا سيك حليب يخرج اخوه الكبير وهو ليه ما يخرج حتى ما يخرجش
1: يعني سباح وليل وهو شنو في الدار متكي في بيته
10: سباح وليل متكي في بيته كان الانترنت سباح وليل حتى كي نكلمه ساعات كي نتقوى معاه اذا كان باش يتقوى معاه ساي باش يولي تكسير في الدار
1: وصل المرحله
10: انا نتقوى معاه باش نقولوا نحي بالسيف ولا نحيله ولا نحيله
1: خير وصلنا لها المرحله هذه نتاع كي تفك له ينجم يولي يكسر في دبش في الدار ومعون
10: في الدار. واذا كان قلت له نقص عليك الويزي قال لي ما عادش تشوفيني جمله جمله قال لي عادي نخرج من الدار معناتها بداني ديجا ديجا هبط اختي تسكن في حي الزيتين قعد لي جمعة كاملة ما رجعت ولدي لما شو باش نحكي لك مدام امينة وجهي ولا في قفايا كي جمعة ظلام ولدي ما فيش رجعته تو ما نجمتش ما نجمتش نقول لك راني نسمع برامج يا مدام امينة ويرحم ولديكم.
1: لا هو ظاهرة انك انت واعية بالمخاطر على المعنى النفسية والا التكوين حتى البنية الجسدية متاع الصغير اما الصغير توا معناها المشكل في الصغير وانت قلت لي 16 سنة كمان فما شوية وعي في 16 سنة اما واضح انه هو في حالة ادمان على استعمال التليفون وزوجك شنو كيفاش يتعامل معاه ولا شنو يقول له
10: ليه ما هوش معاهم جملة هو في دار أمه وراب والأولاد حتى كي نقول له مثلا نوصل نطيح من روحي ونكلمه وهنا حتى ولدي كي مشي لدار أختي نقول له برا امشي له راني أنا قتله معناتها بكراك صحاب بكراك بلعاني نقول له برا روح لي بيه قال لي ما روحش قال لي تجيني لدار خالتي نخرج من دار خالتي ما عادش تلقيني
1: فاطمة انت قبيلة قلت لي انت تعدي عند طبيب نفسي ساعات على ولادك على سبب بعد الطلاق مش على سبب اخر
10: لا بعد الطلاق خاطر نفسنيته الكبير عنده نوع من التأخر قعدت نتبع فيه توا الحمد لله لاباس معناتها حتى
1: شنو التأخر شنو هي حالتهم النفسية
10: عنده تأخر في الفهم
1: الكبير 18 سنة والصغير شنو مشكلته النفسية
10: والصغير مشكلته كأي معناتها صغير هاو ماهوش عنده كل انا مانيش مقصره راني يا مدام امين
1: يا عزيزتي ظاهر اللي ماكش مقصره مثالش يا فاطمه شو رو احنا معناها الشخص كي يبدا في دور الام ولا البو ما فماش مدرسه تقريكم اش تعملوا اش ما تعملوش هو مجهود يومي فاطمه انت تعمل في المجهود متاعك سي ليسونسييل معناها كي تحط راسك على المخده تعرف روحك انت حاولت باللي تقدر باش تتبعهم باش تنصحهم باش ترشدهم باش تهزل طبيب هذا هو يلزمنا انفورني ان افور نعملوا مجهودنا في تربه صغار في تربيه صغارنا ابري ساعات تصير بعض المشاكل مش معناها الحياه وفات فاطمه فهمت
10: حتى
1: ماكش متهمه انت توا كانك انت ضيعت صغيرك ليه
10: فهمت مدام امينة انا بالعكس انا ديجا قديش من مره معناتها يرحم والديكم ما نشارك باش نفهم وباش تعاونوني وقلت لك نتبع راني معناتها نتبع لا اله الا الله محمد رسول الله حتى عيني توجع فيه نهز فيه للطبيب نتاع العينين
1: ايش عنده في عينيه
10: عينيه عنده ديجا عنده عين انقص من عين والطبيب نبه عليه وبالعاني هزيته للطبيب العاني باش انا معناتها كيفاش واجهته قدام الطبيب قلت له دكتور من الاخر ولدي بطل القرايه راه نهار كمل في الفري فاير قال له يا عايش ولدي قال له راه هذاك عينيك سي باش تمشي للمرايات من الاخر يلزمو يلبسها صباح وليل
1: الطب النفسي تهز فيه للطب النفسي يا فاطمه يمشي معاك
10: تو ما عادش قابل تو بحكم كبر 16 سنة. قال لي انا مانيش مريض ما تهزنيش، ورغم اني نحكي معاه نقول له راه ماهوش المريض يمشي للطبيب النفسي، راك تمشي باش ترتاح باش كان عندك حاجه تعملها. تو حاجه واحده ان شاء الله ربي يعاوني، هما يحبوا يدخلوا في معناتها الترين مول حديد، مازلت ما نعرفش بدنه 16 سنه يقبل الترين مول هذايا ولا لا.
1: قالوا الطبيبه وتو تجاوبك يا فاطمه ووفقة يا لله ومحليك، ونورتنا على المداخلة. شكرا لك يا فاطمة، تحية لك، يعطيك صحة. نواصل معايا عماد، مرحبا.
9: ألو، سلامة
1: عايشك، مرحبا.

0: الناس قاعدة تعيش فيه كبار وصغار. معناها الصغار أصلاً الصغار اللي هو مش واعيين من 4 سنين أنا أشوفه ل 12 سنة تشوف يعلموا العصبية يعلموا الانزواء يعلموا
1: جربت قدامك عماد واحد من الصغار تعود ولا كيفاش؟
0: أيوة باش نحكي لك أنا ما لقفتهم فمتى ما عاش يتواصلوا مع العباد واللي ما عاش يخموا واللي هو الريال اللي عايش فيه هذاك يقطعوا على روحه معناها ما عاش يتواصل مع العباد الاخرين فمتى انا كانوا عندي زوج صغار معناها 12 و7 فمتى كيما الناس كل نعطي يوم البورتابل يلعبوا واحد وكل شيء ولكن كل يقوم مغسل يديك ما يحبش الطفل هذا كيف فمتى بون قلنا نتاع الصغر كي كثر واحد وكل شيء وما عادش يتجاوبوا فمتى
1: وصلوا الحالة اللي كي تبدأ تكلم فيه ما يغزر لكش معناها
0: ما يغزر ليش بالكل ما يحكيش معايا بالكل لهم بعد كي نعيط عليه كي نكلمه كي يقول لي ايه اوكي ويخبي التليفون احيط لهم التليفون بالكل سيء فما الطفل بالله حد ناتيو هي والطفلة بالقراية سوى ولا يغسل يدي يقوم ولي واعي فما يعرف كيفاش يميز ومعاش معناها كما نقولوا معاش التليفون هذا خاطر هو عايش في عالم افتراضي العالم الافتراضي يعني يشوف دي سيكونس يقعد ويمشي فيه ويجي مشي فيه يجي حتى في اخر الليل حتى الكبار
1: أي طبعا يا اخي عنده تبعات وتداعيات على نفسيه الناس الكل وعلى المخاخ الكل
0: لك كيفاش نطلع الكبار ما عادش نلقى عباد شد جريده ما عادش في الميتو ولا في الكار ما عادش العباد شد حتى كتاب حتى يقراوا شويه قران فما تقول السلام ما يرجعوش العالم الافتراضي خلاهم هما معناها عايشين في عالم اخر انزواء خاصه الصغار والكبار لازم تلقفوا معناها صغاركم بالحق اكبر خطر للوعي اكبر خطر للادراك وما تقول خلي يبكي يغزر مره اثنين ساعه ساعتين ومن بعد يتنى حاله فهمت اختي بالحق راه وهذه نصيحه انا كانوا عندي اولاد صغار زاده في الحومه والله ايش عملت لهم نقوم يحبوا يلعبوا مثل اللعب فيهم كان شوية كورة ننظمهم وعلمت كيفاش يحترموا بعضهم كيفاش يشربوا الماء بالواحد بالواحد ساعات دخلوا موضوع التليفون فمتى يقولوا لي جاني مرة واحد يلعب بالتليفون قلت له ناحي التليفون ما عادش تجي موجود وما تجينيش بالحق موجود وما جانيش جاني من بعد غدوة هذا كيف نظام قلت لهم التليفون سبت واحد نشلق به معناها سبت واحد معناها وقودوا لي كما يقولوا ما يلعبش بالحق معناها ما عادش يلعب ولا يلعب ويركزوا على الرياضة على السبور ونفهم فيهم بشوية تو نتعدى قولي كوتش أهلا لباش نو هاي وقتاش نلعبوا قولهم التليفون ما تهماش التليفون ما تهماش مو عدوك معناها صغير 9 10 سنين لازم تلقفوا من تو كما كيفاش وقتي
1: قال
0: بالحق لازم الأولياء ياخذوا ديسيزيون كبيرة
1: تخي بيان شكرا لك يا سيدي على المداخلة تحية لك ميرسي نمشي لعلي ألو
2: الو عشان
1: مرحبا سيدي 44 سنه مني خليت عليا
2: اي اول حاجه نقول لك عوده ميمون لبرنامجك
1: الله يخليك
2: توحشني برشا
1: شكرا لك عايشك احكي لي
2: احنا الوالدين شنو والدين الله يرحمه ما تعبوش كيما احنا الاباء شنو تعبوا برشا خاطر بكري ما فماش انترنت ما فماش تواصل اجتماعي ما فماش تابلت فما كان تلفزة معانتا عادية بكرش معانتا فهمني احنا الوالدين
1: حتى وقت التلفزة وكانوا يحذروا الاولياء يزيك وعينيك وقد ايش تقعد تتفرج في التلفزة ونقص من التلفزة
2: كل مقام المقام
1: معناها كل عصر وعصره زاد
2: يرحم والديك
1: فهمني
2: بناتنا كوماندو تو شيء اقوى فهمني اول حاجة ثم نحذر الآباء والوالدين من البرامج القنوات المخصصة للصغار فهمتني هي القنوات مخصصة لتبنيج الأصغار لتخديرهم تخدير شنو مثلا المرأة عندي مثلا باش زوجتي باش تقضي قضية الدار باش تعمل تحط له قناة كإكس إكس ما نشورش القنوات فهمتني هما معروفين 4 عربي
1: فهمتني جنة
2: اي وش اسمها طيور الجنة وقنوات اخرى نفس الواحد اما اشهرهم طيور الجنة فهمني تحط مثلا تسيق الدار تعمل جروندي ميناج كذا تحط صغير يبدأ مركز لين عيني يترمش تفهم فيها عيني تكلمه تعمله هكا تعمله حركة اخرى لحياة لمن تنادي عيش في بحره كذا ايش يصير له يدخل بعضه الصغير ما عاش يتلهيب بك اصلا فهمتني كبرش.

0: صغير هذاك ايش يولي؟ يولي مثلا يرى عندي ولد عام فهمتني، يشد تليفون يبدا كونكتي حذاه ويبدا يطل هك فهمتني، يفك للتليفون وكان ما تعطيش التليفون يخربق هالدنيا فهمتني، نتلز نعطيه التليفون. وكذلك مع مشكله اخرى، لذا انا وليت ما عادش نزوج بالتليفون. عندي طفله، الطفله هذه يا سيدي كما قلت لك طيور الجنه على اول ما بدات وكذا، عيناها ولات تترمش، عيناها ولات تتحرك، مشيت عديت لها كل شيء، قريب كتوحد للطفله من القنوات هذيك، به ناحي القنوات على جنب. تو مثلا التابلت ندخلوا على الانترنت تعمل كونت باسمها مثلا، ولا معاش تبدا، ولا تدخل يوتيوب تحط الفيلم
1: كذا. هذا عمرها تو يعني
0: تو دخلت الكوليج
1: 12
0: هكاك 12 فهمني، ناحيت لها التليفون جملة، معناتها ولات عندها التليفون العادي كما احنا اللي استعملناه. يا بابا شبيه نداد يا دوكو من دادو، انا ما نعطيكش التليفون. تعرف شنو هي المشكلة؟ مشكلة الاباء. يا بنيتي يا ولدي تحب اقرأ على روحك تنعطيك التليفون، هذيك اكبر غلطة والله الاكبر غلطة، تعطيه التليفون مع
1: يعني ما يلزمش حتى توعدوا به، معناه
0: ما توعدش. اول حاجه، ثاني حاجه سيف كامل بيه، سيف معناتها كذا شهور، العطل عندك جمعتين في جمعتين، هو شهر عندك اربع شهور دون الاثبات دون الاحادات، وقتاش يقوموا يقراوا وقتاش معناتها احنا السبب. ما نحكيليش على المجتمع، نحكي على الوالدين، هما السبب وانا شخصيا السبب في كان ولدي شي ضيع ولا بنتي في الانترنت.
1: فهمتك، واضح جدا، يعطيك الصحة علي، شكرا لك على المداخلة. 71-113-9 مازال على علامتكم. نتحدث على إدمان الأطفال على الشاشات، على استعمال الزيكران إن كان للعب وإلا لتصفح الانترنت والفيديو وغيره، ولا أحيانا زادة حتى هما تلقاهم عندهم دي كونت ويهبطوا تصورهم ولا فيديوهاتهم ولا غيره. 71-113-9 ولا بعثولنا لميساج متاعكم على 23-513 على الواتساب. معايا منجي بالتليفون، مرحبا.
2: وعايش قلبي بارك فيك يا أختي الغالية،
1: شكرا لك. 69 سنة منوبة.
2: منوبة وي،
1: تفضل. مرحبا.
2: بربي يا ما دام عندي ولد، ولدي أنا يقرأ السنة أولى تعليم ثانوي، مزقت خلصنا السنة أولى لماك لا يحكي معانا لا حد شيء، دبو ولا أمه تليفون، ما هو بيت واحد يجي مسكر على روحه نهاره كله، هاي فايفايت واللي سيسبه هاي أنا الموج يلعب نهار كامل، الماكلة تصوري الماكلة تبدو قدامه الماكلة، نبدو نوكي أمها ميمت وتبدو توكل فيه في فمه وهو مش هيبها.
1: يوصل معناها من بقى حتى يجوع،
2: حتى يجوع ما يسلج على الماكلة، ما يقولش أخلي عطيني ناكل. معناتها لعبنا ياس، هو بالعمل ولا عملنا لها دينات متعان ضرب عينيها ناقصة وزاد وزيد ل 12 ساعة وعينيه في التليفون.
1: عاود
2: في لعبة ما نفهمهاش.
1: قديش عنده منجي هك؟
2: الحكاية من السنة أبوه تليفون عنده حكاية 3 سنين. 3 سنين تبدل عليه تبدأ واحدة، كان من أحسن التلامذة في منوبة. ولا يجيب لي في 12 و11 و13، كان يجيب لي 18 17.
1: عايش عندكم ولا عند أبوه وأمه؟
2: أمه وأبوه يسكن فوق وأنا لوت عايش عندي أنا. عندي أنا يسكن.
1: يبات عندك في الدار اللوتة؟
2: يبات عندي،
1: مش
2: يبات
1: عند أمه وأبوه؟
2: لا يبات عندي أنا.
1: عنده خويته؟
2: عنده خوه يسكن
1: قدا عمه؟
2: خوه 13 سنة وهو 15 سنة. خوه ما يلوش على التليفون، خلاص خوه يقرأ بكدي ما يلوش على التليفون، يروح شد كتبته وكراسة ويخدم على روحه وهو يشدك التليفون.
1: هو علاش عايش بحذاكم في الدار؟ علاش مش عند أم وابوه؟
2: هو أصل كي تولد عنا لوتا، ملي تولد عنا معناتها ربينا عليه الكبدة، ما نجموش نسلمو فيه.
1: نهار كامل عندكم انتوما ولا عند أم وابوه ويبيت بحذاكم كهو في الليل؟
2: لا نهار كامل بحذايا لوتا، نهار كامل بحذايا لوتا. كي تعيط لأمه ولا حاجة يطلع الطيق ويعاود يهبط. ياسر أختي الغالي ياسر، معناتها التليفون ولا له آفة في راسه.
1: كي يمشي يقرأ يهز معاها التليفون، تعرفوا انتوما اسكو يستعمل في التليفون ولا ليه؟
2: لا كيمشي يقر ما نجمش يستعمل التليفون يخاف.
1: يعني نجم يبعد على التليفون مش نهار كامل صباح وليل.
2: طيب إذا كان يروح مثلا هو خاصة أنك ساعة وجاء وسيربا يوم جاء ربي للسيد مجال يعطي السوية عديك كلها يعديها بالتليفون
1: يروح للدار ما يقعدش قدام الليسي يلعب بالتليفون يروح للدار
2: لا لا منبهين عليه ما يقعدش نحن
1: بيه
2: يروح للدار ممن يخرج للدار يشد التليفون
1: يقرأ دروسه مثلا يعمل حاجة أخرى منعرفش يعمل يخرج مع أصحابه يمشي يعمل سبور
2: أبدا لا يعمل سبور لا يخرج مع أصحابه ما عنده حد شيء في القراية قراية ما عنده ربي كيكة موضة ربانية لا يراجع لا يشد كتاب لا يحل كراسه المعادة يجي لك معادة قل لك سيبني بتحكي جمعي مشكلتي في التليفون والتليفون ما خلوش ياكل اصلا ضعف مات بالضعف
1: تحكيوا معاه تحكي معاه منجي انت
2: نحكي معاه يقول لي اموري بابا عزيز يقول لي اموري هذاك اختاني ابعدني قو نجي في قوانين
1: باهي يا منجي امتراش لي هذه مسؤوليه كبيره عليك انت توا معناها انت ربيت ديجا وليداتك
2: والله
1: حقيقه ماهيش سهله راهي المسؤوليه يا منجي في عمرك
2: ما عندي
1: باش تقعد تربي في صغير عمره 15 سنه راهي مسؤوليه راهي فهمت
2: مسؤوليه علينا
1: اسمعني احكي لي احكي لي نسمع فيك
2: نحكي لك بالحقيقه كتبت ثلاثه ما كنت الدولابه النوم اللبس تمثيل في داري انا الان انا متحمل مسؤوليته هو مسكين اموره تعبه على الاخر جاته جلسه زاد بطال ما يخدمش فهمني هو ما تخدمش ما انت عايشين عندي انا ولادي يضربك ولادي ما تكلمش عليه
1: فهمتك
2: اما مشكلتي انا في التليفون لو اني حيلي التليفون بالرسم نرتاح برشا برشا برشا ما تقيدش تسمعتك تحكي انت هكاية على الحكاية دي انت على الادمان
1: فكرت ولدك
2: اي قلت يا ربي شاء الله نطلب يزو عليه وما الحمد لله اول ضر هرزت
1: عليه يرحم والدي مرحبا يا منجي هذا فورم لكم انتوما معناه باش تطلبوا احنا نجاوبوكم ونسمعوا بعضنا ونسمعوا تجاربكم ونسمعوا الطبيب شنو ينجم ينصحكم شنو تنجموا تعملوا فهمت منجي معنا حتى مزي هذا دورنا
2: ما خاطر انا مقيد انتوما تفهموا تعزموا انتوما تفهموا
1: فهمتك يا
2: منجي
1: اي فهمتك
2: مجبوش تنصحوا لي هكاهو ما عندي حتى حكايه اخرى
1: معناه المسؤوليه عندك انت توا صغار باش يقعدوا ديما عندك مونج تو نبا معناه ما عندكش خيار اخر
2: ما عنديش ما نجمش نسلم فيه
1: فهمتك اي فهمتك به واضح جدا
2: كان نسلم فيه وكان نسلم فيه مليون
1: لا ربي فضلهم لك يعطيك الصحه ما خاطر الحقيقه مسؤوليه صعيبه معناها ومتعبه ليك انت ربيت وليداتك وجديت تربي ولاد ولادك يعطيك الصحه ان شاء الله بالتوفيق وفما برشا من لي غران بارون من الاجداد والجدات اللي عندهم ساعات يما اختيارا منهم والا احيانا الحياه تجبرهم على هذا وهذه ماهيش مسؤوليه سهله عليهم الحقيقه يعيشوا ضغط كي كانوا صغار يربيوا في صغارهم يزيدوا يعيشوه مرة أخرى ماهيش الحقيقة سهلة بالكل وعندك الحق يا سيمونجي كي تتسائل وكي تقول ما عرفتش اش نعمل معاه راهو عادي جدا الحيرة هذية عادية عند برشا أولياء اللي صغارهم متعودين بالتليفون شكرا لك يا مونجي ربي فضلهولك تبعد شوية نزيدوا نفهموا أكثر مع دكتور خديجة بقبق ضيفتنا اليوم احنا مازلنا مواصلين معاكم 71-113-ألف راجعين تود سويت مرحبا بكم
3: بوستي تي كومبيتونس وود فورما على الميتيم تاع اليوم سي دونتري كوم اي كود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين تلقاونا في تونس سوسه نابل قروين وتطاوين و اون ليني زيتا بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900
4: يوم مثل الجمعة من الماضي ساعتين للهربة على عشية على موزايك فام
1: رجعنا لكم من جديد مازال مواصلين معاكم في فورم على موزايك فام نتحدثوا على إدمان الأطفال على استعمال الشاشات الهواتف الذكية لتابلات البيسي وغيره التعود على تصفح الفيديو على الانترنت أحيانا لجو فيديو زد على انترنت شاركوا معنا 71-113-ألف مازال عظمتكم شكر في تقبل كلمتكم الهاتفية ومعايا آمنة مرحبا يا آمنة
5: مرحبا
1: عايشك يا للا 37 سنة من منوبة زيدا
5: من منوبة
1: يا للا مرحبا بيك نسمع فيك
5: وبيك عشق. بي أنا عن تجربة باش نحكي بوان إن شاء الله كميساج يوصل برشا عبيد. إن فيت أنا أوكسيليير دو في مرافقة. دونك عندي فكرة صغيرة هكا مع صغار اللي عندهم دي بروبليم وكل شيء. جي رماركي انا اللي بنت اختي دو تيل فاسون كيف ما المكالمة اللي قبلي قالت تتربى بالتليفون الماكلة بالتليفون كل شيء بالتليفون. دونك ميم سي كي تقوم بيبي عمرها عام ونصف عامين ماكلتها نتاع الصباح تقول لي هي تحكي فيها معناها مش واعية تبدأ شيخة بنتي تعرف تحل التليفون ما ثلاثة نحل عيني أنا قاعدة تتفرج في كوميك
1: ما ثلاثة متاع الصباح
5: أي الطفلة تبدأ
1: قديش عمرها؟
5: ما عامين نحكي لك أنا كي كانت عمرها عامين طيب الطفلة عمرها 6 سنين داكور يعني الحكاية أنا ملي هي عمرها عامين جي غماركي دون تلفاسون عملت غوتار دو لانجاج معناها ما تقولش
1: أخرت في النطق
5: أخرت في النطق ميم سي كي بدات تتكلم ما تتكلمش الدارجة تتكلم كان اللغة العربية باقي أمها وبوها شايفين عليها مش بيرهم حاجة سبيسيال
1: فهمتك
5: داكتور أنا جيغو ماركي اللي حاجة بيزار ما هيش حاجة سبيسيال بالعكس أنا عندي معناها ما شاء الله في العائلة 13 حفيد و13 حفيد هذا أنا خلتهم الصغيرة أنا مربيتهم الكل دونك عندي تجربة مع الصغار أفيت قلت لها اسمعني راهو ما سيبا نورمال راهي بنتك هكا وهكا هزها للسبيسياليست بوها ما اقتنعش خاطرها كوا بنوتة على اربع اولاد وجاية في الاخر معناها يشوف فيها حاجة انا نحكي حاجة نورمال وما تجيش هي وما شاء الله راهو قاري ومركز
1: اي هو جينيرالمون في الوضعيات هذوما في اللي دياغنوستيك راه تلقى حد منهم اللي دون لو ديني في حاله انكار معناها حتى كي يعطيه الطبيب دياغنوستيك التشخيص الصحيح للوضعيه يقول لي انا ولدي لبس عليه ولا بنتي لبس عليها
5: انا حتى ميم سي اللي نخدم معاهم توا دي بارون ودي دي كاس سبيسيال ويجي يقول لي ولدي لبس توا انا نخدم معاه يقول لي انا ولدي لبس جاكسبت انا نخلي على جنب ونكمل نخدم على روحي دونك بنت اختي قعدت مركزه معها برشا حتى كي نجي نحكي معها انا نشد لها وجهها ونقول احكي معايا بالدرجه الكلام مكسر قول عليها مش تونسية فهمت دوك الكفاءة ليش أدمنت على الكوميكات بالعربية أي جملة تقولها لك بالعربية
1: ما تعلمت اللغة العربية وما تعلمتش الدرجة
5: ما تعلمتش الدرجة دوك الكفاءة ما تخاطبش أخواتها ما تخاطبش أمها وبوها كيف ما تحكي كيف ما قالك باش يسكتوها أعطيها التليفون باش ما تبكيش أعطيها التليفون اللي هي حاجة غالطة
1: أنا هزيتوها للطبيب وكشفت عليها ولا شو عملت
5: هو بوها ما قبلش
1: اوكي
5: انا بتي اقنعت اختي انا كيف ما نقولوا انا حاولت نعمل الماكسيموم انا خاطر نمشي للاورتوفونيست نمشي للبيديكتيك
1: مطلعه سبيان
5: عندي فكره اكزاكتومون عندي فكره دونك وليت نعمل مع الطفله دي ديكسيس حتى بار تليفون والا نعطي ديكسيس لامها نقول لها اخدم لها عليه ولي احكي مع بنتك كان بالدارجه من غادي باش الطفله ولات تصلحت بتي بتي وأول حاجة قلت لها هي أنها تمشي لها تليفون في انتردي أنا ولادي صغار عامين وأربع سنين أنا ولدي عمره عامين يجي يشوف تليفون في يد صغير يقولوا إكس ما يتمسش هذاك في انتردي كيف ما قال يبكي اليوم يبكي نهار اثنين بشي قلق كرا أما من بعد أنت ما عاش مش تتقلق
1: طفلة طوى عمرها قلت لي سيزان بنت
5: ستة سنين.
1: ستة سنين أي طوى كيفاش الكمبورتمون تاعها مع التليفون مازلت عندها علاقة به تستعمله إلا لا
5: مازلت باش نقولك ما خاطرني مانيش عايشة كان جيت أنا عايشة معهم في الدرس الدرس يعطيه كومبليتمون أما كمان يعطيوها مش ما يعطيوهاش أما ما عادش كيقبل كانت جملة ما يتنحاش
1: حسنت في الكلام في النطق ولا
5: مثل حسنت أي تافات حسنت أمسي حتى التحذيري متاحة دو تلفاسون انصحتها قلت لها عاود لها تحذيري باش تتمكن بالكدي ومن بعد حطها في المكتب على روحها
1: أما مازلت معناها ما هزتهاش للسبيساليست ولا حاجة
5: لا
1: أوكي.
5: لا, لا, لا
1: ما البنوتة لاباس تو أنت حسب
5: لا حسب أنا مانيش مختص ما نجمش
1: يعني حسب حاجة انت قاعده تشوف معناها باش
5: اي بارابور شنيا كان
1: فيها اما شنو مال لاكون اللي مازالوا عندها حسب نظرتك انت
5: اكزامبل مثلا وقت اللي تشدوا تليفون هي ديجا انا كي نبدا موجوده تليفون ما يتشدش اوتوماتيك ما هذيك حاجه عاديه. اما مثلا ندخل انا ونلقى التليفون تقول لها أما نحي تليفون تعمل كالكريز تبكي لا خليني نتفرج، ولا واحد يجي نحي لها تليفون تدينكو من يدها تولي تبكي. فهمت بس الفصام صغار هو بصفة عامة طويلة لي بارون راهو أنا نرجع ونقول ماهيش غلطة الصغار راهو غلطة لي بارون باش هما يرتاحوا في مخاخهم. كان قهوة كان ريستوران كان في عائلة باش تقعد في قاعدة، أنت كي تقعد قاعدة في عائلة تقعد كبار شادين تليفونات متوحشين بعضهم يمشوا يشدوا تليفونات. انا مره قعدت لي ايماج صغيره في عيد صغير يعني صغار ملمومين نورمال ما فرحانين بحوايجهم ومهبه وجو كذا وكل شيء. بعد لا صارت هذيك كجوج ملوله نتاع قلت لك نحن فاهمين ما شاء الله برشا احسن الصغار الكل تكلاشيت مع التليفونات. تلفت نقى ولادي انا مش على خاطر ولادي راهو، ونقول لك حاجه اخرى انا خاطر بوهم بالحق هو اللي يقف لهم في الحكايه هذه. يقولوا مش على خاطر اكس شادد التليفون خاطر سي نورمال صغار يتبعوا بعضهم. يقولوا هاكا فلان شادد، يقولوا ايه شهمني فيه انا هو. قلت لك ايماج قعدت لي في عيد صغير صغار الكل 11 صغير شاد التليفون. كنقول لك لي بارون قاعدين يوفروا بثلاثه واربعه تليفونات غير كل فكر الوقت هذاك باش يسكتوهم. أولادي الوحيدين جابدين الليجو.
1: أي رأي هي تعود زي متاع الصغير وتربية متاع الباران يزمهم شوية صبر باش في العمر هذايا متاع عام وعامين وثلاثة كيبدأ هو ماهوش اكسبوزي للتليفون ولا للبيسي ولا للتلفزة ولا غير، ويتعود به صغير ما يعرف حد شيء، هو يتولد في الدنيا ما يفهم حد شيء. إذا كان أنت باش تعوده باش يتعود، إذا كان أنت ما توريهش هذاك الكل مش باش يراه. أبخي زيدك يخلط الادوليسانس والمراهقة يتحل شابيتر آخر على لي بارون ويلزمهم طريقه ومود دومبلوا واحد اخر في تعاملهم مع صغارهم. نشكرك برشا يا امنه يعطيك الصحه. خلينا نمشي للدكتور خديجه بقبق مختصه في الطب النفسي للاطفال والمراهقين. دكتور سمعنا شهادات نتاع المستمعين تقريبا كينو نجمو نتصرفوا مع الصغار اون بو لي جيري كي يبداو مازالوا دي بيبي عامين وثلاثه واربعه ونفك له التليفون ونقول له تستعملوا كان في الويكاند والا عندك ساعه ونراوح حتى في الانتوراج نتاعنا. اما كاين وقت اللي يولي ادوليسون وكبير و15 و16 داير الحيره هذه نشوفوا فيها منجي ونشوفوا فيها فاطمه اللي كلمتنا في بدايه المداخلات. منجي عمره 15 16 سنه ولده وولد ولده وفاطمه ولدها زاد عمره 16 سنة. تفضل دكتور.
6: في الادوليسون سا دوفيان ديفيسيل سورتو كان ما فماش دي ريغل تحطو من الاول معناتها انا كي نمد تليفون لادوليسون نورمالمون جو مي دي ريغل دوزاج نتاع التليفون باش هكاك يعرف كيفاش يستعملو. دونك لي ريغل مانيش باش نحكيو فيهم توا. اذا كان تعطى تليفون من غير
1: حدود
6: ومن غير قوانين نظام وقوانين وقواعد.
1: شنو القوانين؟ خلينا نفسروا للناس شنو القوانين. انا عندي صغير اللي باش نخلي له يمس التليفون ولا اكران ولا تلفزه
6: لادوليسون
1: لا ديجا اخلت بصفه كامله الساعه
6: بصفه كامله. فما ديجا شروط كيف ما احنا نقولوا فما اربع حاجات ما لازمش يتعملوا وقت اللي عنا تليفون. ما نحلوش التليفون دوب نقوموا الصباح، ما نشدوش تليفون وقت الماكلة، ما نشدوش تليفون قبل ما نرقدو، وما نشدوش تليفون وحدنا في البيت.
1: هذا هو صغير
6: ملي
1: حتى ملي
6: باش هكاك من بعد كي باش يولي ادوليسون باش يلزمو ان مومون دانتيميتي تنجم انت تريغلي شويه القواعد دوك تولي البيبي نجم يولي مردود يلزمني اتو مومون ندخل نعرف يلزمني ليستوريك نبدا عندي عليه معناتها اكسي برشا حاجات من بعد اللي انا خليني جو كونترول هكا لونفون. فما دي زونفون تاو 12 13 يقول لك نحيلي الكونترول بارونتال ما يتنحاش الكونترول بارونتال ا 12 13 ans داكور حتى ا 16 ans.
1: انا عندي صغير عمره عام ولا عامين ولا باش نجيب صغير ولا غير
6: عام عامين
1: نحي شو نحي لي زيكرون من الدار معناها تلفزه تليفون
6: نحي الباد ديكران هو ما كي نقولوا افون 3 ans. علاش افون 3 ans؟ حتى 3 ans
1: قبل 3 سنين
6: قبل 3 سنين سامحني على
1: الكلمات بالفرنسي موجودين باش نفسر
6: قبل 3 سنين. علاش ممنوع؟ على خاطر الصغير مازال ما يتكلمش مازال ما الكلام نتاعو اللانجاج نتاعو ماهوش مازال ما تعلموش وما كونوش ومازال ما يحكيش معنا مازال ما يحكيش يتواصل نجم يكون يتواصل بكلمات مي مازال ماهوش في ستاد اللي انا متهني عليه نجم يتكلم دونك انا كي باش نعطيه التليفون وهو مازال ما يتكلمش حتى يقول لي ساعات يجي ويقول لك ساعه كان يقول كلمات ملي شاد التليفون
1: ما
6: plusieurs heures في النهار برشا سوايع في النهار ما عادش يتكلم
1: انا ما نعطيش تليفون لوالدي اما وقت اللي نجيب باش ناكلو خاطر ما نحبش الماكله لا هي بالتليفون وقت الماكله كهو مثلا لا مش نعطيه نحطو قدام
6: سورتو با نكسبوزي وتصغير في التليفون وقت الماكله خاطر ديجا ماهوش باش
1: يركز مع شنو قاعد
6: ياكل يركز مع شنو قاعد ياكل مش يركز هوش باش بعان والا جيعان اي باش يخلينا عندنا اكثر ريسك باش يعمل اضطرابات نتاع الاليمونتاسيون معناها
1: الغذاء
6: يولي ياكل برشا والا يولي بالعكس ماش يحس اصلا لا بالجوع لا بالشبع
1: هذا قبل ما نجيب صغير وهو بيبي به كي يخلط الادوليسانس يولي نحب نعمل موقع على في هما اكثر الوقت تلقاهم على انستغرام وتيك توك صغار وتلقى كلي بارون واحلين الحقيقه شنو باش نعمل اسكو نخليه نشري له تليفون ولا لا نعطيه الحق باش يعمل اكسي للمواقع هذيا ونشوفوا انا خير من اللي يمشي مع اصحابه فما زاد هكا العلاقه بالصغار اللي يقراو معاه دونك يشوفهم اللي هما يهبطوا تصاورهم اللي يهبطوا فيديوهات ولا عندهم دي كونت على تيك توك وانستغرام شنو يعمل البارون في الحيره هذه معناها
6: البارون لازم ديجا يقرا ويفهم كيفاش نعطي تليفون لصغيري كيما كي تشري انت ماكينه نتاع صابون عندك كتاب تقرا تعرف كيفاش تخدمو عندك مود دومبلوا كيف كي باش نمدو تليفون لصغيره ماهوش جوست اباري باش تمدو باش تمدلو عالم انت افتراضي وراه فهمت دونك او ديبو من الاول يقول لك هو التليفون نجمو نعطيوه هو جينيرالمون ا بارتير دو 12 ans سمارت فون مش لي ريزو سوسيو
1: تليفون ذكي ابارتير من 12 سنة
6: اللي نجم كان يتواصل معايا اللي نجم معناتها ينجم يلعب بلعب بيان سور نتاع عمره مش 12 سنه يلعب في لعبه نتاع 18 سنه ولا تلقى 9 سنين يلعب في لعبه نتاع 12 واكثر دونك احنا باش نحطوا لي ريغل نتاع انت شنو قاعد تستعمل في التليفون اون فوا الريغل هذيك تشوف انت اللي صغير قاعد يطبق في القاعده اللي انت حطيتها هو باش تفهم انت تنجم باش تعطيه اكثر ثقه شوي لي ريزو سوسيو راهو زاده فما مراحل معناتها كي باش نحل كونت من الاول ما نحلش كونت ونجوتي فيها اصحاب يزمو يشوف شو معناها كونت افتراضي شو معناها كي نهبط تصويره وانت ما عندك حتى صاحب تهبط تصويره اخزر كيفاش كي تحل تشوفها التصويره هذيك العالم الكل ينجم يشوفها حتى كان فما بارامتر اللي تحب انت الكل دونك فما قواعد مع شكون نحكي مع شكون ما نحكيش الكلام اللي تقال مش حاجه في قلبي قاعده على خاطر صاحبي نروح نعمل عليها ستوري نعمل عليها ببليكاسيون
1: معناها هذه المراقبه نتاع الاولياء هامه وضروريه ولازمه كسوا في طريقه استعمالهم لمواقع التواصل الاجتماعي ولا غيره والحدود يلزم تتحط به في الحالات هذوما نتاع انه صغير تنحي له التليفون وخاصه جبدت فكره الصغار اللي يلعبوا بالتليفون فري فاير جبدت مرتين ولا ثلاثه كما ديزانيل تالي قبل ما يخلط السمارت فون كانوا كي يحكيوا على ديسلكسي ولا اوتيزم اوتوماتيكمون تجبد طيور الجنة اليوم فري فاير به لي بارونش يعملوا اللي ولادهم عندهم اديكسيون للعبة هذه
6: الفري فاير هي سي ان جو فيديو ماهيش معناتها مش يقعد يسكرولي ويتفرج فيها برشا اغريسيفيتي مي هي يظل توليري من 12 سنة وانا كي باش نقعد نحط كيما قلت لك معناتها احنا تو هوني في حالة ادمان في حالة مرضية مرضية معناها لازمها علاج بالنسبة لولد مدام فاطمة ربي معاها وماناش هوني راهو باش نحسوا الاولياء بالذنب والا احنا هوني باش نرشدوهم مش هكاكا نعرفوا كومون معناتها كيفاش نجمو نعملو باش هكاكا يتحسن سورتو الصغير اللي عندي معناتها ما فماش كان لاديكسيون بالنسبه لولدها راه فما حاجات اخرين فما فما فما اون سوفرونس ورا لوزاج هذاك تاع ليكرون باش نوصل انا بطلت قرايتي وشادد التليفون وما عادش نعمل حتى اكتيفيتي ما عادش نتمتع بحتى حاجه كان بهاك التليفون وشوف قاعد يجيب لي في المطعم ولا مش قاعد يجيب لي في المطعم هذيك معناها فما حاجه وراها هذيك شنو هي الحاجه انا اليوم ما نجمش نجاوب عليها دونك هي بوغ ايل انا لو بتي كونساي اللي ناتشورال مادام يحبوا يعملوا في يدخلوا يترينيو في الصاله. يدخل يترينا في الصاله عنده الحق في الحديد ولا ما عندوش؟ فما دي كوتش في الصاله ويعرف شنو يعطيه. ما انت حاجات العمر وحنا بارتير دو سيزون بو فير دو لا نجمو نعملو مسكولاسيون. اما فما بيان سور فما قواعد في المسكولاسيون كيف ما صغر الكل وبوتيت نجمو ندخلو اون معناتها عبد اخر خارجي على العائله المصغره ولا القلب العائلي هذاك اللي يكون بيانفيون معناتها متعاطف معاه اللي يخرجوا من اللي هو فيه
1: يفهم
6: يستثق يستثقوا يقول له كان فما حاجه كاين فبا يعاونوا بوتيت هو ينجم يعاونوا ما يعاونوش يقنعوا باش يمشي لشكون يعاونوا. دونك
1: بالنسبه للمنجي اللي عنده ولد بنته
6: للحفيد الحفيد اللي عمره 15 سنه كيف كيف توا احنا في اديكسيون حتى كانوا هو ذكي ويقرا ويجيب الموايين. انا تقول لي موايين من 18 تطيح ل 12 6 بونتو موايين. دونك فما التاثير على الدراسه فما تاثير على الحياه العائليه اللي انا مسكر على روحي في الدار. فما 15 سنه امه توكل فيه في الماكله 15 سنه راه فهمت معناتها ما ياكل كان ما تجي هي تواكله خاطر هو شادد التليفون. دونك فما شويه تحمل مسؤوليات فما صغير لازمنا زاد نعاونوه يوصل للماتوريتي لدرجه النضج. الصغير ما ينضجش وحده الصغير احنا اللي نعاونوه باش ينضج. احنا نعطيوه مسؤوليات باش كي نوريوه اللي راك انسان يتعامل عليك باش نهار اخر ينجم يعمل على روحه والعباد تعامل عليه. دونك فما دي ريغل فما دي ريغل حتى كان يتنرفز ولا حتى كان نطلعوا للسماء ونهبطوا فما قانون معناتها. ما نهار اخر شنو تولي العمله هذه شنو نوليو في الشارع كيف
1: معناها لازم يفك التليفون مثلا البو
6: فورسيمون نفك. مي هو راهي فكت التليفون راهي غلطه كيف كيف. حتى ابنه قالت على بنت اختها كي نحيو التليفون دانكو تعمل كريز. ما اوني با اوبليجي باش نحيو دانكو نجي قبل درج درجين ربع ساعه راه مازال عندك الطرح هذا ولا مازلت عندك درجين نقعد بحذيه فك الدرجين هذوك جانتيغاجي على الطرح حتى كان انا ماني فاهم حتى شيء وسهي راهو فيو درجين هاد مشيت نحى. ديجا احنا اونيسي باش نكلميه وخاطري ما شنو سي الدوبامين كريت تبدا طالعه والسيركوي نتاع المتعه والمكافاه الفوريه وقتها وكل. دونك انا باش نجي باش نهدي هذيك باش نخرج من
1: تبدا تخرج فيه شويه من الوضعيه نتاع المتعه اللي هو فيها بشويه بشويه باش يفهم.
6: وبيان سور يلزمني نلقى سورس
1: مهما يكون العمر انفان والا مراهق
6: طفل ولا مراهق احنا والحاله نتاعو كانوا مراهق اللي ديجا يعرف الحدود نتاعو يعرف القواعد باش يسمع الكلام. اذا كان انا ما فماش قواعد وقاعد يعمل زي راسه على زي راسه ماهوش باش يسمع القاعده هذيك باش تصير لا كريز. فهمتوا او ميم طون لازم نفهموا لي زاكتيفيتي اللي فيهم الريكومبونس فيهم المكافاه باش نسنسوا البدن بك الدوبامين اللي بشويه بشويه تكافئنا معناها مش دون لي ميديا.
1: بعد شويه نزيدوا نرجعوا نتحدثوا باكثر زاد معلومات اخرى مع دكتور خديجة بكبك مختصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين ونتحدث اليوم على إدمان الأطفال والمراهقين على استعمال الزيكران الشاشات 71-113 نرفع عزمتكم. موعد الأخبار مع هيبة الخميري راجعين مرحبا بكم.
7: ضيفة نجوم بودكاست السبت 3 أكتوبر.
8: علاش هيفا في بوليس لعبة تحبوه؟ خاطر أول مرة حاسوا المرأة عندها مرأة قوية عندها شخصية كيفا كيف رجال بالعكس هي أكثر واحدة فيهم سيريوس تضرب معناتها تنجم تستعمل سلاح تجري تنقز ما كناش مستنسين بيهم الأدوار هذوك. معناتها حتى البنات في الشارع البنات الصغار يسر حتى لتورا والعباد تعود تفرج فيه بوليس والبنات الصغار كله حتى كبار نشوف فيهم أنا معناتها 25 سنة يقول لك راهو أنا أكثر برسوناج نحبه هذيك.
7: الممثلة ريم بن مسعود نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي.
9: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026 أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي لقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة موزايك اف ام.
10: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
11: موجز الأخبار أهلا بكم. المحامية لدى الزئناف أمل الهمامي تقول إن تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي يمثل مرحلة جديدة في تطوير منظومة الصلح وتفعيل تطبيقها على أرض الواقع. والمتحدثة ذاتها تؤكد أن الصلح الوقتي لا يعني انتهاء التتبعات بصورة نهائية، وإنما يترتب عنه تعليق الآثار الجزائية وفق الشروط التي يضبطها القانون وطوال مدة تنفيذ بنود الصلح. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يشدد على أهمية المحافظة على النخب والكفاءة التونسية وأن تحظى بالعناية اللازمة، مؤكدا استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات وبذل المجهودات الضرورية في إطار الصلاحيات الموكولة لها. جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس نواب الشعب مع عضو المجلس المحلي بالزهرة إيمان بكوش والمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل حاتم بن جميع. هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تؤيد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن في حق نائب سابق بالبرلمان ووزير بيئة أسبق في قضية متعلقة بتهم رشوة وتبييض أموال. والمحكمة تقضي بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن مدة 10 سنوات في حق النائب السابق و5 سنوات سجنا في حق وزير البيئة الأسبق، بالإضافة إلى الإبقاء على عقوبة السجن لمدة 2 مع تأجيل التنفيذ في حق زوجة النائب السابق على خلفية القضية. في أخبار العالم، دول الاتحاد الأوروبي تناقش مقترحا فرنسيا للسحب من مخزونات الديزل استجابة لضغوط أمريكية للمساعدة في تهيئة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود المرتبط بالحرب مع إيران. امرأة محكوم عليها بالإعدام تتلقى جرعتين من مادة قاتلة لكنها تبقى على قيد الحياة قبل أن تنقل إلى المستشفى في حالة حرجة، هي قضية كريستينا بايك التي كان من المقرر أن تصبح أول امرأة تعدم في ولاية تينيسيني بالولايات المتحدة منذ أكثر من 200 عام، لكن محاولة تنفيذ الحكم تحولت إلى أزمة أثارت تساؤلات بشأن طريقة تنفيذ أحكام الإعدام في الولايات المتحدة. تقرير خول الكعبي.
12: كانت كريستينا بايك البالغة من العمر 50 عاما تنتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقها في سجن بولاية تينيسي الأمريكية بعد إدانتها بجريمة قتل صديقتها ارتكبتها في العام 1995 عندما كانت في 18 من عمرها، لكن عملية الحقن القاتل لم تسر كما كان مخططا لها. بحسب محاميها، أمضى فريق التنفيذ نحو ساعة في محاولة العثور على وريد مناسب في ذراعها، واستخدم ما لا يقل عن 7 إبر قبل أن يتمكن من إعطائها جرعة أولى ثم جرعة ثانية من مادة بونتو باربيتال، لكنها بقيت على قيد الحياة ثم تم نقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياتها. محاميها اعتبر أن ما حدث كان قاسيا ومؤلما وكان يمكن توقعه، مطالبا بتحويل حكم الإعدام إلى السجن مدى الحياة. سلطات ولاية تينيسي قالت أنها اتبعت البروتوكول المعتمد لتنفيذ الحكم، في حين قرر حاكم الولاية إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الأخرى إلى حين انتهاء التحقيقات. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاستغرب قائلا إن تنفيذ الأعدام لا ينبغي أن يكون صعبا للغاية، وباعتبار أنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها ولاية تينيسي مشاكل في تنفيذ أحكام الأعدام، تحولت قضية كريستينا إلى قضية تثير من جديد أسئلة حول ما إذا كانت البروتوكولات المعتمدة قادرة فعلا على ضمان تنفيذ هذه الأحكام. في الولايات المتحدة عقوبة الأعدام تم إلغاؤها ب 23 ولاية وما تزال قانونية في 27 ولاية أخرى إضافة إلى الحكومة الفيدرالية والجيش، وتم تنفيذ 47 حكما بالأعدام في العام الماضي في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، وتبقى الحقنة القاتلة الطريقة الأكثر استخداما في أمريكا.
11: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمينة بن دوا وكمال فريق فرام. إلى اللقاء.
13: في تونس
14: موزايك FM ثوام
13: ثوام، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للـ 11 العشية.

0: للأربعة العشية على موزايك FM.
1: ما زال واصلين معاكم في فورم على موزايك FM. تحية لكم الناس كل في الاستماع, شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا 71.13 نلف على دمتكم. نتحدث اليوم على تعود وإدمان الأطفال بالشاشات, شنو وراه, شنو زادا, كيفاش الإمكانية للوقاية منه, وخاصة زادا الصغيرات اللي تعودوا ولا وصلوا لحالة إدمان متاع هاتف, كيفاش ينجموا الأولياء يعاونوهم. احنا ما زال واصلين معاكم 71.13 نلف على دمتكم. طبعا شوي زادا نقرأ شوي من الكومنتير متاعكم ولا من مساجاتكم على 25 على 23 513 ألف. كان تحبوا تكتبوا لنا على واتساب. وضيفتنا دكتور خديجة بقبق, مختصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين. نتحدثوا على إدمان الصغيرات على ليجو فيديو, على سكرولينج والتصفح متاع الفيديوهات. أحيانا هو بيدهم تلقاهم يهبطوا تصاور ولا فيديوهات متاعهم, وهوني زادا نتسائل وقت اللي صغير يهبط محتوى على انترنت, هل أنه واعي بالمخاطر متاعه بالتنمر ولا بال تهديد اللي نجم يصير له نهار آخر. زادا حتى من اللي بيدوفيل اللي نجم يكونوا يهدوا صغير هذا ولا البنية هذه, نشوفوا دو بلوز ان بلوز بنوتات صغرونات تلقاها مازال صغيرة في العمر 10 و11 سنة, وتعمل في جيتريدي وذمي وتعمل مكياج. احنا نحبهم يعيشوا عصر ونحبهم يكونوا سعيدات وفرحانين كلهم وإبنوي في القراية متاعهم, ولكن زادا فما مخاوف على صحتهم النفسية وعلى الإكسبوزيسيون متاعهم على انترنت. احيانا قد ما يكونش الصغير واعي بها ولا مش فايق بها. زاد ساعات نلقاوهم يعملوا كالي تشالنج على تيك توك, وقديش من صغير كان ضحيه للي تشالنج هذوما. شاركوا معنا على 71113000. مرحبا بكم, زيدوا نتحدثوا بعد شويه اكثر مع ضيفتنا اليوم خديجه بقبق, مختصه في الطب النفسي للاطفال والمراهقين. ولكن نواصل مع التليفونات, ومعايا دور صاف.
2: لالا
1: مرحبا.
2: عايشك
1: عايشك يا درساف, 45 سنة من تونس. هيا لالا حكي.
2: ومامان دو دو انفان, عندي 9 سنين و11 سنة. انا برسمي السجي هذي يوجعني كي نحكي فيه, خاطر وصلت لموا في الهيس الخايبين. دونك انا لا ديسيزيون ولدي اللي عمره اليوم 9 سنين, جي هان تدو اللي هي البلاي ستيشن. انا جيتي كونتر.
1: ولدك عمره 9 سنين وقت اللي جيتوا البلاي ستيشن؟
2: 6 سنين, هو توا 9 سنين.
1: باه
2: باه جيتوا البلاي ستيشن كادو سوديزون, خاطر صحابه مش خير منه. لميتو هي المربيتو جيتلو البلاي ستيشن. دونك قلنا جيتني انا بريود خايبة, مانيش موجودة ياسر في الدار, دوكو نفايت يعمل يحب. وانا لا سيتياسيون جي بيردو ما سور, دونك سيتياسيون ياسر خايبة.
1: يعني انت تعديت بظرف نفسي خايب, دونك ما كنتش موجوده برشا في تربيته وقت اللي جيت اونتريتون البلاي.
2: اي وشتي معناها انا الكلمه اللي كانت مش مسموعه, اللي بوه كانت عنده, عمه كان عنده, دراش كون كان عنده, وانا جيتني تفاخت باش نقعد نحكي في الشيء هذاك وقتها. أفكتان مومون إتي في بقعة مزيانة على الأخر, مزيانة معناها تصور أنت صغير قدامه بحر وقدامه لعاب وقدامه حاجة ما نعلمهاش في دارنا, خلي الدنيا كله يقولك لي جي طانزي. شنو أتفنا طانزي؟ نحب نقعد في الدار عليه كرشي راسي ما نعرفش, معناها أنواع المشاكل الصحية كل جيبهم الكل,
1: المهم يقعد يلعب على البلاي ما يخرجش الباب.
2: بالنسبه لي انا ما تبانيش اللي قاعد يلعب البلاي, خاطر انا وقتها جي اوتوريزيت 30 مينوت. معناها انا كي نخرج ونهم ما تبانيش اللي هو نهار كامل عادي في نهار في البلاي.
1: فهمتك.
2: انا وقتها انا ما نجمش نقول راولدي قاعد يلعب في البلاي. مشينا كمان نفسي عملنا نهار الصباح يقوم يكيح.
1: قد ايه عمره وقتها؟
2: 6 ans. معناه il vient de fêter ses 6 ans après un mois peut-être.
1: قام طاح كاريمون,
2: قام الفرش طاح,
1: بسم الله عليه.
2: انا نلقى صار زوج مع وقتها, خاطر انا حطيت تعشى, قال ما نتعشاهوش نحب حاجه اخرى, قلت لي تعشى هذاك ولا مثلا مش عشاء اخر. دونك الناس كلهم مشات خاطر تعاقب وطاح له السكر. انا غوز ما ربي نورني قلت نو يا وتشوز السكر ما يعملش هكا. مشينا لسون بيدياتر, يافي با مال ديبوتيز قدامو. من parmi les questions que m'avait posé, c'était les écrans. Pour tout dire, on a 30 minutes, 40 minutes, voire une heure, on est impossible. Quand il y a son âge à éviter, ou de la chaîne, quand même. Les analyses, cardiologues, ERM, scanner, مثلا حتى شيء يدخل. يراش أصفر. ولدي جيت ان بلون. لي جو فيرمي.
1: عيني مغمضين ويرعش وجهه أصفر.
2: أي.
1: ست سنين.
2: معناها كي نقول لك
1: عنده لي سيغن زادة. عيني محاوطين
2: قلت لك اي على الاخر نتاع اندروغي مش نتاع ان انفون دو 6 ans اللي عايش في دار تاع فيه ثلاثة وجبات نتاع ماكله ليه نتاع وين يسخر نتاع دوكو انا في بوكو بوكو داناليز دي انفستيغاسيون واحد دراشنوا الى باسي 48 اور افيك لو تروك هذاك نتاع القلب لبسها خاطر واحد تعدينا جي وبلي لي كيرم تكنيك التخطيط نتاع المخ التخطيط نتاع المخ تدونا سينيال نتاع مرض الصرع
1: ابيليبسي اي
2: باهي نخرجوا من غاديتا السون بيدياتر معناها محلول ياسر ويقرا ياسر ومش واقف قال لي انا ما نحطش ابيليبسي خاطر دون ودوغ اللي دي زيتود اللي قالوا راه ثم حاجات اللي هما مربوطين بالاكران دونك عايشك مدام ما ظهرليش حكيت نص ساعه اللي تحكي لي فيها صحيحه
1: ايه
2: هذا نتاع عبد راه مستحيل لي امبوسيبل انا نزيدك زيادة انا ولدي على 2 ans et demi il fait 4 activités 2 ans et demi de natation بعد كل عام نزيد معناها في الاج دو 6 ans il fait 4 activités ما عديت له وقته بالسبور هذا كل راه صار في شهر نتاع صيف شهرين غادي معناها سيتي غابيد على الاخر هيا مشينا بينا ندير نسال في دراشنا وي سي فغي اون فيت يافي قال لي هذا قاعد يستعمل في جو اللي فيه برشا ضوء دي دومونسيون برشا اللي قاعد تهبط على قلبه سيتي سي فاير جي اوبلي اللعبه الاخرى حاجه تشبه لها فيولونس توتال دم هو بعد كده يحكي قال لك راني خاطر مشينا بسيكياتر باش نجم ينطق ويحكي لنا كما يفاس في جورني في الاخر ابخي بلوزيغ سيونس قلت لك راهي عدينا بين 6 اشهر وعام هذوما الكل باهي يحكي ودرا شنو راهو ما عندوش وقت ليميتي دونك إل سوت لي روبا وقت اللي جوع يرمي في فمو اي حاجه تاخذ 90% يا غرطه ويل في سامبلون اللي هو فطر يهز الصور ويعطيه لل انا دي زانيمو احنا وقتها في درمانيتو دونك يمشي يرمي لهم ويرجع وقت يرقد في الليل هو يجي يقول لي نمشي نتفاش نرقد بحث امامي خلينا نرقد بحث امامي يقول لي با دي بروبليم ماشي في بالي خاطر انا جيتي ابسون في البريود هذيك لا بيزون دافيكسيون حاجه هكا هو وقت يعدي نهار كامل مرجوع من اللي شافه ويحب يرقد عندها في فرشها خاطر الصباح مش تخليه تخرج كيفي انا دونك بعد هذا الكل معناها سيتي با دي تو فاسيل وانا نتو نقول معناها ثم خاطر اليوم نعاود نحكي في الحكايه والعباد تقول لي لا برون لونجلي ولا برون الفرونسي والاسبانيول يا خويا ثم سيد ثم بقايا تمشي تعلم فيهم ولدك لي سكرول دو تليفون تو سا سي تان امباكت
1: دونك عملت في المندر صاف نحيت من بعد اكتشفت الوضعيه شنو نحيت التليفون
2: نحيت الدنيا الكل معناها سيتي انا ما مشيتش هذيك سوكليف باش ما نكذبش عليك سيتي كاتيغوريك جيني هكا تصويره خاطر هو وقت اللي شاف وقت عمل التخطيط ديجا خاف وتقلق والميدسان وقت قالت له في عمرك انت راهو انا في عمر انا اكبر منك وراني ما استعملش تليفون راك باش توجع روحك برشا وبجاوب تمشي في دي فواياج وهو يلعب فوت وقتها سوف تمشي في فواياج وتعمل دي كومبيتيسيون باش تمشي للطبيب وقت انا روحت ما انا في تربيتي هكا ما عرفتش خاطر
1: نحيت لي زيكرون الكل من الدار
2: جيني اون فوتو افيك ان سيرفو اللي فيه بسم الله عليكم كونسير وقلت له فوالا لي كونسيكونس
1: باه اوكي
2: قعدنا بشوية بشوية اللي تي ستة أشهر، قعد ستة أشهر تحت دواء، عودنا اللي كنت نحكي لك فيه الكل، عودنا اللي تستخدم الكل نقاوها تحسن.
1: يعني تخطيط المخ تحسن درساف بعد ستة شهور من
2: الشهور أبيت الدواء،
1: باش يفهموا النتائج بتاعه على المخ، راهو عنده نتائج عضويه ماهيش كان عن نفسك، هاو راهي على المخ والفونكسيونمون بتاعه.
2: خايبه وخايبه وزيدك زياده. انا وقت اللي رجعت ليكول قلت لك هي الفازه بدينا في الواحد، سامحني في خلال ديتاي اللي انا ولدي يشرب في 4 يتريت مي وباقي عطشان ما يمشيش للتواليت، والا العكس يمشي برشا للتواليت وما شربش ماء. دونك دينا بالتحاليل بسكر بدرا شنو كلاوي جون سي با كوا، ومن بعد ولا اللي هو سي تان ديسفونكسيونمون سويت اللي قاعد يعمل فيه الروح. معناها انا توا وقت نتعدى قدام بانو، نحكي على توك هذيك 3 سنين التالي، وقت نتعدى قدام بانو بيبليسيتير ليمينوك بوكو دو لوميير وسورتو ازرق مع احمر مع واحد، كي نشوفو يرمش في عينيه انا وقتها زيت لوفتالمو، وهي وقتها ثم مشاكل قاعده تصير في المخ. وقت تشوف ولدي كيفاش تبارك الله، خاطر من الاول قاعد يطويل فيزا وكيفاش قاعد ووجهه مدور تبارك الله، واحد بعد كيفاش دانكو معناها تحس واحد عندي غير كنوز 50 كيلو بطل 20 كيلو راهو كريمون.
1: ورانا نتحدثوا على صغير عمره 6 سنين راهو اللي تسمعوا فيه،
2: تاع 6 سنين، 6 سنين بالضبط. وراهو مش نتاع كل يوم، نحكي على شهر ونص شهرين ماكس يستعمل في
1: مش سنوات، راهو شهر راك هاو عطى النتائج هذه كلها، معناها
2: عطى النتائج
1: على المخ وعلى البدن وعلى النفسيه وعلى والتحويقه كما قلت والدوخه.
2: ليه والواحد يمشي، انا ما نحبش، انا ولدي متعارك انا وياه ما يحبنيش نوصل ليكار، يقول لي تهبطني وتتعدى، ما تهبطش معايا معناه نحطه كيف لفت يلقاني وراه، ولا يحبني نشده من يده وندخل انا وياه. علاش؟ خاطر شنو من الحاجات، ما انا مراني ما نلعبش، معناه حتى كي نلعب ما نلعبش هكا فيولون، بعد دي سافير اللي هما ثم دي ميسيون اللي نجم تقتل فيهم وجون سي با كوا ويقتل امه واحد، دونك ثم حاجات تخل فيهم. القرايه وخر في القرايه، نحكي على التريمستر الاولى معناها وقت يدخل وقت القسم، واللي هو بدينا وقتها في دخلنا في سبتمبر، نقولوا في اكتوبر فهمنا باش حكايات ودخلنا في حكايه التريتمون ولا نوفمبر البريود دي قبل ما نبداو التريتمون، ولدي يدخل pour faire la sieste. ولدي تقول له وقتها هو واحد شنو اكتب واحد، يقول لك نسيت كيفاش نكتب
1: كاريمون
2: كاريمون. لا معناها انا حتى المعلمات كيف كيف باس، معناها المعلمات مش في بالهم احنا نطاش تاخذ ديفورس ولا حاجه، قالت كيف كيف باس. ولدي كان مغروم يرسم، ما عادش يرسم جمله. وقت يبدا مروح
1: العالم نتاع الاكران ولا نتاع البلاي والجو وكل الالوان والميزانسين والضوء والدنيا وكيفاش يوصل يعيش، وهو ما عادش يفرق بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي وعاش فيه دخل فيه. معناها
2: زيدك سيدة وطن اكيب بخيفيري، كذبت عليه قلت له طن اكيب بخيفيري باش تجي للحومة، قال لي مش لازم نحبش
1: يعني حب الكورة، قلت له فريقك المفضل باش يجي، وقال لي مش فيه،
2: قلت له زوارك زوارك باش يجي وباش نهز يعطيك مريولو، قال لي لا ما نخرش. معناها راو ياسر صعيب ياسر صعيب ياسر صعيب، راو السيتياسيون وراو الحمد لله. معناها انا نقول اللي تحطيت ما بين يدين باهي، نحكي على الطب خاطر كان تعدى في امراض اخرى في ديجنوستيك الله اعلم في نوصلو.
1: فهمتك باه. دونك من بعد تماثل الشفاء وارتاح ولاباس درساف، توا عمره 9 سنين يعني الحكايه عنده 3 سنين التالي، توا كيفاش تعمل معاه؟ هو واخته على ما يبدو بقى عنده 11 سنة،
2: خوه أكبر منه أوكي. زوز أخوة الخو الآخر ياسر منظم، معناه ما عندوش يقعد نهار كامل واحد. دونك احنا نحينا تليفونات، نحينا الدنيا كل من الدار، ما ثم كان انا وبوها عنا الحق، كانت عندي تلفزة في الصالة نحيتها وقتي بحب تتفرج نهبط لك التلفزة ونعمل انسلاشيون كامل، مش مشكل انا نتعب. جيب لندي توت لا جورني افيك لو سبور، النهار كامل ما يروح للدار كيف ما نمتعلي كامل سبور وكل شيء. صار هي بدو طاقتها جي حاجات هكا نوريهم له على التفكيس شنو اللي يزموه أكثر من هكا. أنا قاعدة ولا بو قاعد
1: يا فهمتك، معناه عوضت له لو طون ديكران سبور باش ما يلقاش وقت باش يقلق ولا يجبد التليفون ولا
2: خاطر مالوغوزمون انت اليوم راك نحكيو على انا ولدي سنة رابعة ابتدائي راهو رابعة ابتدائي اللي دي جروب واتساب نتاع لي زونفون دو 9 ans اللي هما كي بارتاجي كي تنزيت دوت جو انا هذا جو نبو با الكونترولي معناها حتى قبل ما نكذبش عليك كنت نعطي التليفون ولدي ترينا اذا كانت بدلت حاجة باش يكلمني ما عشان في تليفون نولي انا ما نمشيش نخدم نقعد بحذاه لين يكمل خاطر التليفون هذاك نشوفي صغار يبداو قاعدين في تركينا يقعدوا يلعبوا يبروفيت
1: فهمتك
2: وفما معناها ما عادش انا بالنسبه
1: يعني وقتك أنا تبدل حياتك اليوميه تبدلت ما عادش عندكم تلفزه في الدار ما عادش عندكم دي زيكرون في داركم لا بلاي لا غيره لا حاله يوتيوب لا حتى شيء دونك بدلتوا انتم حياتكم كلها باش تنجموا تنقذوا صغيركم وتعودوا يعيش من غير اكرام
2: كيتاسي ما نجمش انا نبدا نسكرولي في دي فيديو ولدي يقول له ما تمسش راه
1: به
2: معناها انا اليوم حتى انا ما نحبش نقرا جو سي سامبلون لان انا حتى كتاب ونقرا فيه
1: باش ليماج يتعودوا بها وينجم يخمم من نهار يقول ترا خلينا نشوف شنو معناها كتاب شنو في وسطه من داخل
2: ما تحبش تقرا انا راني عندي اون اور دو ليكتور انا بوك والله طمال دو فوا سي دو تياتر معناها ماش قاعدين لا نقرا ولا حتى نقعدوا نحصر احنا نقرا فيك الوحده هو يقول لي ليه خديت برشا وقت انا فتك بديتاج انت كيفاش عملت هكايا نشوف فيهم طلعوا بيتهم باهي معناها الواحد اللي جو اللي تحب عليهم الكل يلزمك انت تنفس بيديك

0: المستمعين الكل. شكرا لك لالا. خلينا نزيدو ناخذ تليفون مع صلاح الدين. الو صلاح، مرحبا.
1: مرحبا بك عايش، كيف حالك؟
0: نسمع فيك يا صلاح.
1: حبيت نقول انا ليلى محمد رسول الله، معناها عادي توا انه صغير يبدا عندي تليفون ولا فهمت، على خاطر معناها تنجمش تخلي صغير ديكونكتي على العالم في الوقت هذا، الدنيا تطورت وماشي وتقدم.
0: وي انت عندك صغار صلاح؟
1: اي عندي عندي عندي ثلاثه صغار، الكبير عمره 17 والطفله 13 والطفل عمره 12
0: وعندهم تليفونات؟
1: وعندهم ثلاثه تليفونات.
0: باه
1: ايه فهمت. لكن انا قبل ما نشيلهم تليفونات فهمت، انا واحد من الناس معني عرفت اني شنية الباهي في التليفون وشنية الخايف، مش نجم نوصله لولادي، مش نجم هما معني تبعت ولادي بيش هاي هما ينجم كي نعطيهم التليفون يعرفوا شو يعملوا بيش ما يعملوا فيه فهمت. انا غرمت ولادي مثلا كل واحد معني تبعته في شنية الهواية متاعه، وانا ولادي زوز مغروبين بالمسجد والحيوانات، بنتي مغرومة موسيقى ورسم فهمني. ما أنا شفت كيف شدوا تليفوناتهم، أنا عارف كل واحد على شنية قاعدين يلوش فهمني.
0: أي قديش يشدوا في النهار تليفونهم؟
1: ماكس ماكس ماكس هذي إذا بطا وعلى الأخر، إذا بطا وعلى الأخر ساعة غير ربع ساعة، إذا
0: ساعة غير ربع ساعة في النهار كامل،
1: في النهار كامل
0: بيه. وتبدأ أنت بجنبهم وتغزر لهم ولا حتى وحدهم ولا كيف؟
1: طبعا نقول لك انا خاطر تبعت وليدي قبل توليت معناها شفت هو ساعات ما تبعهمش. اذا نقول لك انا صارت لي حاجه بسيطه جدا، عندي نبتات انا فهمت قاعد نسقي فيهم كل يوم. قلت البارح نحكي انا والله على شيء نحكي، وانه قلت لكم زعها النبته ذيك ما حبش معها، هي وذيك ما حبش معناها تكبر، ما فهمتش شنو المشكل. البارح روحت في الليل من الخدمه عيت لي قال لي با هيجا لحظة، قال لي النبتة هذه تدفقها كل جمعتين من 10 أيام جمعتين، سينو كل يوم تموت، والنبتة هذه كل مرة في الجمعة، والأخرين اسقيهم على روح كل يوم. فهمني؟ معنى شد تليفونه دوش شرشة
0: فهمت؟ فهمتك أي عمل غشاش
1: أي صحيح.
0: يا سلاح سؤالي ليك فهمتك أنا ما. اللي أنت واثق من صغارك اللي هما كي يدخلوا الانترنت يلوجوا على حاجات مفيدة وهذا المطلوب. انا نحكي على الوقت لو طون ديكران، معناها صغير قداش يقعد شادد في يده التليفون.
1: هاني قلت لك ماكسيموم ساعه
0: كل يوم، انت تنجم تراقبهم معناها يومين اللي هو عنده ساعه كهو
1: يومين نراقبهم وامهم تراقبهم بتبيعها على خاطر انا نعرف
0: يهزوا معاهم التليفون للمكتب ولا للليسي ولا الكوليج، يقعدوا في الدار تليفوناتهم
1: سيبيا التليفونات يمشيوا يترنيوا في الدار التليفون، معناها ما عندهمش اصلا وقت كان شويه بركه يستعملوا فيه التليفون، ما نجمش معناها
0: اي تلمو الوقت نتاعهم شارجي بين القرايه وليزاكتيفيتي كو ما عندهمش كان شويه وقت في الليل يقعدوا شوي.
1: صحيح شفت حتى في الليل يحل التليفون هما مغرومين مصي ده، احنا نشيلوا البحر نصطادوا حوت وكل شيء، تلقاه واحد يتعلم كيفاش يعمل مونتاج للسناره نتاعو الاخر، معناها كيفاش اسامي الدود هاي طريقه جديده كيفاش نصطادوا.
0: وتشوف انت الغشاش نتاعهم معناها تدخل الهيستوريك صلاح الدين؟
1: والله حتى كي يدخلوا على جوجل ندخل الهيستوريك نتاع الجوجل ولا وشني نلقاهم يلوزوا نلقاهم يلوزوا كان على الحكايه هذه في تيك توك اي حكايه
0: عندهم دي كونت على لي ريزو سوسيو،
1: واحد بركه الكبير عنده فيسبوك
0: باه
1: ما عنده تيك توك
0: اللي عمره 17
1: اللي عمره 17 واذا نقول لك في بالك نحكي معاهم انا نقول له اي واحد يبعث لك ميساج ما تجاوبوش، يبعث لك اليا ما تحلوش، يبعث لك انفيتاسيون توا هاو نعطيك اسمه وابعث له انفيتاسيون وابعث له ميساج ما يجاوبكش.
0: باه واضح تخي بيان
1: فهمت. لكن لازم الوالدين يتبعوا صغارهم شوي فهمت، خاطر ما تنجمش توا الدنيا ماشيه وتطور عاجلا ما اجلا باش يستعملوا تليفون، يتوريهم اللي هو صغير كيفاش يستعمل يلي
0: تري بيان فهمت واضح.
1: زاد لازم الوالدين وقت كي يروحوا للدار نحيه التليفون، لكن على كامل في الشارع تستعمل فيه، اذا قدام صغارك ما تستعملش التليفون. وي انت مرتك اقعد على الطاوله اطلع باي حكايه، والله ساعات نحكي معهم على مرمى، كنت عندي مرمى في الدار ساعات نبدا نحكي معهم على مرمى.
0: لا سي بيان سا سو فوا مادامهم عملوا غوشيرش على النبته سكو خموا معاك وحاولوا يلقاو حل للنبته نتاعك، معناها فاهمين وعايشين معاك الواقع ما همش في عالمهم تحكي ولا ما تحكيش عندك مشكله مع النبته ولا ما عندكش. اي سا سي امبورطون. يعطيك الصحه يا صلاح، نشكرك برشا مداخله قائمه تحيه ليك. نرجع لضيفتي في استوديو دكتور خديجه بقبق مختصه في الطب النفسي للاطفال والمراهقين. دكتور درصاف تحطت لنا على المخاطر اللي صارت لولدها على بدنه على مخ وتتغى عمره 6 سنين.

0: وسلاح تحدث كيفاش هو ينجم
1: برافو عليه
0: يتعامل اي بي
1: برافو برجوله جولو فيليسيت مصاب تتعمم الحكاية هذه. مانيش ضد التطور ومانيش ضد انهم يكونوا عندهم تليفون ولا يكونوا كيصحابهم ولا ما كل حاجة عندها مرة وعندها المراقبة متاحة وعندها شروطها وعندها قواعدها حدودها واضحة ومام طونا مليه الوقت متاع الصغار معناها مفهميش كان التليفون لازمهم يلقاو المتعة والمكافأة أيوغ
0: يعني يلزم صغير في العمر هذايا وهو مراهق وإلا أن أنفان طفل يلزم يكون عنده مصادر متعة مختلفة ما يلزمش يكون في تليفونك هاو نقطة
1: حتى لانوي معناها حتى كي نقلقوا به ساعات معناتها ربع ساعة نص ساعة ما عندي ما نعمل وقلق فديت أقلق
0: هو الأساس
1: على خاطر لانوي هو اللي
0: خليك كرياتيف مبدع
1: كرياتيفيتي خليك تولي
0: تصنع لعبة
1: تصنع فكيك وبرشا حاجات تولي شو انفستي.
0: فما نقطة مهمة جدا حكينا قبيلة على العاب بالنسبة للأولاد فما مشكل زادة متاع سختة ماما يتحدثوا برشا على البنوتات اللي يعملوا get ready with me وإلا اللي يصوروا رواحهم يحطوا مكياج ولا يوريوا لبستهم ولا اساسوا فاكو سيدي فيها كايبانوي فرحانين محليهم وكل اما شنو مخاطر ذلك عليهم المخاطر جوست على بدنهم وصحتهم النفسية وإلا تنجم تجي من أشخاص أخرين زادة كي هما إيل سيكسبو سور انترنت
1: الإكسبوزيشن سور انترنت بيان سور تعرض للخطر تعرض للخطر من برا معناتها هذاك علاش قبيلة كي قلت لك فما دي كونديسيون كي نصايبوا الريزو سوسيال ولا في كيفاش نستعملوه من الأول مانيش باش نخليه كالصغير يخلي يهب التصويرة ويعمل دي فيديو عامة الشعب يتفرج على خاطر هذيك عرضة المخاطر اللي احنا نجم نكونوا نعرفوهم ونجم نكونوا بيان سور نتجاهلوهم نفيقوا برويحنا كان سايي جاي الخطر هذيك جوكو get ready with me وكل كمش تسألني انا مع او ضد انا ضد و get ready with me ايش معناها ما يتحضر روحها
0: حضر روحك معايا نحي يحكي وعلى كيفاش مش تشعرها ولا
1: من حضر روحنا الصباح احنا قلنا بأديك خان لما معناها انت باش تقوم باش تفطر فطورك تلبس حواجك وتمشي تقرأ على روحك فهمت ما
0: فهميش
1: عليش معناها باش نعملوا الحاجات هذو ما تكبر وتوصل لـ18 عام وتوصل للنضج متاعك وتختار وقتها اسكو انت تعمل ولا لا توا بوغ لانستون راه مانيش نلوم في الادوليسونت اللي تعمل هكا وماني نلوم في حتى حد مي سو سون لي بارون اللي لازمهم يعسوا على صغيرهم فاش قاعد يعمل انت كي تحل التيك توك ولا تحل انستغرام وتشوف بنتك اللي
0: معناتها هو إلا حتى كان يطيب غسات وحتى كان يبدأ مثلا يقرأ في قصة
1: قانونيا ولا قانونيا ممنوع مينور يسيكسبوز في مواقع التواصل ولا تهبط تصور متاع صغير قانونيا ديجا سي انتيردي والله باش يركب ليغو دومينو باش يطيب باش حاجه ينجم راه يصور من غير ما يهبط وجهه معناتها اون انونيم ويبدا ان كونت مش بس بالاسم نتاعو باش ما يستدرجوش ولا باش ما يفركزش عليه ولا حاجه رفهم برشا مخاطر هو عالم في بحر سيت ان لوسي
0: مخاطر انه ينجم يكون فما دي بيدوفيل مثلا
1: فما برشا حاجات
0: معناها الكبار اللي يتعداو على الصغار ولا غيره هما اللي ينجم يخوف
1: ينجم وينجم فما فما برشا حاجات معناها كو سوسوا انه يجي عبد ماجور معناها ادولت كاهل فوق 18 سنه يجي يحكي معاه اللي هي انترديت ممنوعه واللي هو ما عندوش علاش باش يحكي معاه انا كونو ديجا انت حتى في عمري وما نعرفكش وما لا نعرف لا
0: ما ندخلش معاك في علاقه ما نحكيش معاك
1: لا بوك لا امك لا منين انت لا منا كلاس لا حتى شيء ما عنديش علاش باش نجوتيك وباش نحكي معاك على خاطر تحب ولا تكره ينجم يكون اختار وما نعرفوش شكون وراء البروفيل هذاك اللي قال لك انا ادو في عمرك وكل شيء وكاين حتى اصحابك وحتى ما تعبيت تعرفهم وكل يقعدوا زيدا فما ديما مخاطر متاع ينجم يكون عرضة لخسلمان لون اغريسيون وينجم صغير بيدو يكون هو الاغريسور وإلا الاغسولور دونك هوني مانيش باش نمنعو انهم باش يحكيو مع العبيد اللي معهم يزمهم يعرفوا صغيرات اللي راني انا هوني كبارون جو سوي لا
0: في اي حاجة غلط وانا يعمل دكتور مثلا انه دابور التليفون ما يتمد كان كيما مثلا كان يتحدث سلاح في الليل بعد لا يرجعوا تعبين عاملين الاكتيفيتي نتاعهم قارين دروسهم اتسيترا ولا عملوا بالضبط خاطر لي بارون سي كنحسهم ساعات ضاعوا
1: ما عاش يعرفوا شو يعمل اذا كان انا ادو نقوم عندي وقت الليسي ولا الكوليج باش نروح نفطر ولا مانيش باش نروح نفطر اسافوار ينجموا يشدوا التليفون هكاك ميم سي ماهوش منصوح حتى طرف قبل ما ترجع تقرا باش تشد التليفون باش تروح عندك يا اما باش تعمل اون بتيت بوز باش تشد فيها شويه ليكران ومن بعد باش تحط تقرا والا عندك لونترينمون نتاعك انت اذا كان عندك انترينمون باش تروح باش تدوش باش تتعشى باش تقرا وكهو هذيك هو شنو مازال فيه النهار معناها انا دو وقتاش لازم يرقد يا اخي باش يرقد نص الليل ماضي ساعة سيبوزي باش يرقد العشرة العشرة ونص ماكسيموم هذاك يكبروا لي ان غران تادو معناتها لازم نخليه وزاد البدن يتمتع بالنوم باش هكاك المخ يقعد ديما في معناتها لاباس عليه كوا فهمت
0: دونك للصحة
1: والليل الليل احنا قلنا ديجا قبيله الليل راهو ممنوع ساعتين قبل النوم سوبوزي يتنحى تليفون على خاطر هاك لوميير بلو
0: وللصغار
1: هو للكبار والصغار احنا تو نحكيوا على الصغار الكبار يدبروا روسهم ويتصرفوا وهما مسؤولين على مسؤولين على رواحهم وكان ولا ينسى باش يعرف شنو يعمل معناها مي صغير يولي ينسى ولا ما يركزش من غدوه الصباح في القسم والا بعتولي هاو تشتت انتباه هاو تاخر ذهني هاو واحد معناتها ما نجموش ندخلوا في الحاجات هذوما لقوا احنا لي جين دو في نتاعنا بيدها ماهيش مريقله فهمت ساعتين قبل علاش على خاطر احنا بطبيعتنا سبحان الله من المغرب الميلاتونين تبدا المفرزه في الـ في الـ في البدن نتاعنا وتبدا تحضر فينا باش احنا نرقدوا اذا كان انا نحط لوميير بلو باش نكسر الميلاتونين ومانيش نخليها تجي والسومي ماهوش باش يجي كيف ما لازم يجي وحتى كيف باش يجي النوم ماهوش باش يكون ريباراتور كيف ما لازم يكون اي دونك باش باش نقوم مدقدق باش نقوم على عصابي باش نقوم ما عينيش ونمشي وما نركزش ويجي الروتار في القرايه ويساكومول هاك الروتار هذاك وتولي استيم دو سوا ما تمعش عندي ثقه في روحي ما نعرفش وين بهيم وانا ما نفهمش وين اي انسي دو سويت وبيسكو انا ما نفهمش عندي نعمل باش نقرا معاش عيني نقرا نزيد نشدو ليكران هذاك سي لو سيركل فيسيو اللي يدخلوا فيه صغار جينيرالمون دونك احنا السيركل هذاك يلزمنا نقصوه دوكو كان ما عندكش اكتيفيتي نهارتها عندك الحق في ليكران قبل ما تعمل دروس ولا تعمل دروسك ومن بعد تشدوا شويه قبل العشاء سينو من بعد العشاء ما عادش نشدوا التليفون والتليفون ما يبيتش في البيت والتابلت ما تبيتش في البيت تتحط في الصاله
0: وقتاش يولي مسؤول على روحه وانا كبارون ما عادش نتدخل فيه
1: 18 سنه
0: يعني العمر نتاع
1: العمر القانوني ساعات حتى كانوا رمز الفارخ في 18 نزيد نوصلوا ل 20 مثالش
0: باه واضح يعطيك الصحه دكتور احنا مازلنا مواصلين معاكم بالتليفونات معايا محمد مرحبا عايشك يا سيدي مرحبا بيك محمد 54 سنه من ريانا اي سيدي نسمع فيك
2: مدام انا عندي 3 سنين
0: اعمارهم يا محمد
2: اعمارهم 10 سنين و 17 سنه و 13 سنه
0: باه بنات ولا اولاد
2: زوج بنات وولاد
0: باه
2: عندي بنتي صغيره مي عمرها 3 سنين ونص وهي تتفرج في اليوتيوب اما حطتها تحطها قدام التلفزه كل يوم تتفرج في اليوتيوب بالانجلي
0: قديش عمرها وقتها
2: 3 سنين ونص من عمرها 3 سنين أو 3 سنين ونص اللي بدأت تفهم وتتكلم شوية أنت تحط قدام التلفزة بالسوية بالأربع سوية خمسة سوية كل يوم تفرش اليوتيوب بالانجلي كان بالانجلي طوى عمرها 10 سنين الفيلي دوفار انت أخت الكبير عمرها 3 سنين اللي تخيز اكسلانت ان انجلي
0: وفي الباقي الاخر
2: الفرنسي والعربي تقول جورية تحكي معك
0: الفرنسي والعربي مستواها بيه؟
2: لا قديتو قلت في الفرنسي والعربي نا تقول جورية تحكي معك
0: كيفاش تحكي مثلا تنطق ديفيسيلمان تونسي مثلا القاء والحاء ما تجيش تنطقهم بار اكزامبل
2: لا هي تحكي كوغامون أما باش تقرف مثال إجا مثال إجا نمشيو ناكلو إجا كول ما تصرفش كل دورية ما
0: فهمت فهمتك
2: ما الجرامير نتاعها بالعربي بالسوري
0: اي جونغ اجا اكل
2: صحيح
0: اي نخرج يعني تعمل اغلاط في النحو والصرف نتاع لي فيرب فهمت.
2: effectivement. mais de l'anglais par exemple, quand je m'étais même chez l'hôtel, les anglais couramment, n'a pas de problème. J'aime la
0: في القراية بصفة بشكل عام محمد كسواء في الكتابة
2: في المات في المات في في مات في الريتيتاسيون تحفظ كوهما عادي مات فهمت شو اللي بغيهم مي في العربي في السوري لا مالوغوزمون مات لابرونتيساج في نيجيريا كله جاب مات كل ولده هما مات اللي تحضروا في التلفزة تتفرج شيء في اليوتيوب أكثر من نكلموها نحن
0: تو عمرها 10 سنة هكا ولا ليه؟
2: عمرها 10 سنين
0: باه هزيتوها لطبيب مختص الاختوفونيز
2: خممنا اختوفونيز تخطو في الاج دو 7 ans 8 ans اكلي خفنا شوية
0: من شنو خفتوا محمد؟
2: خفنا من اللي ما تجمش ماذا تحكي بالكدي بالعربي سلطو انا راب تجمش تحكي بالكدي اللغة الدارجة انتهانا تجمش تحكي بالكدي
0: اي انتو ما منيش خفتوا باش تهزوها؟
2: والله ما نعرفش
0: مش هيخوف محمد يفوق بالحق يسمك تعاونها طفلة إلي بغيان بسم الله عليها تحكي انجلي بارفيتمون هيت يلزم عندها مخارج حروف يتخدم عليها فهمت محمد معناه ما يفو كونسلتي باش البنوتة تكون عندها لزاتو الكل متاع الدنيا فهمت إذا كان مخها يسمح لها علاش ليه توما باش تعاونوها باش تزيد الاكسيلانس في كل شيء فهمت محمد
2: طول الحقيقة لا جديدون نقصت شوية مع الحكاية دي بدأت قبل المكتب وانا فيد مع
0: فين قسم هي طول
2: طول في سنة خامسة
0: تعرف تقرأ تكست باللغة العربية مثلا
2: تعرف تقرأ طول تعرف تقرأ
0: وباللغة الفرنسية
2: شوية بالعربي تعرف تقرأ بالعربي بالفرنسي شوية
0: انت شنو اللي خليك تتكلم اليوم معانا
2: والله اللي خلينا نتكلم هو اللي ما تتأفلونتين بعض عليش تطلع معي في الكهرباء تقولك ماذا بيش التليفون يوتيوب نقعدوا في الماكلة في الماكلة حطوا اليوتيوب تقعد فرصة في اليوتيوب أنت اللي تكون نكتين ما تفهم شو ما تنجم تاكل تحط ما تديساني من يوتيوب وتقعد تتفرج بالانجلي وما تتحس ديكونكتي مش عانا جملة
0: كي تطلع معاك في الكهرباء تحكيه شوية مع بعضكم ولا ما تحكيهوش
2: لا تقولك عطيني التليفون
0: تخرجوا مثلا عارش تمشيوا للبحر ولا حاجة تحكيه مع بعضكم ولا ليه
2: تقولك عطيني التليفون
0: فوالا معناها عندها مشكلة متاع تواصل محمد راه معناها سيجي بيان كومبري من با تحكي معاكم هي هذا المشكل علاش هي ما نجمتش تتعلم لغتها الام اللي هي لغتكم في تونس لغتنا احنا التونسي فهمت محمد
2: بدات خشيت قناك في موضوع
0: قل
2: انا ديفورتي
0: باه
2: نحب نجيبها معي للدار قولي ليه ما نجيش على خاطر مرتي ثانيه التليفون التليفون في الدار نو ما تخليش هذا ما تحبش تجيب حدايا ما تحبش على خاطر ما تخليهاش في التليفون ما تخليهاش في التلفزه
0: انت دونك انت ماذا بك تفهم زاد شوي معناها فما من داخل احساس محمد تحب تعرف شنو نعمل البنت يظهر لي
2: افكتيفمون بالحق ما كاينش حل خاطر مش بحدايا هي
0: فهمتك فهمت شوفها قديش انت تشوفها في اللي ويكاند محمد
2: في الويكاند بيان سور ديما نشوفها في الويكاند
0: اوكي تري بيان تري بيان باهي باش
2: نحب نجيبها بحدايا ما تحبش تجيبها بحدايا
0: فهمتك اخواتها يجيو بحدايك 17 و 23 سنه
2: يجيو اي بيان سور يجيو
0: كان هي على خاطر التليفون ممنوع
2: صحيح
0: باهي تري بيان واضح يا محمد اقعد معنا طبعا شويه تعاونك شويه دكتور خديجه بكبك في الاستوديو ناخذوا تليفون اخر من عند سندس للا مرحبا عايشك مرحبا يا سيدي
3: عايشة عافية
0: 42 سنة باريس
3: تخطو قلت له ما تقوليش عمري راه قلت له 28
0: انا 28 انا مكتوب قدامي 22 سنة وانت صلح لي انا قدامي 22
3: والله فعلا انا ما في بالي باش نشكره ونقول له والله يعطيه الصحه
0: والله 22
3: اوقعك من 40
0: انا غلطه مكتوب قدامي 22 لسندس من باريس تكلم فينا مرحبا يا لاله وتحيه لكل التوانسه اللي عايشين في فرنسا نسمع فيك لاله
3: يعيشك انا ام انس عمره 12 سنه يقرا في الكوليج 5 معناتها كي تحطوا بالنيفو كيفاش في تونس نقراو 8 سنين نقولوا وام انين عمرها 10 سنين تقرا السنه الخامسه في المكتب كما في قرايه تونس انين سنه خامسه وانس في 8 انس وألين انس باغ اكزومبل في الكوليج حابوا كلهم عندهم تليفون بورتابل معناتها
0: ساعة سمحني يا سندس خاطر سامبورتون اسكو تولدوا في تونس ومن بعد مشيتوا ولا من الاول عايشين في فرنسا؟
3: ولادي مولودين في تونس الناس كي مشي عمره 4 سنين وانين عمرها عامين
0: صغار اوكي يعني تمدرسوا في فرنسا
3: مش
0: في
3: تونس
0: باه خلينا نفهموا اي
3: قراوا في فرنسا ما قراوش في تونس
0: ويتيام
3: اما توينسا ولادي
0: ويتيام وسانكيام اني بريمير اي
3: فوالا في الكوليج الصغار الكل عندهم تليفون بيان سور الناس كل تشري تليفونات الصغار على خاطر باش يتبعوهم وقت باش يدخلوا وقت باش يخرجوا بيان سور التليفون ما هو مش كان هذاك كاهو فما اليوتيوب وفما تيك توك وفما لي ريزو سوسيو كل شيء نحن دونك لونتوراج اللي عايشين فيه في كو معناتها الناس قاعدين نقنعوا فيه كل يوم اللي هو مازال ماهوش وقت التليفون حاجته معناتها ماهوش وقته جمله النجم معناتها عاملين كاميرا في مثلا باش يجي وقت المرويح نشوفوه في الدار كاميرا ما ساكوتو غانديتو جوست باش نشوفوه نحن وقت يروح من الكوليج معنا وقت روح وقت يخرج خاطر نحن نخرج نخدموا بكري صباح مثلا وقتاش مشى يقرا اسكو روح في نص النهار ولا جوست نشوفه بالكاميرا ونجموا نحكيو معاه من الكاميرا دونك اما تليفون معناتها سين ديسيزيون اقنعناه اللي هو ما فماش تليفون عمره ما زال مش تاع تليفون كيما صغار الكل يحبوا يتفرجوا في يوتيوب بيان سور في الدار دونك يوتيوب بالنسبه لنا نحن هكا التلفزه برا هاك فما يوتيوب في التلفزه هكا التلفزه وموا نحن دو باساج كو سوا انا ولا ابوه كي نتعداو من قدام التلفزه نشوفوا فاش قاعد يتفرج
0: مش من زاويه واحد ويتصرف
3: صحيح مش في بيته ولا ما تدخل مثلا اما ما بسمش نعمل دوش ولا انا ما ماشي للتواليت ويهز معها تليفون لا ما عندهمش تليفونات تحب يوتيوب تحب انترنت هيك التلفزة مش حتى بيسي لازم يكون في التلفزة اوكي خذ انت ساعة مثلا في الويكاند زي ده مش في وسط الجمعة خطر يقرأ في الويكاند انت عندك ساعة اليوم قالين عندها ساعة من بعد اوكي انس تختاج التلفزة ومو تلفزة ما انت في الوبن سبيس الناس كل تتعدم مقدمة كان مش نحن شفنا رأي اخته تقود بيه كان مش هو شيء ما كان مش بيس بيخسا دونك الناس كل عندها اكسيسيبيليتي للتلفزة بيان سور الناس كل ما انت ما نجمش نقولهم اليوم لا انترنت سي انتيردي باهي اما موديراسيون وقاعدين نحاربوا مش ما فماش تليفون خاطر حتى كي نجيو لتونس مثلا يلقى لي كوزان تاعهم عنده تليفونات حتى لهنا لي كوزان تاعهم بالتليفونات صحابهم في المكتب عندهم تليفونات في الكوليج عندهم تليفونات ان شاء الله نجمو نكملوا معناتها في في المحاربه هذيك اما قاعدين نحاربوا سي با فاسيل
0: والبنوته ما تطلبش تليفون ولا حاجه
3: هيك التلفزة تحب تتفرج يوتيوب هيك التلفزة تليفون وحدك خاطر ديجا حتى هما في المكتب راهم يعملهم دي سيونس دي سنسيبيليزاسيون انا فما لعب ما نعرفهمش ما نسمعش بهم يروح هو من الليسي يقول لي من الكوليج ولا حتى في المكتب في عمر الين قبل كانوا يعملونهم دي جورني دي سنسيبيليزاسيون مثلا ياخذوا نهار الاربعاء العشيه يجيب لهم شكون مثلا المعلم ولا انسيان ولا حتى السورفيون يحكي لهم على لي دونجي
0: نتاع لي لعب
3: صحيح المخاطر نتاع اللعب وزيد فما لعب انا ما نعرفهمش هو يروح للدار يقول لي ماما اليوم البروف نتاع المات المعلمة حكيت لنا على روبلوكس لعبة زي روبلوكس راهي مخترعة
0: صغار يلعبوا بها
3: يحكيوا مع بعضهم خاطر الحكي الصغار فما تشات فيها بون ما نعرفش بتدخلنا نحكي في حكايه غلطه فما تشات فيها معناتها الناس ما يبعثوا ميساجات لبعضهم وكل شيء زيد معناتها عاملين لهم حصص تحسيسيه على اللعب هذوما السنة أول العام مشينا خاطر كل عام يعملنا غينيون دو بارون كل ما يحلوا معناتها ماهمش يقراوا في البريفي يقراوا في الاتاتيك كل قسم يعمل غينيون دو بارون اول نهار دخلنا في الريونيون دي بارون مع البروف برينسيبال ولا مع المعلمه نتاع الين يعملونا دليل لي بارون نحنا زيد حصه تحسيسيه خطبي انا قاريه وعندي نيفو فما واحد اخرين لما يومش قارين ما يعرفوش دونك يعملوا زيد حصص تحسيسيه للي بارون باش يقولوا لهم راه فما مخاطر راهو ردوا بالكم راهو فما لعب هكا وهكا راهو انتم ما تفيقوش بيهم Voilà.
0: يعطيك الصحة يا سندس. ميرسي pour le partage. نشكرك برشا ربي فضلهم لكم. ميرسي على المداخلة سندس. تحية ليك. ميرسي. تحية للتونس الكل اللي عايشين خارج تونس واللي يسمعونا ويشاركوا معنا. تحية ليكم. مستمعة قالت انا وراجلي خدمنا خدمة كبيرة وصبرنا برشا وضحينا بوقتنا وبصحتنا ونفسيتنا باش بنتي ما تمدش ما تدمنش على التليفون وحمد الله يا ربي قالت صبرنا ولقينا نتيجة. نتمنى كان شاركت معنا تجربتها ما خلطناش ما كفانيش الوقت. زادة مستمعة تقول انا عندي ولد زوجي عمره 21 سنة يستعمل في التليفون الليل الكل حتى صباح يتفرج ويلعب وقالت ديما قدام التليفون وحتى باش يمشي للبيت الراحة كذلك لازم يهز معاه التليفون. شكرا لكم الناس كل اللي تفاعلتوا معنا على 23513 على الواتساب. مستمعة تقول بنتي عمرها 16 سنة وبالضبط تقول من اللي هي صغيرة تقرأ في المدرسة كانت عندها تابلت تاخذها بالوقت بعد ما تكمل قرايتها تاخو تلعب شوي وبعد تتنحى التابلت وتتخبى حتى لين منه غدوة وتقول هذه هي الطريقة اللي تبعتها في تربية بنتها باش ما تتعودش برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى انترنت. دكتور بالنسبة لمحمد اللي يقول بنته ما تعلمتش اللغة التونسية يقول مهيش باهية برشا زادة في الفرنسي ولكنها اللي اكسلانت وممتازة في الانجليسي يلزمو يمشي كونسولتي
1: يا ما حسب ما فهمت فما هما معناتها سيباري وهي بحث المامون دونك يلزم زادة المامون
0: تكون واعية وفايقة
1: يلزمها يومان تقبل بالكونسلتاسيون تقبل بالكونسلتاسيون باش هما الميدسان بعد ينجم يكمل خدمة نتاعو.
0: باه اوكي. بالنسبة لليوم اذا كان الناس تسمع فينا طب حتى كان ما مشاش للطبيب وحتى كان ما مشاش عدى وإتسيتيرا شنو هو أهم حاجة يزمو يعملها لبارون باش ما يصغير وما يتيحش في الحالات هذو متاع الإدمان ومتاع أحيانا قلنا أمراض جسدية زادة كنجمو نتحدثوا عليهم
1: كما فاست البلاي متاع دورساف
0: أي
1: ما هو لي جو فيديو يطيحوا في السوي نتاع ليبيليبسي خاطر احنا فما في مخنا عندنا معناتها
0: كهرباء
1: فريكونس معينه اللي فوقها ندخلوا في الصرع وفما دي جو فيديو وكل واحد والسوي هذاك معناها وين فما دي جو فيديو اللي لعبي فما صغيرات ولا حتى كبار دي زادولت السوي هذاك يبدا معناتها اكثر عرضه باش انه في ساعة يوصل له ويوصل للمرض الصرع
0: ويخلط للصرع
1: وفما برشا دي جو يحطوا كاريمون التنبيه هذيك راهو قبل ما يتحلج منعرفش تعرفها الحكايه ما يحطوها في
0: يقولوا راهو ردوا بالكم راهي تنجم توصل للصرع. مستمعه زاد تحدثت توا على الغوبلوكس انت كطبيبه نتخيل راهو يجيوك دي كونسلتاسيون يقولوا اللي صغار ينجموا يعملوا تشات مع بعض
1: نلعب هكا قريت عليها شويه مي عمري ما هبطتها باش نعرف هي شنو هي بالضبط
0: تهبطوا انتوما
1: العاب باش تشوفوا شنو
0: اوكي
1: اي غوبلوكس الحيله اللي فيها اللي ما فيهاش لي ميداج بارابور لي جو الاخرين ما لي جو الكل فيهم اج معين اللي ابارتير من العمر هذاك عندي الحق نعطي للصغير
0: نجم نكون انا عمري 40 سنه وبيدوفيل ونعمل
1: نجم
0: على غوبلوكس ونحكي مع بنات صغرونات
1: يقول لك شنو الغوبلوكس فما دي ديمونسيون فيها فما صغار معناتها نتاع 6 سنين ينجموا يلعبوا وصغار معناتها لي ادوليسون ينجموا يلعبوا سوف كو صغير نتاع 6 سنين اللي يلعب مرة جيني ان انفون عمره يظل 4 سنين ولا 5 سنين كي يحكي لي على الغوبلوكس قال لي هي نتاع بوتي وكل ونعمل دي سيركوي ونعمل كذا مع بيد اخرين من بعد قال لي فيها دي ايماج كي فون بوخ دكتور فهمت معناتها يسون اكسبوزي الحاجات مخيفة اللي احنا ما نجموش في قبيهم خاطر ما نعرفوش اللي هي غير ما باش يتعرض لك التصاور المخيفة هذيك دونك يقروح من بعد فما مشاكل في النوم فما لي كوشمار فما
0: اللي بارون اللي يسمعوا فينا تو بصفة استعجالية شنو الأشياء اللي لازم يعملوها والوقائية زادة اللي لازم يعملوها
1: للتليفون
0: تليفون ولا تابلت ولا بلاي داير المستمع قبيله فكرتنا في البلاي تلفزه ما نعرفش وين فما الاخطر
1: اي اباري باش نمدوه لصغيرنا لازم مقنن قبل ما نشريه ولا حتى كان شريته وتحب معناتها تهديه ومعناتها باش تفرح صغيرك اقرا عليه اقرا لي كونديسيون وطبقوا لي كونديسيون هذوكم في الاستعمال نتاعو مع صغيركم. اذا كان القواعد اتحطت ومشيت في مجراها وسافا معناتها نطبقوا في القواعد ولاباس
0: فسروا له من قبل ما نشريوا له التليفون راهو باش تبدا عندك فيه ساعه كهو راهو ماهوش لعبه راهو انا باش نشوف كل شيء راهو ما عندكش الحق باش تعمل ما نعرفش انا كونت على تيك توك
1: اكزاكتومون وما تعمل حتى شيء من غير ما انا في بالي
0: نشوف
1: اذا قاعده من القواعد بيان سور كي باش نفصلوا يراهو كان فما قاعده من القواعد هذو ما ماهيش باش تطبق هاو الكونسيكونس وهاو
0: معناتها راني باش نفك
1: التليفون اذا كان ماكش باش تطبق كي نرجعوا نعملوا القاعده نتاعنا والشروط نتاعنا ونعاودوا نتفاهموا الكونت سي تان كون كيل كونتراتو نجم وقتها نعاودوا
0: نكتبوهم في ورقه
1: بيان سور نجم يصح عليهم الزوز
0: اي خلي يحسوا بالمسؤوليه
1: الصغير والولي صحح في الزوز ينجم هو يتشرط يقولوا به كي نقرا ونجيب معادل كذا نمشي في العطله هذيك تزيدني نص ساعه في النهار ولا حاجه بوركو با نجمو نزيدو مي ديما راهو فما مش ديما فما لو كونترول
0: سندس من فرنسا تحدثت على انه فما عمليه تحسيس في في الليسيات في المكاتب مع لي بارون معناها يفسروا لهم كيفاش يتعاملوا مع صغارهم وكل شيء وتحدثت زيدا قالت حتى على انه عند ولدها قاعده تتفاوض معاه ماذا بيا لاخر لحظه توخر لو ماكسيموم في انها تعطي التليفون
1: هو عمره 12 عام هي معناتها كل بارون يلي ليبر معناها باش يحط القاعده اللي يحب عليه هذيك كان هي الا شوازي هي ولو بابا باش ما يعطيوش تليفون
0: جوست جوست كان خير
1: ما طوميو مي هو في العمر هذايا صغار الكل ياخذوا افيك دي كونديسيون هي تقول لك ما نحبش نحل معناتها
0: اون بوست كان نجم نتفاوض مع صغير الدكتور الاخر عمر حتى ال 15 سنه ماذا بينا ما نقولوش
1: ليه بيان سور وبينك الدوز والكانس قبل ما باش يعمل لو كونت في الريزو سوسيال نعمل له حاجه فيك معناتها انت كيما معناتها كونت ما فيه حتى كيما قلت لك قبيله ويشوف كيف العواقب نتاع حاجه كي نهبطها وين تمشي غيالمون دونك شنو الكلام اللي عندي حق نحط وشنو نكتب شنو نهبط شنو ما نهبطش
0: واضح جدا يعطيك الصحه دكتور شكرا ليك دكتور خديجه بقبق مختصه في الطب النفسي للاطفال والمراهقين ميرسي ليكيب الكل صالح في الاخراج اشواق في الاخراج الرقمي شكر في تقبل مكالمتكم الهاتفيه وغسان في التنسيق والعمل الصحفي موعدنا معاكم شهر نهار الاثنين الجاي في لمن وبسلامة
4: فورم يتواصل على باج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك فورم ضيفة نجوم بودكاست السبت 3 اكتوبر
5: علاش هيفا في بوليس لعبت حبوه خاطر اول مره حاسوا المراه عندها مراه قويه عندها شخصيه كيف كيف رجال بالعكس هي اكثر واحده فيهم سيريوس تضرب معناتها تنجم تستعمل سلاح تجري تنقز ما كناش مستنسين بيهم الادوار هذوك مع حتى البنات في الشارع البنات الصغار يسر حتى التو راهو العباد تعاود تفرش فيه بوليس والبنات الصغار كله حتى كبار نشوف فيهم انا معناتها 25 سنه يقول لك راهو انا اكثر بيرسوناج نحبه هذيك
4: الممثله ريم بن مسعود نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع سلاح الدين السكوحي وين يبدا الماء تبدا الحكايه من مجرده من الارض من القريه من الزيتون من الجبال والسهول ومن اثار تحكي الاف سنين فيا باغرادا طريق مجرده ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكايه حكايه بربر ونوميديين حكايه الرومان والبيزنطيين حكايه الاندلس والموريسكيين من 2 الى 4 اكتوبر نتلقاو في المقهى الاندلسي بتستور ومنها نكتشفوا مجرده من الاول وجديد ورشات الصناعات التقليديه والحرف اليدويه جوله لاكتشاف زيت الزيتون وزياره المعاصر مسالك طبيعية سوق للمنتجات المحلية موائد ضيافة معارض أفلام موسيقى فيا باغرادا طريق مجدة طريق الماء من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور بمساهمة موزايكا فام راديو موزايكا فام تونس الأخبار
6: موجز الأخبار أهلا بكم فرق الحماية المدنية بالوسلاتية من ولاية القيروان تتمكن خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة من إنقاذ 3 أشخاص جرفتهم مياه وادي مرج الليل وسط شاحنتهم الخفيفة ووفق مراسلنا بالجهة خليفة القسمي، تسبب ارتفاع منسوب المياه بالوادي إلى جرف الشاحنة التي كان على متنها الأشخاص الثلاثة، قبل أن تتدخل فرق الحماية المدنية لإخراجهم من مجرى الوادي دون تسجيل أضرار بشرية. اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بجندوبة تقر عددا من مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب على غرار نسب التزود بالوسط الريفي والحضري وتطوير نسب الاستهلاك حسب القطاعات والكميات الموزعة بكلفة جملية تقدر ب 111 مليون دينار. تدشين مشروع نموذجي بولاية باجة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن النفايات المنزلية والمشابهة، وذلك في إطار تعاون تونسي ياباني بكلفة تناهز 3 ملايين دينار، منها 75% في شكل هبة يابانية وبطاقة استيعاب تبلغ 30,000 طن سنويا. ووفق وزارة البيئة، يعتمد المشروع على التقنية اليابانية فوكوكا، وذلك من خلال اعتماد نظام تهوئة داخل الخانة يسمح بتدفق الهواء بشكل مستمر دون الحاجة إلى استهلاك إضافي للطاقة، وهو ما يسمح تباعا في تسريع تحلل النفايات العضوية والحد من إنتاج وانبعاث غاز الميثان. أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة يتمكنون من القبض على منظم حفلات تبين أنه محل 11 منشور تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة من أجل التحيل والاعتداء بالعنف والسرقات. في أخبار العالم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إن مجموعة السبع ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام خلال 4 أشهر، وذلك بعد ضغط أمريكي للمساعدة في احتواء أزمة الديزل. مجموعة السبع تدعو جميع منتجي الطاقة إلى الامتناع عن فرض حظر قد يفاقم التوتر في السوق، مجددة في بيان استنكارها لهجمة إيران على جيرانها. وزارة التربية في جيبوتي تعلن استعدادها لإدماج 1000 طفل يمني لاجئ في المدارس وتوفير احتياجاتهم التعليمية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع صلاح الدين السكوحي وكيم الفريق على كل سامي. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس. Mosaïque FM, l'air.

0: مستمعينا وين ما كنتم سلموا عليكم تحياتي لكل فرد قاعد يسمع فينا توالي موزايك على الفريكونس نتاعنا اللي موجودين في تونس هذا اللي تابعوا فينا على السيت موزايك fm.net. نسلم عليكم توالي 4:06 معكم مثل هذه السكوه يحسن الامل ان شاء الله يرجع بعد فتره نقاها نهار الاثنين باش يكون موجود معكم في على كل لسان كالعاده فقراتنا موزيكتنا كل شيء باش يكون موجود كما عودناكم عود على كل الاخبار في تونس والعالم زاد الموزيكا تستنى فيكم وفما زاد الربح عندنا 1,200,000 اليوم للربح هاي نعم 1,200,000 على 71,118,006 أسئلة في 30 ثانية تجاوب عليهم تجم تربح معنا على شلية ضمن ويكاندك مزيان كي اون كوبل على شلية كي لتصليح الأوضاع نعرفوا ساعات الشهر ديجا وفات عن برشا مواطنين هذيك علاش تجم 1,200,000 اتسلك هيك تكلمنا توا على 71,118,000 زادة تنجموا تتفاعلوا معنا أسئلتكم بتبيع كل تساؤلاتكم تشاركونا زادة تصاور نتاعكم تبعثونا على 23,513,000 مازلنا كل عادة مكملين معاكم على كل لسان كما عودناكم حتى لستة متاع العشية احنا مواضيعنا متعدة مقبل المواضيع هتنسلموا على المخرج المتألق عدنان بن عطية نسلموا زادة على الاخراج الرقمي لبنى تحية ليك شكرا ليك تجمو تابعونا زادة على الباش فيسبوك موزاي كافيم ورحمك الله يوسف فرحي مرحبا
1: مرحبا سلاح شحوي
0: كحيت ولا عطست
1: كحيت
0: قوة الممثل ذيك
1: اي اي
0: قوة الممثل
1: بل سيكونس دخل في منطقة اللعبة متاع الكونسنتراسيون وكل نعملوهم ديما
0: انت في العاده كي يسالوك اسئله يونس فما اسئله ترفضها ولا مواضيع معينه ما تحبش تسال عليها
1: فين
0: مثلا معناها نوعيه متاع اسئله هكا
1: في الدنيا في
0: حوار ولا من عند مستمع ولا عبد يحبك
1: فما جوستك الاسئله التمحيتي الخاصه وكا هو سينو ما عندي حتى مشكله
0: اللي عنده سؤال حياته الخاصه يونس فيه راح يبعث لنا على 23,513,000 على الواتساب اكيد باش يجاوبكم قلب كبير يونس
1: أي جاوب
2: ضحكت سونيا باش
0: تسالوا تسالوا
2: تودينا في داهيه
0: سونيا اليونسي مرحبا
3: مرحبا بيك
0: نحو لك
3: عايشك الحمد لله
0: لبس عليك في فورما
3: الحمد لله نسلم عليك وعلى يونس وأميمة وعدنان ولوبي واللي يسمعوا فينا الكل على موجات راديو موزايكا
0: نسلم عليهم الكل جمعتك على 10 قديش تعطيها
3: جمعتي هذه مش جمعتي الحقيقة نعطيها 5 والمهم شات
0: 5 نوت الحاكم سافا معناها على الأقل 5 باهي إن شاء الله الجمعة جاية تكون خير وميمة عليا دينامو البرنامج مرحبا
2: أهلا وسهلا
0: نحو لك
2: الحمد لله
0: لبس عليك
2: لبس
0: صحة بخير
2: لبس
0: جمعتك على 10
2: 6
0: ست هاي هاي
3: زيد عليا بالصبر
2: صحيح ما حبيش نضيع الخمسة
0: يمشيوا يمشيوا لصانع الأوراق النقدية
2: اي
0: في المسلسل مش في الدنيا
2: 10 على 10
0: يونس قديش جمعتك
2: ثلاثة
1: هي تعب
2: تعب
0: عدنا قديش جمعتك المخرج متاعنا قديش 7 على 10 بارك الله منظم عدنا منظم
2: ولوبي
0: لوبي قديش جمعتك
2: 5 5 و5
0: والله من هزت يديك دارس فر على 10 حسيتك لوبنا ماكشي فورما ما نعرف شك اي بي اوكي
2: من بعد تقولك عليش
0: من بعد تقولي عليش اي ثم حاجات ما تقاليش خاطر فهمتين ذيك عليش تقولي من بعد بكل التفاصيل يونس البارح راهو معناها سونيا غنيت راه غنيت في لوف عملنا تيست امورها واضحه وتغني وتغني صحيح و
1: مش تعدي في نجوم الجمعه هذه معناها
0: نورمالمون احنا شككنا في الفيرسيون بتاعك ما نعرفش
1: لا لا اخويا انا ما انا اللي سمعت وين حكمت على اللي سمعت وين الدندينه نتاعها ما
0: انا كان جيت في كان جيت في ذا فويس ما تدور ليش بالكل
1: لا لا شو ما ندور نخرج
2: شنو
1: هذا
2: شنو هذا
0: عرفت
2: مستقصدك
0: ما هو ايتاش يقولوا المرء يتعافى باصدقاء انا قاعدين نشوفوا فيه
2: شنو يتعافى يتردم
0: احنا مكملين معاكم كل عاده مواضيعنا بعد شويه باش نحكيوا على تونس اللي ترتقي للمرتبه 71 عالميا في مؤشر الابتكار العلمي العالمي بالنسبه ل 2026 هذه المرتبه 71 باهي مش باهي نحكيوا فيها بعد شويه نحكيوا زاد على وزاره المراه اللي تقرر غلق 246 فضاء فوضوي لاحتضان الاطفال نعود الرقم 246 حاجة كبيرة برشا نمشيو زادة لفرنسا ونحكيو على الاحتجاجات الطلبة وتوقيف المئات واتساع التحركات بالجامعات هذا بتبيع بشكون عنا ليها كل التفاصيل كالعادة اخبار تكنولوجيا بشكون موجودة بش نحكيو زادة على الكشف المبكر على السرطانات الأنثوية علاج أنجع وفرص أكبر للشفاء فرحان برشا بشكون ضيفنا بعد شوية الدكتور محمد أيمن الفرجاوي اللي هو أستاذ مبرز في طب النساء والتوليد كل الإجابات بتبيع كان عن عندكم تساؤلات نجموا تبعثوهم على واتساب 23 513,000 تسألونا اللي تحبوا عليه زاد نجم نذكركم انه عندنا بعد واتساب عجب اسئلتكم للفريق ملاحظاتكم كل شيء نجموا تبعثوهنا على واتساب موزايك 23 513,000 ونذكر زاد بالربح انتم تنجموا تربحوا معنا 1,200,000 على 71 113,000 36 ثانية وإن شاء الله مربوحة للجميع. وكل عادة ما نجمو نبدأ وكام بالبيستوف بالنسبة للبارح كيفاش تعديت على كل لسان؟
2: أهويلك. الحمد لله مرحبا بك.
0: شنو الأمور؟
2: لاباس.
0: صحتك بخير. الحمد لله لاباس.
2: عند برشا ما شفتكش.
0: هاني هاني موجود كل مرحبي. عام ديما الفترة هذه.
2: أنستنا.
0: إي في الفترة هذه والكل معناها نعرف حسن بالطبيعة إن شاء الله ربي يجزيه ويبارك ربي يهنيه إن شاء الله
2: نقول ربي يهنيه.
0: أهويلك.
2: مرحبا بك معنا.
0: هاي هاي صحيح.
2: أنا بالنسبة لي أول مرة مع بعض.
0: هاي أول مرة. صحيح.
2: وإن شاء الله مش آخر مرة.
0: إن شاء الله إن شاء الله غدوة منزل هو منزل غدوة.
2: قلت له إن شاء الله مش آخر مرة.
0: إن شاء الله إن شاء الله مش.
4: الصبابة ولو بندية أوه بندية.
0: توا خلينا للآخر خاطر هو حبة الكرز بتاع البرنامج بالطبيعة نحكيه على الممثل الفنان والمنتج والسيناريست والكاتب والمعلم جملة حسين وسلم عليه برشا ونحبه ياسر يوسف فاحي مرحبا بك
5: صح شحويلك خويا توحشتك
0: مرحبا ما قلت لي شيء على تيتر قلتهم لك الكل ما انا كلمي صحيح
5: خويا ما انا ما تعرفني حشام شوية انا
6: لازم تحرقونا يعني
2: حبيبي وجهك سعيد
5: مامي سامر سعيد
0: تزمني
5: تامر لشيرين
0: وشيء مامي ده وحدة
5: إيه مامي شيء مامي وسامر
0: سعيد مامي وسامر سعيد يوم ورا
5: أقرب لي في الدم ماي
0: فتحية قالت نحب نشارك في روح تربح مع حسن الهمالي ماكش بيشارك فتحية خاطر أنا مش مساج آخر من عند سامح بن صالح يقول أنا اليوم ما نحبش نربح على 1,300,000
5: إيه بركة
0: شقاولك
5: إيه لا اللي يحب يربح أكثر
0: شقاولك أنت معناها
2: ماذا بينا نفهم الأسباب
7: يسقسي عليك كثير
5: ما نكتبوش على المستمع
2: عليها تاخذ فرصة
3: عليه ليه
2: أعطيني فرصة
5: عليه فن موهبة
2: غني النحلة في المباشر صوتي مريء
8: أضحك أضحك إن شاء الله لو دخلت نفجر بيكي
5: هي وعايد عرب ما شجعهم شلغمة
2: اي كنت ما
5: واضح ما شجع حد عنده موهبه
2: عايده عاده عندها موهبه في تغيير الكلمات كلمه
5: قول الحق واللحن
2: تسكت له اش معناها انا اش معناها لازم واحد عنده موهبه شكون قال لك ما عنديش موهبه
9: يا حموده يا عريس يا يا يا ليل
0: خويا شنو هي معنى الموضوع تحس روحك خويا فيها كيف في الثقافه العامه
10: الريدويت
11: يخرب عقلك انت مسخره
0: مش نسألك في الريدوات مش نسألك في الريدوات قديش عندك من ريدو في الدار
10: في الدار 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
0: الشمس ما تدخلش معناها غمتها الدار شمم
12: ونبي ما تبقاش تقول عشان الناس بتقر الأيام دي معروف
0: بيست اوف كان هذا البيستوف بالنسبة لحلقة البارح من على كل لسان انتم ما زالت تنجموا تتفاعلوا معنا ديما وتابعونا على 23,513,000 قلنا خلنا نبداو هكا بفايب مزيان اليوم بالنسبة للموزيكا هذاك علاش اختارنا لكم الزيارة يا ليلى جايتك بتخيل اللي عنده بخور في الكهرباء يحضر روحه ويسمعنا ويعمل بون كيف هذه الزيارة

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية غنية المبوتياج
1: كالعادة أنتم اللي تختاروا وين هي الأغنية اللي تحبوا تسمعوها كي تبدأوا في تومبوك لومبوتياج نلقاو إنه برشا ناس تحب هكا شوية موسيقى في الكهرباء حابين نرجع بكم شوية الجو اليوم فما منافسة باش تكون كبيرة برشا نتصور معناها يونس أنت زاد سنة تنجم تصوت وما يما كيف كيف تختاروا وين هي الأغنية اللي تحبوا تسمعوها باش نبداو بأغنية ترجع لعام 99 أغنية هذيا بالطبيعة أكيد دوبا باش تسمعوها باش تعرفوها هي تغني على مونيكا إريكا ريتا تينا وساندرا هذوما بعضهم الكل في مامبو نمبر 5

0: كانت طلعوا الاغنيه دي على شنو تغني بالضبط وزن مين شنو يقصد بها معناها مش هنا الاغنيه هذه اللي هي نحكيوا على اغنيه ترجعنا العام 2000 وقتها هو كما نقولوا نحن واحد مشي لصاحبه اللي هو شاقي خان مرتو ويطلب في نصيحه من عند شاقي فقال له سهله برشا تمشي لزوجتك وتقولها مش انا وزن مين هذا هو موضوع الأغنية وذي رسالة الناس
1: جديدة لتونس
0: الناس تقول الأغنية عنا أغنية تافهة في تونس ولا كده راح حتى البرة فما أتفه
1: برجع عمق
0: الناس كل تشتح الأغنية تبني يقنع فيه بش يقنع يقول مرة مش هنا قلها مش هنا وكهو نوع ايش قولك في الموضوع
1: الموضوع هادف وعميق
2: موضوع مسلي
1: بيه مسلي
2: يضحك
0: تصور معناها هي شافته معناها حتى في الاغنيه شافته شدته بالكامشه ويقول لها مش انا
1: سالم هذيك نتاع سالم هذيك
0: الله لا يسالم اكزاكتومون اما تو فما كان حجه اخرى عاد كان ترى عليه حاجه الذكاء الاصطناعي
1: فبركة وذكاء الاصطناعي
0: فبركة تو فهمت
2: تو مش انا اي
0: اي مش انا مش انا اي اي
2: فبركوني مش صوتي فبركوه
0: ديما تصير ديما تصير هكا وردوا بالكم انتم الناس الكل كان انت هكا نعرفش هكا حاس اللي الويكاند هذا لازمك تعمل بون كيف تنجم تربح معنا 1,200,000 بيت بيع تكلمنا عن 171,113,000 6,000 في 30 ثانية وان شاء الله مربوحة للجميع والفريق اكيد يعاونكم كان توحلوا في الاسنة نتاعكم تن ربحين ربحين اما هات نبداو بالطبيعة بالمواضيع نتاعنا وباش نبداو نحكيو على اخبار يجينا من وزارة المرأة اللي تقرر غرق 246 فوضوي لاحتضان الاطفال
3: قالوها اليوم
4: من بدا العام تم رصد 246 فضاء فوضوي لاحتضان الأطفال واصدر في شأنها قرارات بالغلق وفق ما صرحت به مزيك المكلفة بتسيير إدارة التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيه بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أليسة خويجة وفي ظل تنمي عدد الفضاءات غير القانونية دعت الوزارة الأولية إلى مزيد التثبت قبل إيداع صغارهم والتأكد من أن الفضاء مرخص له ويستجيب للشروط القانونية هذا الكل عبر الاطلاع على القائمة اللي تنشرها الوزارة على موقعها الرسمي كما وجهت دعوة للمواطنين باش يكونوا جزء من عملية الرقابة والإبلاغ الفوري عن أي فضاء يشتبه في نشاطه بطريقة غير قانونية عبر الرقم 1809-1809
5: احنا في سنة 2026 من اول 1 جانج الى حدود شهر اوت 2026 تم التفطن الى حوالي 246 فضاء فوضوي. فضاء فوضوي معناها ما عندناش شيء لم يودع ملف لدى المصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بيسر ما تقلقاش تأثير ما عنده حتى وجود قانوني اللي يخولنا مراقبته أو متابعته مع ذلك فما اللجنة الجهوية لمراقبة ومتابعة الفضاء الفوضوية اللي موجودة على مستوى كل ولاية يترأسها السيد الوالي يخرج بصفة دورية وقت اللي تم الإشعار على فضاء فوضوية لكن الفضاء اللي زهو ساعات صغيرة داخل خارجة لكن ما فهمناش ثاني ما فهمناش أي إشارة اللي هو يخدم صفة قانونية فما عمل جبار يقوموا فيه اللي جاي من الحق كما قلت لك تم التفطن لحوالي 246 فضاء يخرجوا لهم تم معاينتهم ثم يتم اتخاذ قرار إيقاف النشاط وغلق المحلات هذيك اللي تستقبل الأطفال على خلاف الصيغة القانونية شنية الصيغة القانونية هي كراسية الشروط إنسان يحب يحل وإلا قاعدة السلال وإلا كخيش وإلا كلادنفا تواصل مع المندوبية الجهوية الموجودة على 24 ولاية يودع ملف تخرج له إطارات التفق الإرشاد البيداغوجي تعطيه البرامج الرسمية وتبعه بالتكوين وبالتأكيد
4: دونك كما سمعتوا سلامة صغار مسؤولية مشتركة والتثبت قبل الاختيار نجم يحمي أطفالنا من مخاطر كبيرة نجم قدر الله تصير لهم في المستقبل
0: شكرا لك وميم علي نحكيوا على موضوع مهم جدا بالنسبة للفضاءات الفوضوية لاحتضان الأطفال اللي نجم تكون مش نجم تكون هي خطر على الصغيرات ما عندك حتى حق يكون مضمون لا لك انت كولي أو لا حتى للأطفال اللي يكونوا موجودين سوني هنا أنه نحكيوا على الرقم ساعة رقم كبير تعليقك على الرقم كي نحكيه على 246 يخدمه ومنش نحكيه على حاجة تباع خلصة اللي تنجم معناها الناس فهمتني تعالشان نحكي تخبيها في كرتابة في ساك كذا تنجم سيبان ولا أما ذي روزة تحتض الناس وتوكلهم انت وتلهب برعايتهم رقم كبير نتصور
2: رقم كبير ويخوف نتصور حتى الأولي الكل كي يسمعوا رقم كيف هكا ذي روزة اللي فقوا به يعني معناها قابل انه يكون قابل للزياده 246 مؤسسه يعني لا تحترم الشروط ما عندهاش كراس شروط ما فهمتش انا في الوضعيه هذه احنا وين ماشيين صحيح هو احنا نقولوا الحمد لله فما رقابه دوريه لكن في المقابل وحكينا فيه السوجي البارح انه احنا كن فما غلق لكن ما فماش بدائل. مهم جدا انه تكون في وزارة التربية تكون فما قائمات بالمؤسسات المرخص لها, ويزمنا ديما نوعيه ونوعيه وكيفاش العائلات يعرفوا ويتعرفوا على المؤسسات المرخص لها اللي هي متوفرة القائمة ذي في وزارة التربية.
4: وزارة المرأة.
2: وزارة المرأة, المرأة عفوا. وبالنسبة لل للدوريات اللي هي زي ما تكون بصفة دورية الرقابة, لكن زيادة معناها راهو هذية قابل للزيادة كما قلت لك. فما في الأرقام ما بين 5642 روضة, فيهم 41% بصدد النشاط, 41.5% في حالة تدارك, وفما راهو زيادة 12% منهم اقتراح غلق اللي هما مش معناها ما جاومش قرار غلق, اقتراح غلق.
0: اقتراح
2: يعني العدد ذي
0: مش مريق. لا
2: اي عدد ذي قابل للزياده. ما نحن كي نقارنوا بين 2025 و2026 فما انخفاض تقريبا 847 روضه. في المقابل ما فماش بدائل, ما فماش روضه البلديه, ما فما حتى بدائل. معناها هنا توا باش نقعدوا كاينه البقاء اللي عنده الفلوس اللي واي انكور مش معناها زاد روضه غاليه. معناها زاد تستجيب للشروط. انا معناها كي عملت ريشيرش قعدت نقارن ونشوف شنو هو معناها نقارن بالبلدان الاخرى. باش نعطيك زوز امثله. مثلا في فرنسا, في فرنسا, في فرنسا من 2019 التعليم بالنسبه للروضه

0: في الفرق بيناتنا. نمشي بيك للمغرب اللي هي جارتنا. سنة 2018 عملت برنامج وطني لتعميم التعليم الأولي. وقتها كانت نسبة التمدرس في التعليم الأولي حوالي 45% في سنة 2018. وقت كي هي أعلنت في 2018 القرار هذايا، نحب نقول لك في 2025-2026 النسبة بلغت 85%، معناها من 45% روبس تسمى إنورم في الوقت، من 45% إلى 85%.
1: ارتفاع كبير.
0: ارتفاع كبير. يعني التعليم الأولي من اللي كان 6185 طلع 23182. في المقابل شوف أنت، معنى أنت كي تحل التعليم العمومي للناس، شوف أنت الوحدات الغير مهيكلة ولا العشوائية اللي كما احنا عنا انخفضت، كانت عندهم العكس، كانت عندهم 18800 طاحت ل 4946. صحيح هو يطلب ميزانية كبيرة انك انت تخصص ميزانيه كبيره للتنظيم للتعليم العمومي، لكن في المقابل راك باش تحمي اجيال، باش تحمي طفوله، باش ترتح بال عائلات انه اطفالهم يحطوهم في التعليم العمومي. معناها بالحق شنو اللي نستناه احنا فيه؟ باش يولي التعليم الاولي تابع المدارس العموميه، خلينا نرتحوا العائلات وتخلي يكون في اطار وفي هياكل محترمه وتحترم الدوله وتخضع للقانون والرقابه بالطبيعه.
1: وهذا مهم برشا، خاطر الفكرة ديما في الرقابة، وانه مثلا حتى ثم فكرة انه الرخصة ما لازمش تكون حق مكتسب، بنتجم تتم مراجعتها معناها من عام لعام بالمراقبة والكل. ولهذا نسألك يونس، مش تبديلك من مثال في بريطانيا، مش في إطار المقارنة، اما في كيفاش يتعاملوا مع الحضانة غير القانونية للأطفال في بريطانيا مثلا، يزوروا المؤسسة يقول لك بالنسبة لي مخالف معناها ماكش مسجل، قبل ما نحكيه ساعة على فما اختر على الأطفال وإلا لا. وفي بريطانيا يعتبروا أنه مخالفة إدارية هي فرصة للتسوية، يقول لك أنت إذا حال مخالف وعندك مخالفة إدارية وثيقة ما تملكهاش رخصة، لهنا يعطيوه مهلة للتسوية وضعيته في حالة أنه حالة مناسبة، يعني ما هوش قاعد يمثل اختر على الأطفال، يقولوا بالعكس أنت حال فضاء، فما أطفال جين، فما أولياء توفيك الثقة، احنا شفنا لي عندك الفضاء مناسب، شفنا لي عندك كل المؤهلات، نقصتك بعض الوثائق الإدارية، يشجعوه باش انه يسجل. في حالة اخرى يلقاو خطر على الاطفال ديريكتومون يتم الايقاف فوريا. يعني علاش ما عندناش حاجة من نوع ذي؟ هو عطينا حل، ما فيش طاقة، معناها ما يستحقش موارد مالية كبيرة برشا، في رقم مراقبة تقعد تدور وتشوف وتحاول تسوي وضعية بعض الفضاءات، مش الكل بالطبيعة، اللي نجم يكون فيه لو بوتونسييل باش ينجم يكون مناسب للأطفال.
2: هو أولا لا تجوز المقارنة بين توا حكيت سوني على فرنسا وأنت حكيت على إنجلترا، ما تجوز المقارنة بيننا وبينهم.
1: معناها نتعلم
0: نتعلم احنا نستلهموا انسبيراسيون، معناها احنا نشوفوا، احنا شفت فرنسا شفت المغرب، المغرب جارنا،
2: ما يلزمنا إمكانيات زادة. احنا توا كل حال معناها احنا توا انا توا كيف تحكيوا على الروضات اللي حكينا روضات وحكينا بالتفصيل، نفرح كي تقولوا لي فما 246 معناها فضاء تم، معناها تم اغلاقه من بدايه العام كيف كيف، ودعوه الناس ان يتثبتوا من المساله القانونيه بالنسبه لجيب صغيرات للروضه. ولكن اعتقد ديما نحكيوا في المجال ذا نحكيه على مشاكل، ديما نحكيه على أزمة ما، والأزمة هذه سنوات هي احنا عنا مشكلة بتاع كراسات الشروط. ساعة اسكو تستجيب الروضات والفضائيات الخاصة للمحاضن ولا الروضات ليه كراسات الشروط اللي يخذوها من الوزارة؟ لا، أحيانا في كثير من الأحيان، وذلك علاش
1: وتستجيب السنة بعد 5 سنين نجم ما يستجيب
2: صحيت، ونجم نجم شهرين أخرين. معناها المراقبة الدورية هي مراقبة نجم تكون ما نجم اوكي مراقبه دوريه بكل جمعتين كل شهر كل ثلاثه، لكن عدا هذا يجب مساله مرتبطه بصاحب الشان، مولى الروضه ومولى الفضاء، يجب يكون هو بيد وفاهم انه يقدم في في في خدمات مهمه جدا مركزيه في حكايه في حياه العائله والمجتمع والصغير زاد مهمه. دوك بفهمش انه كيف تراقبني توا نمتثله كيف ما تراقبنيش توا، لا لا لا
0: مثلا متكون زاد
2: صحيح
0: متكون.
2: ثاني حاجه احنا لاحظنا وكيف نحكي على ذات المحاضن، نحكي على الطاقة البشرية اللي تخدم في الروضات هذه. في كثير من الأحيان ما عادش ينجموا يجيبوا ناس مؤهلين ومخرجي المدارس الخاصة بالاختصاص هذا، يجيبوا ناس أخرين أقل، لأنه أقل سوم، لأنه يعتبر أنه مكلف جدا بالنسبة اللي يجيبوا. دونك فما مشكلة زادة في
0: الموارد
2: البشرية. حاجة أخرى، إحنا حكينا البارح على الروضات البلدية اللي كتسأل الكبار في العمر أكثر من 50 و60 سنة، يقول لك أنا نعرف

0: روضة بلدية. تعرف قديش عندنا روضة بلدية في تونس الجمهورية؟ عندنا 50 روضة. 50 روضة، والحال أنه عندنا معناها بلديات، بلديات تبارك الله 300 واش. أنا ما فهمتش روضة البلدية هي مجرد تسمية هكاكة يقصدوا يخربوا بها البلدية ولا لا؟ لأنه مسألة أنه يكون كل بلدية عندها روضة، أنا أعتقد كانوا يلزم كل بلدية عندها روضة. لكن شوف كل معناها روضات 50 روضة فيها 3 أقسام، طاقة الاستيعاب لكل قسم 30 تلميذ، معناها 50 روضة بلدية في الجمهورية التونسية 450 تلميذ، 450 صغير، شوية بالكل. والحال أنه روضات أخرى معتمدية المنزه فقط فيها 53 روضة، دونك فروق كبيرة جدا. دونك أنا أعتقد كونه حكينا البارح على الطاقة الشرائية، نحكيه على الدنيا غليت على المواطن اللي ما يقدرش أنه يهز أولاده الروضات اللي يعتبر بشكل ما كونه أسواق ما غالية جدا، دونك خفوا على الناس. وفما ثلاثة ونحكيه دمعه طبعاً سنوات نحكيه على الدور الاجتماعي للدولة. هاي الدولة الاجتماعية دو بروفيدنس اللي نحكيه عليها، هي ما يتقدم زيادة خدمات بالنسبة للأطفال، هذا زيادة ثم مشروع وطني كبير اللي نعرف عليه وحكيه عنده عامين 3 أكثر. كل مرة أنا روضتنا في حومتنا كيف اللي هي للعائلات محدودة الدخل والعائلات المعوزة وغيره وغيره، نحبوا نعرف وين وصلت. دونك المسألة ما هيش فقط مجرد أنه أي فضاء 2 هذا فما مناسبة خليتنا نسكروا فضاء ولا 2 ولا لا لا، يزم المسألة تقعد على طول العام، يزم تفكير، يزم استراتيجية كاملة،
1: لأنه حتى أولوية زيد يعني الخدمة التربوية بالنسبة للطفولة المبكرة يزمها تكون أولوية. يزم تضمن الدولة تضمن استمراريتها وتضمن جودتها وتضمن وديما توفر الرقابة فيها. مش معنى نحكيه عليها إلا ما
2: تصير مشكلة،
1: يعني المفروض إنه هذه من الحاجات اللي هي إرجنت، مش ما تفكروها إلا ما تصير حادثة ولا تصير فيديو ولا تصير فضيحة ولا
2: هو بالضبط. وزيد لازم نتخلصوا من فكرة، سامحوني في اللفظ، لما الروضة والحضانة بصفة عامة من نخرجوا من المنطقة اللي هي باركينج، فما ولي يراكي ولده غادي ولا بنته جوست خاطر هو يخدم ولا ما نجمش يخليه ولا كذا. لا بالعكس، دولة زيد من واجبها خاطر نحكي وراه الروضة والحضانة راهم هما البداية الأولى والخطوات الأولى باش نجم يكون موجود في المدرسة من بعد، وباش نجم يكون ينجم موجود في القراية، خاطر فما برشة تلامذة ونسمع ساعات يونس وتعرف في السنة الأولى يعاود العام، خاطر الانتجراسيون نتاعو صارت خايب، مش خاطر هو ناقص راه في معناه في قدراته في القرايه ولا ما يعرفش يقرا ولا ما يفهمش، ساعات الانتجراسيون هذيك تخليه يدخل بعضه. دونك يمكن اعاده هيك زاد ترجع ابار حتى فكره تحكينا على كراسات الشروط والرخص والكل، لكن زاد اعاده هيك شنو الهدف انت عملتي تدخلوا الروضه علاش وتدخلوا الحضانه علاش؟ الجاردوري حاجه، اما روضه هو باش تحضروا التحضيري معناه لازم شنو هو التحضيري؟ خاطر احنا ديما نحكيوا على الزمن المدرسي ونحكيوا على برامج المدرسيه والجامعيه والكل، اما تقريبا المرحله هذيك اللي هي الاولى ما يتحكيش عليه
0: في بالك يا سلاح، انه في الروضات ثم ضغط على الصغيرات كانوا عندهم امتحانات
2: يقرا لغات ساعات
0: يقرا وعندهم محفظه وعندهم او قران ونشيد ومحفوظات ورسم عندهم
2: برشا مواد.
1: الصغار قبل كانوا يزوم للروضه يبدا فرحان يحب يلعب
0: يمشي
1: يلعب
0: يوم
1: يبكي توا بالسيف يمشي
2: بالضبط، وهذه مشكلة كبيرة. أكيد أنتم زادة تجمو شاركونا أراءكم على الفيس بوك متاعنا موزيكا فيم، سلام برشا لأسامة رحيمي في واتساب بعث السلام من بعد كلمنا منجوش نزل في المباشر، وسامة بعثنا في ميساج شنو تحب تقول وإحنا نوصله صوتك بالطبيعة في اللونتين. كانت هذه قالوها اليوم،
3: قالوها اليوم على كل لسان، من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية،
2: مكملين معكم حتى لستة بتبيعة. تحية الناس وكل مروحين من الخدمة توا، سيسروا يحكم فرحانين أكيد بالويكاند وأكيد باش تفرحوا أكثر. كان تربحوا المليون و200 اليوم، وتكلمونا على 71-113-1000 71-113-1000، وإن شاء الله مربوحة للجميع. احنا مكملين معكم راجعين بعد شوية.
3: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا. على كل لسان، من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية،
2: تحية لكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين مكملين معاكم. تنجموا تابعونا على فيسبوك زاد رايكم يهمنا زاد كيف كيف نفرحوا برشا
0: في الاستوديو جناب فما ما نعرفش فما حاجه
1: مندسين
2: خاطر انت خاطري يونس وسونيا ومي منزلتوا ياسر على حكايه الروضات يا اخي بعثوا لنا فريق مراقبه اللي فريق المراقبه خرج فرحان يضحك اموره واضحه. ميرسي بوكو تحياتنا ليك حسام حمد يا اخويا احلى احلى حسام واحلى حمد يا اخويا مرحبا بك. نسلم عليكم مستمعينا ومكملين معاكم كالعاده ونكملوا بمواضيعنا باش نحكيوا على تونس اللي ترتقي للمرتبه 71 عالميا في مؤشر الابتكار العلمي لسنه 2026.
4: تونس تقدمت 5 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026 وجدت في المرتبة 71 عالميا والثانية في شمال افريقيا والرابعة افريقيا وفق تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية. من ابرز نقاط القوة اللي تميز بها تونس هي العلوم والهندسة والبحث العلمي. كما تصدر تونس زاد ترتيب العالمي في نسبة خريجي العلوم والهندسة واحتلت المرتبة 45 عالميا في رأس المال البشري والبحث والعلوم والمرتبة 12 في الانتاج العلمي. كما جيت في المرتبة 38 في صادرات التكنولوجيا المتقدمة والمرتبة 18 في استثمار الأجنبي المباشر في مشاريع البحث والتطوير والتكنولوجيات المتقدمة. التقرير يبرز أن تونس عندها قاعدة علمية ومهارات في مجالات العلوم والهندسة وإنتاج المعرفة تنجم تعاون على تطوير التكنولوجيا وتعزيز حضورها في الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة. أما في المقابل مازال مناخ الأعمال ومشاركة القطاع الخاص في البحث والتطوير من أبرز النقاط اللي لازم تحسنها. وانجت تونس في المرتبة 124 عالميا في بيئة الأعمال والمرتبة 112 في مشاركة القطاع الخاص في البحث العلمي والتطوير وروابط الابتكار.
2: ممتاز جدا شكرا لك وميمة عليا. نحكي على موضوع يمكن مهم ديما يتحكي فيه وكل شيء يونس نحكي لهنا تقدم 5 مراتب. نحكي على مؤشر الابتكار العالمي وذي نحكي على ثانية في شمال افريقيا مناش في الصدارة وإحنا ديما نحبوا توصلوا أنا نلغال
0: نحبوا
2: بمنطقة الغيرة ديما بمفهم الفرق الاخر بين الرغبة والقدرة
0: أي
2: تنجم كلها نحبوا القدرة الله وعالم. نحكي وزاد على التقرير هذا كيفاش شنو تستنتج منه مثلا يونس كيفاش تراه بتفاؤل هل هو رقم مهم التقدم هذا كافي ولكن فماش حاجات أخرين كيفاش تقرأ اليوم يونس الفاحي هذا الرقم؟
0: والله هو الرقم في المطلق مشجع ويخليك تكون إيجابي ويخليك تكون متفائل لكن أعتقد كونه كي نقرأ أنا التقارير هذه عالمية أحيانا تجي من منظمات عالمية ودولية نقول يظل عايش في عالم موازي أنا لأنه نرى فيه الواقع في الدنيا في البلاد ما يتولمش ما يركبش على بعضه ما هوش كومباتيبل مع التفكير غاديو هوني. دونك المرتبة الرابعة افريقيا اوكي بعد زوج ثلاثة دول في معناها المغرب اللي قريبت لنا وجنوب افريقيا موريشيوس كيف كيف جينا قبل المغرب وقبل مصر والجزائر لكن حاجة يعني نقطة محددة في الـ في الـ في التقرير هذا اللي هي مناخ الاستثمار. نحكي على مناخ الاستثمار صحيح الأرقام جيدة وغيره لكن بيئة الأعمال تمثل أحد أبرز العوائق أمام تطور منظومة الابتكار في تونس واللي هي في المرتبة 124. حكينا على المراتب المشجعة والباهية لكن أهملنا أهم حاجة اللي هي بيئة الأعمال. دونك مسألة مهمة زاد كيف كيف من بين التوصيات اللي خرج بها تقرير للتوانسة أنه ضرورة تعزيز الروابط بين الكفاءات والبحث العلمي من جهة والمؤسسات والاستثمارات وتسويق الابتكارات من جهة أخرى لزيادة الإنتاج التكنولوجي والصادرات ذات القيمة المضافة. دونك التقرير بيدو نتائجه هي من جهة مشجعة ومن جهة أخرى محبطة بين ظفرين معناها خاصة في مسألة بيئة الأعمال كيف كيف الباهي في التقرير هذا أنه يعاوننا على ضبط أو صياغة استراتيجيات والسياسات العامة ذات الصلة المهمة المتصلة بالاقتصاد وهذه حاجة مهمة. أعتقد كونه توا العالم تغير بشكل كبير دوك يزمنا نواكبه يزمنا نكونوا قادرين خاطر ديما كيف تحكيوا على البحث العلمي ما نحبوش البحث العلمي يقعد حبيس جدران الجامعات
2: أوراق
0: يزمو يخرج للشارع للمؤسسة الاقتصادية يزمو نشوفوا الامباكت نتاعه شوفوا الامباكت نتاعه في الشركات سواء في القطاع الخاص ولا في القطاع العام. دونك المؤشرات هذه باهية بشكل ما من جهة أخرى كما كنا نحكيه ولكن باهي أنه نكونوا في المرتبة الرابعة إفريقيا إن شاء الله تكون عنا القدرة في سنوات قادمة أنه نقدموا وأنه نحسنوا البيئة بتاع العمل.
2: هذا مهم برشا ونمشي لك أنت سونيا ونحكيه لهنا على ترتيب تونس معناها كنرجو مثلا 2022 كنا مرتبة 73 23 تحنا 79 24 مشينا ل 81 ومن بعد تعاودوا في 2025 طلعنا ل 76 وتوا
1: وصلنا ل 71
2: دونك قاعده تقدم. لكن السؤال هنا هو بين قدموا اليوم سوني كيفاش ترى معناها شنو اللي لازم اليوم باش نقعدوا في النسق هذا التصاعدي معناها نقعدوا القدام؟
1: هو كما قال يونس يعني فما فجوه فما جسر بين الكفاءه وارض الواقع
2: اوكي
1: بين براءه الاختراع وشنو نجمو نعملو بعده. دونك هنا عندنا الكفاءات الغصوص شمان في تونس عندنا العقول واللي واللي واللي تشرف يعني احنا في عامين ربحنا 10 مراتب يعني مش رقم صغير وتونس الاولى عالميه في نسبه خريجي العلوم والهندسه و12 عالميه في الانتاج العلمي يعني عندنا المتكونين جامعات وباحثين وكلهم ينشروا المعرفه وعقول قويه ونفتخروا بها في تونس وخارج تونس. لكن المطلوب كما قلت انه نربطوا بين الجامعة وهو المصنع بين الباحث والشركة والاختراع بالسوق. هذا الفجوة هذه العلاقة هذه هي اللي ضعيفة يعني يزمنا أولادنا كي يقولوا احنا خيرنا مش ماشي لغيرنا يعني هو بيدو تونسي يقول لك اي به انا عندي فكرة انا شنو نجم نعمل انا نحب نجرب شكون يمولني شكون يتبنى فكرتي شكون يتبنى بحثي شكون يتبنيني شكون يدعمني يلقى روحه
0: حضر لي بنية تحتية خليني قادرة
1: يلقى روحه ضايع يلقى روحه ضايع يلقى روحه أنه إحنا معناها أولادنا تعلموا في جامعاتنا ومع أساتذتنا وبحوثهم الكلها تخدمت في بلادنا لكن في الأخر يلقى روحه هنا إكخازي كوانسي على خاطر الطاقات هذيك الكل وكل عقول هذيك الكل مش قاعدة إكسبلواتي كما يجب لأنهم ضعف الإمكانيات وزادة ما فهمش استراتيجية يعني ضايعين. ومن بعد نجي ونقولوا في الأرقام شو قداش من مهندس مشي شو قداش من طبيب مشي شو قداش من ممرض مشي شو قداش من أستاذ مشي شو قداش من دكتور وقداش وقداش خاطر ما سمحهم حد ما فهمش طاقة استيعاب ليهم ما فهمش حتى استراتيجية إنه هما نستوعبوهم باش إحنا بيدنا نستفيدوا من من من علمهم ويكونوا زادة ملهمين للأجيال القادمة. وهي ضايعة الفجوة هذه فهمش تراكم سنوات وقتاش باش نسمعوا اللي باش نسمعوا باستراتيجيه بالحق على ارض الواقع تتبنى الاولاد هذوما تتبنى العقول هذه نتاعنا.
2: وهذا مهم برشا نحكيوا لهنا انه حتى كي تقراوا التقرير تنجموا تشوفوا مثلا اللي استغربت حتى معنا يونس وسونيا نعطيكم مثلا رقم خرج لي قاعد نثبت فيه من قبيله نسمع فيكم ونثبت فما حرفيا يتقال في التقرير هذا انه تونس معناها الاولى عالميا طلعوا فيه شيء
0: في خريجي العلوم ولا
2: بالضبط
0: بارابور للنمبر ولا
2: اما كي تزيد تلوج كي تزيد تلوج اكثر في الموضوع هذا راهي الاولى مش فقط في العدد لكن بالنسبه للمنظومه التعليميه قد تخرج برشا واللي هو حاجه بالنسبه لهم هما يقول لك عندها معناها دور ريادي لكن زاد يمكن كان يدخلوا اكثر احنا خاطر تونس هذه نجموا يجاوبوا عليه اكثر انه في الفكره هذه انه برشا منهم يخرجوا لبرا برشا منهم يكونوا موجودين لبرا خاطر كيما قالت سونيا انه صحيح لازم توفير الاطر الباهيه باش نجموا نلقاو ديما اكثر لكن زاد نجموا نوفروا الامكانيه باش يخدموا لهنا خاطر برشا من الاختصاصات اسهل انك تخدم على البرا ويمكن الافاق موجوده
0: لبرا الاستثمار الاجنبي المباشر زاد كيف كيف لانه الاستثمار الاجنبي المباشر مهم جدا اذا كان ما لقاش بيئه عمل خلاقه وبيئه عمل تخليه توسر له العمل ايضا عن المساله الاداريه البيروقراطيه المساله هذيك اللي تدعم معنا هذا نعرفوه احنا نعرفوه احنا دونك نوفر للتوانسه وغير التوانسه
2: مهم برشا بتبيعه انتم زاد تنجموا تعطيونا رايكم وتنجموا زاد تتفاعلوا معنا على 23513000 ما زلنا في على كل سين ومكملين معاكم تلقاو كل المحتوى كما على الباج فيسبوك موزايك اف ام
5: يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية
2: مكملين معاكم بتبيعة وحنا فرحين برشا باش نعطيكم زادة شوية موزيكا انتم اللي فكرة هابكم نسلم عليكم وحيدة وحيدة في الثنية احنا ننسوا فيكم هذه موزيكا فيم وهي توا شوية موجات إيجابية
5: Good vibes
2: الأغنية ذي فضلها ولا فما طعم الأغنية كأس العالم هذا ريكي مارتن لا كوبا دي لا فيدا على موزايكا فهمت اسمها كاملة وإن شاء الله ديما عاملين كيف

0: بعد شوية ما تربح في روح تربح كالعادة كما سنسنكم على ال 71 103 ألف مليون ومئتين يا حبيبي استنوا فيكم. أما قبل هيت نمشيوا لفرنسا ونحكيوا على الحدث اللي قاعد تحكي عليه بريك دي بريك دي. نسلم مستمعينا خارج حدود الوطن التوينت اللي فرنسا السلام عليكم برشا واللي في كندا وفي أمريكا وفي كل بلدان العالم. إن شاء الله ديما موانسينكم وإن شاء الله ربي يخفف عليكم الغربة هذا شو نقولوا. هيت نمشيوا لفرنسا ونحكيوا على إحسي شجيت اللي موجودة غادي
1: على كل لسان.
2: الاحتجاجات الطلابية في فرنسا قاعدة تتصاعد والمشهد خرج من مجرد تحركات داخل المؤسسات التعليمية إلى مواجهات في الشوارع مع إغلاق عدد من المدارس الثانوية واندلاع صدامات مع قوات الأمن. وزير الداخلية الفرنسي أعلن عن إيقاف 625 شخص على خلفية إغلاق المدارس الثانوية وقال إنه تحركات توسعت في وقت صعدت فيه أعمال العنف في عدد من المناطق. وحسب المعطيات الرسمية إصابة 83 من عناصر الشرطة خلال الاحتجاجات شملت 356 مؤسسة تعليمية. وأعلن وزير التربية إصابة 119 طالب وموظف منذ انطلاق التحركات في الجمعة اللي فاتت. الاحتجاجات هذه انطلقت من ضواحي باريس وارتبطت بعديد المطالب منها الاكتظاظ داخل الأقسام، طول ساعات الدراسة، نقص المدرسين، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول خلال موجات الحر اللي شهدتها البلاد. باريس، بوردو، ليون، وليل كانت من بين أبرز المدن وأكثرها تأثيرا بالتحركات هذه، وشهدت بعضها مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن مع استخدام الغاز المسيل للدموع. ومن جهته الرئيس إيمانويل ماكرون اتهم من مدريد سياسيين من اليسار الراديكالي بإضفاء الشرعية على العنف اللي رافق بعض التحركات. وقاعدين نشوف في برشا السياسيين قاعدين يتبنوا وقاعدين يرفضوا أعمال العنف هذية. ما احنا جاية انتخابات أبارامون دونك ماشا وتسخر الحكاية،
0: الأمور سخونة برشا في فرنسا. فما انتخابات اللي فما الناس تسير يقول لك علاش نحكي واحنا انتخابات في فرنسا على برشا توين صغير وبعض البرامج السياسية لبعض المرشحين راني تهم برشا توين جاية توسية والعربية زي دول المهاجرين الموجودين في فرنسا اللي بتبيع ديما يكون موضوع هذا يتحكي كالي. نحكي يونس على موضوع بدأ باحتجاج داخل معهد على ظروف دراسة يتحول اليوم الحركة الوطنية بين التلامذة ونشوفوا كيفاش غاديكا. فما برش تحركات ونين وصلت المسألة إلى مواجهات. يمكن أنا مش ناخو رأيك لكن كاينو ماكرون قالوا له نهاية الموندام تاعك مش تعدى سفا معنا عدنان يحتاج عليه
3: اللي قاعد صاير هو امتيت سيكونس دون ان غران فيلم اسمه فرنسا والحالة الاقتصادية لفرنسا لانه الواضح كونه هذا كل مرتبط ببعض واللي صاير اللي يحكيوا عليه الطلبة في كونه فما اكتظاظ في الاقسام فما تردي في الحالة معناها البنية التحتية بدأت الانفراستركتور بدأت تتهرم بدأت تتهالك فما نقص على مستوى الموظفين والمعلمين وغيره. داير كانوا نحكيوا على تونس معناها تصويرا
0: تونس بالفرنسي
3: فوالا
0: دونك مع فروقات اخرى لا علينا فيه
3: هنا هذا جاي معناها جاي من برشا حاجات منها صدمة الطاقة اللي زادت أكثر من 20% بالنسبة لفرنسا دونك ثم مشاكل يعني بدات بالنسبة لفرنسا تاخذ في حيز كبير
2: طبعا اجتماعي أكثر
3: فوالا وخاصة كونه تو الموازنة نتاع 2027 قريب باش تحضر دونك اسكو الموازنة هذه قادرة الحكومة أني باش تعلن على مبدأ التقشف اللي هو زاد تو ما يساعدش معناها تو في الوضع لأن الوضع العام نتاع فرنسا على مستوى البطالة زادت على مستوى الدين نحكيه على توقعات للنمو العام بنسبة 0.4% ثم حالة متاع عدم يقين معناها ضريبي كيف العجز العام 5.3% من النتج المحلي الإجمالي الدين العام 3.5 تريليون يورو ما يعادل قرابة 119% من النتج المحلي دونك ثم جمود أيضا على مستوى البرلماني صعب توجه الحكومة خاصة في قرار الموازنة الجديدة 27 وهنا جست باش ما نطولش عليك سلاح ثم نبوءة ديما نذكرها نتاع نوستراداموس بداية القرن 16 وقت يقول انه باش يجي في وقت ما ان جون بريزيدون لفرنسا انتي كريست ثم باش تحرق الكاتدرال نتاع نوتردام ثم تبدا فرنسا في الانهيار دونك مؤشرات بيان سور ما نش في منطق الايمان بالنبوات هذه المعنى اللي بروفيسين تاع نوستراداموس ولكن بعض الفرنسيين يمنوا بها ويمنوا كونه القادم انه فرنسا ستكون اليونان الجديده معناها ربطا بالحاله التحالف الاقتصاديه وحاله الافلاس اللي عاشتها اليونان في 2010
4: هذا مهم في فرنسا لما حاله معناها ذكروا النبوءه هذه زاد وتحيرت لهم الذكرى نتاع ماي الحركه الاحتجاجيه في ماي عام 68 واللي بدأت زادة بالاحتجاجات الطلابية ومرتبطة كيف بالجامعة وتوسعت حتى شاركوا فيها عشرة ملايين وضرب عام ويعني المطالب متاع الطلاب يعني تتسمع يزمها تسمع. والمشكلة إنه هم ديما معناها الحكومات ما يسمعوا الشباب إلا ما لما تتفاقم الوضعية وتولي فما حالة غضب وحالة انفلات. يعني نحكيه على 350 مؤسسة تعليمية تأثرت، إيقاف 625 شخص، خاطئ إصابات يعني في صفوف التلامذة لإطار التربوي وحتى الأمن. يعني المسألة خرجت من غضب محلي ولت تحولت إلى أزمة تعليمية وطنية. وحتى عام 86 زاد فما احتجاجات تجمعوا فيها قريب 20 مليون بسبب ارتفاع رسوم التسجيل وقتها، واستقال وقتها وزير التربية وزير التعليم العالي وقتها ألان دوفاكي. يعني الحركات الاحتجاجية غاديشة عندها صوت والكلهم توا عندهم رابيل، توا عملوا رابيل على الماضي. انتوكا احنا مع إذا هم من حقهم طلب أنه هم يتوفر لهم ظروف. يعني ظروف ملائمة وفراستركتور وأساتذة والاكتظاظ وذي كله مطالب شرعية، لكن زد ضد العنف وضد الحرق. اللي انتي متجمش انتي تغير على مؤسسة وفي نفس الوقت انتي تحرقها، متجمش انتي تطالب
0: فراستركتور وانتي تكسر. خطر الاحتجاجات ومانيش احنا بتبيع كلامك ساعة الاخر ومنجموش نبرو لهذا، لكن حتى يمكن يونس وسونيا تلاحظوا انه راهو التعامل متاع الجينيراسيون زيد مع مشاكله مش كيما التعامل متاع الاجيال السابقه.
4: صحيح.
0: فما تعامل اخر، تبدلت الامور. الجينيراسيون زيد ولات نوعا ما خلي يقول اللي هي ديريكت اكثر، في مباشرتية كبيره
4: وفهم. والجينيراسيون دي فهم روح اش تحب زيد راه معناها ولات عندها مطالب وفهم
3: تقول لك
4: اي عندهم الجراه وفاهمين روحهم اش يحبوا. دونك هنا زيد الدوله يلزمها تلوج الطرق اللي تتماشى مع الجينيراسيون هذه، كيفاش نجم تتعامل معها، خاطر نجم تتعامل بنفس الاسلوب
0: بالضبط. وهذا لازم بطبيعه ديما يكون فما تعامل افضل. هذا حتى نحكيوا على نيفو في تونس، انه فما جينيراسيون زيد ماهيش موجوده كان في فرنسا، موجوده في تونس مثلا. اي لا موجوده موجوده نذكروا، خاطر ساعات يقول لك معناها فما ديما تقعد حاجه برانيه. لا فما في تونس ولا جينيراسيون زيد بداوا يدخلوا يخدموا. دونك راه مهمين، مهم ياسر نعرفوا
4: انتم تفكروا فينا
0: شنو هي؟
4: شمعنى تكبر فينا؟
0: ما تبعتهم انت؟ دخلت الموزيك سنة، دخلت الموزيك سنة دون جينيراسيون زيد، دخلت معنا سنة. لك عليش
4: حيهم للزملاء
0: انت جونس.
3: انا بعيد بعيد
0: بعيد. تحية لكم مستمعين، عم كملين معاكم مازال هذي على كل سين. بعد شوية باش نحكيو على اكتوبر غوز، كيفاش اهمية التقصي بالنسبة للنساء في شهر اكتوبر. كل التفاصيل باش تكون بتبيعها بعد شوية، لكن توا الاخبار مع حسين الدبابي.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية.
5: ضيفة نجوم بودكاست السبت 3 اكتوبر.
6: علاش هيفا في بوليس لعبة حبوه؟ خطر اول مرة حاسوا المرأة عندها مرأة قوية، عندها شخصية كيفة كيف رجال، بالعكس هي اكثر واحدة فيهم سيريوز، تضرب معناتها تنجم تستعمل سلاح، تجري تنقز. ما كناش مستنسين بيهم الادوار هذوك، معناتها حتى البنات في الشارع، البنات الصغار يسر حتى التورة والعباد تعود تفر فيه بوليس، والبنات الصغار كله حتى كبار نشوف فيهم. انا معناتها 25 سنة يقول لك راهو انا اكثر بيرسوناج نحبه هذيك.
5: الممثلة ريم بن مسعود.
1: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 تعليل.

0: مرحبا بكم الجديد إلى هذا الموجز الإخباري. ملف الدكاترة المعطلين عن العمل محور الإقارة. اسم مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة صباح اليوم بعضو المجلس المحلي بل الزهرة إمام بكوش والمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل حاتم بن جميع. ووفق بلاغ للبرلمان عبر الضيفان عن مشاغل الدكاترة المعطلين وتطلعاتهم معتبرين أنه لم يتم تسوية هذا الملف بصفة جذرية سيما في بعض الاختصاصات ومؤكدين أن آلية المناظرات لا تستجيب لحاجيات الدكاترة باعتبار ضعف نسبة الخطط المطلوبة. ووفق البلاغ ذاته بودربالة يتعهد بحالة الملف إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة في الغرض مؤكدا استعداد البرلمان للقيام بدوره في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات وبذل المجهودات الضرورية في إطار الصلاحيات الموكولة إليه. في القصرين مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية منور قسومي يعلن عن إنشاء مركز بحوث تطبيقية في قطاع الرخام داخل المؤسسة المذكورة بكلفة مالية تناهز 350 ألف دينار وبتمويل من الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية. ويهدف المركز وفق قسومي الذي من المنتظر أن يدخل حيز العمل في شهر مارس من سنة 27 إلى تطوير قطاع الرخام الذي تشتهر به الجهة في إطار انفتاح مؤسسات التعليم العالي على محيط الاقتصادي فضلا عن الإحاطة بالصناعيين في ولاية القصر. في الشأن الدولي وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار يقول أن الاجتماع المرتقب عقده في الرياض الأسبوع القادم سيركز على مناقشة الضربات التي تنشنها حركة أنصار الله على المملكة العربية السعودية. ووزير الخارجية الباكستاني يضيف أن الاجتماع سيبحث سبل الانخراط السياسي مع جماعة أنصار الله الحوثيين بدلا من الخيار العسكري. وروسيا تلوح باستخدام السلاح النووي إذا حاول حلف الناتو عزل كالينغراد متهمة الحلف باتباع مسار قد يقود إلى صراع مسلح مباشر من خلال تصعيد التوتر عبر تدريباته وخططه المحتملة المتعلقة بالمنطقة. تقرير هبة خميري.
1: تتصاعد حدة التوتر الجيوسياسي على شواطئ بحر البلطيق بعد أن وجهت روسيا تحذيرات شديدة اللهجة لحلف شمال الأطلسي الناتو مؤكدة استعدادها لاستخدام السلاح النووي في حال فرض أي حصار أو محاولة لعزل جيب كالينغراد. واتهمت روسيا الحلف باتباع مسار خطير قد يسحب المنطقة نحو صراع مسلح مباشر جراء تصعيد التوتر المتزايد عبر التدريبات العسكرية والخطط المحتملة المتعلقة بهذه المنطقة الحساسة. في المقابل رد حلف الناتو بنفي هذه الاتهامات مجددا تأكيده على أنه حلف دفاعي بالأساس وأن أنشطته وتدريباته العسكرية لا تشكل أي تهديد لأي جزء من الأراضي الروسية. وتعد كالينغراد منطقة صغيرة لكنها تمثل مركز ثقل جيوسياسي في قلب أوروبا حيث تقع مباشرة على بحر البلطيق بين دولتين عضوتين في حلف الناتو وهما بولونيا وليتوانيا. وتتميز المنطقة بكونها منفصلة جغرافيا عن بقية الأراضي الروسية مما يجعل مسألة التواصل الإمدادي والعسكري معها نقطة احتكاك شديدة الحساسية بين موسكو والغرب. وعلى الرغم من صغر مساحتها إلا أنها تتمتع بتحصينات عسكرية مكثفة تجعلها رأس حربة لروسيا داخل نفوذ الناتو. وتعود جذور هذه الأزمة في عمق تاريخ الحرب العالمية الثانية حيث كانت المنطقة تتبع ألمانيا واسمها كونيغسبرغ ثم سيطر عليها الجيش السوفيتي عام 1945 ووافق الحلفاء المنتصرون على إلحاقها بالاتحاد السوفيتي. وحتى عندما تفكك الاتحاد عام 1991 بقيت روسيا لكن يفصلها عنها دول مستقلة كاملة.
0: المشوار يتواصل مع أسلاح وكامل الفريق على كل سنة. ابقوا معنا.

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: كملين معاكم إذا على كل لسان كالعادة نفس الجو نفس الموسيقى مواضيع اللي كل مرة نحاول نتناقشوا فيها بتبيع بعد شوية وبعد الحلقات. فرحان برشا باش يكون ضيفنا محمد أيمن فرجاوي اللي هو أستاذ مبرز في طب النساء والتوليد الدكتور اللي باش يجاوبنا على كل التساؤلات بخصوص الكشف المبكر عن السرطانات الأنثوية. كل التفاصيل بتبيع لو عندكم أي تساؤل لو عندكم حاجة تحبوا تستفسروا عليها تنجموا تبعثونا على الواتساب 23 513 ألف. كل أسئلتكم بتبيع نحاولوا نجاوبوا عليها ونتفاعلوا معها. كان توا نمشيو نشوفو شنو قال الواتساب بالنسبة لليوم للإكيب.
2: واتساب عجب.
1: دخلنا ديريكتومون في الخصوصيات وجينا سؤال يقول يا سونيا شنية الفوبي متاعك؟
3: فوبي متاعي
1: أكبر مخاوفك ذي ناوي يخوفك سلموا علي سالم اللي بعث لك
3: الحقيقة
1: ظلام
3: ظلام محبش ندخل بلاصة ظلمة.
1: انت من نوعك ترقد لازم فما السورس متاع ليومير ديما ثم الضوء موجود
3: طفي مش نرقد. أما أنا من مثلا كي نجي خارجة من السالة مثلا باش نسكر ونتفكر حاجة نرجع لها نرجع باش نمد حاجة اني ندخل في الظلام ندخل مرعوبة حتى اني نحل الضوء ونجي خارجة نطفي الضوء كيف كيف ديما عندي نتخيل فمش كون شي هكا بشي نخاف.
1: ما عندك الحق
3: خاف مظلم
1: اي ليه كيما يونس حتى يونس ما تحكي لي سامحني قلت ما تحكيش يونس سامحني
3: مش بالعاني في
1: الإذاعة سامحني كان حكيت. انت عندك فوبيا مثلا؟ والله ما انا شارككم فوبيا متاعي الزرارق.
3: انت
1: لو مخ كيقف الزرارق حاجة رغم اني نعتبر معناها بطبيعة معناها انه الزرارق هي اهم اختراع في تاريخ الطب. نعتبر معناها معلش دكتور ايمن سلام مرحبا بيك
4: عيشك ربي
1: سلام عليك نحكيو معاك بعد ما خلصك. الزرارق هو اهم اختراع يقول لك معناه بدل الطب كان فما طب قبل الزرارق وطب بعد الزرارق.
4: ما عنديش المعلومه هذه مي بون صحيح قبل الزرارق. ما الزرارق هو سيام مويا اللي يوصل الدواء في العرق تحت الجلده في برشا بلايص اللي قبل ما كانوش يوصلوا لهم.
1: انا خدت فرش في دي دوكيومونتير قبل على التبنيج ما قبل الزرارق. ما ننصحكمش تشوفوا الطرق معنا انا سورتويات كده مثلا شي ناحي زرسه قبل ما نتخيل باش بونج
4: كان يشموا ليتيغ كانوا فما يحطوا لهم كيما الكمامه فيها ليتيغ كانوا يرقدوا بها كل شيء.
1: معناها هذاك علاش
4: 19 سيكل 18 سيكل
1: هذا لا يمنع اني نخاف من الحق. انا نقعد نرعش. انت شنو الفوبيا نتاعك؟
5: والله ما نعرفش. ما
1: تخافش؟
5: دايما مش ما نخافش علاش
1: قلبك حجر
5: ماشي حد ما يخافش.
3: الخنافس حقا
5: سونيا مازال عندها
1: مازال
5: عندها
1: قايل كمل سونيا
3: كفار ولا كعبه فرزيت يبدا طاير هكا ندوخ.
1: ايوه نتصور معناها يتشاركوا معاك برشا في الموضوع
3: برشا يعني. نخاف منهم ياسر.
1: اكزاكتومون انت ما عندك شيء معناها يونس تو حبيت تصرح ما تخافش ما خوفوكش
5: ما جاتش لا ما يجي ما ماهيش حاضره تو في ذهني حاجه معناها
1: باش كان فما اي سؤال
5: معناها ما متوازن عادي نورمال العبد ناكل ناكل الطعام وامشي في الاسواق
1: الحمد لله. ثم شكون سالك يونس سلم عليه هنا محمد قال لك شكون الممثل اللي تخاف كي تمثل قدامه؟
5: شو نخاف مثلا قدام؟
1: تخاف معناه تخاف بمعناه مع في بدايتك هو قال ما قالش تو
5: في بدايتي كنت خاف
1: بدايتي خليك تقعد قدامه
5: خوف من فتحي
1: فتحي
5: الله يرحمه. خدمنا مع بعضنا في جمر سيدي محروس وكان تحدي كبير انه كنا جديد وقتها صغير ونزل 50 كيلو دونك فتحي الهداوي جيون بالنسبه لي وقت ذاك دونك كان شيء يخوف.
1: وهو اسكم يفيق بيك تخاف يحاول يعرف كيف يتعامل معاك؟
5: ذكي برشا دونك يعرف يتعامل مع الممثل جديد كيفاش يعاون كيفاش يعرف ذكي
1: باهي برشا باهي برشا بس انا باهي نعاوك شويه فوبي شويه تمثيل مشينا في حاجه باهي واتساب عجب
5: سمباتيك
1: ديما ان شاء الله سيرتكم تكون هكا. حاولوا بعثونا زياده ثم شكون قال تحيه ليوسف الفرحي وقول لي انا نحبه برشا وما ينسينيش
5: ربي يفضله
1: ما ينسينيش هكا طب منك ما تنسيهش
5: باهي ما نعرفوش ما نحبش
1: اسمه احمد الحاج محمود الحاج محمد احمد الحاج محمد انا وصلت التحيه نتاعك تحيه ليك. احنا مازلنا مكملين معاكم بعد شويه اكيد باش نحكيوا على الكشف المبكر. فرحانين برشا انه الدكتور محمد ايمن الفرجاوي باش يكون هو الضيف نحكيو معاه في كل التفاصيل كل أسئلة زيادة بشكون بعد لحظات.
0: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري متع أقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
2: بالحق العمرة اللي تتمناها في تونسي بوكينج تلقاها بالعرض فليكسي، أنت اللي تختار تاريخ ومدة الرحلة، ترانسفيرك بالبوس ولا بالتي جي في، والوتيل اللي تحب عليه. بالعرض فليكسي فهم العمرة على كيف كيفك، بالمرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونسي بوكينج. وكي تحضر عمرتك على بكري تضمن أفضل الأسعار وتتمتع بتسهيلات في الدفع، وهكا تعيش عمرة كيما تمنيتها وأحسن. الأكثر معلومات كلمونا على 71-124-124 وإلا ادخل على sitetunisibooking.com.
6: تدلل تدلل
7: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 أكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم أحسن لفاريات وأعز لسوان. ملازورنا في أقرب إيبر مارشي جيون لكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا
9: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية.
1: مستمعينا وين ما كنتوا موجودين نمشي وتو ونحكي على رقمنا الى على كل لسان.
9: رقم على كل لسان.
1: السرطان مش بالضرورة نهاية الطريق، على خاطر كل ما كان التشخيص بكري كل ما كانت فرص العلاج أكبر ونتائج تكون أحسن، وهذا ما يخلي الكشف المبكر على السرطانات اللي تصيب النساء كما سرطان الثدي وعنق الرحم من أهم الخطوات للوقاية والتقليل من مضاعفات المرض. في تونس تتواصل بتبيع الدعوات إلى مزيد نشر ثقافة الفحص الدوري والتشجيع على الكشف المبكر، خاصة مع شهر أكتوبر الأكتوبر غوز. هذا بتبيع الحدث اللي في تونس الوعي كل مرة مش يزيد، وهذا اللحظوه ديما حتى يكون موجود. نحكيه بالنسبة لسرطان الثدي، تبقى المراقبة الطبية، الفحوصات المناسبة حسب السن وعوامل الخطورة من الوسائل الأساسية للكشف المبكر. ذلك علاش احنا اليوم فرحان يمشي يكون ضيفنا راحوا بمرة أخرى الدكتور محمد أيمن فرجوي، أستاذ مبارس في طب النساء والتوليد. دكتور محمد أيمن مرحبا.
10: يعيشك ربي فضلك، فرحان برشا نكون بحضركم وتحية لكم ولجميع المستمعين.
1: دونك نجم نقولوا لي أكتوبر هو معناه الشهر اللي يكثر فيه الوعي، تكثر فيه الخدمة وتكثر فيه في كل مرة هيك نحاولوا خطر تخدموا بالأرقام، تحاولوا تفهموا في كل مرة شنو هو جديد بالنسبة للسرطانات الأنثوية. على شنو نحكيه بالضبط كي نقولوا السرطانات الأنثوية؟
10: كي نقولوا احنا السرطانات الأنثوية نحكيه على هما اللي كونسير، مع الترجمة بتاعهم هي اللي كونسير جينيكولوجيك. جينيكولوجيك موش داخل فيهم الثدي اللي هما مع سرطانات الحوض عند المرأة، اللي هو المبايض، الرحم، عنق الرحم، المهبل والفرج. دونك هذوما السرطانات الانثويه ونجموا نزيدوهم من نسقولهم سرطان الثدي.
1: نحكي زاد هنا انه الناس تحب تفهم زاد وندخلوا ديريكتومون في الموضوع. شنو اهميه الكشف المبكر اليوم؟ خاطر فما ناس احيانا فما خوف ولا فما رعب من كلمه سرطان، يسمعها كانه نوعا ما يولي ديموغاليزي، يفد يتقلق، يحس انه حياته تقلبت في اللحظه هذيك. واحيانا حتى بعض الاطباء وانت منهم اكيد اللي تتحرج باش تقول حاجه ما تعرفش على الرياكسيون احيانا نتاع الانسان اللي يسمع هذا والنساء اللي يكونوا موجودين. علاش مهم اليوم الكشف المبكر؟
10: الكشف المبكر هو الطريقة تخلينا نفيقوا بسرطانات معينة، خاطر مش سرطانات الكل نعملوا لها كشف مبكر. معناتها الكشف المبكر هو نعملوه سي مويان دو بريفونسيون، هي طريقة نتاع وقاية. بريفونسيون هذه نعملوها للنساء الكل اللي هو التقصي، هذا هو نقصدوه اللي هو التقصي اللي هو التقصي. نعملوه للنساء الكل اللي ما عندهمش إشكال، معناتها مرات لو جور اللي ولي عندها إشكال تمشي تعدي خرجنا من التقصي ولينا في انه مش نفيقوا بمرض
1: في العلاج
10: ولا في في الكشف على المرض. بالنسبه للتقصي نعملوه للنساء اللي ما عندهم حتى شيء، سي لا بوبولاسيون جينيرال. فما شروط معينه نتاع التقصي، فما اعمار معينه نبداو نعملوا فيها التقصي هذا، وكل سرطان عنده الواحد معناتها السرطانات اللي تخضع للتقصي عندها اعمار معينه نبداو فيها. كما مثلا بالنسبه لسرطان عنق الرحم نبداو وقت اللي تبدا العلاقات الجنسيه نتاع المراه. سرطان الثدي من ابارتير من 45 ولا 50 نبداو نعملوا التقصي المبكر. التقصي المبكر هذا لازم يكون هي طريقه بسيطه مش معقده برشا، مش نعملوا مع التقصي مع الطرق ومع تصوير طبي متقدمه برشا، بطرق بسيطه مش غاليه برشا وبرودكتيبل. نجموا نفيقوا بسرطانات في دي ستاد بكري برشا، على خاطر كي نفيقوا بسرطان في ستاد بكري برشا راهو نسبه العلاج تكون مرتفعه بالكدا بالكدا، معناتها نسبه انه تبرأ المريضة
1: تكون نسبة عالية،
10: نسبة عالية برشا، وما نستهلوش باش نستعملوا برشا أدوية غالية وإلا مكلفة وإلا التعب لبدن. دونك على قد ما نفيقوا به بكري على قد ما نسبة الشفاء فوالا تكون عالية، وعلى قد الطرق العلاجية تكون بسيطة مش كبيرة برشا.
1: وهو لهنا حتى كي نحكيه انه مثلا في النساء اليوم نحاول نفهموا شنو اليوم النصائح، مثلا شنو الفحوصات اللي تنصح اليوم بها المرأة انها تعملها في مختلف الأعمار. خدنا نعرفوا تختلف اليوم مش كيما 25-30 سنة 35 سنة و50 ونقدموا أكثر، شنو اللي ننصحوا بها احنا بالنسبة للنساء اليوم؟
10: بالنسبة للنساء احنا بما ان توا في اكتوبر الوردي مش نركزوا اكثر على سرطان الثدي، ننصح النساء الكل معناتها ابارتير مثلا من 18-20 ans، اي امراه بعد ما توفى الدوره الشهريه باش تدخل دوش على روحها، وقت اللي دوش لازم تمس روحها، هذا اسمه لوتو بالباسيون، هو انه المراه تعدي على روحها بروح مس الثدي نتاعها، تشوف مع الطبيب اللي لهي بها والا الساش فام القابله اللي بحذاها دو بروكسيميتي توريها كيفاش تشوف روحها. دونك تتفقد روحها، اي حاجه تظهر لها ماهيش عاديه تجم تمشي الاقرب معناتها ستركتور سانيتير بحذاها في البريفي ولا في العمومي. يا اما الثدي ولي اسيمتريك مش قد قد، يا اما فما اني كل ما، يا اما فما متاع كعبوره، يا أوكي. إما فما نوع من الزرعة في الجلدة ولا حاجة، هذي الكل يخليها لازمها تمشي تعدي. هذي بصفة عامة رأو معتها المشاكل متاع الثدي مش كان سرطانات، نجم نقاو دي فيبروم صغار، دي زادينو فيبروم صغار، معتها لازم ديما المرأة من 20 سنة لازم تبدأ تمس روحها وتعدي على روحها وتشوف روحها وكل شيء.
1: هذا أي كمالي كمالي دكتور سمح،
10: هذا بالنسبة معتها بصفة عامة. بالنسبة نعطيه حاجة سبيسيفيك بور لو كانسير دو سان، كما قلنا المرأة لازم تفقد روحها مرة في العام، تمشي لطبيبها ولا الساج فام اللي بحذاها تعدي عليها.
1: أوكي.
10: والطريقة الثالثة متاع التقصي المبكر هي الماموغرافي. دونك الماموغرافي تتعمل فما دي زانسيدونس معينين اللي هي صورة معناتها بالأشعة تصير على الثدي باش يشوفوها الأطباء المختصين، وهذا الكل مع الطرق الثلاثة هذوما يخليونا نفيقوا بالسرطانات في مراحل متقل معناتها بكري بلوتو، اي نسبة العلاج والشفاء تكون مرتفعة برشا ان شاء الله.
1: هذا مهم برشا. نذكر معنا الدكتور محمد أيمن الفرجاوي استاذ مبرز في طب النساء والتوليد. نذكر زيادة تساؤلاتكم تنجموا تبعثونا الناس الكل على 23-516-000 على واتساب. يونس فرحي عندكم تسأل
5: من خلال حديثنا الفتاو في الكواليس واستعير سؤال من عند أميمة، سألت الدكتور على إذا احنا توف قبل ما نوصلوا للحالة حالات التقصي ولا حالات الكشف وغيره وغيره، ما قبل هذا شنو اللي ينتج، شنو السبب اللي يخلينا نوصلوا للحالات هذه؟ هل أنه أنت كطبيب ما وكإنسان بعد مش نحكي ولا طبيب مش نحكي، وحتى تنجم تحكينا حتى على كتابك اللي نحكي، شنو اللي خلينا شنو اللي نعملوه في حياتنا باش نتجنبوا الأمراض هذه؟ ولو أسكو نجم نتجنبوها، أسكو مثلا نسبية 50-50 أقل، شنو اللي خلينا ما نمرضوش؟ هو لو أنه مثلا شنو علاش السلوك اليومي كيفاش نعيشه، شنو ناكله، شنو نشربه، وين نمشيه، نحبه بعضنا ولا ما نحبوش، نتلاقيه بصغارنا، فهمت شنو اللي خلينا ما نوصلوش لك؟
10: واضح. هو لا سؤالك ممتاز برشا، معناتها شنو نجمو نعملو احنا في حياتنا اليومية باش نجمو نتفاداو السرطانات بصفة عامة؟ هو فما برشا حاجات اللي ديزاندكتور دو كانسير كيما مثلا الدخان بار اكزومبل، معناتها لو تابا علميا معروف انه يعطي برشا سرطانات، معناتها برشا سرطانات، واللي هذه من الحاجات اللي نجمو نتجنبوها.
1: سمعنا دكتور برشا رابطينا كان بالرواري مثلا، الفكره العامه انه الدخان مربوط بالرواري واللي هو لا يحسب
10: مش كان رواري يعني،
1: وين يهزم
10: سرطان المثانه مثلا الفي سي معروف بالكدا بالكدا، معناتها يعطي سرطان
1: من الدخان.
10: الدخان واضح معناتها كعنصر ديريكت، معناتها لو ليان دو كوزاليتي راهو ليان كبير برشا معناتها ما بين التدخين والمثانه. دونك فما كما قلنا احنا فما حاجات لازمنا نجنبوها، لا بوليسيون، التلوث، لي بيرتورباتور اندوكرينيان، دي برودوي ساعات لو بلاستيك نون اليمونتير اللي احنا قاعدين نحطوا فيه في الماكله نتاعنا باغ اكزومبل لي ديودورون اللي تبيعوا في الشارع نون كونترولي دوك الله اعلم بهم شنو في وسطهم واحنا نحطوهم معناتها في الابط وكل شيء اللي هو قريب من عطب فما هذيما كل حاجات تنجم تفسر سرطانات معناتها انا نقول فما زاد سرطانات راهم يجيو من عند ربي اللي هما جينيتيك معناتها يبدا واحد عنده في المعلومات الجينيه اللي عنده عنده حاجات تعمل سرطانات هذوك ما نجموش نتجنبوه لكن الحاجات اللي نجمو نجنبوهم كيما التدخين كيما البوليسيون كيما لو ستريس
5: فوالا
10: سي معناتها احنا
5: الاله العجيبه اللي جاتنا توا
11: التليفون
10: دونك هذا الكل اللي يخلي
11: الماكله فما حاجه تتجنبها مثلا
10: هما مثلا يقول لك لي زاليمون اولترا ترانسفورمي مثلا لك الشاركوتري برشا والمالح برشا هذا الكل يعمل سرطانات هما مثلا اليابانيين عندهم برشا سرطان المعده معناتها كونسير دو لاستوما علاش على خاطر ياكلوا برشا الملح الملح والمصبر معناتها فوالا
11: المصبرات اللي فرحكم عليها المصبرات
10: يعني برشا دونك في هذا في الوحده اليمونتير تاعهم دونك اكثر بلاد فيها سرطان غاستريك هي اليابان دونك يفو ايفيتي لي فاكتور دو ريسك هذوما الكول بالنسبه للمراه زاده فما الهرمونات زاده راهو معناتها ينجم يكونوا ليي ديريكتومون سرطان الثدي دونك لازم نجنبوهم معناتها فما برشا حاجات ينجموا
5: اسكو عندنا القدره نبدلوا حياتنا بشكل يخلينا عندنا القدره
10: شكان يمتر دو سافي
5: تصور
10: ينجم
5: نجم
11: وعن القدره ما
10: تاخر الانجاب مثلا عنده معناتها تاخر الانجاب تاخر الزواج
11: سن الزواج
10: سن الزواج اي الانجاب خاطر سورتو تاخر في عمر معناتها المراه تجيب الصغير الاول في عمر متقدم سي ان فاكتور دو ريسك معناتها علاش خاطر سي ان فاكتور دو ريسك هرمونال يفو فير اتونسيون فما امراض تنجم تولي سرطانات دونك لازم هذاك علاش لازم تقصي خاصه في عنق الرحم دونك فما محطات قبل السرطانات دونك لازم فيق معناتها هو فما مجهود وفما لازم اون كونسيونس
5: دونك فينالمون دكتور يلزمنا نردوا بالنا من الحادثه بكل ما فيها الحادثه انك
11: اي لو ستريس جيب بالحق يشجع الكومبينغ
5: لا لا يشجع انك تكون انك تكون طبيعي انك تكون طبيعي الحادثه في مفهومها
10: هو فما طيار معناتها عالمي معناتها يا في الجنس فما برشا قاعدين غوتور على فيغ ناتور معناتها فما برشا قاعدين يرجعوا برشا قاعدين يخرجوا من المدن الكبرى ويعملوا في مشاريع فلاحيه
11: بالضبط احنا نكملوا حتى نحكيوا باكثر تفاصيل يمكن سونيا كيفاش ترى اليوم انت شنو اللي ما عندك شي افكار تحب تفهمهم اكثر عندك شي حاجات تحب تسأل عليهم شنو اللي يمكن خاطر نحسوا هاي الموضوع نحاولوا فما برشا توعية والكل لكن مازال ديما ناقص مازال فما أكثر ما يتعمل
3: هو أكثرية يعني فما ناس ديما اللي تحس روحها على بغي إنه هي تكون معرضة للمرض معناها خاصة للصغار في العمر أو اللي هم يكونوا في صحة جيدة ولا معناها خاطر هنا ساعات نسمع حد عمره 20 سنة ولا 25 ولا 25 سنة ولا 30 ولا 35 تلقى سبورتيف وياكل ومستبعد تماما انه هو يكون عنده كونسير ومن بعد يكتشف اللي فما مرض ويقولوا في ساعه وقت مرض وقت لانه ما فاقش لانه الشخص هذاك معناها ميم با حتى عمل تقصي ولا لانه هو في صحه جيده دونك هنا كيفاش نجموا نعملوا باش ما نتيحوش في الهلواس نوليو موسوسين لكن زيدا ما ناخذوهاش على ليجير على خاطرنا نقوموا لاباس ونترينيو ونتحركوا ونخدموا وبرودكتيف هنا كيفاش نجمو نشدوا الحبل من الوسط
10: مع ليكواسيون فهمت معناتها لو ديليم موجود هو ليكواسيون اي سامبل لو جور اللي عندي قلق مهما كان القلق ما لازمش يفو با باناليزي عندي قلق لازم نمشي نعدي معناتها ما نخليش الشيء يطويل وتاونا انه نشوفوا سرطانات الثدي في مراحل متقدمه جدا معناتها لو جور نتاع يوم اكتشاف المرض يكون في مرحله متقدمه جدا اي المشكله وين وتات في مرضى معناتها عالجناهم وكل شيء تقول لك راني ليه راني ولدي باك سنه وراني ما تلهيتش وراني كل مره نقول باش نمشي عادي ما مشيتش والاخرى مريضه اخرى تقول لك لا في بالي حاجه عاديه وباش تمشي على روحها
11: سمحني دكتور فما زاد بعض الامهات معناها اللي يكون عندهم التزامات بطريقه كبيره برشا تخدم عندها صغار كيما انت قلت وعندها في الباك ولا هي والكل معناها ساعات اللي الستريس يكون موجود وحده وزاد الوقت يتلوج بالسيف معناها ساعات واحد يجعله شي يرقد
10: وفما زاد الخوف فما شكون يشوف حاجه ويخاف
11: اي تتحرك الخوف

0: في الكلوار تقول اسمع يا مدام راه عندك سرطان فما نواميس فما ضوابط فما قواعد معينه في الكونسلتاسيون دانونس ما يلزمناش زاد نكونوا بارشا دون لومباتي معناتها المريضه خاطر انت كي مش تقول لها راه عندك سرطان مثلا الثدي بار اكزومبل وتقوم المريضه تبكي وشوكي ما لازمش زاد الطبيب مش يقوم يبكي معاها معناتها لازم معناتها فما قواعد معينه في كيفاش معناتها كومون انونسي واحنا الطقوس هذوما نقريهم للأطباء الشبان قريهم للطب الصغار كومون أنونسي فما احترام للأنونس راه تصير في بيرو معناتها أنت والمريض وحدكم ماذا بك تكون وحدها ما يلزمش معاها شكون آخر خاطر تنجم تكون هذا يدخل في إطار السر الطبي
1: الخصوصية
0: فما شكون ما يحبش شكون يعرف
2: ولا وليده فما شكون ولده معاه ما يحبش ولده يعرف
0: صحيح.
2: ولا العكس
0: صحيح.
2: بالعكس
0: صحيح معناتها ذاك علاش لازم تشاوروا تقولوا اسكو نحكيوا قدام العائله لا اسكو شكون تحب نقولوا شكون تحب ما نقولوش هذا كل لازم نحترموه معناتها في تعاملنا مع المرض.
1: شكرا لك دكتور محمد ايمن فرجاوي استاذ مبارز في طب النساء والتوليد نشكرك برشا لكل نصايحك وكل الكلام اللي كنا نحكيوا فيه كان عندك كلمه ختام بالطبيعه
0: حاجه واحده اون بروفيت عملناه في 2025 سولون معناتها لي سورس نتاع لون اف بي وقع التقسيم تاع 60,000 مرأة تونسية دونك نحاولوا سنين نعملوا أكثر
1: رقم مهم
0: رقم مهم المرأة اللي عمرها ما شفت معناتها عملت ما عملتش التقسيم وبالتالي ما شافتش فوالا ما عملتش ديبيستاج بتاعها وقيت توا باش تمشي أكثر من 45 سنة تمشي للمستشفى ولا تمشي للميدسان اللي بحذاها لازم تعمل ماموغرافي نسى الكل لازم تمس رواحها نهار اللي دوش بعد الغسلة الشهرية مرة في العام يمشيوا للطبيب باش يعدي عليهم فحص بيديه معناتها يثبت و ابارتير دو 45 عام مره في العامين نعملوا الماموغرافي وان شاء الله ربي يحفظ نساء الكل
1: ان شاء الله يا ربي وشجعوا صغيراتكم وبناتكم زاد خاطر الوعي هكاك يتناقل بالاجيال
0: اللي دايما
1: ما ان شاء الله يا خاطر الموضوع هنا نفهمك الحشمه وساعات لازمها لا بالعكس ما فماش حشمه في مواضيع من نوع هذا شكرا لك دكتور بتبيع كل التفاصيل كان فاتتكم حاجه تلقاها موجوده على الباج فيسبوك نتاعنا بتبيع موزايك اف ام كان هذا رقم على كل سنه
3: رقم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: مازال مكملين معكم حتى للستة متاع العشية بتبيع مكملين وتجمو تابعونا للستة متاعنا زادة موزيكا فام فونيت لحظات ورجعين
4: موعدكم مع معرض الأثاث والتأفيث ميزون اي توندونس 2026 أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء
5: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
6: مع الفيبر نت قوي الكونكسيون والويفي في الدار تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توب نت 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توب نت زيد تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيادة لفخي داستالاسيون ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك للصون ميجا وتمتع ببرومو فيبر توب نت الكل انترنت فما توب نت
7: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
8: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية عروض في شارع الحبيب بورقيبة عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026 أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة موزايك فم
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متر عشية.
1: كالعادة وكما سنسناكم ديما انه في كارفور ديما الاحتفالات موجودة، والمرة هذه نحكيه على عيد ميلاد الكارت وفي نحكيه ليه تحتفل بعيد ميلادها 21. بتبيع نحكيه على 21 سنة اليوم في الكارت وفي الكارت في دايتي اللي بتبيع الاحتفالات باش تكون موجودة في كارفور، كارفور ماركت وكارفور اكسبريس. وبتبيع نحكيه على جو ماكش مطال بتشري حتى شيء، جو هذا تنجم تشارك فيه سهل برشا كي تبدا داخل بتبيع في مغازان تاع كارفور. فما كيير كود، الكيير كود هذا تسكانيه بتبيع تلقاه موجود في المدخل نتاع كل مغازا في فترة الجو بتبيع اللي موجودة، وتعطي لي كوردوني نتاعك. الحكاية الكل ما تاخذش من عندك كيلكو سكوند، تعطي لي كوردوني نتاعك ولهنا تدخل القرعة. ونحكيو لهنا على الربح، نحكيو على 50 مليون يكونوا اون بوان دو فيداليتي اغاني. هذا الكل راهو سهل برشا، 50 مليون نحكيو عليهم لهنا، وبتبيع ان شاء الله حظ موفق للناس الكل. وبتبيع نحكيو لهنا زادة على الكيرميس وكادو. بتبيع شنو الحكايه هذه؟ نحكيو على كارفور المرسى، مول اوف سوس، وزاد مول اوف سفاكس. بالنسبه للثلاثه هذوما لي زيبر مارشي كارفور، فما الكيرميس وين تمشي وغاديك تنجموا تاخذوا تعملوا ايشانج لي بوان فيداليتي اللي موجودين في الكارت اف ام تاعكم، تنجموا تبدلوهم بكادوات. تلقاو غاديك في الكيرميس برشا حاجات تنجموا تسحقهم في الدار، تنجم حاجات تكون بالنسبه لكم انتم كادوات. هذا الكل بلي بوان فيداليتي انت، وقد ما تكون فيدال قد ما يكون الكادو نتاعك خير. بالطبيعه نحكيو لهنا على الكيرميس. وزاد نذكر انه كيما العاده فما لوفر، لوفر هذه العرضية صالح بالنسبة لليوم. دونك انتوما كانكم في اثنية وموجودين تاو ماشيين الكارفور ولا كارفور ماركت ولا كارفور اكسبريس مروحين من خدمكم، تنجموا تتمتعوا بلوفر دو جور. نحكيو لهنا بالطبيعة على العظم، فما عظم اوفولينا، فما البلاتو نتاع 30 عظمة اللي كان سومو 14410 اليوم سومو بالطبيعة نحكيو لهنا 10990. هذا بالنسبة لبلاتو عظم اوفولينا تنجموا تلقاوا بالطبيعة موجود اليوم، راه العرض هذا اليوم. دونك كان انتم تو في ثنايا تنجم تعدى تنجم تلقاه. حاجه اخرى زاده نحكيو عليها، فرن كهربائي ستار 1، هذا فرن الكتريك بتبيع سومو هو 169 دينار اليوم، سومو 149 دينار اكاها. وتنجموا بتبيع تتمتعوا بالوفر هذا اللي فالابل بالنسبه لليوم. هذاك علاش رجو بيكم تنسيو تمشيو وغاديك وتتعدي وتتمتعوا بالوفر هذا. نحكيو على عيد ميلاد بطاقه وفاه الكارت فيداليتي هذه اللي قد ما تكون فيدال قد ما تكون رابح وقد ما تتمتع بالعروض نتاع كارفور. عاود ديما نذكركم تابعوا الباج كارفور تونيزي باش ديما تلقاو لي زوفر غاديكا وديما تلقاو كل شيء يستنى فيكم.
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة متر عشية.
1: احنا مازلنا مكملين معاكم، اما بتبيع كيما نعطيكم كل الاخبار. احنا عنا الموعد توا باش يكون مع اخر اخبار التكنولوجيا مع المتالق جيف بيسوس، ايلون ماسك، لاري بيج، اللي تحبوا تسميه انتوما، هو ذا وان اند اونلي محمد علي السويسي. هذه هايته
2: عفلما جيت ريدي وذ مي فانتلان اند جيس وات ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا، أهلا وسهلا بكم على موزيك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك. عندنا نهارين من اللي حكينا على جوجل، وقتها كنت تذكروا كنا ركزنا على شوفا مجيد بالنسبة للموديل، وقلنا أنه جوجل هي الغائب الأبرز بالنسبة للإعلانات، وقلنا أنه في آخر 2016 من المنتظر أنه جوجل بشتعلن على جيميناي 4. ساعات قليلة بعد الكلام متانا جيميناي 4 أرغون ظهر، شركة جوجل أعلنت رسميا على الموديل الجديد متاحة. وخلينا نبدأ واضحين الموديل هذي والتدى فيش متاع جيميناي 4 مبدئيا، وستان موديل قوي قوي ياسر، يركز برشا على البروغراماسيون على السيبر سيكوريتي وعلى المهام الطويلة والمعقدة. حسب الكلام متاع جوجل أرغون مش يكون موجه للتاش اللي حكيت لكم عليها، لكن زادة نجمو نستعملوه في مجالات أخرى كما الفينانس وإلا القانون، وين المهمة الواحدة تنجم تتطلب برشا تحليل وبحث على برشا

يعني انه أرغوني نجم يكتب ويحلل كونتينيو اطول البرشا في مره واحده، وزاد يواصل في نفس الوقت التفكير في مشاكل معقده من غير ما يتقص الكونتكست بسرعه. بالنسبه للكلام نتاع شركه جوجل على المهام نتاع الامن السيبراني سيبر سيكوريتي، جوجل تقول انه الموديل هذا يتدرب باش يكتشف لي فاي، يتاكد منها ويصلحها وحده. وهذا تقريبا السبب اللي خلى الموديل هذا ما يتمش اطلاقه على المستوى العالمي، يدخل في اطار بروجي اسمه فير وايند بالنسبه لشركه جوجل. دونك الموديل هذا متاح لحد الان لمجموعه صغيره من الشركات والا لي زورغانيزم الخاصين بالسيبر سيكوريتي والا جهات حكوميه وشركات معينه عندها اكسي مبكر بالنسبه للموديل هذا اللي ما نعرفوش وقتاش باش يتم الاطلاق الرسمي نتاعو على مستوى اوسع وعلى مستوى عالمي. بالنسبه للتاريخ، جوجل قالت إن

هذا بالنسبة للكلام على جيميناي فور أرغون. يظهر ياسر أنه جوجل تحب تعمل كيما عم نقول بعد ما نجحت بالكدا. وقتها تم الإعلان على جيميناي تروا وكانت حاضرة بقوة في السباق متاع البنش مارك والمقارنات ما بين جيميناي 3 والموديل اللي خرجوا وقتها طيلة آخر 2025 وبداية 2026. بعد ليفينمو متاع 9 سبتمبر أبل قاعدة تحضر في روحها ليفينمو. أحد آخر آخر أخبار تأكد أنه أبل عندها ليفينمو نهار 13 أكتوبر. ليفينمو هذا بش يكون موعد تاريخي. علاش؟ على خاطر نستناو أنه بش يقع الإعلان على ديماك جدد. إمكانية أنه يكون فما ماك بوك ألترا حاضر في ليفينمو هذا إمكانية كبيرة ياسر. نذكركم أنه أبل في الكوليس بتاعها تخدم على جام جديدة متاع ديماك تعتمد على إكران تكتيل تعتمد على فيرسيون حتى متبدلة نوعا ما بالنسبة للماك او اس. وبالنسبة للفيرسيون هذه باش تكون أغلى من الماك بوك برو. الأخبار تقول زاد أنه باش يكون فما ماك بوك برو ولا اثنين بالنسبة للإعلان نهار 13 أكتوبر. فرضية أنه الايباد برو والايباد جدد ومنهم الايباد ميني زاد فرضية كبيرة ياسر في إيفينمون كما كان. لكن الأخبار كل قاعدة تركز على الهوب اللي قاعدة تخدم عليه شركة أبل بالنسبة للسمارت هوم. أبل قاعدة تخدم في خدمة كبيرة ياسر في الكواليس متاعها باش تركز على خدمات للمنزل الذكي. دونك ما نعرفوش شنو الاسم متاع البرودوي جديد هوم هوب وإلا هوم

0: خدمات تعتمد على سيري اي اي، لكن سيري اي اي كونكتي بالمنزل وبكل ما عنده علاقة بالمنزل من ضوء من سيكوريتي وخاصيات تحب تخدم عليهم وتطورهم شركة ابل في الخدمة متاحة بالنسبة للمنزل الذكي. على كل تاون نستناو التأكيدات الأيامات الجاية 13 اكتوبر موعد ابل مع اكتوبر، مش غريب الشركة عادة تحكي في سبتمبر على الايفون وفي اكتوبر تحكي على الماك. في السنوات القليلة اللي فاتت ما كانش فما ان ايفينمون، كان فما اطلاقات، يمكن ياسر يعاود يرجع ايفينمون مع جون تيرنوس السي او جديد متاع ابل للاعلان على استراتيجية جديدة بالنسبة للماك للايباد وحتى الكلام على المنزل الذكي بالنسبة لشركة كوبرتينو. هذا بالنسبة لهايتك اليوم. هايتك تقع على السيت بتاعنا موزايك FM.net.
1: Aslima, get ready with me, Ventlan. And guess what?
2: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك. على كل لسان. من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
4: بعد لحظات اكيد باش نكتشفوا شكون سعيد الحضري باش يشارك معنا في روح تربح. هذا الكل بعد لحظات.
5: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكريا. موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أرتيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
1: عسلامة، get ready with me, bon plan. أول حاجة نجبو تليفون من المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
2: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك. على كل لسان. من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية. تروح تربح
4: إن شاء الله وانت مروح تربح مع موزايك FM. هذه هي روح تربح، والأكيد بتبيع كل مرة عنا سعيد حظا. قبل ما اكتشفوا شكون سعيد حظا، نسلم على كمال اللي بعثنا على واتساب وقال تحية لخويا يسري، تحب نشارك في برنامج وينو، والبرنامج اسمه بنت لفهم واسمها المسابقة نيوينو وبرشا فلوس تستنى فيك. أما يا أخويا كمال اليوم مع يسري مع التسعة متاع ليل تكلموا تسعة متاع ليل، وأكيد إن شاء الله يا ربي تكون محظوظ وتكون موجود في القرعة. ما توهيد نسلم على أخونا التوفيق. مرحبا توفيق. ألو توفيق.
6: ألو
4: وينك توفيق؟
6: شحوالك يا
4: سيد؟ الحمد لله. شحوالك انت؟
6: لاباس خويا.
4: الصحة بخيرة.
6: انا راني شاركت بسبب بسيط جدا، نسمع فيك قلت اللي يحب يعدي ويكاند مرتاح يشارك ويربح، وليت شارك ان شاء الله نربح.
4: محليك يا سيدي محليك ان شاء الله خويا. سالو ويكاند مع شكون باش نعرف نربحوك ولا؟
6: توفيق الحسين من ولاية منوبة.
4: وحدك ماشي
6: موظف؟
4: لا لا الويكاند كان باش تمشي، ويكاند مع شكون باش تمشي؟ هذاك اش قصدت؟
6: لا معايا سامحني ما فهمتش، معايا المدام والصغيرات، معايا الكرب اخويا.
4: يا اخويا سلمنا عليهم هكا الصغيرات.
6: يعيشك
4: ربي يفضل يومك خويا وان شاء الله ربي يهنيك.
6: ربي يبارك لك.
4: يعيشك دونك توفيق الحفيان من منوبه، نسلموا عليك وعلى كل مستمعينا في منوبه. دونك الكونسيبت ساهل، روح تربح ست اسئله في 30 ثانيه، حاول لوماكسيموم توفيق ما تحشمنيش لهنا مع سيد المخرج.
6: ان شاء الله اخويا
4: المخرج بيناتنا او حتى حد ما يسمع فينا احنا توا، المخرج حبك تخسر.
6: ليه من
4: فضلك عليك، فضلك عليك عدنان يتبسم وفرحان لك، وان شاء الله اخوي تفرح انت والصغيرات. انسان مالي برشا دونك. حاضر ولا يا توفيق؟
6: ان شاء الله
4: حاضرين. نبداو بعد 3-2-1. شو عاصمة اسبانيا؟
6: مدريد.
4: مقدمة برنامج صباح الخير ويكاند؟
6: صباح الخير ويكاند
4: اللي تمثل ايه كمل ايه بيه اللي معرفتوش قول باز نرجعون من بعد. مثال مخرج مسلسل الليل البيض؟
6: سعدين سيد.
4: بيه عملة صربيا؟
6: صربيا
4: اي مش بعيد علينا.
6: دولار
4: شاي توفيق. عاصمة اسبانيا مدريد. بيه هي مدريد مقدمة برنامج باخير بيكان انت قلت لي تمثل هي صحيح تمثل نحكي عليها ميرا ميرا الخطيره
6: ميرا والله نسيت
4: تو كيفاش كي تتغشش وما تجيش تخدم غدوه واش نعمل فيك
6: واسم واسم المدام انا المدام اسمها ميرا زيد
4: خليني
6: يعني والله
4: يا رسول الله ترى ما لازمكش بيكان انت لازمك جمعه
6: ربي
4: يستر انت ما مشيره فورا يا ديره مخرج مسلسل الليل البيض هو الحبيب المسلمين
6: هكيك ابو وزاره ما قلت لحد يسير
4: الامانه انت راه هي صراحتك هذه هي اللي ماشيه معاك بالبيه عمله صربيا هي الدينار الصربي طلعوا الدينار انا ما يسيرش انت يغزل لي قلبك باهي صغيرات يسمعوا فينا ولا يسمعوا فينا صغيرات ولا
6: معايا بيا وزكريا ما يسمعوا فيك
4: باهي بيا وزكريا انا يسمعوا فيا بكده بكده
6: ولا
4: يا بيا وزكريا نحبكم تعيطوا كاينوا ليكيب ناسيونال ماركيت بونت ويليا نحب نسمع ويليا تو في التليفون
6: عيطوا ليا
4: ويليا يا قولي ما عليهم ربي يفضلهم لك وهم هم صغيرات سلم عليهم بيا وزكريا يا سيدي خاطر قلبك بيه وهبش عطيك من الاخر توفيق انت جاوبت على عاصمة اسبانيا مدريد وانا من عشاق ريال مدريد
6: كيفك
4: خويا محليك وتحية البيع وزكريا والمدام ميرا ونحب نقول لكم بسير شو خنكبر قلبي معاك
6: ربي فضلك
4: 600 دينار مبروك عليك يا توفيق
6: الله ربي يبارك لك
4: شاء الله مبروك عليك 600 دينار شاء الله مبروك ويلي اي تسمعك صغيرات فرحانين شاء الله ديما فرحانين شاء الله ديما فرحانين ميسيج قلبك بيت توفيق اسمع ويكاند وميسيج شو يمشي وتفرهد مع صغيرات وان شاء الله ديما فرحان يا توفيق الحرفية ان شاء الله مربوحة ديما هكي وديما مزار تربحها معنا اليوم 600 دينار بتبيع بالنسبة لنهار الاثنين اللعبة بشكون بتبيع على لعبة كيس ها 800 دينار يستنوا فيكم أكيد في روح تربح نهار الاثنين
3: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
4: تبيع لي مغرومين بالرياضة باش نحكيو على ألترا ميراج الجديد من عام 2017 أسيرونس بيا تتأكد التزامها المتواصل بدعم الرياضة والتنمية المستدامة في تونس من خلال شراكتها مع ألترا ميراج الجديد السنة نحتفلوا بالدورة العاشرة الحدث الرياضي المتميز اللي ولا موعد بارز لعشاق التحدي والمغامرة في قلب الصحراء التونسية المزيانة وجديد في الدورة العاشرة إلى جانب السباقات المعروفة لمسافات كما 25 كيلومتر وال50 كيلومتر وال100 كيلومتر في الدورة هذه فما سباق جديد لمسافة 100 كيلومتر اللي هي نحكيه على 162 كيلومتر تحدي هذا تحدي كبير وتحدي استثنائي لعشاق الالترا تريل نحكيه زادة مشاركة أكثر من 500 عداء يواصل الالترا ميراج بتبيع جديد ترسيخ مكانته كموعد رياضي متميز وبتبيع تتواصل سيرونس بيا دعم الحدث هذا انطلاقا من إيمانها بالقيام اللي جسدها بالتحدي المثابرة وتجاوز الذات والمساهمة في دعم السياحة المحلية محليها الصحراء التونسية ومحليهم ليزيفينمون اللي يكونوا موجودين غديكا 10 سنوات من الشراكة 10 سنوات من التحدي ومسيرة متواصلة نحو مزيد من الإنجازات خليكم توا مع هاني السلطان اللي باش تعطينا كل التفاصيل نسلم عليها برشا ونسلم زاد على منو الشابي زميلنا موزايكا فين موجودة غادي وتغطي مرحبا بك يا هاني تريك صباحيات
7: برشا أمبيونسيات
4: الصوت يا هاني الصوت كان تسمع فيه الصوت مش واضح شوية قاعدين نشوفوا فيك في لوبيس بتبيع على باج موزايك
7: الصوت منو
4: تسمع فيك بالكدا يا هاني
7: ايه كيف ما قلت لك الامبيونس ياسر مزيانة تشوف ورانا ديجا العباد مشاو في البوان دي ديبار على اول كيلومتراج تحكينا عليه مدام نجلة بوزايين ديريكتريس ماركتينغ وكوميونيكاسيون في اسيرونس بيات الشريك المثالي والدائم لإلترا ميراج الجريد برشا امبيونس مزيانة لهنا في البوان دي ديبار تشوفوا في الخيم تشوفوا في لهنا ديبيتاسيون برشا حاجات تراديسيونيل التظاهرة هذه تبلغ إديزيون تاعها ويد مينوت قال لك الديبار 10 سنين فما لو سبور فما السوسيال وفما أيضا ليكونومي في الجهة هذه أكثر تفاصيل مع مدام نجلة بوزايين ديريكتيس ماركتينغ وكوميونيكاسيون في أسيرونس بيات مدام نجلة مرحبا بك الأمبيونس خدم اسمع شيء دير بوك أنا غالب يا سكوحي برشا الجو مدام نجلة عسلم
8: عسلمة هاني عسلمة سكوحي عسلمة المستمعين الكل دونك كما قالت هاني 10 سنين من الشراكة في مع إبخامي غازي جريد بالنسبة لأسيرونس بيات برشا جديد السنين شوفوا توا السباق بتاع 100 ميل 160 كيلومتر في الصحراء الديبار باش يكون مع السيستم تاع العشيه قد قدم السابقين باش يجريو بوندون 32 ساعه متواصله. ربي معاهم وبون شانس. حاجه جديده جديده السنه دونك حضرنا الصباح على لومبيونس دو رميز دي دوسار وصلوا لي كوغور الكل تاع لي ديسونس 25 50 100 و 160 كيلومتر جديد. كالعاده اسيورانس بيات فيدال المسؤوليه المجتمعيه نتاعها ما توقفش الشراكه نتاعنا على السباق كاها ومشينا الصباح دونك قمنا بالافتتاح نتاع في دار الشباب بتوزر لسنة ثالثة على التويلي
9: السنة
8: اسيورانس بيات دونك قمنا بتجهيز قاعة موسيقى معدة للشباب نتاع توزر. قمنا كذلك بزيارة القاعة اللي عملناها عمناول نتاع الإعلامية وين برشا برشا شبان تمكنوا من عملوا دي فورماسيون عام كامل معناها عمناول احنا مش جهزنا الصالة وقفنا غادي زدنا وصلنا معاهم عملوا دي فورماسيون شاركوا في دي كومبيتيسيون ناسيونال ربحوا دي بري جابوا وراونا معناها الروبوتيك والحاجات اللي ربحوا بهم. قمنا بعطائهم جوائز. الحق حضر معنا زاد في التدشين سيد الويلي نتاع توزر مشكرو سيد المعتمد سيد المندوب الرياضه والشباب. الحق كانت امبيونس ياسر مزيانه. توا انتقلنا طول الصحراء عملنا زاد كونفرنس دو بريس قبيله في الاوتيل جاو زاد الحرفيين يعرضوا منتوجاتهم كالعاده في عقد استدعاتهم يبيعوا ويعرضوا منتوجاتهم على ليزيترونجي وعلى التوانسه زاد على الشلاء. توا هاكم تشوفوا معايا في الامبيونس اون ديريكت. وين نزيد نكمل معلومه مهمه جدا انه ليديسيون هذه ديزيام اديسيون اكثر من 22 جنسيه من كافه القارات العالميه ايضا اكثر من 500 كورور بين النساء ورجال ولكن حاجه الحلوه اللي نساء حاضره بقوه مدام نازله. اي حنا عندنا توا في 162 كيلومتر اللي هو حدث عندنا اربعه متسابقات نساء منهم زوز توانسه اون ماروكان وواحده فرونسيز. دونك نتمنى لهم حظ سعيد وتوفيق للناس الكل. انا زاد في ليكيب نتاع اسيورانس بيات كون يجري 100 مايل 162 كيلومتر جانسيس على 162 كيلومتر باسكو سي با ايفيدون دي تو. فوالا ربي معاهم هنا نتبعوا فيهم احنا وعقدوا تابعونا على موزايك باش يوصلكم كل جديد. مازلنا مع بعضنا نشكر موزايك اللي ديهم حاضره معنا في الايفينمون هذايا وتابعونا وفما برشا برشا مفاجئات ليديسيون هذايا برشا مفاجئات. وانا عندي البنسانك بعد خمسة دقائق تشوفوا في القاعدين الناس كلها قاعدة تقولهم لهنا. انا نحب تحية للشاش هذية ولا كيف يسميوها ميلود من توزر اللي لبسني الشاش هذية ايضا بنسانك كيلومتر دي في بالنسبة لي انا امبيونس ياسر مزيانة برشا مفاجئات السيكوريتي موجودة الامن والحرس تحية ليه الكل كل الاسلاك الامنية موجودة لتأمين لكورور بالنسبة للي خرجوا بش يخرجوا شوية اخر 162 كيلومتر من قلب الصحراء بالتحديد من لاك شمسة اللي هي المنطلق بتاع الالترا ميراج. اليوم نعود نذكر بعد شوية 162 كيلومتر وأيضا غدوة 100 كيلومتر 50 وال 25 باش يخرجوا الصباح وبطبيعة تلقاو ديما جديد على موزايكا فيم. تحية وأيضا أسيرونس بيات أي هي التأمينات هي لا فيغير كيف ما قالت متاع ليفينمون لي كوغير الناس كلها اللي موجودين في زمانتها لهنا وبتبيع شراكة متواصلة كيف ما قالوا هو مارياج ميكس ياسر مزيان على خاطر يرجع بالفايدة على التوريزم على السوسيال وأيضا على السبورتيف وخاصة على نوفيل جينيراسيون اللي قاعدة تبروفيتي من دار الشباب اللي تم تجهيزها بعديد المعدات وما شاء الله برشا معناه هو دي جروب اللي فازوا كيف ما قالت مدام نجلة دي بري ناسيونال في الليا وأيضا في الروبوتيك جراس للدعم بتاع أسيرانس بيات. نخليكم تويكا مع الامبيونس هذيا باي باي
4: يا هنا يا هنا لحظة بركة يا هنا لحظة وين عندك ماشي عندي ليك سؤال اللي كنت يا هنا وما زوز أسأل عندي مش بديلك بالسؤال الأولين أنت يا هنا ومدام نجلة باش تجري ولا خلنا نعرف
8: أنا باش نجري 25 كيلومتر كيف عاملة ولدي في مع روحي مدام نجلة انا باش نحاول نجري معاهم شويه مش بنساك ان شاء الله نخلص نكملها وما باش نحاول كمان على خاطر ما تنجمش توصل وين وتي تونس با لافونتور
4: اكيد اكيد
8: نجي معنا ان شاء الله ساكوحي قلب سام
4: ان شاء الله ان شاء الله نجي انا ليه انا سيبني ما في الصحراء وتهنى سيبني غادي وتهنى عليا اموري ان شاء الله واضحه وقادرين نشوفوا السؤال الثاني هاو جاي كمان راه بالحق قاعدين نشوفوا تو فيسبوك موزايكا فيم برشا جو قاعدين نشوف فيكم مباشره صوت وصوت.
8: السؤال الثاني
4: اللي قاعد يصور فيكم اللي هو مونو شيبي زميلنا نسلم عليه باش يجي ولا
10: بتجري 10 كيلومتر
4: انا كونديسيون فيزيك بتاع كيلومتر بركه راه منو نتصور
10: اي معك الكريشه دي هنا بتجري الخمسه الاولانيين على قليله
4: ميرسي بوكو محليه الجو نشكرك برشا هنا نشكرك برشا مدام نجلة نشكركم الناس الكل اللي قايمين على الترا ميراج نسلم زيد على اسيرونس بيات نسلم عليكم هذا مهم برشا دعم الرياضه مهم برشا بالطبيعه تنجموا تتبعوا هذا الكل على موزايك اف ام بتصاور بالفيديوهات كل شيء ديما تلقاوه اول باول
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة في العشية
4: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين بتبيع هكا خلطنا بتبيع لي نهاية على كل سن بالنسبة اليوم بعد لحظات بش يكون الموعد مع حيدر الشيرني في ريكاب سبور آخر الأخبار الرياضية في تونس وبش نحكيه بكل التفاصيل لكن أقبل بتبيع نحب نسلم برشا هنا ديديكات جي سبيسياليس العبير الغربي ديديكاسي جهة من عند أولادها أيوب ويوسف ويحبوا يقولوا لها ما بعضهم ويغنيوا لها هابي بيرثداي نشكركم برشا اللي تابعتونا في كل سنة نشكر ياسر عدنان بن عطية لبنى أميمة سونيا يونس نسلم عليكم انتم مستمعينا اللي اخترتوا باش تسمعونا بعد لحظات موعدكم مع سبور اكسبريس اخر الاخبار في تونس ولا عالم لكن قبل هذا الكل باش يكون موعد مع حسين دبابي في اخر الاخبار الوطنية والدولية اللي في الكيس الكل سيسر ويحكم شعلتكم زينة تحية ليكم باي باي
3: على كل سنة من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة في العشية الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسامبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% مرا ايجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
11: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري
3: مونوبري ديما معك

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مختلف الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بحمام نمف تنفذ حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت أمس الخميس النقاط السوداء والبؤر الإجرامية في الجهة. وأسفرت الحملة عن إيقاف 18 شخصا من المتورطين في قضايا متعددة تتراوح بين ترويج المخدرات والسلب تحت طائلة التهديد والاعتداءات الجسدية والمراودة في الطريق العام. وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين وحجز المواد المخدرة على ذمة الأبحاث بعد استشارة النيابة العمومية. مقر قرية الشركات الناشئة في العاصمة استضيف اليوم مؤتمر كري أفريك 2.0 الذي شهد الإطلاق الرسمي لمشروع البنى التحتية المستدامة الذكية بالشراكة مع مبادرة الأمم المتحدة للاتفاق العالمي في تونس. ووفق ما صرحت به المشرفة الملصقة للمشروع فاطمة عطية للزميل صلاح الدين الكريمي، يهدف المشروع إلى دعم إدماج مبادئ الاستدامة والابتكار في مشاريع البنية التحتية عبر مقاربة تعتبرها فضاءات مرتبطة بجودة حياة المواطنين تشمل الصحة والتعليم والثقافة والنقل والتهيئة.
1: احنا نغزر البنية التحتية كإسباس دو في كبير فيه الصحة، فيه التعليم، فيه الثقافة، فيه الكياسات والحيوت والاميناجمون دو الإسباس اللي بش يوفر حياة طيبة وهنيئة. دام بروجي كي فادو بش يتواصل مدة 7 شهور، 12 مدينة تونسية، بش نمشيو للصفاقس، بش نمشيو للقابس، بش نمشيو للجربة، للتوزر، بش نمشيو للجندوبة، بش نمشيو للكيف. الغاية كونا نحنا بش نقوموا بحملات توعوية وتحسيس لا جيستيون دي بروجي دورابل اللي هما يتطلبوا معناها مهارات خاصه. استدعينا خبراء معانا من شركاء معناها اللي هما تقنيين، ومن شركاء اكاديميين، ومن شركاء اللي هما باحثين معانا. الحمد لله الحاجه الباهيه في المشروع هذايا كونه احنا كلنا تلمينا من جميع الاختصاصات. لوبجيكتيف نتاعنا كونه نحنا كلنا نخدموا مع بعضنا اليد في اليد باش نخرجوا هي اللي هي كي فا ريبوندغ
0: في أبرز أخبار الشأن الدولي. قادة دول مجموعة السبع يتفقون اليوم الجمعة على مواصلة تنسيق العمل لاستعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز. وفي هذا الإطار أكد بيان للرئيس الفرنسي مانيل ماكرون أن القادة اتفقوا أيضا على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة القادمة لكبح ارتفاع الأسعار الذي سببته الحرب في إيران. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع حيدر في سبورت إكسبرس.

0: موزيك فام الأولى في تونس.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. ملاعبي ثلاثة درجة دي تونسي رجعوا للتمارين في انتظار وصول المدرب فرانكو للإشراف رسميا على الترجي الرياضي التونسي. المدرب اللي منتظر وصوله الليلة مأخر، معناه نحكيه على غدوة الفجر ويبدأ رسميا انطلاقا من السبت غدوة العشية إشرافه على الفريق الأول للترجي الرياضي التونسي. ترجي يلعب مقابلة ودية نهار الأحد القادم في البركة. شو للنادي الافريقي اللي كمل تحضيراته لمواجهه اهلي بنغازي غدوه انطلاقا من 6 متاع العشيه. اعلن الاتحاد الرياضي المنستيري رسميا رفع عقوبه المنع من الانتداب المسلط على فرع كره السله بعد تسويه 5 ملفات. نرجعوا للفوت والمقابلة الودية اللي كانت مبرمجة غدوة بين ترجي الجيس ونجم المتلوي، وقع إلغائها وسبب هو إضراب ملاعبية نجم المتلوي بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية. دونك الماتش هذا أنولي. جيو توا للدوري الأمم الأوروبية وأبرز المواجهات الليلة، وبطبيعة أهم مواجهة نعتقد أنه الجماهير بتركز الأكثر في المواجهة هذه فرنسا إيطاليا انطلاقا من 8 غير ربع. وبقيت المقابلات الحقيقة فمش حاجة كبيرة، فمش مواجهة كبيرة، دونك الضوء الكل على هذه المقابلة فرنسا إيطاليا. فما زادة بلجيكا تركيا في نفس التوقيت. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نعود نتقابل بعد لحظات في ريكاب سبورة.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.

0: الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار مزيكا فهم عودكم اليومي مع ركاب سبور. وركزوا اليوم على مخرجات الاجتماع بين وزير الشباب والرياضة وأعضاء من الجامعة التونسية لكرة القدم لتقييم المرحلة، تقييم كل مسار في الأيام الأخيرة. أعطيكم المخرجات ومطالب وزارة الشباب والرياضة من الجامعة التونسية لكرة القدم. اتحاد بن قردان يرفض تعيين الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في خصوص مقابلة النادي الأفريقي، ويطالب إجراء الدربي بين الملعب التونسي والأفريقي قبل ما الاتحاد يواجه النادي الأفريقي بمنطق أنه الرزنامة يتم احترامها. بعد شوية يكون معنا مسؤول من اتحاد بن قردان للنظر في هذا الملف. نحكي وزاد على عودة البطولة العربية، الاتحاد العربي يعلن رسميا على استئناف نشاط المسابقة هذية. ما فهمش تفاصيل كبيرة، لكن نتسألوا اليوم مش كل أندية المرشحة، الأندية التونسية المرشحة للمشاركة في هذه البطولة، وعديد الأخبار والملفات الأخرى على امتداد تقريبا 50 دقيقة في ركاب سبور. لرفقني فيها في التحليل والتعليق اللاعب السابق والمدرب والمحلل الفني سمير السليمي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بيك حيدر، تحية ليك، تحية للخيان الكل اللي معنا، وتحية للناس اللي تسمع فينا.
1: أهلا وسهلا بيك. دونك لازمني نلقى ترواتي ترحصني زيادة، أنت قلت لاعب سابق مدرب ومحلل فني،
2: وتلقى له حتى 10.
1: لا ثلاثة يا
2: ثلاثة.
1: أنا هاني باش نعطي ثلاثة وأنت كمل الباقي.
2: أنا نبدأ بالمتألق.
1: واضح هاي
3: حسن اخلاقك اخوي.
1: اهلا وسهلا، ناقد رياضي والصحفي زوز وبلوس المتألق.
3: مرحبا بك،
1: اهلا وسهلا،
3: مرحبا بك حيدر، مرحبا بكل بوخيان، مرحبا بكل سادة مستمعي ومشاهدي الموزايكا فام، وسعيد بالاطراء وبالمجاملة نتاع اخويا سمير.
2: عايش
3: سمير، وان شاء الله ديما نكونوا في مستوى الامال ونقدموا الاضافة في عشية الجمعة هذه.
1: اهلا وسهلا بك حسني، رحب بصالح في الاخراج، عودة ميمونة صالح يسري اليوم معنا في الاخراج الرقمي، واخيرا وسيم ارتاح، واخيرا ارتاح شويه وسيم، سلموا عليه ومرحبا يسري. دونك تابعونا على سبور باي موزايكا فام على فيسبوك، كيف على شان يوتيوب نتاعنا موزايكا فام. كالعاده تبعثونا ملاحظاتكم واستفساراتكم على 25 او 23 513 الف، على واتساب 23 513 الف. مرحبا بكم وين ما كنتوا في تونس او خارج حدود الوطن. عطو كاسم كبير ياسر، كما اليوم عطوقة بدأ سلسلة غريبة وقوية، رقم قوي جدا. شنو الرقم ذي اللي بدأ عطوقة كما اليوم في الستينات؟ تابعوا الحكاية هذه وعد نرجع للتعليق.
4: كما اليوم ريكاب سبور.
5: أكتوبر 1966، صادق ساسي عطوقة يبدأ سلسلة من أطول وأغرب السلاسل في تاريخ البطولة التونسية. حارس عمره 20 عام يقف في مرمى النادي الإفريقي، ومن نار هذاك تبدأ رحلة طويلة مع القميص الأحمر والأبيض، مقابلة بعد مقابلة. عطوقة حاضر، الموسم يبدأ ويوفى، المنافسين يتبدلوا، الملاعبية تتبدل، أما الاسم نفسه ديما موجود على ورقة المقابلة. السلسلة تتواصل 66 67 67 68، وإحنا ماشيين حتى 21 جوان 1974. 74 تتوقف السلسلة بعد 199 مقابلة بالتالية في البطولة التونسية بألوان النادي الإفريقي، رقم مهم جدا خاصة كنحطوه في سياق كرة القدم في الستينات والسبعينات، ملاعب مختلفة، ظروف لعب مختلفة، وبرشا مواسم بالتالية من غير ما اسم عطوقة يتنحى من التشكيلة. أما لازمنا نفهموا بيه اللي عطوقة ما كانش مجرد صاحب رقم مع النادي الإفريقي، عاش سنوات كبيرة وفرض روحه كواحد من أبرز حراس جيله، إذا مش الأبرز، ومع المنتخب الوطني كان حاضر في مرحلة مهمة برشا من تاريخ الكرة التونسية. والحكاية وصلت ل 1978، الأرجنتين تونس تشارك الأول مرة في كأس العالم في جيل دخل التاريخ بانتصار على المكسيك وتعادل مع ألمانيا الغربية. عطوقة ملعبش صحيح، لكن كان مع المجموعة. صادق ساسي من لاعب شاب يبدأ سلسلة مباريات في 66 إلى حارس يمثل تونس في أكبر مسابقة كروية في العالم. وبين الزوز تواريخ، عطوقة كان يعيش في واحدة من أطول الفترات استقراراً اللي عرفتها البطولة التونسية، الحارس مرمى بكل تأكيد. 199 مقابلة متتالية، رقم مش مربوط بموسم ولا بمسابقة واحدة ولا بمرحلة قصيرة، رقم امتد على قرابة 8 أعوام وبقى مرتبط باسم واحد، صادق ساسي عطوقة.
4: كما اليوم ريكاب سبور.
1: عطوك من الأساطير اللي نفخر بهم بكل تأكيد من أهم وأبرز ما أنجبت كرة القدم التونسية، والرقم يستاهل التعليق. كما اليوم بدأ السلسلة هذه عمل 199 ماتش كان هو الأساسي الموجود، تختلفت المواسم والمنافسين والملاعب والمقابلات والمناسبات، وعطوك أساسي تقريبا نحكيه على 7 سنين وشوية، تقريبا 8 سنوات. سامير سليمي،
2: بصراحة رقم إعجازي، رقم كبير ياسر. توا واحد كيلعب سيزون يغيب زوز ثلاثة ماتشات يقول لك معناها سيزون معناها لعبتها كاملة. فماش صعيب انك تلقى جوار يلعب سيزون الاولى والثانيه والثالثه للثامن موسم على التوالي بدون انه يغيب دقيقه او يغيب ماتش، معناها عدد رقم ممتاز جدا، رقم كبير ياسر. عطوك اسطوره صراحه، عطوك أفضل ما أنجبت كرة القدم التونسية، عطوك كان سبب رئيسي في تأهل التاريخي الأول لكأس العالم. نذكروا المباريات متاعه بلانتي فراس في المنزة وغيره من المباريات. عطوك وأنا كنت صغير نمشي للأفريق في نلعب الأفريق في كينيا وغيره، لا فما لا فيسبوك لا فما تلافز لا حتى شيء، يعرفوا عطوك صدقني من المطار يقول لك عطوك عطوك عطوك في كل معنى زامبيا وفي غيرها من البلدان، يعرفوا عطوك بدون تواصل اجتماعي لا حتى شيء، يعني اسم عطوك كان سابق. وعطوكا أسطورة ويقعد ديما أسطورة، والقامة ذي معناها أنا حكاولي على نوعية التمارين وجديد يخدم بها. ثم بعد كان لي شرف أني تمرنت عند صديق ساسي عطوكا وشفت السيريو متاعه والجدية متاعه والانضباط متاعه وحبه للنادي الفريقي وحبه للبلاد ذي
1: وتاريخه اللي فيها أرقام كبيرة ياسر. الرقم ذي 5 بطولات 8 كؤوس، سنوات طويلة في كاج نادي الفريق والإكيب ناسيونال، رغم اللي بعد ما كانش هو رقم واحد في المونديال لظروف ما. أيه. لظروف ما. حسني،
3: شوف عطوكا الرقم هذا اللي حكيت عليه والمسيرة متاعه هي اللي تحكي عليه، أسطورة من أساطير حراسة المرمى في تونس، رمز من رموز كرة القدم والرياضة التونسية، قدم الكثير نادي فريق الفريق وكان له الفضل في يعني الألقاب، حراز عديد الألقاب بالنسبة للنادي الفريقي، وساهم مساهمة فاعلة في نجاحات المنتخب الوطني التونسي في تلك الحقبة. يعني مو سهل أنه حارس مرمى يعمل يعني يونشين عدد كبير ومهول من المقابلات في ذلك المستوى ويقعد ديما في مستوى عالي وعالي جدا اللي يخليه مدرسة من مدارس حراسة المرمى في تونس. عطوكا يبقى ربما النقطة اللي نشيرها في عطوكا هو ديما من عندنا مشكلة متاع نهاية المشوار وكالخلاف التاريخي اللي صار بينه وما بين أندريه ناجي وعدم مشاركته كأساسي يعني في المونديال، بأنه يستحق المونديال ومساهمة مساهمة فاعلة في تأهل المنتخب الوطني التونسي في 78 في الأرجنتين. ولكن ديما قعد الإشكال هذاك وربما النقطة سودة ما بين ظفرين في مسيرة هذا الحارس لخلاف ذلك الخلاف التاريخي ما بينه وما بين أندريه ناجي، واللي خلى ربما أندريه ناجي يقترح ويمشي مع الاسم مختار النيلي اللي يكون هو الحارس الأول في الفريق، وعليه أخذ ربما عبد المجيد الشتالي بهذا الرأي، وكان النيلي كيف كيف اللي هو كيف
1: هو كان الدبلور نتاعه في الكلوب.
3: أي بالضبط،
1: وخذ بلاصته في المونديال،
2: وخذ بلاصته في المونديال
1: وهو أصغر منه ب7-8 سنين ووقتها منطقيا عادية
2: لوجيك. عطوكا ما يلعبش في الكلوب وقت، عطوكا متعلق مع أندريه ناجي، دونك النيلي هو اللي شد وتألق النيلي مع النادي الافريقي، خلى سعد مجيد الشتالي عيطته للمونديال. لكن تكريما لعطوكا، تصور انت ماني حارس ماهوش قاعد يلعب ماهوش قاعد متواجد مع النادي الافريقي، تكريما لمسيرة عطوكا وانه كان سبب رئيسي في وصولنا لكأس العالم، فبالتالي وقعت دعوة عطوكا انه يكون في الوفد الرسمي للمنتخب.
3: هذه رسالة عطوكا وقصة عطوكا رسالة للملاعبين الكل، الانتظام مهم جدا في الأداء، وخاصة كيفاش ننهي المشوار متاعي الكروي من الباب الكبير، لأنه عندنا مشكل في تونس لاجيستيون دو كارير تاع الملاعب، ديما تلقاه في آخر المطاف ما يعرفش قداش يخرج. هذه مهم جدا أنه الملاعب يكون عنده هذايا الرؤية متاع اختيار اللحظة المناسبة التوقيت المناسب حتى أخرج من أوسع الأبواب وتكون هكاكا عندي مشوار رياضي مكتمل ويكون يعني درس لي هو وللأجيال القادمة.
1: ما نفرحوا كي تكون كما اليوم فيها حاجة كما هكا. نحب نسلم على صديقنا متابعة وفية كي تتقال دالي، قال قبل كي كنا نكور في البطحة كي يقولوا دالي عطوكا بيت مرقدش من الفرح. أي لأنه أي. حارس مرمى تم اختصاره في عطوكا كما بعد فلاني شكري معناه فما حقبة معينة الاتاكون ولا الجارديان ولا كذا تختصروا في اسم
2: بالضبط، كما كل حارس ما يتألق كل حارس يتألق تلقى المنزل كله يعيد فلان يعطوك فلان يعطوك.
1: حتى التوا نقولوا شنو باش تو وليت عطوقة صحيح صحيح. دونك كملنا مع كيما اليوم بعد شويه اخر مسار نخرجوا من الذكريات ولا جوين جوين الواقع ما نعرفش كيفاش توصفوا الواقع بالضبط تتفاسون هيك تنهيد
2: تنهيد تعبر على كل شيء
1: نضحك شويه برك تنهيد هذايا فاصل قصير ونمشيوا لاخر مسار.
0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات، ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.
6: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
7: اما كي تتقص عليك الانترنت
6: تولي دفيبري
7: دفيبن
6: حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيط غاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.

0: للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: آخر مسار اجتماع اليوم كان بين وزير شباب ورياضة وأعضاء من المكتب الجامعي، كان بحضور زاد المدير الفني الجامعة التونسية لكرة القدم للنظر في التطورات الأخرى في المنتخب الوطني، موضوع الماتش اللي تأجل أو ألغي، موضوع المقابلة ودية ولا رسمية والنقاط تحتسب أو لا تحتسب، وكيف كيف القرار بإنهاء التربص وكل الظروف اللي أحاطت به المنتخب الوطني مؤخرا، واللي عنا من معلومات في خصوص هذا الاجتماع، وأنه الوزير طلب تفسيرات في خصوص القرارات تم اتخاذها الكل، انهاء التربص، الغاء المقابلة الودية، وطالب زاد بفتح تحقيق في خصوص مسؤولية من الخطأ اللي يقع فيه المنتخب والجامعة التونسية كرة القدم، مسألة ثلاثة نقاط واللي تم احتسابها أو لا تحتسب والإشكالية دي صارت الكل. دونك الوزارة نظرت في هذا الكل وأعطت توصياتها لأعضاء المكتب الجامعي اللي كانوا حاضرين وعلى رأسهم رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. ناخد تعليق من عندكم سمير ثم حسني. سمير،
3: الساعة قبل كل شيء من المفروض أنه الاجتماع هذايا، ولو أنه بعد نحكيه على دور سلطة الإشراف الوزارة، الاجتماع هذايا يكون في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم بين أعضاء الجامعة، رئيس الجامعة، المدرب وكل المعنيين بالأمر، ويقع تداول الموضوع هذا. أنا كنت أنتظر ساعة بعد المشاركة المخيبة في كأس العالم قرارات ثورية أو قرارات جريئة أو قرارات تاريخية تهم كرة القدم التونسية. هذا شيء ما صارش.
2: من طرف من؟
3: من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم.
4: كما شنو؟
3: إذا
4: مثلا باش نكون واقعين، أنت كنت تنتظر، أنا راني معاك في في حدنا، كنت تنتظر بصفة يعني بتوصيفك أنت قرارات تاريخية، أي حل المكتب الجامعي.
3: لا لا لا لا، دقيقة.
4: بعد
3: كل مشاركة سواء مخيبة أو إيجابية يقع التقييم، وقعش التقييم.
4: لا،
3: احنا شاركنا مشاركة سيئة جدا، كارثية. من المفروض يقع اجتماع، واجتماع عاجل بين المعنيين بالأمر بقطع النظر على وزارة تنجيوه، وتقع هنا قرارات ثورية في كرة القدم التونسية، منها معناها ربما عدد من اللاعبين اللي ما كانوش في المستوى يبعدوا على المنتخب الوطني التونسي. فتح تحقيق حول اللي صار في كأس العالم واللي صار برشا مش شوية. عدد من القرارات كان يمكن اتخاذها من طرف المكتب الجامعي، ما تكلمناش انا على الانسحاب هكا ولا هذه معناها الامور البسيطة المعقولة. شكون اللي عمل الاجتماع خذ المبادرة؟ سلطة الإشراف والوزارة وعطت توصيات وألزمت المكتب الجامعي بتعليمات هكا ولا للمرة الثانية على التوالي، بعد خيبة أمل كبيرة ياسر في المباريات الودية الاثنين، المباريات الرسمية الاثنين، أوغندا وبوتسوانا، ثم إلغاء التربص، ثم إلغاء المباراة الودية، هذوما أحداث خطيرة وكبيرة ياسر،
4: غير مسبوقة
3: وغير مسبوق. ولم يقع اجتماع، وقع تصريح مقتضب من رئيس الجامعة وبسط الأمور بطريقة معناها أنا قعدت معناها مندهش. ثم سي معز مشكور كذلك مستيري دخل معنا في موزايك وحاول أنه يفسر الأمور، ولكن شكون يخذ المبادرة؟ الوزارة مرة أخرى. دونك هنا
2: اي شنو الفكره؟ كان
3: انا تحيلني
2: كان الاجدر انه الجامعه هي اللي تفكر في حلول
3: بطبيعه الحال من المونديال مش من توا. دونك تحيلني هذا الى انه السلطه الاشراف ولات هي اللي ماسكه بزمام الامور، يلزم الراي العام الرياضي يعرف هذا. انا استنتج هذا الاستنتاج انه مع الامور سحبت من المكتب الجامعي وتحولت القرارات الرئيسيه الى سلطه الاشراف وهي محقة في ذلك، لأن كل هذا العبث
2: اللي صار. باش نفهمك، اليوم الحاكم الفعلي في الجامعة ينجم يكون الوزير مش رئيس الجامعة؟
3: مش ينجم يكون، يلزم يكون سلطة الإشراف الوزير.
2: أنت طالب أنه يكون؟
3: ينرغب أنه يكون أمام هذا التسيب وأمام إصرار المكتب الجامعي على عدم الانسحاب، فإن وأمام الأمور هذه اللي تطورت بشكل رهيب. احنا سمحني حسني وسمحوني في الكلمة بربي، احنا ولينا أضحوك وانا اتابع الراي العام العربي والافريقي. ولينا اضحوك حيدر هكا ولا
2: للاسف
3: للاسف ولينا اضحوك. سمعه هالبلاد هذه تقتضي ان تتدخل سلطه الاشراف وخيرا فعلت، ولازم فتح بحث وتحقيق في الموضوع. راهي سابقة خطيرة ياسر. أنا منيش نتكلم على تعادل مع أوغندا ولا بوتسوانا ولا غيرها ولا هزيمة والانتصار، أعمق المشكل من هذا. أنك ما تعرفش القوانين متاع الكاف هذا شيء خطير، أنك تلغي ترابس متاع 6 أيام هذا شيء خطير، أنه فريق المالي يجيك لتونس ثم تقوله لا مناش لاعبين ثم تفسر تقول لا حابين نلعبوا في مش في رادس في في في في ملعب آخر والإخوان في مالي رفضوا وكذبوا جماعة المالي كذبوا وشكروا المغرب لأنهم في وقت قياسي قاوا طريقة أنهم يلعبوا مع المنتخب المغربي في مباراة ودية وقالوا أنه معناها أسعفونا وعطونا فرصة أن نلعبوا الماتش هذايا. وقت اللي فيفا تعطيك 6 أيام من التحضيرات انت ليه تقول ما عينيش انا بالتحضيرات، انا عندي منتخب عتيد وقوي برا الاولاد روحوا على رواحكم.
4: اي هذاك اللي صار.
3: وقت اللي تصير مشكل بين زوز وثلاثه واربع لاعبين مع المدرب وانت لا حياه اللي مندوني كمكتب جامعي، اذا لابد من سلطه الاشراف ان تتدخل وبصوره فوريه وهذاك اللي صار.
4: اكثر من هكا سمير نمشي معك، انا اعتقد ان وزاره الشباب والرياضه اعطت فرصه اولى للجامعه التونسيه كره القدم بعد المونديال، لأنه ما ريناش حقيقة، لا رينا تحقيق لا رينا استجواب ولا رينا نتائج تلك التحقيقات والاستجوابات اللي صارت. لأنه مفروض أنه بعد ما كانت الآمال كبيرة وكانت الطموحات كبيرة وكانت الرسائل رسائل الدولة أنه عهد المشاركة للمشاركة انتهى، وأنه المنتخب التونسي ماشي لأمريكا وماشي للمكسيك بعقليه تشريف الرايه الوطنيه.
5: اي حسين نرجع الموضوع
4: هذا مسار
5: مربوط خلينا زاده باش اي وانا فاهم اللي فما رابط في الافكار ونيش بعد عليك. اخي مش المفروض الجامعه عندها استقلاليتها زاده وعندها شخصيتها القانونيه،
4: عندها شخصيه قانونيه
5: هي اللي تقرر وتاخذ
4: معاك عندها شخصيه قانونيه، ولكن كيف الجامعه ما تقومش بالواجب نتاعها ووزارة الشباب والرياضة اللي هي الدولة اللي هي تمول وهي تعطي عم نعمل دون التدخل في امورها الفنيه وغيرها، من واجبها محمول عليها اليوم الوزارة اليوم الدولة خلينا نقول نحكي منطق الدولة، اليوم الدولة تعرف اللي الأداء واللخبطة صايرة في الجامعة التونسية لكرة القدم غير مسبوقة، واللي نتائج كارثية، واللي وصلت الجامعة إلى درجة قلتها البارحة ونعود اليوم لازم من باب التكرار من باب التأكيد درجة العبثية كحكاء سمير توه وما عادش مش نحكي مرة أخرى على إلغاء التربص وعلى الغاء المقاتلة الودية وعلى حكايه النقاط بالحال لن تكتفي الدولة يعنيها بالفرجة بجمع تتدخل
5: فرجة شنو حسني؟ المدير الفني تم تسكيتهم الوزارة، الناخب الوطني تم تسكيتهم الوزارة، رئيس إدارة التحكيم تم تسكيتهم الوزارة، شنو
4: وزارة الشباب
5: الوزارة تقرر
4: هاني يقول لك وين تقرر ما صارت نتائج انت صارت نتائج كارثية مش المستوى فما غضب شعبي شنو اللي صار هو صار معرباش قلت لك انا البارح خاطر وليت الحلقات مرتبطة بعضها قلت لك التصريح متاع سيد معز الناصري أخطر من النتائج مخيل وزارة الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة قاعد يتبع ويفهم
5: اي من حقه يسأل
4: ويفهم والشيء اللي تقال البارح انه التبريرات مفهم منطق فما له فما اتصال انه تجم انت ما بين ظفرين في غضب تعتذر تعرف فيش تتكلم الجمرة ربما تطفيها شوية وتحاول تمتصك الغضب، أما أنه البارح الخروج متاع معز الناصر اتصالين لم يكن موفق وزيد الطين بلة وعلى وذا شنية وكلام يعني حتى لهنا حكينا فيه وحتى للناس في الفيدباك في الفيدباك في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في القهاوي وفي الدنيا وفي المرشي وكل شيء ما همش يعني ينظرون إليه بنظرة يعني بصراحة تساؤل شنو قاعد يحكي شنو ما لعبناش مقابلة إسماعيل الغربي مرتبط شنو مرتبط ما يشلعب شنو مرتبط يحكي له حياته الخاصة هو مرتبط عازب ولا معرض ما فهموش لعبات شنو شنية من باب الفضل كان أحكي لك
5: هو معاقب يمكن ما عندوش معلومة
4: هذا يخلي وزارة شباب ورياضة وخشوف الخطاب واضح متاع الوزارة ومنحكي بمنطق الدولة المسؤول الذي لا يكون يا سمير في مستوى المسؤولية خليها
5: بالضبط
4: والمسؤول
5: بالضبط
4: والمسؤولية ليست امتيازات وليس التشريف هي التكليف
5: تكليف
4: كي ما تكونش انت فهمت جون شان على السؤال بتاعك كي ما تكونش انت مسؤول الأول على كرة قدم تونسية في مستوى اللحظة وفي مستوى الانتظارات وفي مستوى ما تعيشه تونس من تحولات ومن طموحات خاصة نقول لك أنا كوزير ندخل كوزارة ندخل عندي حق
5: إيه يا محسن سمعني
4: وجه استجوابات ودعاء إلى التحقيق في عديد المسائل اللي هي ليست محل رضا من
5: سلمت بهذه الفرضية لأنه في الأخر بالكل دولة في وتمثلها الوزارة في الحالة هذه من حقها تتفقد وتابع الحسابات وكذا وهذا
2: لازم يصير.
3: وي.
2: لكن في القرارات زادة انك باش تاخذ قرار في اكس ولا في جريك بتجيب ناخب وطني بتجيب مدير فني بتجيب كذا، من علاش الأندية انتخبت جامعة باش الوزارة تقرر؟
3: هو من المفروض كون المكتب الجامعي لديه مطلق الحرية في اختيار المدرب، في اختيار خطوط العريضة لكرة القدم التونسية، في اختيار المدير الفني، في اختيار رئيس لجنة الحكام. هذا من المفروض
2: اذا كان الوزارة
3: اذا كان الوزارة دخلت بعد نكسة كاس العالم وانت كمكتب جامعي قبلت بالوضعية، قبلت بالوضعية ولا من المفروض انا استقيل، انا في بوقت نستقيل، انا مكتب جامعي وتدخل بيا بالطريقة هذيك ما عادش نخدم انا ولا نستقيل. استقالوا هم ولا
2: لا؟ هو ما استقال حد.
3: اي

0: فلوس منين جايه؟ مو جايه من دافعي الضرائب، من فلوس الشعب الحارة. وبالتالي محمول عليها انها كما اليوم كي ترى الامور ماهيش ماشيه انها تتدخل.
1: اكثر من هذا حسني، اكثر من هذا فما سمعه بلاد كامله يعني. كره القدم التونسيه جزء لا يتجزا من سمعة البلاد ذي.
0: بالضبط.
1: أنا ما تكلمتش على ربح ولا خسارة.
0: صحيح.
1: النجم نمشي للمونديال ونخسر. بالضبط. لكن نخسر بشرف. هذا ما نخسرش بالطريقة هذيك. اثنين، أنك تتداخل فيها كسلطة إشراف وأنتي ك ك ك كجامعة موافقة على شيء ذي، المهم خليني في مكاني، هذا الدليل على أن المكتب الجامعي محترم لكل وكلهم ناس معناها في المستوى وناس كذا. ولكن أنا اللي ريته حاليا في المكتب الجامعي هذا خلال الفترة هذه الوجيزة هذه، ريت شيء من العبث، شيء الكثير، حتى أنه في بعضهم أعضاء المكتب الجامعي واللي يجابوا بعضهم بالستاتو، كي يشوفوا ستاتو متاع شسمها مروى الصخيري، راهو ستاتو ذكا يلزم نقفوا عليه ونفتحوا عليه معنى التحقيق، لأنه كلام خطير جدا، نحي توا من الإضراب ومن الملاعبية ومن العركة مع معين وغيره، نحي هذا الكل. انتوما في بعضكم ما قمش متفاهمين يا رسول الله، تحب الوزارة ما تدخلش، يلزمها تتداخل ومن واجبها أنا تتداخل.
0: انت وصلت ثانيا، انا مش قولك ثالثا شو نجمعنا نحن الوزارة والجامعة والكل؟ هو الرأي الوطنية.
1: بالضبط.
0: اي كان اليوم انا المنتخب اللي هو الرأي يحمل الرأي الوطنية، ونحن في تونس الشعار بتاعنا شنو وشنو مبتغانا وطموحنا؟ انه ديما نحبوا المنتخب والرأي الوطنية عالية خفاقة ومتعلقة.
1: بالضبط.
0: إذا كانت اليوم ما كنتش في الجامعة في مستوى تلك المسؤولية أو في مجمكش في مستوى أنك تهز الرأي الوطنية وتشرف كرة القدم التونسية، سامحني انت عاد نرجع لكلمه الاولى
2: يا ولدي، علاش انتخبنا جامعه يا حسني؟ يا حسني النوادي راهي ولما وجلسه عامه انتخابيه والنوادي تصوت ورق خضراء وحمراء وكذا، باش في الاخر تلقى جامعه ما تقررش.
0: هذيك الديمقراطيه الهياكل على روح، هذيك معناها فما قائمات،
2: واحنا وصلنا مكتب جامعي وانتخابات وقوائم وكريم حقي وجلاسي والمعزيزي وكذا، وصلنا تو احنا المرحله هذه، باش في الاخر بعد هذا الكل هذو ما يقرروش.
0: انت في مستواي حيدر، وعطيتك الفرصه نفس الاخطاء تعاد ونفس التشتت موجود وما فماش يعني فما
2: خلينا نلخصوا
0: انا كدوله وانت مسؤول على تسيير المرفق
2: العام. انت ما دخلني في حتى اكزامبل يهديك.
0: انت
2: دوله خويا وخرجني. انت هو الدوله.
1: الدوله عاد باش نحطوا اكزامبل. الاسئله نتاعو نوعا ما
0: انت ماكش في مستوى اللحظه وما نجمش تقوم بالواجب نتاعك في احسن مستوى. انا باش نقعد نفرش فيك كدوله؟ انا عندي ضغط شعبي. هذا ولا الرأي العام يقول لك انا صحيح جامعة تخدم في كذا استقلالية، لكن فما وزارة
2: معناها ريكابيتولون، معناها سمير السليمي حسين الغربي يا وزارة تدخلي ما شئتي.
1: ما شئتي
2: واضح.
1: لو كان جاء
2: شفت عطيتك اللي انت قلته،
1: لو كان جاء المكتب الجامعي مع احترامي نعودها مرة أخرى في مستوى معناها تطلعات متاعنا، أنا ضد تدخل الوزارة ضدها. إذا كان المكتب الجامعي كان ماسك بزيمة من الأمور هاني طبعا باش نسلك،
2: باش تحطني اكزامبل.
1: اي باش نحط اكزامبل بربي الكونديكتور. كاين تلقى حد انت يداخل فيك في الكونديكتور نتاع الحصه نتاعك، اش تعمل؟
2: ما تخدمش بطبيعه،
1: ما تخدمش. هاهم يخدموا
2: سي سامبل،
1: هاهم يخدموا.
2: واضح.
0: وبلاش بسا انا فما مساله مهمه جدا وشكرا لكل المتابعين او بس تبعثوا لي بعض الواحد. راو الدوله هي تخلص في النخبه، هي تخلص، راو هي تعطي في الفلوس،
2: هي عندها سلطه الرقابه زياده. احنا ما ننسيوش
0: هذا سمير، لكن باش نخلصوا. اي انا كي راه الامور حادت عن مسارها الطبيعي وبلغنا درجه من الفوضى ومن الارتباك اللي ريناه، راو فم حاجات يا سمير غير مسبوقه. انا عندي 25 سنه في مجال، راه عمرنا ما رينا منتخب نهار يخلعنا مبارتنا 28 ونورمال مو عنده استاج مازالو 7 ايام ولا 8 ايام من غدوه نهار 30، ولا يقول لهم برا مشيو روحوا.
2: عندي لكم سؤال واعتقد في محله خونا اشرف حراثي يقول لكم، اذا كان الوزاره اليوم هي اللي بتاخذ القرارات، شكون المسؤول بعد في حاله الفشل مثلا؟ انت عينت وحطيت وزكيت وكذا وخذيت قرارات ومن بعد تواصل الفشل.
1: المسؤول على الفشل هي الانديه اللي انتخبت المكتب الجامعي.
2: قلنا على الوزاره حتى هي باش
1: تاخذ سلطه الاشراف تدخلت لانقاذ ما يمكن انقاذه.
2: يعني لا يمكن محاسبتها؟
1: مش ما يمكن، هي تحاول تمنع ما يتبقى من الواحد. تتمنى نحب نمنعك انا
2: مع اللي يحاول يمنع يخرج من

0: تقييم
1: معناها مش يخرج من التقييم ولكن هذا واقع. انت ما نجحتش والأندية هي السبب الرئيسي. كيكون عندك انت خزان انتخابي وعندك علاقات مع الأندية وصلت وربي عينك، لكن كون في المستوى واحنا معاك انت
0: نسمع رأي حسني. موافق موافق حسني على رأيي نفس الرأي
2: بالله بتاعتي
0: كانت تختلفوا لنا شويه اليوم راهو ماشيين مع بعضكم ياسر.
2: شوف شوف نجموا نختلفوا في كل شيء ما نجموش نختلفوا على الرأي الوطني. نجم نختلفوا في كل شيء.
0: شوفك
2: الرأي الوطني ما نختلفوش عليه.
0: هذه شوية شعبوية.
1: كان فما قوانين لأنه المكتب الجامعي سواديزون محمي بالفيفا وعدد من التدخل السياسي في الرياضي. محمي نوعا ما بقوانين الفيفا وانتخابات نزيهة وشفافة وطلعت المكتب الجامعي ذي مع احترامي مرة أخرى. فهمتني؟ لولا القوانين ذي لانسحب او لا اقيل او ابعد هذا المكتب الجامعي.
2: فما حاجه اخرى
0: تفهمني
2: باش نرجع لك السؤال بسؤال يا حيد مثال تجاوب عليه حتى غد ما تكون تخدم عندك. لو كانت الامور ماشيه كونفينابلومون والمنتخب في احسن حالاته وعملنا مشوار متميز في كاس العالم مشرف على الاقل وتوا نديو بدينا التصفيات هذه بانتصارات والامور ماشيه والرو كذا، هل كانت هل كانت وزاره شباب والرياضه او وزير شباب والرياضه
0: يتدخل
2: يقول لك مادام كرا الامور ماهيش ماشيه وحادث عن طبيعتها وعن مسارها وخاصه حادث عن طموحات الشعب اللي استنى فيها واماله يقول لك انا لازم نتدخل ويجب نتدخل.
0: واضح واضح. دونك نكونوا كملنا مع اخر مسار. رجعنا على المخرجات بتاع الاجتماع اللي كان اليوم بين وزير شباب والرياضة وممثلي الجامعة التونسية لكرة القدم للنظر في الظروف الأخيرة اللي عاشها المنتخب الوطني. بعد شوية يكون معنا نطق رسمي باسم اتحاد بن قردان في خصوص رفض تعيين مقابلة الاتحاد مع النادي الإفريقي. هل فما حل في الكالندري ولا ما؟ خاصة نعطيكم الموقف بالنسبة مش الرسمي أما الموقف اللي يمثل الرابطة الوطنية لكرة القدم في خصوص اعتراض اتحاد بن قردان. فاصل قصير ثم نعود.
3: آخر مسار ريكاب سبور.
4: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

تبدأ الحكاية من مجردة، من الأرض، من القرية، من الزيتون، من الجبال والسهول، ومن آثار تحكي ألف سنين. فيا بقرادة طريق مجردة ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكاية. حكاية بربر ونوميديين، حكاية الرومان والبيزنطيين، حكاية الأندلس والموريسكيين. من 2 إلى 4 أكتوبر نتلقاو في المقهى الأندلسي بتستور، ومنها نكتشفوا مجردة من الأول وجديد. ورشات في الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، جولة لاكتشاف زيت الزيتون وزيارة المعاصر، مسالك طبيعية، سوق للمنتجات المحلية، موائد ضيافة، معارض، أفلام، موسيقى. فيا بقرادة طريق مجدة، طريق الماء. من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور، بمساهمة موزايكا فام.

0: وصل في ريكاب سبور واستقبلوا نطق الرسمي باسم اتحاد بن قردان ياسين عبيد. ياسين اهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا اخويا حيدر وكافة مستمعي راديو مزيكا فام وضيوفك المحترمين. مرحبا
0: اهلا وسهلا. مرحبا. انتم اعترضتوا على تعيين مقابلتكم ضد النادي الافريقي، اعطينا الاسباب حتى نفهم بالضبط لماذا هذا الاعتراض.
1: بالنسبة للاعتراض بتاعنا اخويا حيدر، كما تعرفوا انتم انه المقابلة تم مع تعيينها يوم 10 اكتوبر وكنا تفاجئنا، لان الحقيقة كنا نعتبر انه الرابطة الوطنية اللي قبلها بجمعتين وثلاث جمعات واختير سمناها وقلنا لها فماش امكانية انه ما تحطناش مكشوات ثلاثة مكشوات في الجمعة، ولكن كان جوابهم بالرفض، يعني قالوا لنا راهو باش نحترموا الرسالة وما فماش تغيير وما فماش تبديل. على الحقيقة تفاجئنا انه اتحاد بن قردان انه هالنخبط في الرسالة. احنا راهو شوف الحب الاكيد يكون علاقتنا بالنادي الافريقي والملعب التونسي علاقه تسودها كل احترام، وما عندناش مشكله، ما همش هم الاطراف المعنيه بالمراسل بتاعنا وبالبلاغ. احنا الاشكاليه بتاعنا انه مع الرابطه اللي تعتمد في سياسه يعني مكلين ان نحبوها نكون رابطه على قدر المسافه، ما نجمش يعني اتحاد بن قردان يجري ثلاثه مقابلات في 8 ايام ومن بعد يعني تقريبا تصير التوقف الدولي ومن بعد يجون عينوا مقابلة نادي افريقي في الجانب الاخر انه تم مقابلات مازال ما استمتش. هذا هو الطلب بتاعنا. احنا رانا كنا واضحين وبكل دقه وبكل يعني حتى اعضاء الرابطه اتصلنا بهم انه راوا الوعود اللي وعدتوهم لنا اول موسم انه باش يتم احترام الرزنامة هذه، بالحقيقة قاعدين نشوفوا فيه انه مش قاعد يصير في الاحترام يعني التعيينات. هذاك علاش احنا طلبنا بصفة رسمية انه مقابلتنا مع النادي الافريقي اللي هي يعني احنا مشينا نبعد من هيك، راهو اتحاد بن قردان خويا حيدر وهذا موقف علني ومعلن انه راهو الفرق المعنية بمشاركات الفريقية احنا بالعكس ديما رانا باش نكونوا معاهم ولنا راه مانع عن انه حتى مقابلاتنا وقت يستحقونا باش يتأجلوا ما عندناش مشكل بالحكاية، ولكن عندنا مشكلة مع مكتب الرابطة اللي هو يعتمد في سياسة المكانين في اتجاه الفرق.
0: طيب بالنسبة للمكتب الرابطة يقول لك انا عندي كالندري بريسي على الاخر، ما عنديش وين نحط الماتش هذا، ما عنديش الامكانية، لانه مثلا مقابلة الملعب التونسي والنادي الافريقي كان نغزر الكالندري مع بعضنا ما فما حتى وقت، على ذاك الاقرب انه يتلعب في ديبو نوفمبر، معناها اول شهر نوفمبر الاسبوع الاول متاع نوفمبر ينجم يتلعب الماتش هذا، ما فماش الامكانية، معناها حتى اتصلنا بهم وهو للاسف انا مش مباشرك كما نعلم كانوا مطلبكم سيرفض اعتقد ماشي هكاك في الاتجاه هذاك، ما فماش الإمكانية وين يتحط الماتش هذا.
1: شوف حيدر خويا وقت تبدأ الأمور واضحة وقت تبدأ الأمور يعني منظمة، وأنا بحذاك تقريبا الكوتش نحب الحقيقة برشا سلمي في كيف يحكم غربي.
0: نأكد لك فقط سياسين أنه مقابلتكم على الفريق مش تلعب في وقتها، معناها باعتراض متاعكم أوكي تسمعه وكذلك مش تلعب في وقتها، والماتش ستاد تونيزيان ونادي الفريقي مش تلعب 5 نوفمبر، هذو لي ديزينياسيون أوفيسيال، معناها هذا اللي صاير الآن. عشان ناخذ رأيك وناخذ موقف في الموضوع هذا،
1: شوف احنا موقفنا كنا واضح، اعتبرنا انه مكتب الرابطه هذه مازال ولا يزال يسر في اعتماد سياسه المكان، والمكتب الرابطه هذه مازال ثم لخبطه في التعيينات. شوف راهو مصلحه كره القدم التونسيه وهذيك الشعارات الكبيره ديما احنا راهو لازم يكون بالفعل، لازم انه كل النوادي يتم معاملتها على قدر المستوى، ما يكونش انه فريق نحط له ثلاثة مقابلات في جمعة ويعني وبقية الفرق تستفاد في بعض الأحيان من من من من من الحياة. شوف على كل حال راهو ديما احنا
0: ثلاثة مقابلات في جمعة كان فيها الرتراباج متاع ماتش حمام الأنف،
1: اي كان مقابلة نادي حمام الأنف وكنا راهو في نسق جنوني وراهو خسرنا. خليني أعطيك معلومة أخوي حيد، أنه خسرنا 4 لاعبين مصابين يعني إصابات عضلية لأنه نسق الجولين تاع المقابلات، والفريق الوحيد اللي تقريبا ما حبناش حتى يعني كلمناه فماش إمكانية أنه نروحوا لمقابلة حد حمام، ولكن بدون إجابة. إن شاء الله نتمنى هذا مكتب الرابطة أنه يعتمد هذه السياسة مع كل الفرق.
0: باهي فقط خلينا نعملوا طلة صغيرة على الكالندري إيش فيه سياسيين. طبعا 10 و11 أكتوبر الجولة الخامسة معناها الإفريقي اتحاد بن قردان الماتش اللي تعين 16-17-18 الجولة السادسة، وفما في الجولة هذيك فما الذهاب نتاع المسابقات الإفريقية 25 الجولة السابعة والإياب نتاع المسابقات الإفريقية. نجيو للرتراباج اللي يكون الأربعاء والخميس 29 و28 والسبت والأحد 31 و1 نوفمبر التدارك نتاع الجولة السابعة، وبعد يبدأ التوقف الدولي 16 نوفمبر نتاع ليكيب ناسيونال. معناه احنا مش نحاولوا نقنعوا فيه كما قاعدين نقراوا مع بعضنا في الكالندري شنو اللي فيه. ما نعرفش اذا كان عندك تعليق على هذا سينو نسمع حسني وسامي.
1: تعليقي اخويا حيدر، احنا طلبنا علاش من اول عام وعلاش من اول وقت اللي قعدنا معاه وقت اللي حتى تقول علاش ما مدوناش بهذه التفاصيل وبهذه المواعيد وقالوا لنا راهو سيتم اعتماد هذه الرزومه.
0: هذا مستجد وقوه قاهره، هذا مستجد وقوه قاهره انه الماتش تاجل بين ستاد تونسيان ونادي الافريقي.
1: حيدر نعرف انه مقابله النادي الافريقي
0: مازلنا ما وصلناش للمرحله هذيك من العلم وكذا. أي.
1: ولكن احنا رانا قاعدين نطالبوا باتحاد بن قردان وحتى اكيد عدد الفرق ممكن احنا نتكلموا برشا فرق مش انه يكون هناك رزنا موافقة تراو مدربين اطارات الفنيه قاعدين يتقلقوا مش عارفين حتى باش يحضروا نسيت نتاع المكشوف الحقيقه هذه نحكي لك راهو شنو فما راهو كل جمعه تقييم تعيين جديد كل جمعه يعني هناك تغيير جديد ان شاء الله احنا هو مكتب الرابطه سيتم احترام كل المواعيد نتمنى وان شاء الله في الاسابيع القادمه ما يصيرش تغييرات وكاو
0: توما باش تلعبوا الماتش يعني مش مستاهله معناها باش يكون فما ولا فما احتجاج اخر.
1: شوف يا حيدر خويا احنا قلنا لك مشينا بلابد منك رغم انك نادي افريقي والترجي الرياضي والترجي الجيزي ونادي الصفاقسي رانا نلعبوا في المشاكل البقيه راهو حتى لو طلب منا انه باش يقع تاجيل مقدتنا رانا باش ناجلوا عندش اشكاليه في الموضوع هذا. احنا اشكاليتنا انه الرابطه تكون واضحه وصريحه وتعطينا يعني برنامج وتعطينا استراتيجيه في الـ في الـ في البروجرام نتاع الماتشوات ما ثماش اي تغيرات لانه ثم هناك لخبطه كل جمعه تغيير كل جمعه تعيين خلينا حتى كالفرق الفنيه متقلقه في تحضير
0: مكشوفات. واضح ما سمير وحسن
2: سياسين نحييك وعايشك وربي فضلك وتعرف معزتكم ومعزة أهالي بالقردان والشيء ذاك الكل. ساعة قبل كل شيء فما حاجة اسمها قوة قاهرة الفيدراسيون ولا الرابطة تحضر كالندري ومن بعد ربي سبحانه يفعل ما يشاء هكا ولا
1: نعرف أكيد أكيد
2: الأمطار اللي صارت قوة قاهرة في ماتش الملعب التونسي والنادي الإفريقي كيما الجولة الأولى اتحاد بن قردان وحمام نلف قوة قاهرة وهنا نترحموا على أهلنا اللي توفوا في الحادثة ذيك المؤلمة هكا ولا القوة القاهرة شنو تقتضي؟ تقتضي أنه الكالندري نشوفوا تاريخ يسمح بإجراء تلك المقابلة هكا ولا
1: أكيد
2: باه ماتش الملعب التونسي حط هاكا قدامك الكالندري وشوف اللي توا حيدر قالها لك الكل حتى الخمسة نوفمبر ما فما حتى إمكانية لإجراء الماتش متاع الملعب التونسي والنادي الإفريقي حتى إمكانية إلا في صورة تأجيل جولة كاملة من أجل الماتش هذا. هل هذا معقول؟
1: شوف خويا سمير راح تتسعى في القرار تاعك احنا في اتحاد بن قردان رانا نعاود نقول لك مشكلتنا ماهيش مع النادي الافريقي
2: ما قلناش هذا بالعكس بالعكس بالعكس يا خويا ياسين
1: حتى حتى حتى, حتى يعني
2: قبل ما تعملوا الملاحظه هذه قبل ما تعملوا او مراسله الرابطه شوفوا الكالندري شوفوا الكالندري وبعد نجموا
1: شوفنا الكالندري كان على الاجدد كان على
2: شنو اقتراحكم شنو اقتراحكم
1: اقتراحنا احنا
2: في ماتش الملعب التونسي والنادي الافريقي يتلعب قبل ماتش بن قردان والنادي الافريقي اذا تاجيل جوله كامله تاجيل هذا اقتراحكم انتوما تاجيل جوله كامله من اجل الماتش هذا معقول هذا اخويا؟
1: شوف اخويا سمير راهو يمكن الحاجه ما تعرفهاش انت انه راهو كاتحاد بن قردان رانا زرينا برشا وحبيت نتكلم اول مره باش تكلمنا بموزايك انه راهو عندنا برشا دبليستي خاصه نتيجه ارهاق راهو باش تحط لي ثلاثه ماتشوات في 8 ايام وحتى معناتها ما فما حتى حد تكلم علينا ووقت اللي انت ترى بمكتب رابطه يعني بجرد معناتها بقلم انه تعيني ماتشوات انت ما تحب وما تستشرنيش وما تفسر ليش وما توضح ليش انا نقول لك معناتها نورمالمون الاصل فيه انه راهو الرزنامه تكون ديما
2: سياسيين هذا حقك بيان سور حقكم من واجبكم انكم تدافعوا على مصلحه اتحاد بن قردان ما دخل ماتش الملعب التونسي والنادي الافريقي في الموضوع نتاع اتحاد بن قردان ولا الرزنامه.
1: شوف اخويا سمير احنا حتى لو كانت مقابله اخرى بخلاف الملعب التونسي والنادي الافريقي رانا كنا طالب المكتب الرابطه انه راهو يكمل الجوله الرابعه وبعد نبدا في الجوله الخامسه.
3: أولا ساعة من حق بين اتحاد بن قردين أنه يدافع على حقوقه ويدافع على الميثاق الرياضي والرابطة الوطنية كرة القدم المحترفة. يعني يعني محمول عليها الوقوف خاطر تو باش تدخل في الأمور المطالب التنافس يكبر وكل شيء. الوقوف على قدر على نفس المسافة
2: ما زلنا في بداية الموسم
3: من هنا فصاعدا على قدر المسافة بين جميع الأندية والحكم عليها يعني حكم بينها بالعدل والقسطاس. اتحاد بن قردين يقول لك أنا من باب يعني احترام الميثاق الرياضي قبل ما نلعب مقابلة متاعي تتلعب بالمقابلة مؤجلة.
2: اقترح انت تاريخ يا حسني, اقترح تاريخ اني بعض حظنا هاي الكالندري قدام اقترح انت
3: نكمل ملاحظاتي ومبعد انت عندك نقترح تاريخ. علاش؟ لانه مش سابقة اتحاد بن قردين عمنا والملعب التونسي يوم 29 جون مش عام سنين هو 29 جون في 26 هبط بلاغ وكلنا في بالنا وقال انا ما نلعبش نرفض مطلق خوض اي مقابله مع اي فريق منقوص من المقابله للحفاظ على الميثاق الرياضي. هون نقرا في بلاغ وتكافؤ الفرص. يقول لك اتحاد بن قردين انا المبادئ لا تجزى حتى انا زاد نعتمد نفس اللغه والخطاب. عليه سمير لانه المساله مش متوقفه على اتحاد بن قردين ونادي الافريقي والملعب التونسي, لا لانه فما فرق اخرى اللي هي متنافسه على البطوله كما الترجي الرياضي. تقول لك انت عمناه للترجي بهذا موقف الترجي اللي عمناه وريناه وحتى بطريقه رسميه. يقول لك انت هاك انت عمناه وجبرتني مش نلعب وسط الاسبوع ونلعب قبل نصف النهائي تاع ابطال افريقيا ونلعب قبل الربع النهائي. انت محمول عليك كرابطه انك تعاملني بنفس الطريق ما تعمل
2: هذيك وضعيه وهذه وضعيه. انت حسني هاو الطريق قدامك علاش تسير في غلطه؟
3: لانه انا نتسائل انا
2: تسير في ذي غلطه وانت انا قدامك تاريخ. انت حدد الماتش يا اخوي ومرحبا.
3: التاريخ ما نعرفش
2: ماتش النادي الافريقي ماتش الملعب التونسي والنادي الافريقي حط انت التاريخ نتاعو.
3: هي الامكانيه الوحيده حسب مريتا
0: مع احترام انه الفريق من حقه ثلاث ايام راح
2: حط انت
3: اي خطر
2: يا اخويا. هم حطوا نهار 5 نوفمبر الرابطة حطوا نهار 5 نوفمبر. انت اقترحت تاريخ
3: هو نادي افريقيا يروح من ليبيا يوم 4 يوم الاحد يعني ما يجمش يلعب يوم 6 باعتبار اسمه 3 ايام القاعده العامه اللي حكى عليها حي.
2: مش ما يجمش يلعب بالقانون ما يلعبش لانك انت قلت نهار 10 باش نلعب وانا نحضر في بريبراسيون وفما بيك وفما تحضيرات وفما غيره.
3: هاكا نرجعوا لكلام السياسيين تاع بن قردين. قال لك خويا انت اعطيني من الاول
2: ماني قلت لك فما قوه قاهره. هذه ماتش الملعب التونسي قوه قاهره ربي سبحانه هو اللي هبط المطر مش انا
3: عز وجل. وبالتالي
2: كلام تو هذا انت حسني ما غير ما نقولوها. انت خويا ها انت سياسيين ها قدامك التواريخ اعطيني ماتش غيوب تشتغل ومرحبا
0: به
2: اعطيني
0: خذ وقتك خاطر تويت الكلام
2: ده يمشي خاطر تشفيه منه وترجع بيه العام ناول وعام السنه. هذه تواريخ ارقام ما تغلطش.
3: ما هي سابقه حبيت اقول لك ما هي سابقه
2: يا ولدي ما قلناش سابقه ولا مسابقه. احنا في وضعيه هذه حل هنا تروح تفضل
0: باه خلنا نرجع للسياسيين.
2: انت تتكلم توا انت صاحب خبره وصاحب رؤيه استراتيجيه. وريني اخويا كيفاش تحط التاريخ.
3: انت يا كرابته محمول عليك تعين المقابله هذه وتحترم رأي نتاع اتحاد بن قردين اللي قال لك انا ما لعبش الجوله نتاعي قبل مقابله مؤجله.
2: رايهم في الحاله هذه نوخروا الماتش وقت الكل باش تلعب ماتش وحيد فقط.
3: انت تعتقد حل مش انا فهمت انا مجرد
2: رايي. خلي
0: خلينا نكملوا الموضوع هذا. خلينا نرجع للسياسيين اذا كان عنده كلمه اخيره. سياسيين ناطق رسمي ياسين عبيد ناطق رسمي باسم اتحاد بن قردين. سياسيين خليل كلمه اخيره في الموضوع هذا علما انه معناه رسميا باش تلعب في وقته في التاريخ اللي حددته ولا الرابطه. خليل كلمه اخيره سياسيين.
1: هذاك هو اخويا حيدر كما قلت لك احنا راهو المكتب الرابطه هو محمود عليه بتنظيم المقابلات. هذوما ناس يعني ترشحوا وانتخبناهم احنا كفرق انه باش يلقوا كل الحلول المناسبه لتعيين المباريات وطالبينهم. احنا رانا نعاود نقولوا اتحاد بن قردين صدق ما عنده مشكله مع التجمعيه يعني 16 مشير الحمد لله اثناء درجنا تقريبا بالكوره بجماعنا في الكل. ولكن احنا ديما نطالب انه يكون سياسة الرابطة واللي هي تنظم المقابلات تكون تعتمد على العدل وتكافؤ الفرص مع كل فرق. ما تنجمش لاعبين ثمانية أيام ثلاثة مقابلات في نفس الوقت. هناك مقابلات تعين في بعض الـ الـ الـ الـ الـ الـ بعض الفرق. يعني على كل حال احنا في اتحاد بن قردين تبغى نقول إنه مكتب الرابطة هذه يلزم يكون بتحري جدا جدا في تعيين المقابلات.
0: واضح. شكرا لك.
2: احنا نحييه
0: ودافع على مسار ودافع على فريق
2: حقه الكامل انه يدافع على مع العلم انه نهار 4 ولا 5 راهو جورني فيفا ممنوع فيهم البطوله.
0: هذا هو. شكر كبير لياسين عبيد. انا
2: اقترح حسني اقترح 5 ولا 6
3: اقترحت 6
2: اي
0: تو تو تو كنا رايدين والله يبعثوا لي بقالوا لي ماك بتحب الاختلاف تفضل هاو الاختلاف
2: ايوه
0: اختنا وداد خويا هدا ويزي ما عادش نحب الاختلاف شكرا كبير لياسين عبيد نطق رسمي باسم اتحاد بن قردان خلينا زينا من ياسر تونسيون خلينا
3: نحكي سمير هو اسمع النادي الافريقي انا والله ما قلت شيء
0: نمشي نحكي على البطوله العربيه المسابقه التي ستعود كان هذا قرار الاتحاد العربي نرجع تفاصيل ولحظات

0: على الاتحاد مازلتوا تتناقشوا دونك على الاتحاد العربي عن عودة مسابقة البطولة الكأس العرب للأندية اللي باش تتلعب بين 21 جويلية و7 اوت 2027 النسخة الأخرى اللي تلعبت في السعودية صيف 2023 كانت توج بها وقتها النصر السعودي. البطولة العربية الحقيقة حوافز مالية محترمة وكبيرة، واعتقد انه بعد 4 أو 5 سنين من التوقف تكون حوافز اكبر، لانه الاتحاد العربي ما عطاش تفاصيل اكثر، اعطى التواريخ اللي هي كما قلت لكم 21 جويلية 7 اوت واكتفى بهذا القدر، والاعلان الرسمي انه هذه المسابقة ستعود. في كل مسابقة نسائل وشكون المرشح أنه يشارك في البطولة العربية هذه من تونس، علما ونذكر أن 21 جويلية 7 أوت 2027 هو تاريخ النسخة الجديدة من البطولة العربية. سمير وحسني ولا نقبل المرة ذي رضحك شوية نبدأ بحسني
1: وشوف
0: ما تعاركش بركة
1: والله أنا مسالم أكثر مسالم جس
0: ما أعرفك مسالم
1: تخمرت في البداية الحصة الخطر من الموضوع فيه درب وكها
0: المنتخب
1: شوف سمرتي رجعت هو منتخب الأشياء يفترض أنه الاتحاد العربي أقر الموعد ولكن لم يقر بعد يعني الترتيب، يعني الصياغة الترتيبية متاع شكون الفرق اللي بترشح. هو المعمول به أنه البطل والوصيف هما اللي ترشحوا كما على غرار اللي صار 2023. إذا كان الاتحاد العربي سيعتمد موسم 2025-2026 باش يكون بطبيعة الحال النادي الإفريقي والترجي التونسي هما زوج،
0: يعني الموسم اللي وفاء
1: وإذا
0: كان في
1: موسم جديد وقتها ينتظر هذا موكول المكتب التنفيذي الاتحاد العربي كرة القدم هو اللي بشا يقرر المسائل هذه الترتيب الموسم 25-26 معني أم 26-27 وهناك ننتظر باعتبار الموسم تاعنا في تونس ينتهي في شهر ماي وقتها نستنى البطل والوصيف ووصيفه يشكون بشاركوا في البطولة العربية، علما أنه يعني عائدة مالية جدا. المستوى الفني مرموق يا سامير ريني، حتى في 2023 مستوى فني مرموق والأندية العربية قدمت جدا جدا ورينا مختم مشارك الترجي الرياضي واتحاد مناسير، وبالتالي يعني ننتظر يعني ما سيفرزه هو سيقرر الاتحاد العربي من أمور ترتيبية يعني خاصة بهذه البطولة، ولكن أعتقد أنها بطولة هامة وهامة جدا. توقيت فقط سمير جاي آخر الموسم جويلية طبيعة فترة تحضيرات، ولكن مهمة جدا على مستوى الفلوس ونحن مسحقين فلوس فهمت الأندية متاعنا بيسير
0: لديسيون الأخرى بمجرد أنك تلعب في الدور المجموعة لا في المجموعات وتنسحب 100,000 دولار مجرد انك تشارك معناها تروح 100,000 دولار. نتصور انه
1: الفريق شارج خاطر سمير كامله
0: بيان سور
1: النقل والاقامه وغيره وبالتالي مهمه جدا، وان شاء الله نحن الانديه نتاعنا يشاركوا ويشرفوا خاطر المستوى بصراحه مستوى انا تفاجئت بها في 2021 مستوى مرموق.
2: ما الفائده ابار الفلوس، ما الفائده الفنيه من مثل هذه الدورات
1: على مستوى الأندية؟
2: السؤال الثاني
1: مشاركة
2: سؤال الثاني
1: النصر السعودي والهلال
2: السؤال الثاني علاش في الصيف؟ علاش في الصيف؟
0: خاطر باش تتوقف البطولات وخاطر عندك التزامات في القارة نتاعك الفرق الأفريقية
2: ولا الأهلي انسحب واعتذر
0: خاطر جات في فاز تاع البريباراسيون
2: وتألق إفريقيا، في حين الأندية الكل اللي شاركت في البطولة العربية هذيك قاوم مشاكل صعوبات على المستوى الافريقي لا يساويها البطولات نتاعها
1: تحضيرات.
2: كي تجيني انت في جويلية انا خارج في ماي، تجيني انت في جويلية تقول لي مش تعمل الدوره هذه، تقصدي على التحضيرات نتاعي الكل وتدخلني منهك الى البطوله القادمه، نحي الفلوس المليارات وغيرها.
1: مهمه الفلوس يا سمير
2: برشا، مهمه برشا، ولكن كذلك فما اعتبارات اخرى. نعطيك مثله من كاس العالم،
0: خلينا نفهم منك فيها معناها ماهيش مهمه معناها مش انتريسونت للانديه التونسيه،
2: التوقيت
0: مش لازم يمشي
2: التوقيت
0: اي متفقين
1: ما عندوش حل داخل الاتحاد العربي. انا
0: معناها انت اليوم مسؤول مثلا في نادي تونسي وتوجه له دعوه ولا هز تيتر يهز مثلا ما تشاركش لانه يجي في وقت خايب؟
2: نمشي على ساقيه نمشي أكبر. نمشي نمشي
0: جري
2: نمشي ديريكت نمشي لكن انا نتسائل مش عملوها مره وهزتها النجم الساحلي مع الهلال السعودي على موسم كامل
0: موسم كامل
1: مو مش فرد صيغه
2: ريت محليها البطولة العربية ذيك
1: ولا مش فرصة
2: ريت محليها
0: كما كانت قبل
2: حتىش دخلت فلوس ويشوفوا معناها
1: أليروتور
2: علاش حط هيري أنت في جمعتين تخسرني في الصيف في جويلية في تنبق 5000 سخانة وتلعبني المباراة وتقص عليه البريباراسيون بتاعي وقت الملعبية في إجازة تعيط لهم وتحذيرات وغيره على بطولة عربية ثم بعد تحذيرات أخرى لبداية الموسم وتخلي لي الموسم الكامل وأنا نعاني الأهلي المصري كان مستبق للأحداث واعتذر بلباقة قال لهم ما نشاركش وما شاركش والأهلي تألق الموسم ذاك
0: بوردوريزون ما شاركش أول حاجة لأنه فريق كبير وعنده ما عندوش مشكل فلوس وزيد فما استراتيجي زادة كمان
2: أنا معناها ربما على التوقيت فقط كان جات توقيت في معناها في نوفمبر في ديسمبر في كذا نفهم
1: اتحاد العربي رغم المجهودات اللي يقوم فيها على مستوى الفلوس والعائدات المالية
0: ومنجحش
1: على مستوى الفيفا أنه يفرض المسابقات متاعه أنها تكون يعني معترف بها من الفيفا على مستوى الأيام متاع الفيفا يجي يخلي الملاعبيه يشاركوا النظام القديم اللي كان هو نظام ذهب وياب قلق برشا الرزنامه في عديد الدول باعتبار انك لازمك توقف كما توا نحن في رابطه بتاع افريقيا المسابقات وكاس الجزائر هاك تشوف ماشينا على حكايه
2: ما لا قوي في الفلوس وفي المنح نتاعهم
1: وبالتالي
2: وشاركوا وقت اللي هو
1: نظام كذا ولا بالتالي الفلوس اهم
2: واضح
1: الفلوس اهم
2: اهم من صحه الملاعبيه واهم من مستقبل الفريق واهم من كل شيء
1: نحاولوا نشاركوا
2: من صحه الملاعبيه من بعد ملاعبيه تضرب لك وبرا قاسيه وعنيه في جره الفلوس شريوا بالفلوس
0: شكرا سمير وحسني يعطيكم صحة وصلنا الاخر عملنا حتى دي باس مون اعتذروا لصديقنا حسين دبابي يجيكم بعد شوية في الاخبار شكرا سمير السليمي حسني
2: اخويا
0: مش بدلكم البلايص ما تقعدوا مع بعض شكرا
1: سمير
0: كملنا حسني كملنا شكرا ليوسف يجيكم حسين تصويت في الاخبار احنا ان شاء الله دي بيت سمان لثني ستة للسبعة ان شاء الله ديما على الاذاعة الاولى في تونس موزايكا فما
3: ضيفة نجوم بودكاست السبت 3 أكتوبر
4: علاش هيفا في بوليس لعبة تحبوه خاطر أول مرة حاسوا المرأة عندها مرأة قوية عندها شخصية كيفة كيف رجال بالعكس هي أكثر واحدة فيهم سيريوس تضرب معناتها تنجم تستعمل سلاح تجري تنقز ما كناش مستنسين بيهم الأدوار هذوك معناتها حتى البنات في الشارع البنات الصغار يسر حتى التورة والعباد تعود تفرش فيه بوليس والبنات الصغار كله حتى كبار نشوف فيهم هنا معناتها 25 سنة يقول لك راهو هنا أكثر برسوناج نحبه هذيك
3: الممثلة ريم بن مسعود نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع سلاح الدين السكوحي بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.

مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الأخباري. من المنتظر أن تمتد المساحات الفلاحية المخصصة للزراعة الكبرى في ولاية بنعروس خلال الموسم الفلاحي الجديد 26 و 2027 إلى أكثر من 16,300 هكتار موزعة وفق الأنماط الزراعية المتداولة لدى المزارعين على الحبوب والأعلاف والبقول والزراعات الصناعية. ووفق رئيسة مكتب الزراعة الكبرى في المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية في بنعروس جليلة بن حسين، فإن المساحات الزراعية المخصصة للحبوب تستأثر بأكبر مساحة زراعية من بين هذه الأنماط بنحو 9,800 هكتار. يستضيف منتزه النحل في الاتريان يوم الاحد 4 أكتوبر فعاليات المسيره الورديه المخصصه للتوعيه باهميه الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في اطار جهود التعبئه والتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقايه منه. وتنتظم هذه التظاهره الرياضيه والتوعويه تحت شعار نمشي من اجلهن، نمشي من اجلنا، نمشي من اجل الغد، وذلك بالشراكه بين المعهد الفرنسي بتونس والجمعيه التونسيه لمساعده مرضى سرطان الثدي. أبرز أخبار الشأن العربي والدولي، وكالة رويترز تنقل عن مسؤولين إقليميين وغربيين قولهم إن المملكة السعودية تخطط لشن هجوم على مسلحي حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، حيث يجري النظر في خيارات تشمل عملية على الساحل لتأمين ممر الملاحة في البحر الأحمر أو شن هجوم على الجبهات المتعددة. وأفاد 6 أشخاص على دراية بالتحضيرات العملية المتوقعة أن تنطلق في الأسابيع المقبلة بأن القوات اليمنية التي تدعمها الرياض ستقود العملية على الأرض بدعم من غارات جوية سعودية. مسؤول في البيت الأبيض يقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ومجموعة السبع ونجح في التفاوض لإفراج عن مخزون الديزل الأوروبي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتابع اليوم الجمعة التدريبات العسكرية سنتر 26 2000 في منطقة تشيليا بنسك الروسية في جبال أورال، والتي تشهد مشاركة أكثر من 47,000 عسكري روسي. نهاية هذه الجولة والموعد الثقافي المساء اليوم يتجدد الآن مع سامي ومحمد علي في كيبتور بلوس. ابقوا معنا.

0: كل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سامي الحامي.
1: 7:05 دقائق عسلامة ومرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فم من توا ل 8 متاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لو رونديفو 100% كولتوريل شوية آخر في كولتور أكتو كي العادة. نعطيكم شنو فما جديد وحصريا على موزايكا فم. نعطيكم تفاصيل حفل افتتاح أيام قرطاج الموسيقية وسط الغرام كيما كل نهار جمعة نحكيو على أنتالون نحكيو على غرام. اليوم نحكيو على ضيفنا اللي هو بائع الليمون النجم في السوق المركزية هو ستار في المارشي سنترال. ما فهمش شكون ما يعرفش نصبة اللي فيها القارس اللي هو وراها فنان وراها فوتوغراف بدي الغرام بالعالم هذايا من عمر 7 سنين شوية آخر. بكل حب نستقبلوا بحضنا حمزة العياري يحكينا على الشغف والغرام هذايا الفلاش باك. نحكيه على قد الشو اللي في عيوني قصة لحن الغنية هذايا من مقال عبد الحليم حافظ العندليب ونرجع بكم 1955 في مجلة الكواكب. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل معنا الوثق بالله في الأعداد في الإخراج معنا دالي وفي الإخراج الرقمي معنا أيوب. توتسويت نبدأ مع الموزيكا ويتني يوستن I'm your baby tonight. الأغنية هذه خرجت كما اليوم 2 أكتوبر 1990 اللي هو أول إكستريم من الألبوم اللي يحمل نفس الاسم ويتني يوستن وكان كلاسي في البيلبورد هوت. نحكي على 100 أغنية من أكثر استماعا بالنسبة لويتني هيوستن.

هذا لسبعة واحدة شن دقيقة أنتم معنا في كولتور بلوس على موزايكا فام. السلام عليكم إن ما كنتم في الاستماع سواء على سيتنا موزايكا فام بونيت ولا في كرهبكم قلكم سيسر ويحكم طريقة سالمة للجميع. وإحنا معنا من خليكم تفلتوا حتى رونديفو كولتوريل توت سويت في كولتور أكتو. في جديد الساحة الفنية والثقافية بالنسبة لليوم نحكي لكم على غدوة اللي هو افتتاح أيام قرطاج الموسيقية واللي يتواصل حتى 10 أكتوبر 2026 جمعة من زمان باش نعيشوا فيها مختلف الأنماط الموسيقية شوية. خلينا نعطيكم فكرة على البروغراماسيون. نعطيكم حصريا معلومات على حفل الافتتاح اللي باش يكون غدوة 8 متاع الليل في مدينة الثقافة من تقديم الإعلامي كريم بن عمر. كيف للغة الإشارة باش يكون فما نصيب في الحفل هذايا. البداية باش تكون مع نصر عالم الإيقاع نصر الدين الشبلي اللي هو من أهم عازفي الإيقاع في تونس. باش يكون فما تصور جديد في الجي ام سي في الهول. زادة باش يكون فما موسيقى أخرى خليكم تكتشفوها. الموسيقي التونسي أحمد لطيم كيف باش يكون موجود في لوفيرتور بالنسبة للغدوة اللي هو عازف ناي ويجيب تصور موسيقي مختلف. باش يكون فما عدد من التكريمات في مدينة الثقافة والموعد مع موسيقى إسطنبولي ديندري إسطنبولي موفمنت للباحث والموسيقي وعازف الإيقاع وعازف الباتخي تحديدا اللي هو محمد خشناوي. غدوة نكتشفوا مرة أخرى سبيكتاكل هذا اللي أكيد كل مرة يطرق عليه عدد من التغييرات. نهار غدوة كما قلنا 3 أكتوبر الافتتاح. نهار 4 أكتوبر الموعد باش يكون مع أم المغرب مع 9:30 متاع الليل بمسرح أوبرا تونس. قبلها هي باش يكون فما عرض سيسيليا كرول يمكن عرفتوها في لكازا دي بابيل من إسبانيا في مسرح الجهات 8 متاع الليل. جروف أليرت قبلهم جروب توينسا وعدد من العروض اللي تستناكم. نعطيكم فكرة زيدا نهار الاثنين 5 أكتوبر باش يكون فما لقاء حول مهنة مؤلفي موسيقى الأفلام مع سليم عجون وعدد من الأكاديميين. لحدش تعصبح في قاعة سوفي الجولي بش يكون تشاد موجودين بعرض موسيقي بعنوان لجوغ أو توتي غابيان الستة متاع العشية في مسرح الجهات. نحكي وزادة على زوز عروض 8 في مسرح الجهات وجدي الرياحي اللي عنده مدايدة غايب كمام على العروض التونسية عازف الجاز التونسي. والتسعة ونص في مسرح الأوبرا بش يكون الموسيقى موعد مع فايبا وان باند وان ساوند 9:30 متاع الليل في تياتر دو لوبيرا. تلقاو لي بي نتاعكم يا اما سور بلاس يا اما على موقع تذكرتي يا اما زيد على موقع لي جي ام سي. نذكر كونو فايبا كان حاضر بحضنا هنا في استوديوات موزايك اف ام. ما تنجمو تعملو طلع على الحوار كامل تلقاو على شين يوتيوب موزايك. واحنا كي العاده غدوه تلقاو تغطيه خاصه على مختلف منصاتنا الرقميه ديجيتال موزايك اف ام في متابعه لايام قرطاج الموسيقيه اللي تستنيكم كما قلنا من 3 حتى 10 أكتوبر. كولتور أكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام. كما كنا هجم على موزايك اف ام نحكيو على الغرام شوية. خليكم بحثينا نجم المارشي سنترال اللي هو عرفناه يمكن كبائع الليمون ولكن وراه قصة شغف بالفوتوغرافي. حمزة العياري ضيفنا في وصل غرام. قبلها ونخليكم مع الموزيكا حكينا على إسطنبولي هذا شوية من اللي يستنيكم فيك اللي يستنى فيكم غدوة في افتتاح أيام قرطاج الموسيقية ديندري إسطنبولي موفمنت. راجعين معكم على الأولى في تونس.

0: يا نوس تواصلنا حتى 27 دقيقة. نذكر كونو أم تستنيكم برشا موزيكا من المغرب ومن العالم نهار 4 أكتوبر في مدينة الثقافة مع 9:30 متاع الليل في مسرح أوبرا تونس. مع هي نوصلوا توت سويت للغرام كما كل نهار جمعة في وصل غرامك.
1: وصل غرامك
0: في وصل غرامك. الحقيقة فرحانة برشا باستقبال بحضينا هنا على موزيك فام هو بائع الليمون النجم اللي صورته تتصدر الصحف سواء في تونس أو في العالم. هو شغف متاعه والغرام اللي باش نحكيو عليه اليوم هو فن التصوير الفوتوغرافي. نستقبله بحضينا حمزة العياري. مرحبا.
2: مرحبا بيك عايش.
0: شنو الحوي؟
2: الحمد لله
0: بخير.
2: بخير
0: نحن على حالك. انت فما بوليميك شوية صار جدل من أسبوع تقريبا في بالي كل شيء لاباس النصبة قعدت
2: لاباس
0: مازلنا موجودين في المارشي سنترال
2: موجودين وإن شاء الله لاباس وإن شاء الله ما أحسن يعني وإن شاء الله اللي جاي خير يعني.
0: اليوم خلينا نذكر الناس اللي تسمع فينا ولا يتفرجوا فينا تو على فيسبوك ولا على سيتنا موزيكا فام بوانيت. نحكيو على نصبة في قلب المارشي سنترال. اللي يدخل للمارشي سنترال ما فماش واحد ما يعرفش حمزة وإلا نصبة القارص متاع حمزة اللي فيها ديكوراسيون خاصة فيها فنان وراها إغرام بالتصوير الفوتوغرافي. نحب نرجع من الأول حمزة. العمر 7 سنين طفل صغير
2: في المارشي.
0: في المارشي سنترال بدأت الحكاية من العائلة. والدك في بليزدا تاجر متاع قوارص.
2: العائلة الكل تخدم في المارشي. والحاجة الباهية كنا مثلا مع مثلا مسمين يعني يقول لك معناتها العائلة ذيكم يبيعوا في القوارص ومسمين يعني.
0: باهي الغرام كونك كل يوم تبدا من بائع قوارص عادي للي كبرت في العمر خذيت الصنعة هذه ولكن بعد بديت بشوية بشوية تحلم أكبر. بديت بشوية بشوية نحكيو على استوديو في قلب المارشي سنترال. كيفاش بدا الغرام؟
2: والله هو انا مغروم يعني يقولوا نحن التصوير هذا كل ما كنت قبل يعني احنا عنا مصوره يعني مش معناش عنا مصوره لكن نصور شوي شوي يعني شد مصوره صور تعجبني حاجه نصورها. كنا نصوره في العيد يعني يعني كيما العلوش العيد كيما كالجو نتاع العيد الصغير كيما وفي نفس الوقت كنت نهز المصوره كنا نعملوا ديكور كي ولا نزينه في النصب نصور. تعجبني أنا كنسي مثلا نعمل موتيف ولا إنسان نعمل لك العراجل ولا نشوف العراجل إن يعجبوني تحس حاجة تقولي صورني. مع أني شفت الشيء ذيك معناتها كيفاش أنا مطلوب مني أني نصوره ونحن في مثلا نحن نربطه معناتها وريقله تعلمت معاهم معناتها عملت إصرار يعني تعلمت رباط أنا ولا حتى أخويا يعني وبدينا نتعاند شكون يربط خير ذيك أنا شوف يربط وذيك شكون يعمل خير وذيك شكون يزين خير وذيك شكون أحسن خير. وزيدا نشكر عمي خاطر عمي وسع في باله لكن يعلم فينا معناتها عمي عمل هكا زين هكا ريقل هكا ديما عندك الصباح تاخد طاقة عرفتك اللي نبدو نزينه شكون يزين خير.
0: من الفجر تقريبا تبدا الخدمه في المارشي سنترال. وقتاش
2: كان تقبل
0: بكري على النهار كيفاش تمشي
2: الصباح بكري كنا نمشيو بكري ويسكر المارشي وقت هذاك ما ساعتين ونص ما ثلاثه الصباح تحل نصبت معناتها تبدا يعني جو نتاع كذا القرص هذا ما تاع السيترون هذا تاع ماكله ذاك هذا يتعلق هذا ما يتعلقش هذا يقولوا نحن يتربط في الشكاك هذا ما يتربطش الكعبه هذه تصبر يعني الغدوه اللي بعد غدوه هذه فيها ليزيست نتاع لي جاتو هذه نتاع تصلح نتاع ود بحر نتاع حوت يعني اللي كليون اللي يجي يلقى يعني
0: شواص كل حاجه
2: كل حاجه وحده الصباح يجي يهز يعني خاطر الكليونات مربوطين احنا هنا مثلا ما خور ولا فتا كليونات يعني.
0: شنو حمزه اللي يعطيك الموتيفاسيون هذه؟ شنو اللي يعطيك الطاقه هذه كونه كل يوم الصباح تبدا ترصف فيهم بالطريقه اللي تخرجنا نحن بعد في الصوره؟
2: لا يت نحن في المارشي كل يوم مفاجأة تسمى نبدا نقعد كل يوم تجيك شخص يعني ما تعرفش عليه منين هذا امريكي هذا الماني هذا كذا هذا من سويسرا هذا من كندا هذا من هولندا ديجا اللي يجيو تحسهم الناس نقولوا نحن دي دي دي زارتيست عندهم توش معينه معناتها يجي يتامل معناتها مش جاي يشوفك يجي يتامل يجي كذا يعني يتصور. قلت علاش انا مش السيد هذاك اللي تصور نتصوره انا ولا أنا مثلا يصير اني نعرف علاش نوى الصوره شنو مشي عبل به هذي نلقى اللي ثم حاجه مزيانه برشا اللي هو يهبط مثلا ولا يشارك في مشاركات ولا يحضر كتاب بتصويره فيها تصويره مني انا معناتها وانا فرحت برشا اللي نلقى يعني اللي ميساج متاع الصوره من اول ما على بكري ما مش حتى العبيد هنا
0: يجوك سياح بالذمه يجوا للنصبه تجلبهم النصبه هذيا ثم من انه فقط يقف يشوف ولا يتصور ولا يشري. اليوم حمزه نلقاو في مجلات كتبت نلقاو في صحف من العالم الكل كتبت على حمزه. اليوم واعي كونك النجم حمزه العياري نجم المارشي سنترال؟
2: والله انا متى متواضع كيما تشوف يعني متى انا عادي متى نقول ونحن انسان متى كل انسان عادي ما عنديش شكل التكبر ولا كل فازيه هذيك معناتها ان انا نعيش في وسط مجموعه نعيش معها يومين هذيكم الناس هذيكم عائلتي الناس اللي يشروا من عندي ولا ينبيعوا له اعتبار جزء لا يتجزا مني معناتها والحمد لله الناس الكل معناتها حاجه اخرى اللي انا ربحت الناس معناتها وتويك تغيرت حتى الفكره تاعي انا وليت يلزمني نحب الناس اكثر من انا كنت نحبهم 100% ولا قديش نولي نحبهم 2000% وقت انا لقيت الناس هذيا مثلا معاك تضرب معاك زي نرصف اخدم على روحك نحبوك ناجح معناتها انت كي معناتها انا من الناس اللي نقولوا نحن من الفئه نتاع المجتمع اللي هي طبق هذيك اللي انا مثلا نورتهم
0: طبقه حتى طبقه اللي تخدم الطبقه البسيطه اللي اليوم يمكن ياخذوا منك كالضحكه الكالينجي كون تقولوا اضحك باش نصور بالكاميرا.
2: والله ريت حكيت اضحك وكاميرا راهي حاجه مزيانه برشا يمكن العباد ما تحسيش انا راه الحمد لله انا نصور من متى التصوير احترافي من عام 2000
0: انا مصور. تعلمت الفوتوغرافي
2: الممارسه اليوميه نتاع الفوتوغرافي وعلاقاتك اللي زارتيست اللي يجيو مثلا هذه هكا هذيك ايزو كذا كذا عامل هكا طيح في الليمير زيد الليمير لين الحمد لله يعني الواحد كي يجتهد باش يتعلم حاجه يحب يتعلمها راه يتعلمها. انا مثلا وصلت نهار يعني ثم ديز ارتيست صلحت لهم المصوره يعني صعيبه الحكايه ثم جيب لي مصوره نتاعو سوني انا عملت له الريغلاج كل شيء خاطر الضوء نتاع تونس من اعز الاضواء هو يستعمل يعني ما تماش قاعد يفهمها يعني مش
0: اول كاميرا حمزه خذيتها قداش كانت قداش صرفت عليها واليوم كون تحسن بشوي بشوي زاد في الكاميرا.
2: اول كاميرا ب 40 دينار فما كانت 40 دينار برشا فلوس راه.
0: وقتاش اول كاميرا خديتها؟
2: اول كاميرا خاطر احنا عندنا واحد اول كاميرا خديتها كيما نقولوا نحن 2007 اي متى كاميرا باهية تتسمى باهية.
0: وعلاش اخترت الفوتوغرافي وقتها؟
2: ولا اسمعني نحن عندي اختي رسامة ونحن في الوراثة نتاعنا عندنا كتوش ارت

0: عالم تونس ديما ما يغيبش زاد عليك، ولكن انت اعطيني كيفاش تشوف بعينيك المارشي سنترال.
1: انا نشوف المارشي كما يشوفوه الناس قبل عنده 1935 التالي، عنده مثلا ريت المارشي 150 سنه التالي مثلا، ما فهمش نفسر لك. انا خاطر شفت تصاور ديز ارشيف عند ديز ارتيست تلاقي نجو يصوروا مثلا نشوفه من احنا 1900 1901، شفتك الايماج هذيك، عرفتك الايماج انه مثلا ماهوش تحكي على مرشي تبنيها وسعيد، انت تحكي على حاجه من التراث، تحكي على حاجه نخدم في بلاصه عمرها يعني معناتها يحكي عليها عمرها، عندها تاريخ كبير برشا. وهي البلاصه هذيك راهو العباد مازالت ما عرفت، مرشي سنترال هو اقدم مرشي في شمال افريقيا. نحن مثلا عنا الديكور هذاك اللي يشوفوه راه موجود منه في اسبانيا، موجود منه في تركيا، اما نحن الموتيفات هذيكم هم لولانيين، هذيك البني هذيك ولا اللوح هذيك راهو مسجل يعني، ومش لعبه الحكايه فهمتني. ناس تجي قلت انا ريت المرشي نعاود نحيي، انا ديجا مش حيه تاويك، انا ديجا خدمت على المرشي ونحن 2011 2012 بدت تقوى الايماج تاع الفوتو، والناس وقت هذيك في فتره تونس يعني الناس كل تجي وتصور يعني الفتره تاع 2011 يعني اي تجي تصور برشا يحبوا ياخذوا قصص من تونس، والكل لابد بشي يعملوا مرورا من المارشي سنترال.
0: شنو حمزه اعطيني اغرب قصه صارت لك مع سائح مثلا تتذكرها، والا اغرب كومونتير جيك ولا حاجه ما تنساهاش؟
1: اغرب حاجه ماهيش عاديه حتى تعرف عم تسمعها الناس، ثم مرأة كبيرة تجي جت للمارشي تصور، ومحل ما تكلي تصور بفن واحد كل شيء، وعجبها الديكور وشافتني بالزهر. أنا عندي شيفين كوجينا في الجو يصوروا، ثم مسابقة متاع كوجينا جو يصوروا في القارس، شروا من عندي القارس، وهي بقت تصور فيهم المرأة ذيك. من بعد المرأة بدت تشوف جتها غريبة، يعني أنا جبت مصورة بديت نصور وهذيك الشيفين صورتهم يعني أجير مش توينسى الشيفين. المرأة ذيك سيدي بن سيدي قالت لي أعطيني الأدرس إيميل متاعك، قلت لها أنا عندي فيسبوك واحد من الأدرس إيميل ما نحلوش برشا معناتها ما نستعملوش نحن، قالت لي ليه أعطيني نمروك أعطيني حاجة، قلت لها أوكي ها هو الأدرس إيميل وها هو النمر وذا. معناتها أنا ذي بالخميس نهار الاثنين أنا بالظهر مشيت لسيدي بوسعيد نلقى المرأة ذيك تصور في سيدي بوسعيد، ونحن الواحد المسابقة بتاع الكوجينة والواحد في بتاع الباركينج ذيك موجود بصير الكونكور غاديك بتاع الكوجينة، شافتني مع الشيفين كي حاسيلو مش ما تعجبتها الفوزة عندي في سيدي بخشة، خلتني وبعديك لقيتني في سيدي بوسعيد عاودت رجعت لي للمارشي واحد كل شيء، قالت لي راهو هكا وهكا وراني انا نحب نشوف اش قاعد صورت شنو تعمل، قلت لها راهو هكا حكيت لها قصتي، قالت لي لذي الايميل هذايا راهو كي نبعثوا لك فيه ميساج يزمك تجاوبنا، معناتها انا معها قيد الوقت هذاك اكد عليه القيد، قال لي المراه هذه يزمك كي تبعث لك. بعديك نلقاها هي اللي هي في وزاره الثقافه في المانيا، عملت كي قالت لي تبعث لي تصاور ولا شنو تشارك في في المسابقه تاع العلاقه المشتركه ما بين تونس والمانيا في إطار الثقافة للتعريف يعني ولا حاجتك، عملتك صورت تصور، قلت أنا برا صار أنا نصور النصبة ونبعث وتصور لي موضوع يخصني أنا، خاطر نحكي ديما كان على الديكور والإستلاسيون واحد كل شيء، أنا شاركت خلصت لي هي كل شيء، قلت لي إنه معناتها يعني إحنا نعمله كل شيء.
0: حمزة في ألمانيا
1: ما تريت ما تذيك هي قوة الإيماج، يعني الإيماج شنية هي أنه تجي شخص يقول لك راو كيفاش وصلت الصورة، وصلت الصورة في الجالورية ذي ما تي حجمها كبير برشا التصويرة.
0: واليوم حمزة كيفاش تحلم ولا ما زلت تحلم بشنو تحلم، كيفاش ترى حمزة العياري اليوم؟
1: والله إن معناتها الحلم متاعي معناتها مازلت ما كملتش، أنا تصورت كنت يعني معناتها شاركت وعديت في برشا للي راديو وقابلت كذا صحفيين معناتها وتكلموا بالكذا معايا وقفوا معايا، وثم أيامات معينة صار كيما نقولوا نحن يعني يقول لك فلان الفلاني في النهار هذاك هذا راهو يمثل تونس هكا وهكا وهكا، لكن نحن ما تطورناش من الفكرة هذيك، معناتها عملت أنا مطالب باش نشارك وقت هذاك لكن للأسف
0: شارك في شنو؟ تحب تشارك؟
1: لا حبيت نشارك مثلا وقت ذيك عندي أفكار إنك تعمل استالاسيون ودنيا وتعيط مثلا ديزارتيس يجيوا معتما
0: استالاسيون.

0: مارشي سنتر
1: يسير أيوة. أي
0: ولا معرض يكون خاص مثلا
1: ولا برشا أفكار معتها محلية على الأخر الأفكار دي. جاء أنا وقت ذيك معايا صديقي لطفي الغريين يا أرتيست فوتوغراف وقت ذيك معتها مع بعضنا معناتها عملنا فكرة معتها مزينة برشا برشا عملنا ما طالب واحد بشينا باش ندفع لكن للأسف الشديد معتها ما يجاوبوكش معتها لين تحبس وحدك معتها يبقى المطلب نتاعك موجود غادي لكن ما ثماش الوقت هذاك تجي مع للأسف تلقى أنت دعوات. يعني أنا شاركت في الحمامات مرتين فكمهرجان الحمامات في تونس نجح يعني دورة 11 ودورة 12 شاركت فيها منا هما ديجا يسمعوا فيا معناتها تيكتبوا لي كومنتير عملت من أعز لي ديكور اللي هو شجرة وحاجات روعة
0: ديكوراسيون تكون خاصة بالعالم هذا بعالم
1: يعني تشوف الحاجة كاينة بالعين المجردة حقيقية
0: إن شاء الله إن شاء الله تخلط طعم الانستالاسيون هذه في المارشي سنترال
1: لا عملنا اسمعني تفسر لك هذه الحكاية متاع القوارس في تونس نحن رو عنا أفضل قوارس في العالم العبيد مش فهمتها رانا عنا اللي مالتيز متاعنا هو الأول في العالم لكن الكونتيتي ما هيش كبيرة برشا لكن نحن ما نعرفناش كيفاش نسوقه نوعية أنا نحن ناكيلك فوتوغراف ونعمل ديكور واحد ولا التعريف بالمنتوج هو الفوتوغرافية
0: دونك أنت عاملها وسيلة باش اليوم تعرف أكثر بالقوارس
1: أنا كي وصلت عملت ونحن التعريف بالمنتوج بطريقة غير مباشرة يعني يجوك سفراء يجوك كذا يشوفوا كيفاش أنت تخدم ديكور مش كان حتى القارس أو البرتقال متى ثم عندك برشا حاجات عندك رمان يعني كيما حنا تستور عندك تفاح سبيب علاش ما يتعلقش هذيك عراج متعلق الفريز يتعلق يعني انا دي فوتو يعني نوريهم كيفاش هذا يتعلق هذه المشكله فيش في تونس عندنا برشا خيرات سبعه انه كيفاش تعرف بالمنتوج هذيك معناتها بانك
0: بالصوره اكثر توصل الصوره هذه توصل اكثر للعالميه بالنسبه ليك وخلينا نرجع نحكي على الغرام بالفوتوغرافي بين القارس ولا نصبة القارس المميزة بالنسبة لحمزة وبين الفوتوغرافي كما قلنا تكتب عليك في برشة جبتنا اليوم دجا بعض المجلات تغزر لهم بفخر بمحبة
1: أكيد بالطبيعة يعني في خدمتي كيف بالعكس نبدأ فرحانة على الأخر اللي معناتها ما حلمتش حلم أنا قررت يعني أنا صغير قلت من علاش ما نعملش حاجة كي نوصل بها يعني إيش ليه معناتها أنا سعيد باش أنا نوصل هكا وما أحسن أنا مضابية نوصل مخير يلزمني يعني مش إنه إنك خضار ولا فوتوغرافي يجي يقول لك هكا يصور في المارشي لا مثلا أنا نشوف في روحي في المستقبل نولي مادة تتقرا علاش يقول لك الصغير هذاك خدم في المارشيكا ونروحه طور من روحه لوقت الفراغ نتاعه مشى قرا تعلم عمل اجتهد يدخل على الإنترنت ماشي يتصفح لا يدخل يشير شيء يعني يشوف
0: وتعبت حمزة
1: بالطبيعة تعب خدمة يعجبك شيء ساعة ديكورة ويتعب برشا برشا يحب يقلك ولا ثم برشا يجي أنا آخر مرة جوني من اليابان يحبوا يعملوا فورماسيون تاع استالاسيون عملت لهم فورماسيون
0: قلم خلصوني تنعمل فورماسيون
1: لا جبتهم للنصب عملت لهم فورماسيون
0: سير بلاس
1: اي وريتهم لكن ما ينجمش على خاطر تيديك تمشي راه ما في العبد مش فيها ما في بالهم هكا الديكور اربطك هاو راه صوابعك تمشي راه مش سهله الحكايه الخيط هذاك يجرح راه يعني صعيبة الحكاية معناتها مش اللي يجي يقول لك والله أنا نجم نربط أنا نعمل عرجون ليه
0: تحسوا كل يوم تعب
1: كل يوم ديك. مثلا أنا كي نعمل 5-6 عراجن أنا معناتها آخر مرة عملت عرجون في تصويرة في 5 متر يعني المشكلة اللي يشوف فيه قليون الخيط يعني وصلنا عملنا جتني فكرة متطور الربات والدنيا ومش تحذر حاجة وصلت كيما نقوله نحن كلي كتبيب يعني جستك الخيط معاش يبين يعني الخيط هو بتبيته جويد على الأخر ونشكر اللي يبيع في الخيط حتى اللي يبيع في الخيط عمل يسوم يعني معناتها في باله يعرف تبارك الله عليه معناتها يوفر لي الخيط وديما يجيب لي كل ما هما دي كاليتي ما تا بريمير دوزي ما تا بريمير يمدهم لي ديجا وساعات يمد لي حتى كادو يقول لي شدك
0: محبتك للموندو هذا هو اللي خليك تنسى التعب
1: بالطبيعة يعني واحد كي يخدم اسمعني كي يخدم على روحه وثم ونحن رزلتا ما ماهيش رزلتا بك تجي واحد لا شويه بشويه تحس روحك قاعد تنتج ما الحمد لله ما الواحد يكون زاد صبور وما خاطر الدنيا صعبه اذا انا نبدا قاعد ويجوك ناس كل يوم يجوا يتصوروا ولا يجيك بالذمه يقول لك انا مره جروب معناتها من سبانيا معناتها ومعهم قيد القيد راه نقا معناتها هما زوز يخدموا مع بعض الاخر نقا يستنى فيا في النصبه راه قولي رام ثم جروب شي جو يقعدوا بحذيك ما حاجتهمش لا يدوروا لا يحاوصوا جو رام شي جو يقعدوا بحذيك
0: دونك صبرت برشا باش خلطت للي خلطت له وما زلت قلت لي نحلم. نحب نكمل بحاجة حمزة اللي هي قلت لي وانا صغير ريتها تصوير هذايا ريتها الحلم هذايا وقلت لروحي اني باش نوصل وباش نعمل حاجة من هذا الكل. دونك ليماج هذيك ترجع لك ديما في انا عمر في انا وقت قررت انه ما نكونش جست بائع ليمون عادي قررت اني باش نبدع ولا باش نحلم ولا باش يكون عندي غرام.
1: عمري 16
0: شنو كان الموقف اللي صار ولا شنو هكا تتذكر شنو هديك ليك شنو اللي خليك تخمم هكا؟
1: شفت برشا يعني نتفرج فك البرامج الوثائقية والناس معتها تفرج معتها فك روبورتاجيات شفت قصصها كيم تاعك قصص النجاح تاعك الصغار اللي تخدم اللي يعني كنت مغروم
0: حطش قلبه
1: اي انا تفرج في ناشيونال جيوغرافي وقت هذيك ونشوفك القصص اللي تعدى واحد كل شيء ثم برشا ناس ما ننساهمش يعني ثم قصصك يعيشوا احدهم كيفاش ناجحين وناش تجاههم ولا كما كل امريكاني اللي صور وكل يعني ثم قصص اللي نشوف اللي اي بالطبيعه تخليك تعملك طاقه يعني نقول نشوف في روحي مثلا نهار اخر معناتها ثم جيل باش يجي معناتها ويشوف يقول لك انا شوف من معناتها
0: من لا شيء اعمل حاجه
1: ولا من لا شيء مثلا في المارشي مثلا ما ببيعش وعمل كيلو اخرين حط سلعه وكها لا كيفاش يزين كيفاش هذيك تهبط تنهى هذيك ترجع.
0: دونك اليوم تحب تكون اكزامبل وحبيت قصص النجاح لو نختم بعنوان للرحله هذه شنو عنوانها؟ الصبر المحبه شنو نقول؟
1: انا ننصح اي واحد مثلا ما تمش الصبر واحد ما تولى عنده عقل يعني يخمم بي واحد كل شيء انا ماذا بيهم ان اي شاب في مثلا في تونس الاكثريه في تونس احنا مش شباب نتو سوى خرج من القرايه ولا كذا ولا كذا يزمو يعمل كنا نحن يتعلم صنعه يمشي يقرا ثم مركز التكوين عندنا معناتها تو كان يسكن في العاصمه ولا كذا عندنا مركز تكوين نتاع هاي زهور معناتها تبارك الله فيه ناس طيارات يعني ينجم يعمل اي حاجه هو ديجا في كل شيء راه مركز هاي زهور فيه يعني انه يكون جزار يكون يطبخ يكون وهذا الكل راهو اللي فرماسيون ما يفوتش عامين اما عامين يربح بهم حياته كامله وعامين راهو بليش من عند الدوله يعني خاطر نشوف في روحي انا خاطر صارت لي اكيدي كادر اكيد حطيت في عام كذا نقرا نمشي اما نحس في روحي اللي انا محطوط في كالزاويه اني نخدم وكذا
0: ندمت اوقات حمزه انك ما كملتش قرايتك اي
1: اكيد قراية قراية بيه قراية بيه أخي بحاجة أنك تبطل قراية إحساس خايب بالرسمي
0: وقتها شنو اللي خليك تبطل؟
1: لا يلي في سيد طبع في الوليد خلنا نخدم في المرشي حتى في الدخ في الأخر اندمت في الأخر بعدها كان واحد يقرأ تعلم لغات وقلي ما انا ديجا كبتي على الاخر ديجا الالماني كبتي على الاخر انا ما قريتيش توجه قرايه راي توجه انا كان جيت قاري راه هدى الصباح يعني نعمل كتاب وحدي نكتب نعبر بالقدير شوفني شاكيره وانا عندي
0: كيفاش هكايا انا نشوف فيك انسان خدم واجتهد وناجح في اللي يعمل فيه ويحب اللي يعمل فيه سورتو انسان يحب يتعلم حمزه ويجتهد ديما
1: قرايه راي توجه ثم ناس يمشيوا تاويكا يحسوا ايش راه القرايه خايبه راه تبطل القرايه انا راه توجعني نقول القرايه نحبس حبيت ننجح في القرايه ما تب معناتها مخي الوقت هذاك ما خممش على فكره كنت قراي كنت قراي
0: اليوم حمزه تنجم ترجع تتعلم لغه
1: لا نتعلم ما حبستش نتعلم
0: كما تعلمت الفوتوغرافي تنجم ترجع
1: اي القرايه حتى العباد شو اسمعني ريت القرايه اخي بحاجه نتبطل القرايه العباد نشوف برشا يقربوا لي مثلا يسر 16-17 يبطل القرايه لو خمس دوام انا نقول له تنصحهم ما يقبلش النصيحه معناتها انا الفتره اخي اللي جيت فيها انا مش الفتره بتاع هذيك كانت صعيبه القرايه معناتها انا احكي لك واحد يخدم علاش نخدم انا صغير خاطر يلزم نخدم لا بيس الحمد لله ربي يخلق ما يضيع
0: اليوم الأهم كونك كما قلت حمزة كونك اليوم ما زدت حب تتعلم ما زدت حب تقرأ ما زدت حب تبحث كونك اليوم كما قلنا صحف الكل حكيت عليك سوى في تونس وإلا في العالم العربي ولا في العالم الناس كل فرحانة باللي يعمل فيه حمزة العياري
1: لا بيس
0: الحمد لله إن شاء الله ديما نراوك ناجح
1: انا رأس حاجه نحب ننصح لها معناتها معناتها كيف مثلا جت فرصه كيف ناكي ننصح العبيد راهو ريت القرايه ولا يشد الشارع راهو كيرثه راهو في ولد كيرثه تونس راهي يعني مشكله راهو ريت القرايه راهو يندموا بعد شوفوا شكير الدنيا تبدلت راهو القرايه مثلا ان الناس قبل تقرا باش توصل وقرايه راهو معناتها ما يحسيهاش راهو ثم ساعات يجيك مثلا الحمد لله معناتها نجم مثلا معناتها مخليتش روحي هيك يعني انا معناتها تعلمت مش ما تعلمت راهو ساعات تحط في يجيك شخص يبدا يحكي معاك مثلا وانت ما تفهموش راهي كيرثه راهو راهي كيرثه معناتها راهو تصور انت انا مره جاء معناتها واحد من يعني من اليابان عنده اقوى سي سي تي نتاع عالم تاع جيل يعني نتاع الماء كيف نكاية معناتها ويحكي معايا وهو يكسر في راسه معايا هو حاجته بينه مش انا حاجتي معناتها حاجته هو جيني معناتها من غادي معناتها كي تحطيت في روبورتاج تعديت في تي في جابون وقت هذيك تعديت السيد شيف اللي يحب عليه هو هذا القاع الشوا يعني الديكور والفن وكذا يقول لك هذا فوتوغراف عنده كل عين المعينه اللي تشوف جي وريني كذا كذا وهبطني في ليسيت نتاعو وتصورت انا وحكيت انا وياه قال لي راني هكا وهكا وهكا وهكا معناتها ريت كان جي واحد معناتها معناتها نقولوا نحن قراب لقدي وبازي كذا هكا وهكا يعني يصير توأم النجم انا نحاول هو اللي يخدمه هو اللي حاجته بيه نجم نعمل منه انا لهنا وتتمكن لكن انت اذا ما حاجت انت ما تنجمهمش معناتها
0: مع هذا حمزه خلينا نعاود ناكد كونك ما زلت تحاول كونك ما زلت تحاول تقرا لغات كونك ما زلت تبحث في عالم الفوتوغرافي واحنا اليوم روبريك هذه وصل غرامك روبريك نحكي فيها على الغرام وانت برافو على الغرام نتاعك وبرافو على المحبه نتاعك ما شاء الله ديما تكمل ناجح وما فهميش شكون حتى اللي يسمع فينا توا اللي ما يعرفش حمزه العياري ونصبت القوارص اللي في قلب المارشي سنترال اعملوا عليه طلا باش تشوفوا برشا على ديكوراسيون باش تحبوا برشا عالم الفوتوغرافي والعالم اللي صانعه حمزه يعطيك الصحه
1: ان شاء الله عايشك ربي يفضلكم وربي يعني يخليكم الناس الكل اللي يتفاعلوا معايا وان شاء الله في المستقبل من حسن الى احسن وان
0: شاء الله ديما ناجح في تعمل
1: اكيد اكيد ان شاء الله ما في المثمر مفاجئات يعني ان شاء الله في
0: واحنا ديما معاك أعطينا المفاجئات والحصريات على موزيكا فيم حمزة العياري شكرا ليك اللي مازال طوى خلط يسمع فينا ويحب يعرف حكاية حمزة نجم المارشي سنترال عملوا طلع على صفحتنا على فيسبوك موزيكا فيم شوية خير تلقى حوارنا كامل معاه على يوتيوب موزيكا هذه كانت وصل غرامك بالنسبة لي
2: وصل غرامك كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزيكا فيم
0: أنا مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزيك فام شيخر الفلاش باك نحكيه على غنية على قد شو للعندليب شنو الحكاية وراها رشينا

0: لاير تواصلنا خطأ لسبعة 51 دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس على موزيك كافيم. تدسي تقعد النوستالجا والذكريات في الفلاش باك.
1: الفلاش باك
2: على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل
0: زي ما شنو الحكي ورا لحن على قد الشو اللي غناها العندليب. ربما أجمل الألحان ما أوحى به الحب، أما حين يكون الحب فاشلا فإن اللحن قد يبلغ الذروة. ولحن على قد الشو من أجمل الألحان التي غنيتها، هكا كتب العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في مقال كتبه نهار 16 أفريل 1955 في مجلة الكواكب. القصة كما حكيها العندليب تبدأ في الإسكندرية. كان هو وكمال طويل الملحن العبقري مشاو القضاء بضعة أيام على البحر، وكانوا يحكيوا زادا على العمل الموسيقي. غادي كمال الطويل قابل طفلة قوام وجمال، ويقول حليم إنه ولا يحكي عليها حد الهوس، وكانوا زوز قاعدين ساعات على الشاطئ، وكمال الطويل مسكتش الثانية وهو يحكي عليها.

مرور الأيام لاحظ حليم إنه فما حاجة بدلت في رفيقه كمال الطويل. قل كلامه على الطفلة هذية والذي ما شارد. بدأ الحزن يظهر في موزيكته أكثر، وفي واحدة من القعدات على البحر كان كمال الطويل يدند اللحن وهو قاعد بحث حليم على البحر، وفجأة ظهرت الطفلة هذية اللي شغلت بيله. اهتز كمال الطويل كراها وارتبك ودخل بعضه، ما عادش يعرف كيفاش يتصرف وما نجمش يقعد ما يغزر لهش. أما هي تعديت وما غزرت له حتى غزرة، كان الشوق واضح في عينه. هكا قال حليم الموقف هذايا، خرجت الجملة اللي هي مطلع الأغنية، على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم. يقول عبد الحليم إنه كي دندن الجملة هذايا الدمعة كانت على خديه. حليم اللي كان يسمع وراها تتكون أمامه الأغنية هذه انتبه مباشرة لأنه الجملة تصلح إنها تكون مطلع أغنية، واقترح على كمال الطويل إنه يعطيها للشاعر محمد علي أحمد، وبالفعل تولى الشاعر إكمال الكلمات بتاع المطلع هذا. لكن المفاجأة إنه الأغنية ما تولدتش لا في نهار ولا في جمعة، تعدت أشهرة. وحليم يقول إنه ما عادش يسمع من كمال الطويل لا على الطفلة هذه ولا على اللحن. وفي الصيف اللي بعده رجعوا الاثنين مرة أخرى للإسكندرية، ورجع كمال الطويل يحكي على الحب اللي ضاع وعلى اللحن اللي مكملش، وتعدى عام آخر. ومن بعدها في جلسة جمعت حليم وكمال الطويل في دار محمد عبد الوهاب، دار الحديث على الفن والوحي والإلهام. وقتها كانت المفاجأة من كمال الطويل، وقال إنه حب فاشل هو اللي أوحاله مطلع غنية قبل عامين، إنه مازال كيكمل اللحن قبل نهارين بركة من اللي يتلموا في اللمة هذية، وخذ العود وغنى لهم اللحن. وهنا بحسب رواية حليم كان وقتها ميلاد على قد الشو بصورتها النهائية. والأجمل في الحكاية هذه الكل إنه الأغنية نفسها خرجت من حب لم يكتمل، لكنها ولات من الأغاني اللي صنعت نجاح عبد الحليم في بدايته. وذيعت الأول مرة في 1954، ومن بعدها ظهرت في فيلم الأول لحن الوفاء عام 1955. يعني لو نختصر الحكاية هذه الكل، بنية تعدت أمام رجل عاشق وما تلفتتلوش، وخرج من وجعه لحن عاش بعد أكثر من 70 عام.

0: Le flashback. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: وصلنا لاخر كولتور بلوس بالنسبه لليوم على فلاش باك. قبل ما نكمل عندنا ديديكاس سبيسيال شويه الحقيقه. طه يحب يهني اصحابه الغاليين مريم وصابر بمناسبه زواجهم اليوم ويتمنى لهم الخير والصحه والهنا وبرشا حاجات مزيانه وخاصه برشا تفاهم وحوار ومحبه وعشره. مريم وصابر في وقت صعيب اختاروا انهم يكونوا ملجا لبعضهم، هكا يحكي عليكم طه برشا محبه ويقول اخترتوا تهربوا لبعضكم يشوفوا الباهي في بعضهم ويخرجوا احسن نسخه من بعضهم على خاطر الحب اللي ما بيناتكم. كل عام وبيناتكم برشا محبة وبرشا تفاهم. إن شاء الله عيد زواج مبروك. إي فيف لامور مع الحب. هذا نكملوا آخر كولتور بلوس ونكملوا الجمعة هذه ونقولكم حبوا برشا موزيكا برشا فن برشا مسرح. عيشوهم في الويكاند. بون ويكاند ليكم وين ما كنتوا. خلينا نذكركم نهار الأحد ما تفلتوش لو بورتري. نرجعوا لكم في حلقة جديدة باش تكون مع الضيف نوردو اللي غاب مدة على الإعلام. تلقاو حلقة على ديجيتال تهبل 8 متاع الليل نهار الأحد. سينو شوي آخر موعد الأخبار ما تفلتوهش يكون مع مراد إدريدي. بعد يجيكم شاكر بس في واحد من الناس يحكي لكم قصص حصرية على عالم الفن الشعبي بضيوفه المميزين في كل مرة. نبقى لكم شقولكم باي باي. الناس كل تصبحوا على خير. تولي تحسيني.

0: هيفا نجوم بودكاست السبت 3 اكتوبر.
1: علاش هيفا في بوليس لعبة حبوه؟ خاطر اول مره حاسوا المراه عندها مراه قويه عندها شخصيه كيفها كيف رجال، بالعكس هي اكثر واحده فيهم سيريوس تضرب معناتها تنجم تستعمل سلاح تجري تنقز. ما كناش مستنسين بيهم الادوار هذوك، مع حتى البنات في الشارع البنات الصغار ياسر حتى التوره والعباد تعود تفرش فيه بوليس والبنات الصغار كله حتى كبار نشوف فيهم انا معناتها 25 سنه يقول لك راهو انا اكثر بيرسوناج نحبه هذيك.
0: الممثله ريم بن مسعود نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 تحليل على يوتيوب موسيقى.

0: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي مساء اليوم الجمعة بإيقاف أشغال مؤتمر الحزب الدستوري الحر المزمع انطلاقه غدا السبت 3 أكتوبر. ويذكر أن هيئة الدفاع عن الحزب الدستوري الحر طلب محاموها التأخير لمزيد الاطلاع وأعداد وسائل الدفاع. الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار تعتزم بمعية مجموعة من الفاعلين في المجال السياحي على غرار الجامعة الجهوية للنزل ومنظمات، منها منظمة الأعراف والمنظمة الفلاحية والكشافة التونسية والهلال الأحمر التونسي، تنفيذ حملة واسعة للعناية بنظافة المواقع السياحية بمدينة توسر. ومن المقرر أن تنطلق الحملة خلال الأيام القليلة القادمة بعد استكمال التحضيرات والتنسيق بين الجهات المشاركة، وتم للغرض عقد جلسة جمعة كافة هذه الأطراف والإدارات أشرف عليها والجهة، تم خلالها ضبط نقاط التدخل ومسؤولية كل طرف. والحملة تسعى إلى معاضدة جهود البلدية في مجال النظافة من أجل أن تكون مدينة توزر ومواقع سياحية في كامل الولاية في أبهى حلة لاستقبال زوارها مع بداية الموسم السياحي الشتوي، وبالتزامن مع تنظيم مجموعة من الأنشطة الترويجية على أن يتم خلال الحملة القضاء على النقاط السوداء التي تشوه جمالية المدينة مع توعية المواطنين للمحافظة على نظافتها. فرق المراقبة الاقتصادية بنابل ترفع خلال شهر سبتمبر المنقضي إجمالية 340 مخالفة اقتصادية إثر 1530 زيارة تفقد، أمنها 122 فريق مراقبة اقتصادية حسب تصريح المدير الجهوي للتجارة بنابل سيهاب المبروك. والمبروك تشير إلى أن المخالفات المتعلقة بالزيادة والترفيع في الأسعار احتلت الصدارة ب 151 مخالفة، بينما تعلقت 121 مخالفة بنزاهة وشفافية المعاملات التجارية و 38 مخالفة بالممارسات الاحتكارية، في حين تعلقت بقية المخالفات بالجودة والغش. في أخبار العالم، ناقلة تعرضت اليوم الجمعة لهجوم أثناء خروجها من مضيق هرمز مما تسبب في حريق على متنها أخمد لاحقا لتواصل رحلتها وفق ما أفادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية. العراق يعلن اليوم الجمعة حصوله على استثناء أمريكي لتسيير 40 رحلة لشركات طيران إيرانية من مدينة النجف جنوب العراق وإليها. وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية إن الاتفاق يأتي ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل حركة المسافرين والزائرين القادمين إلى العراق أو المغادرين منها ودعم الجوانب الإنسانية والعلاجية والسياحية والدراسية. ممثلة منظمة الصحة العالمية في فلسطين تقول إن الوضع الصحي في قطاع غزة مزر وكارثي بسبب القيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المعدات والأدوية. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وعدنان بن عطية في واحد من الناس، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. شاكر بسباس
2: ثم تسمعوا في واحد من الناس على موزايكا فام. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. ثم شخصيات ديما تكون وراء الكواليس لكن تكون هي صانعة النجوم. ضيفنا اليوم هو من الشخصيات اللي صنعت وكانت وراء صعود عديد الفنانين الشعبيين اللي تعرفوهم والمشهورين فيهم كما الذي حبوبة وغيره، لكن قعد في الكواليس رغم انه هو في مسيرته كان زاد ايضا وراء نجاحات كبيرة كما عرض انه بعام 91 سعيد باستقباله منجي بن عمار، ضابط ايقاع، منتج وفنان شعبي. منجي مساء الخير
3: سيدي. مرحبا بكم ومرحبا بموزايك تاعنا اخويا التونسي، هذه الاذاعه تاعنا اذاعتنا.
2: برشا كواليس بديت من سنوات، من السبعينات، من بعد السبعينات.
3: اي السبعينات، السبعينات 77 78 بديت حتى الثور.
2: الحمد لله. خذوا معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل في واحد من الناس.
1: واحد من الناس بالاثنين الجمعة

0: منج بن عمار، أنا قلت في أول الحوار أنك أنت رجل الكواليس. الاسم يعرفوه برشا في الوسط الفن الشعبي،
1: صحيح،
0: لكن عموم الناس ما يعرفوش اللي انت واحد من الناس اللي كنت وراء صعود عديد الفنانين الشعبيين،
1: صحيح
0: برشا، وواكبت الفنانين الشعبيين المعروفين كما الهادي حبوب، لكن قعدت في الظل ما ظهرتش، ممكن توا تظهر اكثر، لكن
1: صحيح.
0: اخترت انك تكون وراء الريدو، علاش؟
1: والله مش انا حبيت، انا راني كما برشا عبيد ما نحبش الشكل ديما نلحلح بالعباد يجي عديوني ولا بعد مني، قد يكون نقولك على حاجه ممكن في بالك اللي انا ثاني واحد بعد اللي حبوب اللي تعديت مع نجيب الخطاب، في لو سمعتم، هي انا ثاني انسان في الفن الشعبي بعد حبوبه، انا في معناه حاتم بن عمار، هال الركبي، ظهرت في حاجات اللي تيق بالفن الشعبي، مش نجي نتعدى في التلفزة ولا في إذاعة حاجة بعد يقول لك علاش هكا وعملت وعلاش هكا، أما خليني هكا ورب معناه قلة شكون اللي كيفي أنا. أنا راني عازف في قاعة من الناس الممتازين، واللي كان بذكر الدكتور الله يرحمه صالح الميدا، كان فيديو بعد ذلك عازف في قاعة وملحن ومؤلف دروادوتور
0: لا وبرشا غاني انت بعد نعرفوه
1: ومبريزاري ومعناه فنان معناه ننظر للعشرة، وكرمت المدة ذي برشا فنانية أنا كرمته معنا
0: اللي بديت معهم واللي
1: أي الرابع العشرة وخييني كله ماذا بينا سكل تنجع، ولكن فما عباد تبدلت وتبدلت ما نعرفش شنو السبب اللي خلى ولات الكروية في بعضنا.
0: أنت على الأقل كنت حاضر على على العصر الذهبي للفن الشعبي.
1: هاي هاي
0: وقتاش بدات علاقتك بالفن الشعبي بالعالم؟
1: 14 سنة عمري كما حكيت لك، من عمري 14 سنة خرجت من السادسة ابتدائي، دخلت ديريكت في الدربوكة معناها في عبقى ذيك في حومتنا في حي الزهور، حومتي انا وحومة المرحوم وعشيري خويا تترحم عليه اللي هو صلاح فرزيد، وبشوية بشوية حتى اللي معناها العائلة متاعي كان محبوش، معناها البعض منا قالوا
0: علاش ما كانوش يحبوش،
1: ما حبوش الفن الشعبي وقتها السبعين أول السبعينيات كان ماخذين سمعة خايبة الفن الشعبي، إيه يقول لك فما صاريات وفما الشرب وفما برشا هملة، وصحيح وقتها في البداية فما صحيحة، ما عاد جاء الحق نتاع ربي، ربي فضله وربي خليه لنا عبوب نظف كل شيء، واللي قعد اللي تبع منا واللي تبع من بعد مشيت بعثي لفرنسا مشيت نتعلم في صنعاء.
0: العائلة نجحت في أنها تبعدك على الفن الشعبي من الأول،
1: صحيح هاي بالضبط، بالضبط
0: كثما نظرة دونية للفن،
1: الفن وقته مازال كبادي هي بطبيعه الحال راهو هو في الدم، انا في الدم لخاطر معناه عندي عمي الله يرحمه عمي سلم في اديب كان في بلادنا، في معناه اديب معناه مد بتاع فن، انا طلعت من الصغر معنا في وغسلت لي قاعة والصغر النهار كامل وانا ضارب طاسة هذاك القايل راه قاعة معنا ايش يقول لك بقت نتاع ضحك ونبدا نضرب هكا هو.
0: طلعت لفرنسا ورجعت؟
1: طلعت لفرنسا ورجعت، رجعت هذا كيف معنا شلق بي اخويا واحد منا قال لي شنيا تو مش تدخل تخدم ما في دمي، رجعت لفرنسا عملت تخديد بلوم اخر في البيتون ارمي وقت كنت في سيدرا لارك، كي رجعت هذا كيف اما وقت حتى مواكب هنا حتى غادي في فرنسا، انا في بلايس اسمها نيم كينابت في الويكاند، عادي ويكاند فوندردي ديمونش في غد في مارسي، فهمت فوري بلاصه غاديكا في مارسي كلهم ديك اللي بوك جوت بوكس وقت قبل السبعينات تحط من فرونت تبدا تشوف ولا تسمع غني اخويا حس المزود الهيدي اللجمي والهيدي حبوب بجاه الله يحب اسمعني ريت جبل العين والميه وعلمه اللم وانا بدمي، فهمت ومن بعد كي رجعت بعد من عام 77 الهيدي حبوب عمل الجنه بترافيك نار ويا مولات الزين البرقي يا عويشه معناها
0: انت وقتاش بديت مع الهيدي حبوب؟ رجعت
1: انا بديت مع حبوب بعد ما جيت مره ثانيه مشيت نخدم انا وحسين ملك المدينه نقدم له تحيه وزينه وعزيزه نخدمه، جاء حبوب عمل نمره معانا
0: قبل حبوبه بديت في بدايتي
1: لا في بدايتي وحدي بطبيعه الحال ولا حسين من لافايات بعد جاء حبوب عمل نمره قبل ثانويات في قاوه الستار هذه كانت في لافايات قابلت الفنانين كل لكن كما حكيت لك معناه من الفنانين المشهورين
0: شكون من الفنانين المشهورين
1: شكون علي الرياح اللي هادي جبين يجي قلت لك علي الرياح ابن ما جاي صغير نشم الريح البرفان حب نعرف شنو اسم البرفان تاعه الله يرحمه ينعمه حاجة روعة كان مصطفى الشرفي كان عمر حاج اللجمي كان موسيقيين كل كانت لافايات تلمنا شفت اللي كانت الاذاعه والتلفزه في لافايات. من بعد قال لي انت تخدم؟ قلت له نخدم بارتبوزي كنت في فرنسا وديما نيخ وكسبه. قال لي ما انا غدا من جديد تمشي معايا. من وقتها من نهار تمشيت معاه حتى الليل هيدي وقت عمل البيرو في لافايات
0: كضابط ايقاع ولا كمسؤول على اعمال؟
1: لا كضابط ايقاع. من بعد عمل الهيدي خذا البيرو هذاك المقابل المقابل بحذا المونوبري بدا يبيع في الاشرة وكازاتات حتى شكون غادي كما هالناشي جاني قال لي خيتي تعرف تقرا وتكتب؟ قلت له بيان سور فرنسا. قال لي جيت شد. قلت له شد. من وقتها بدات العلاقة مع الهادي انا اللي بكل شيء. الكاسيتات شركات الكاسيت كل نعرفهم مالي الكاسيت الفنانين كل يجيو بحذايا العشية ديما بيرو حبوبة الكتباء من كل من محمد اسمه بتاعنا التريكي اللي اعطانا زين تشبح يا عاشقة زين تشبح كل فنانين ديما بحذا بيرو الهادي طلعوا عليه. وخاصة كانت الشركة دي جاي سكرت ولا يرحمه سي عبد العزيز ملولي كانوا الناس كل يجيو غادي.
0: هذه آخر السبعينات في أول الثمانينات
1: هذه في صحيح بالضبط هكاك
0: أول هذه حبوبة كان وقتها معروف نجم ولا في البداية
1: وقتها نجم الهادي ما يعرفوش خاطر ما تعدش في التلفزة وقتها مازال أي أما يسمعوا به هذه حبوبة
0: ما يتعدش في التلفزة
1: مازال وقتها
0: علاش هل
1: هما هو مش
0: هي كانت ثم انه الفكره العامه انه المزود غير. والايقاع وغيره ما كانش يتعدى في التلفزه والراديو لانه كان ينظر له على انه فن دوني نظره من نظره دونيه
1: يتعدى هو تعدى نرجمها قافله تسير مقترح شيشه قافله تسير هذيك قافله تسير مقترح شيشه يتعدى اسماعيل عطاب ديما وعيشه مميه واخته معاه
0: ما كانش تم انا بورقيبة ما كانش عنده
1: بورقيبة هو عنده خاصة في المسرح نتاعو في كارتاج يجيب في الفنانين كنا نرجمع بما فيه حتى اسم المرحوم نتاعنا اللي دعوا محمد الغبابي والكل سعاد محاسن حزب الابيار يغني عائشة ام ليليا ليلى دماني ويموت حاجة شعبية قبل كان يصفر بورقيبة يسمع زينة معزيزة
0: من علاش في فترة ما في التلفزة
1: موش هو فم مسؤولين هم ما يحبوش المزبل ما يحبوش وشوفوا الكاركتير بتاع الهادي يقول لك شبيه شتاع كيكة يحسبوه وش الهادي ما فهمش منها في تونس مش في تونس في العالم ولا حد اللي التوى شطحت الهادي رجولية مش بتاع انت الاسبانية هذا التوى اللي يشتحوا فيه فمن اللي يشتحوا فيه التوى بك الواحد اللي مش هذيك اشتيع الرجل اللي يشبع فيه الهادي بحزيم الدخلة بتاع النوبة ريتكي غنى ابو شنقل من دحل كتاب وتخلى عبوبة شوفوا الشطحة بتاع الهادي كبير هذيك في جينا ماشيين موريال كندا أول مرة هذه عام 76 عندنا حفلة في كندا
0: هذه أول سفرة لهذه حبوبة خلصت
1: ليه خرجنا قبل فرنسا ألمانيا في دورنا الشر العالم على هذه عملنا إسكان في إسبانيا الطيارة ما أخذتناش عليها بتنا غادي في الليل خلي ما نعمل دورة دورة هبطنا إسبانيور يشطع وقالوا شيخ اللي منا عملت ضربتين في ساقيه قدام العباد وعمل لي دي هكا اسبانيور خادوا بيتي خلوا له كسكو سكسا شنو ما بيصير معنا عنده شطحة سبيسيال رجولية مش نسبانية
0: انت قلنا بديت في إدارة المكتب الخاص للهادي حبوب
1: أيوة.
0: انت خلينا نقول مدير الأعمال متاعه مسؤول على على حفلاته على
1: أنا بلاي بالعروسات وبدي أن كل غديك أنا الفرقة وعازف إيقاع وأنا بلاي بالمعمان بيع الأشرة كاسات وديسك ترونتر واتور وكارون سانكتور ما كانتش كانوا هذوما كانوا تروتر واتور وكارون سانكتور
0: اللي هما خطر
1: اي ما فماش دي في دي لا وقتها ما فماش والكاسيت هذوما اللي لاين بيهم
0: انت اول واحد انتجت شريط كاسيت لتعلم فيه
1: تعليم الايقاع عام 90 سجلت هذه في شركه سكاهي مسكره تو نجم نسميها مشيت سجلت اغاني تراث كلمني سي العربي نظره أو هو سي محمد علي بدير هما اللي قال لي منجر فماشي عندك حاجة منه خاطر وقتك الفن الشعبي مطلوب برشا ديما محمد الروج منه لطفي جرمانة من هوني كاسيتات ديما خارجة خاطر الفن الشعبي مطلوب بالقدا وقتها في التسعينيات أول التسعينيات عملت قلت له عندي حاجات تراث واحد منه جا معايا نبيل قارسي سي فوزي بن قامرة اخترنا برشا أغاني دز على الخيلة على زين المشموم يا بي يا تجميلة ليلة تو الأغاني تو اللي عملته مع عام 90 تو هم ضاربين يخدموا فيهم الكل تو ومن بعد تهذيب خاطر هي تراث أعطيتها وقت المرحوم من هذي التونسي نجح فيه
0: ثم أغاني نسمعوها ونعرفوها ما نعرفوش ليه مرتبطة بك أنت معناها مرتبطة باسمك
1: اي
0: دز على الخيله وغيره من
1: هو احسن اغنيه الكترونيه التولي ضربه عنده تاثير مثل من اول واحد سجلتها في تونس هنا تبارك الله يا حويد.
0: هم اغاني انت كنت مسؤول على رواجهم ولا
1: ايه؟ هم كانوا في نمط حاجه اخرى مثلا كما تبارك الله يا حويد انا تفرج فيها في منوع تاع هيل الركبي جايب امراه عزوزه من جيبس يغني وكدريبه كل سنة الحال زين يا ماما الحال زين ان شاء الله عقوبه للاخرين. وبعد قلت بارك الله يا حواس انا ذبت واحد من مشيت سجلت عند خويا فرحات جويني في استديو فرحات جويني قال لي فرحات شنو القنبله هذه تبليت بارك الله حواس تتغنى بارتو تونس كامله في اي فرح فهمت وكل كنت مجموعة والنوب قبل النوب المزود ما كانش كيما توا كنت قبل تتغنى مجموعة كنا ندخلوا دار فرح ولا واحد منا نتغنوا أربع من الناس خمس من الناس مجموعة نمدح لك توب أنا ماني وليدك كل تسمع خمسة أصوات مع بعض واللي قاع والمزود ما يسكتش فهمت هذيك كانت قبل كيفاش كانت وبعد بشوية بشوية نهار اسمه التسجيل نتاع خويا سمير العقربي وزيد العويني واحد منا عيط لي خلي مونجي مش نعمل لكم مشينا بحثنا منظر ديمسي من الماضي ثلاثة نتاع العشية حتى الغدوة التسعة نتاع الصباح فاش نسجل خويا بالكو
0: جنيريك لحد الرياضي انت وراء تسجيل وتوزيع
1: ذكو حتى الولاد اللي معايا جمعتي انا مجموعتي انا فرقتي انا
0: يعني انت غير اداره اعمال هذه حبوبه كنت ايضا عندك انتاجاتك و
1: بالطبيعة
0: كنت مسؤول على توزيع لفنانين اخرين
1: بطبيعه حالي معناها كل فنانين وكل بدايه بتاعي كنت قبل انا نبدا الصباح في شركه سوكا نسجل المطربين مثلا خارج تونس يجيو من يباتوا من هنا جربه من جابس من توزر عندهم اسامي توف معروفين علينا في ذكر اسامي وفي والعشيه نمشي عند خويا شكري حوالي حي الزهور نسجلوا غاديك من عندنا المطربين الكل لف لف عبتي بالغزيه انا فاطمه بوسعه اهلي غصبوني بدايه فاطمه بوسعه معايا
0: بدايه فاطمه بوسعه معاك انت انا كنت وراء مساعده الفنانين في بدايتهم
1: صحيح
0: كيما شكون
1: برشا كنت فاطمه بوسعه هذيك احنا قاعدين نبرفوا على النوبه
0: خزر ما يعرفها حتى حد
1: خزر الفاضل الجزائري قال بربي فماشي مطربه باهيه تغني بدوي بالكدا بدوي مش وتري خلاف ليل الدهميني يخطر عنا ليل قام الله يرحمه واحد طبال اسمه بكار العياري الناس كل تعرف طبيب جديد اللي هو بكار كان اصلا قرروا عندي واحده اسمها فاطمه وسيحه تسكن من الملاسين راهو هكا وهكا من فيضه راهو غادي راهي تغني حلو ناخو موتور من غدوه انا وسي عبد الرزاق لي والله يرحمه معايا نمشيو نفركسو غاديك طلعناه عسلامة انت فاطمة قالت انا فاطمة بصيحة راهو هكا قلنا راهو فما خدمة راهو هكا حفلة كبيرة بعد منا راهي واقف عليها لدي حبوبة خاطرك تسمى يا حبوبة شكون فاز الجزيري تقول لك شكون حبوبة قلت يا نجي جات من غدوة اقسم بالله نحكي لك فيه كله صحيح من الغدوة جات بحذانا برفت واحد منا وقت ما برفت واحد منا سمير عنده برشا اختيار قال لا تعمل موال الحب اقوى من الحب الغناء لا خليها مش قالوا فاضل روح اسمع صوت رهيب قالوا لا تعمل عمد اللي حبا ومن بعد عمد والله ما يرويني البداية بتاعها ومن بعد سجلني لها يغسبوني عند سيديو ولا تيوبوش ناق فوني عايتولي لي خليوا منجي برا اخف التسجيل بفاتك مبوسيحة قال يغسبوني احليني معانيش هذيك الكاسيت الاولانيه اللي ضربت
0: يعني انت كنت مساهم في ظهور فاطمه بوسيحه وانتشارها
1: بديت واحد منهم بعد احنا النوبه بعد ما ذيك ما فهمش كل جات فرش فينا في النوبه في
0: كرتاج تنجيو للنوبه
1: اي سفرنا لايطاليا يحسبوها ما تغني تعيطك تبقى عاليه يحسبوك كما بافاروتي مش نخدمنا في مزاره جبناه دي شيخه ضحك عليه قلت له فاطمه وليت بافاروتي
0: يما انت معناها في اداره اعمال هذه حبوب في نفس الوقت معناها تساهم في ظهور فنانين اخرين كما قلت توا فاطمه بوسيحه ما كانش ثم تنافس بينات الفنانين الشعبيين معناها في
1: لا وقت اللي الكل تخدم والناس الكل تسجل والناس كل الشركات يحبوا على الفن قبل كانت الشركات هم اللي يكلموك بالتليفون ايش شنو عندك جديد يحبوا ياخذوا معناها توصل محمد الروج بثلاثه كاستات في الجامعه فهموا فنان ياخذوا مغرمين العباد تاخذ الفن مش كيما تو كيما تو معاشهم شركات ولا تغيير ما بين معظمة وكيفاش قبل كانت الخير موجود وقبل كانت لفايات راه ما فماش فيسبوك وما فماش انترنت العباد تجي تعارب انتابت اللفايات تبدا واقف قدام تصير لاروزه ولا قهوه ولا حاجه معروفين شكون يقول لك مربي على السلامه مربي انا عندي فرح في البازابولاني فماشي فرقة باهية وترية ولا فماشي فرقة شعبية. يقول له فما فما أي خويا أجي أجي مرحبا بيك بطاقة تعريف أو كونترات. فهمت عليك تو ما عادش ولا تو كل شيء تبدل.
0: أنت رجل الكواليس في الفن الشعبي من جبل عمار, باش كان مرتبط النجاح في تلك الفترة في الفن الشعبي باش أنت كنت تعرف من الفنان هذاك ينجم ينجح ويعمل مسيرة وينجم ما ينجحش كصانع صانع النجوم هذوما؟
1: هو بالنسبة للمطربين رو أنت تمشي أنا كنمشي نسجل مع إنسان من ضربة لونية كنسمع معاد منك يغني قدامي معاد منه نعرفه نظرة مش ينجح ولا مش يوصل ولا ما يوصلش حتى مع نعم
0: كما شكون قلت
1: برشا برشا الخضرة صوات رو جابوا قدامي أليف سجلت لهم كاستات. انا تنجم تجي تستضيف نهير من نهارات اسمه هشام سلام تقول لك انا احنا كملنا سجلنا تسجيل تاع كاسيت عام 95 او 94 كي جيت خارج منا قلت له هشام قال لي شنو قال لي باهي الغاني قلت له سافا قال لي لا واش بك عملت لي هاك قلت له نجي من الليل الضوايا باش نضرب لك اقسم بالله العظيم بعد عام يعرض لي في لافيات تقول لي منجي ما ضربتش قل له تو تضرب نجوم الليل هاك ريتها تو واش عامل أنا عندي خبرة مثل محمد الروش برشا فنانين تيدي قفسي نقدم له تحية زاد هذاك مناظر كبير في الفن الشعبي خدم وصار فيه ما صار الحمد لله كان ناجح برشا فنانين برشا نور الدين كحلاوي صلاح فرزية هذاك خلي وسكت عاد والله يرحمه ينعمه برشا معناه اللي عندي في تونس وخارج تونس حتى خارج تونس سجلت لهم راهو موجودين.
0: وكنت ايضا زاد قريب من كواليس حفلات والتسجيلات لهادي حبوبه
1: وطبيعة هذاك هو الاولاني هو الاول انا اي حاجه لتسجيلات حبوبه كل موجود موجود معاه ديما
0: شنو اللي صنع نجاحه معناها غير انك قائم على عمله شنو اللي صنع نجاح الفنان؟
1: لا هادي مواكب معناها هادي نجاحه وحده نجاح هادي يعرف يخدم برشا هو اللي بدل كل شيء. ما كناش كنا في فرقه كل واحد يجي يلبس حاجه ولات فرد توني الوقت مضبوط برشا حاجات نحاهم معناها حاجه روعه خدمه ممتازه الراجل يعرف يخدم ومواظب على قدره على قيمته في تونس وخارج تونس يعني خدمنا عن ناس وزراء في تونس قبل
0: صعيب يعني حبوبة كان في اختيار الأغنية الإيقاع الحفلة كان ثم انضباط كامل
1: انضباط وحتى المنة شوف معش كنت عامل لدي حبوب رزا خويني محمد التريكة وزين شبح عم جد بن جدو تعامل مع الشعراء الكبار بتاع تونس معنا شو عمل البسمة الروح وبالكذي معنا الحمد لله رب العالمين اللي خلى اسم كبير ومن المهمو كان يستحق أكثر التتويش.
0: أي أنت ما يهمكش تكون أنت وراء الكواليس أنه اسمك ما يتذكرش برشا أنك أنت ما يعرفوكش الناس أنك أنت وراء صنعة النجوم هذوما الكل اللي كنت تحكي عليهم
1: مو هذيك الضربة في استوانا من أنا الأكثرانية الغش متاعي من أنك كي نتفرج في التلفزة إنسان إني أنا عملته وأنا واحد منا من النهار ومنا كما من برشا منشطين يقولوا مونجي شبيه ما سماكش يقولوا أنا سميني فما هذه حبوبة قداش مرة سميني هكم موجودين على اليوتيوب يقول كل بربي من الناس كل أستاذ مونجي من عمارة عملني في كذا وكذا فهمت صالح كيف ما فما عبادي يقول لك من
0: شنو اللي غيرت في إدارة أعماله مثلا التي حبوبة
1: من غيرت من ناحية الكاركتير بتاع الفرقة معناه وانضباط وخدمة ومرتوبة وكل معناه ووقت وكل شيء معناه مش في نغير له في خدمته هو
0: لا نحكي في إدارة أعماله معناها أنت اللي كنت مسؤول عليها معناها شنو الإضافة اللي خلات اليوم هذه حبوبة يكون هذا الفنان اللي انتشر حتى في العالم ودرته
1: هو نورمال مو كان مش انتشر عالميا حتى بعدين الحديث هو كان مراوج وبتاته فرصة ما حبش تبعها راو سي هو سي احمد ورق وجماعه عيطولو في المانيا قالوا له راو هكا مش تعمل الغنيه مش تجي تغني اغاني نتاعك ولكن تغني احنا مش وتريه مش نحي المزود وتلبس جبه وتغني وراو فما شركه العلاني في ذكر اسمها هي دي سكرت راو هكا مش تاخذك وتولي عالميا واحد من قال أنا نحي المزبد وأنا مش نحي الجبة ونقعد من غير الجبة ما حبش يولي أحمد ورقة شكون يمشي ياخو يمشي معناه يتبدل هو شريكة ياخذوا الشاب خالد عمك الشاب خالد عالمين فماشي فنان توا عربيين عالميين فما كانش شبخل وإلا توا البريود بتاع توا خلطت عليه وقدموا له تحية منا اللي هو ولع بريسك عالميين اللي هو بلتي من غنية ذيك يليلي.
0: ثم تفصيل آخر مهم أنت في كرجل الكواليس تجربة مهمة اللي هي تجربة النوبة عام 91 اللي أنت ساهمت فيها
1: ساهمت في توزيع بتاع لقاء
0: في توزيع لقاء مش نحكيو فيها بعد الفاصل. وقعدوا معنا منجي بن عمار ضابط إيقاع منتج فنان شعبي وصانع صانع النجوم رجل الكواليس راجعين بعد الفاصل. واحد من الناس بالاثنين الجمعة

0: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايك اف ام. منجي بن عمار هو رجل الكواليس قلنا ضيفنا في واحد من الناس. ضابط ايقاع منتج وفنان شعبي. قلنا قبل الفاصل ساهمت في ظهور عديد الفنانين. كنت مسؤول على اداره اعمال التي حبوبه وكنت ذا مسؤول على ظهور عديد الفنانين. حكيت لنا على فاطمه بوساحه. لكن يقعد عام 90 او عام 91 هو الموعد أو المحطة اللي مهمة جدا
1: كبيرة في الفن الشعبي.
0: هي محطة كبيرة في الفن الشعبي
1: ولتو لحد الآن قعتيني افتتاح كرتاج جاخر من 91 تاع النوبة. تراخي يجي نراجعوا بعضنا فمشي افتتاح كرتاج صار كما 91 النوبة.
0: شو كواليس هالنوبة؟ كيفاش تحضرت هالحفلة الكبيرة هذه اللي انت جزء او على الاقل انت كنت مسؤول على كل الايقاع الموجود في
1: ايقاع الايقاع اللمة صعيبة برشا.
0: كيفاش صار
1: صعيبة؟ كي جاء فاضل الجزيري جاني للبيرو حب قابل هادي حبوب قلت له دري يجي من زمان تفضل ادخل البيرو تو يجي. كلمت هادي بالتليفون لا فما بورتابل لا شيء في الدار يسكن في ناس شامل. هادي جاء قابلوا بس بعضهم قعدوا يحكي خرج قال له غدا تو نتقابلوا تو نجيب معايا سمين عقد ونجي وخرج اثرنتو هادي خرج قال لي راهو هكا وك الفاضل وقتها متاثر بحرب الخليج. حرب الخليج قال لأخويا راهو قلبي في حالة ونشوف الحرب ونحب نعمل حفلة كبيرة كبيرة كبيرة خليت نحي على الغمة اللي في قلبي وفي غمة تونسة وعن نهار كامل واحد بالضبط هذيك بنحكي لك بالضبط خلي غدا نشوف الحكاية.
0: شو عرفت حرب الخليج بال
1: حرب الخليج؟ ما هو وقتها يتفرج في الأخبار تونس يكون نهار كامل نتفرجوا ها ضربت ها ضربت منا وعد منا شوف تونس نهار كامل متأزمة بالبرود هذيك وقتها قال لازم نعملوا حاجة اللي باش نبدلوا حاجة للشعب التونسي. جا سمير العقربي جا من قال من وقتها بعد ما قالوا ايش يلزم شو ايش يلم قال لي خذ ورقة واستلو لم العازفين نتاع تونس كل الباهيين الممتازين اللي تعرفهم باهيين من
0: هذا اللي كنت قالك يلزمك
1: تلم حبوبه مش اي خلي الهادي مش خاطر الامور هذه ما هم ما دخلهمش من تونس من سوسه من حمامات من من من, من جربه. قلت له ذكر والفنانين كيف هاتهم شوفوا شكون الفنانين.
0: هادي حبوبه كان مسؤول على
1: هو اللي كان مسؤول برشا عباد قالك لا حبوبه لا هو المسؤول على كل شيء. حبوبه الفاضل مخرج سمير في الفن يقول لك مثلا انت باش تعمل الغنيه هذيك ومش تعمل اما امور منه كل حبوبه هو اللي بيه الفنانين كله عايت لهم الهادي فما عباد خلي فمش بيه الهادي هو المعاني لا لا عايت للناس كل وستدعين الناس كل فما اللي جاء وفما اللي عبش وفما شكون وقتها ملتزم بالسيف مخو عرابة ما نجمش يجي والعازفين كيف عملنا ثلاثة ايام في المنزه السادس نجربوا في العازفين تدخل فرقة ويخرج فرقة ويتفرجوا بعد من قيد الاسم تاع فلان هذاك دريك محليه هذاك بني ادري محليه الاخرين لا.
0: شكون كان يختار حبوبه؟ كان يختار الفرقه
1: حبوبه فاز الزير وسمير العقربي موجودين
0: ثلاثه كان
1: اي نختار فلان وواحد منا اختاروا دخلوا في البرايف في المنزه ومن بعد الشهر الخرني ثلاثه شهور هذو برايف والشهر الخرني في كارتاج معناها ولما الفنانين كل عيط لهم وشاركوا وفما شكون اللي جا وفما شكون ما جاش وفما شكون حضر في البروفه الاولى وفما انسحب انا اللي قال خويا ما ساعدنيش.
0: كان عرض معناها السلطه السياسيه في الوقت ذاك بن علي كان مساهم في نجاح وزاد كيف
1: صحيح بالطبيعة اي بتبعت حالتي شنو مش نقول لك انا ما ما ما منهم مره جانا الامن ما قلتش ماضي ثلاثه نتاع الصباح ولا شنو قال لا عاد الولاد نقصوا عاد ومن قريب نخسر يا ودي تسمع كان نمدح لك طاب وماني وليدك وفاطمه ابو ساحه وديني بقاع معناها كان مساهمين وعاوننا بالكدا كان شهر برشا امور وما ربي
0: فيش عاون بالضبط فيش كانت السلطه تحب عرض النوبه ينجح
1: اي تحب فما امور بتاع شعب راهو فما امور بتاع شعب لازم الانسان باش يخرج من الشحن اللي فيها معنا من حرب ومن من دمار ومن وقتها برشا امور في تونس فهمت من نجح النوبته وحاقلو فريدريك ميتيرون محضر لنا زاد باش مشينا للزينيت تاع ما بال فريدريك ميتيرون هو الحاضر معنا.
0: قديش قاعد يتحضر عرض النوبه وانت كنت مسؤول على الايقاع؟
1: فما اربع شهور
0: ما بين البريك تحضير
1: اربع شهور باش عملنا العرض هذاك المنيني. ولكن بك حتى عملنا الخضر برشا ايقاع برشا تبيله برشا دربكيه بعد النوبه. واحد منا فما احنا خمسه من الناس اللي هو انا وعبد الرزقلي والهادي تطو وحمل باجي وشكون ناخد والله السويح هذاك السويح توا شطعني ومعانا من الاول ومعايا في باريس معايا يسجل معايا السويح هذاك بالتابل. عودنا لبسنا في استديو تشدق عودنا شويه خدمه للواحد منا باش نقدو نصلح شويه خاطر تصدق كلاش
0: لا ما فهمتش النقطة دي شنو اللي صار؟
1: ديكالات معنى ما غلطة واحد يغلب برشا طبالة برشا بندري
0: قديش كان ثم في الإيقاع؟
1: في الإيقاع عندك 11 ندري فما 10 بندري وفما طبالة يجي 11 مش سطري يسخنوا واحد منه فما تولي ديكالات الزربة والخطوة علاش رتيش في النوبة هكا نتلفت كي نبدا نعيط نقول له وجبت نقص واحد منه باش ما يصيرش ديكالات هذاك هي وصاروا عاودنا الإيقاع
0: باه اربع شهور تحضير حتى جاي نهار العرض.
1: العرض قريت شنو اللي صار في عرض الارض كل معناها الحمد لله رب العالمين عرض كبير العباد البر قاعده والعباد بجنبنا عارفين اللي قاعد ربوك قاعدين العباد على التراب بجنبنا معناها قلت العرض بتاع النوبة عمره ما صار.
0: علاش كنت تلك الفترة فترة التسعينات على الأقل هي فترة النجاح معناها الفن الشعبي عرض النوبة هو العرض اللي زاد في انتشار الفن الشعبي في تونس؟
1: صحيح هو كان قبل العام 90 كان ركض شويه لخاطر كانت البطاريه خدمت شويه البطاريه تحيرت شويه فما ربي سمير العقربي ناصر سمود مصف البلدي واحد كبير فنان كبير يلزمني نسميه لخاطر برشا ما يعرفوش قيمته وقدره والحان واحد منه هو سليم دمخ سجلت معاه انا لقاء فنان كبير سليم دمخ خسرناه هذاك فنان من علاش فما هما عنا راهو عنا في الوتري عنا ناس اللي كانوا يعطيهم مسؤوليه في الوزاره ويحضروا عرض كبير الكرتاج كما سليم دمك كما طارق جيزاني سمير العقربي حاتم الجيزاني جديد العويني هذوما يمكن نساعتيهم حاجه يحضروا العام الجاي سبكتاكل تونسي تو شوف ايش يخرجوا منه هذوما سمير الكساوي منظر ديماسي عنا ناس ما كنت في الوتري مش نورمال هذوما كان معناها اللي خلاو الشعبي ومن بعد الشعبي كي جات النوبه رجع كراسا معناها هذوما العباد هذوما جليد العبيني سمير العقربي يدينا كل بما فيهم هو ذولا خويا شكري بوزين قدموا له تحيه. اخي كيف جات الفكره ذيك بتاع صلي على سيدي النبي جات الفكره ذيك هو خلي مزجك النار لا لا ولا لا قلت له لا في بالي كل شيء جيت المزف البلدي في قهوه تاع السي خويا عمر قلت له نحب حاجه كيما قد اللي صلوا على نبينا ياك دلاني
0: شنو يتبدل في روح التسعينات اللي كانت موجودة في الفترة ذيك واللي نشحت الفن الشعبي شنو يتبدل توا فيه؟
1: لا تبدلت كومبليت مو توا ولت الشيء كثر
0: الشيء كثر
1: معناها كثرة الفرق وكثرة العازفين والناس كل ولت منا معناها ولت هاني دريبكي هاني مزاودي هاني برشا فما الناس عندهم ثلاثة وظيفات ولا زغل ويخدموا في الأمور هذه معناها خلي الخدمة بتاعي ولا لي فنان يغني أربع غنيات ولا فنان معناها تبدلت كومبليتمون معناها كانت قبل حسرة كانت نس مرموقة وكانت خدمة وكما قالك فما علينا فما شكون قاعد يجي في التلفزة المدة هذه وأنا كنت قبل في لفايات ونصول ونجول بيروات كان محمد النوري من أول الفنانين الشعبيين الله يرحمه وينعمه راجل من بقباء يا سمرة زين خموري كان حمادي الترهوني كان حسين ملك البندير كان الترهوني ذاك غني عبد العزيز كازاكيكي كان عبد القادر عيتولو عادي وهاك الشهيرة الحسان برشا عبي يضرب الزكرة مع زينة وعزيزة معناها السامي كانت تخبر ما يجيوش تقرير وما يجيوش لا فما السامي الشهيرة انت يضحك مش نحكي لك المدة ذي الشهيرة ولات عاملة حبارة في الإذاعات سي نزار مع احتراماتي ليه في إذاعة المقدمة المدة ذي هو سي أحمد المجري عمل له انترفيو، قلت له نزار راه ما يجيش بيتسمي العباد هكاك، راه ما يجيش وداعي اذاعه تنجم تحط عليها زوم تخلي تعمل بز ما يجيش. وقلت له عيب اللي قاعدين تعملوا فيه.
0: دونك تبدلت الاجواء
1: في كل شيء، تبدل كل شيء، كل شيء تبدل كل شيء. قبل كانت الناس تحترم مروحها وقدرها والعازف، قبل كي واحد مثلا باش يعطي عربون انسان فنان معروف يشرط عليه، يشرط عليه يقول له قول له معاك فلان وفلان. مثلا قبل انا وعبد الرزاق لي لا علينا فما فنان ما نخدم معاه، وقتها هزني قال لي يجي بدل الجو واحد منا الله يرحمه، كان ديما بجنبي عبد الرزاق، قال لي يجي بدل الجو خدم معنا روح حاجه روعه وخدمه كل يوم. اقسم بالله يحكي بفمه هو الفنان، قال وصلت يجيني فرحة ولا واحد مني يقول له ما معك من جبل عمار عبد الرزاق لي ولا لا كان مش معك سمح أقصي مو بالله العظيم. خطر معنا عملنا اسم كبير وخطر صاريد رو ما يخذوش جملة على الفنان.
0: معلش من جبل عمار الفن الشامي وصلش كما معناها كما وصل للرأي مثلا اكتسح في العالم واكتسح في أوروبا، ليش الفن الشعبي بالنجاحات اللي تحكي عليها ما وصلش حقق الاكتساح؟
1: هذاك اللي جبت لك عليه قبيلة أشخد لك أنا حبوبة قالوا له هكا وهكا بدل بعد منها أي خاطر ما فهمش كوني اللي وصل. احنا وصلنا ولكن مش عالمين، فهمت؟ فمش خدمك الجراء حبوبة كلت كلت كلت وحده مسكين مش عالمية. احنا هوني يعمل لك خمسة ستة غنيات يكدروا بيهم عرام انتها وشوية مهرجانات بيهم شعره، اما واحد مش معنى يوصل العالمية، وخاصة يطبلوه يلزم دونسورات حلوين وطبلوه حلو موجود، يلزم مدين، يلزم مدين.
0: رغم انه الفن الشعبي دار على الاقل حبوبه دار عديد الحفلات في كل انحاء
1: العالم كله، عالم كله ما اخذش غرضه كما الراي.
0: انت اللي جيت من زمن الكاسات،
1: كاسات
0: ايه؟ انت جيت من زمن الكاسات لكن ابتدت بدله تو ولات عالم اخر ولات اليوم
1: بالضبط
0: كل شيء في المنصات معناها
1: بالضبط ايه ما عادش كالعاده ايه كل شيء
0: اي قاعد تبدل في طريقه خدمتك اليوم
1: بتبيع حالي انا ديجا كل شيء تبدل ديجا بزيتك خرجت كليب دعمته لي وزاره الثقافه معناها مشكوره جيت نزور هذه تو قاعد يتعدى في لازم نسمي في سيره التلفزه انا
0: تفضل
1: ما يسالش حب قدم التحيه على خاطر السيد هذا قاعد يخدم في الاغنيه التونسيه الوحيد في التلفزة متاعنا متاع سوسة وليد بسبيس نقدم له تحية لخطر الوحيد اللي قاعد يخدم في التلفزة
0: جوهرة تي في
1: مودي حاجة روعة روعة الوحيد انت شوف وقتاش
0: لا ما انت اليوم مازلت تحس انه ما ثم مكانة للتوزيع للإنتاج الفن الشعبي في الموندو هذا متاع المنصات والتطور اللي قاعد يصير
1: بتبيع موجود قاعدين يخدم إن شاء الله فما شكون اللي قاعد يخدم منا مثلا إن شاء الله وليد قاعد بقايم وليد الصالح فما سمير الوسيف فما وليد التونسي إن شاء الله أخويا يخدم إن شاء الله ربي مذهبية ينجحوا الناس كل خلي يرجع خضر هذه باش تولي تولوا خضر هما مش قاعدين يغنيوا في جديد احنا غنيوا في جديد تولي ترين كلهم قاعدين
0: تراث
1: حتى حد ما عمل لحاجة جديدة السنوات هذوم كلهم القديمة منا كلهم ببعضهم قاعد منا والله يرحم من مات اللي خدم الفن الشعبي كما قلت عبد الرزاق لي خدم بالقدام مسكين وضحى كتب عزف معايا في النوبة وكتب عطاه برشا عباد الهادي طبتو اسمه بتاعنا صلاح فرزيت رو يضرب مزود ويغني وكلماته والحانه كيف وكريت في الدفينة بتاعه غذتني معنا أربع من الناس في الدفينة حاضرين مربي مشكور المندوب خويا بشير خدم له تحية واختي ليلى المصاحة الموسيقى زادة كيف ومشكورة نحب نشكر برشا قالوا لي منجي مع شبيكر هركام في الإذاعة لا نشكرها الوزيرة الثقافة السنة قامت بمجهود كبير
0: مجرد عمر نشكرك برشا ضبط قاع منتج
1: عايشك ربي يفضلك وربي يخليك
0: رجل الكواليس تحية ليك على حضورك معنا في واحد من الناس على مزيكا فام
1: عايشك والغالي عايشك انتوما كيف
0: مرحبا بيك شكرا لكم انتوما اللي تبعتونا شكرا مروان في الاخراج شكرا احمد في الاخراج الرقمي وخليل عميري في الاعداد تحياتي لكم موعد يتجدد يومين في واحد من الناس من 8 إلى 9 متاع الليلة
2: احمد الناس من الاثنين للجمعه.

سيتي. ايه البنج شتوية على موزايك فام الويكند. اصبح يحلى اصبح الخير ويكند مع ميرا موزايك مون الى عالم بنيديك مع ياس الغربي. ولأول مرة ميدي ماج ويكند اخبار الجمعة باسلوب متميز مع ليندا الرحالي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حواد في جازة فام نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة يصادقون اليوم الجمعة على ملفين لمؤسستين صناعيتين نشطتين في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات ومجال التعليب المعدني باستثمارات جملية بلغت 63 مليون دينار ومنح قدرها 9.5 مليون دينار وفق بلاغ لوزارة الصناعة. كما تمت المصادقة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج تأهيل الصناعة المنعقد يوم الأربعاء 30 سبتمبر، والتي تضمنت 23 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 82.3 مليون دينار ومنحا ب 11.6 مليون دينار و 57 ملفا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية بلغت 3.17 مليون دينار ومنحا قدرها 1.26 مليون دينار. خبير التصرف في المشاريع والتميز التشغيلي حسن تقتق يؤكد في تصريح لموزايكا أن مشاريع البنية التحتية المستدامة تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية، مشددا على ضرورة إخضاعها إلى دراسة جدوى دقيقة قبل تنفيذها. وأوضح تقتق أن تقييم المشاريع لا ينبغي أن يقتصر على المؤشرات الكمية، بل يجب أن يشمل أيضا الأثر النوعي والاجتماعي، معتبرا أن قياس مدى استفادة المجتمع وتأثير المشروع المباشر وغير المباشر يمثل عنصرا أساسيا في تقييم نجاحه.
1: أهمية دراسة الجدوى للمشاريع، خاطر مش تنصي مشروع هكاك، يلزمك تشوف الجدوى نتاعو، تشوف التأثير نتاعو. طبعا احنا نعطيو أهمية كبيرة على التأثير الكمي، أكدت على أنه يلزم ناخذو على الاعتبار التأثير الكيفي كاليتاتيف، طبعا بما فيه الجانب الاجتماعي على المستوى العالمي يلزم نعطيو أهمية أكثر للاستدامة، ويلزم الحكومات كله تكون شاعرة بالمسؤولية المناطة لعهدتها. اوبورتونيتي هي بصفة عامة سيفونسوني فيها برشا تدعي، لازمك تمشي وتوج على التدعي اليوميه، ثم برشا ديزوبورتينيتي. واهم حاجه انا عندي انا نعطي اهميه كبيره هي البروفيل دي بروموتور، كون باش يمشي هو باش يحرص باش يشوف باش يتابع، والممولين وقت يلقى واحد ويقف على الرزق نتاعو ويقف على المشروع نتاعو يحب ينجحو يدعموه.
0: انطلقت أمس الخميس بمركز استياف وترفيه الأطفال بالحمامات من ولاية نابل دورة تكوينية مكثفة لإفادة 45 إخصائيا نفسانيا حول التشخيص والتحليل النفسي من خلال رسومات الأطفال بإشراف معطلين جامعيين مختصين. وتهدف هذه الدورة التي تتواصل لأربعة أيام إلى تعزيز معارف الإخصائيين النفسانيين وتطوير قدراتهم في قراءة وتحليل رسوم الأطفال باعتبارها أحد الوسائل التي يمكن توظيفها في عملية الملاحظة والتشخيص والإحاطة النفسية، مع مراعاة خصوصية كل حالة والسياق الذي يتم فيه التقييم وفق بلاغ صدر الجمعة عن الوزارة. في أخبار العالم، وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار يقول اليوم الجمعة إن العاصمة السعودية الرياض ستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقع بين السعودية وباكستان وتركيا لبحث هجمات الحوثيين على السعودية وسبل التعامل معها. ووضح دار خلال مؤتمر صحفي أن الاجتماع سيناقش مقترحا للانخراط السياسي مع جماعة الحوثيين في اليمن بدلا من اللجوء إلى العمل العسكري، مشيرا إلى أن إيران اقترحت اتباع نهج سياسي لمعالجة الأزمة على أن يحدد موعد الاجتماع رسميا في وقت لاحق. برنامج الأغذية العالمية التابع للمتحدة يحذر اليوم الجمعة من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد، وحث المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لتجنب مستقبل قاتم في حال استمرار الأوضاع في هذا الاتجاه. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر جديدي ودلي بن أحمد في بنت لفام، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس. موزايكا فام.

0: يسر جديدي.
1: التسعة وخمسة دقائق على موزايك فام، مرحبا بكم. هذه بنت لفام كالعادة، اليوم سبيسيال فندردي، الموزيكا الميكسوات وكو دلا بون هومور باش نحتفلوا بنهاية الجمعة. قدامنا الويكاند، قدامنا سامدي ديمونش باش نمشيو نتفرهدوا، وعرفتك نعملوا البريك صغيرة في وسط الجمعة باش نجمو نرجعوا في فورما نهار الاثنين للقراية وللخدمة وللحياة العملية. توا قدامنا تفرهي، دايرو بعد شوية نعطيكم فكرة على لي بون بلون باش تاخذوا باش من توا اسمعني تعملوا بروجراماتكم مصحابكم باش تمشيو تسهروا وتتفرهدوا. بالنسبه لليله عندكم زيدا مختلف لي ميكس نتاع نو دي جي ريزيدون موزايك كافي مريحان معروف في فلاش مي باك. بعد شويه عندنا زيدا دو تومورلاند فرينشيب ميكس و ذا ويكلي جروف اللي كل نهار جمعه نختاروا لكم ان ستيل ميوزيكال ان جونغ اللي تعرفوه وتحبوه والموزيكا بلاي ليست الحقيقه تحبوها بالكدا وباش تعيشوا معاها كود لا بونيمور. نسلم عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز على موزايك كافي .net والابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك كافي. أنا معكم ونونسوكم ثلاثة سواع من دوا حتى نص الليل، أما زيدا محضرين لكم برشا ربحو كاش. اليوم مخلين لكم تركزوا على كان التحدي يكا وعندكم التحدي نيويني نو دقيقة تربحكم برشا فلوس. أما كيفاش تشاركوا؟ سهل ياسر، تكلمون على 71-113-1000 من دوا تلقى وائل في استقبال تليفوناتكم، على خاطر بعد شوية كنيوتا تستنى فيكم كبيرة كبيرة كبيرة برشا. ملايين وثمانية مئة ألفين وثمانية مئة دينار، ثلاثة ملايين يخصوهم مئتين دينار. آي آي آي قديش سامبل العملية، قديش دقيقة نجم تربحك برشا فلوس. دقيقة على موزايك فام تربحك زوز ملايين وثمانية مئة كاش تربحهم الليلة كان تركز معانا لمدة ستين ثانية. شوف تركز تتحديها كسيد الحكم، والحقيقة الحقيقة دليل كل عادة اختري توصل كنيوتا هكا راهو اللي مش يربح لازمه غلطة ليه معناها حتى انذار ليه. اي شوف عنده الحق، والله عنده الحق، ما خلطها سيد الحكم الزوز ملايين وثمانمية كان ما الحقيقة. شوف لازم نطبقوا قواعد اللعبة، ركزوا مليح مليح مليح مليح، والكنيوتا اليوم تفكوها انتوما كي تركزوا معانا وكي تتحديوا سيد الحكم. زوز ملايين وثمانمية تربحوهم على 71-113-1000، كلمونا من توا وباش تدخلوا معانا في القرعة. هي من توا من توا نعرفكم ديتو ترينيتو ديجا، وتكلمونا على 71-113-1000 باش تضمنوا بلاصتكم في القرعة وأك التحضير اللي حضرتوه للواحد، وتكلمونا على 71-113-1000. ريتك التحضير هذاك الكل في الويكند اللي فات من الايامات اللي فاتوا الكل، تعرفوا الاغلاط، تعرفوا انه مش كان ايوه الا ليه لازم نركزوا معاهم، ما حتى زاد الانذارات اللي نجموا يخسرونا بعد في كنيوتا كبيره برشا. زوز ملايين و800 اليوم تربحوهم بطريقه سهله ياسر، 2800 دينار اليوم في نيويني نو التحدي على 71-113-1000. اي اي اي اي اي برشا برشا برشا كاش برشا كاش اليوم. وما زيدا خلينا نبداو كود لا بونيمور مع الموسيقى. في مختلف الماتشوات اللي موجودين الليلة، ماتش فرنسا وإيطاليا الماتش اللي استنيناه لي برشا برشا برشا عشرة نستنيه وسورتو بقيادة زين الدين زيدان. واحد شيء تقدم فرنسا على إيطاليا ياسر بونتو مزيان من كوفران على أوليزي، الحقيقة غاب مبابي ولكن حضر أوليزي. يلا نبدأ بجاكسون فايف ABC لو ريفا.

Don't Let Me Go، غنية عمرها 24 سنة. الفرنسي دافيد غيتا وحتى لي فرونسي زادا كانوا ربحين واحد شيء لي بلو، ولكن إيطاليا التعدل في بوتو كيف كيف مزيان. والله ماتش للفرجة الحقيقة. أنا نعطيكم نحن سكور في ريا مزور، كانت بدلت حاجة تلقاو اللايف سكور كالعادة في بنة لفام. ما خلينا نحكيو في الديجيتال. Culture digitale. Culture digitale. الليلة باش نحكيو على حاجة عبقرية ومرعبة في نفس الوقت. تسمعوا فينا أكيد في كرهبكم توا سيسر ويحكم طريقة السلام عليكم، ولكن الحاجة اللي باش نحكيو لكم عليها اليوم خليت معناها باش نقول لكم الأجهزة الأمنية في العالم الكل وشركة المراقبة يعاودوا يحسبوا حساباتهم الأول وجديد، على خاطر في مؤتمر الهاكرز الشهير ديفكون 2026 في لاس فيغاس، خبير الأمن السيبراني بيل سويرزن عمل تجربة حية قدام الجمهور لدوخة الناس الكل. الرجل جاب كهربة عادية ياسر موديل متاع 2009، غلفها بالكامل بديزوتوكولون، يعني كل ستيكر اللي مستنسين بهم، ولكن بون ستيكر سبيسيال شوية على خاطر معمولين بأشكال غريبة ومخدومة بالاي اي. ايبا تعدى بها قدام أحدث الكاميرا متاع المراقبة الذكية اللي نحكيو على الديرادار من فلوك سيفتي. الكاميرا قاعدة تسجل، التصويرة واضحة، الناس الكل قاعدة تشوف الكهربة، ولكن الاي اي والرادار ما فيقش بها، ما فهمهاش، ما عرفهاش الكهرباء، ولا نجم لا يفلاشيها ولا يقرأ حتى شيء موجود منها. زعما كيفاش مش قولوا تروف كيغت، معناها دي ستيكر دي زوتوكولون يخليو كهرباء تولي شبح قدام الرادارات. يا سيدي باش نفهموا العبقرية التقنية في الحكاية ذي، لازمنا نعرفوا كيفاش تفكر الكاميرا متاع المراقبة الحديثة والرادارات من نوع ILPR ولا LAPI. الكاميرات هذوما تخدم بنظام ذكاء اصطناعي للرؤية اسمه يولو، والنظام هذا مبرمج باش يفرز في التصويرة هذه كهرباء، هذا كاميون، هذه موتور، وهذه البلاك دي ماتريكولاسيون، يعني نجم يقرأ النومر متاع الكهرباء. الخبير هذا ما حبش يغطي النومر ولا يشوش على التصويرة، يعني هنا راهو تكنيكمون ما فما حتى شيء غير قانوني. وتو جوستومون استعمل حاجة تتسمى في عالم الاي اي بالادفيرسورال باترنز، يعني اوهام بصرية مصنوعة بخوارزميات معقدة تستهدف النقاط العمياء في مخ الذكاء الاصطناعي. الاستيكر هذوما خلوا الالغوريتم يدخل بعضه وما نجمش يرسم المربع او الباوندينج بوكس متاع الكهرباء. وبما انه سيستم ما فيقش بوجود كهرباء اصلا، الخطوة الثانية متاع قراءة وتصوير لماتريكولاسيون ما تخدمش بالكل. الحكاية ذي راي شوف في الأصل ما يش معمولة باش العباد تهرب من الخطايا ومن أنه يفلاشيك الرادار، أما الهدف متاحها هو كشف العيوب الخطيرة متاع أنظمة المراقبة التلقائية في العين المجردة متاع أي إنسان عادي. الكهرباء ظاهرة وموجودة وملونة وعاتية للعين أكثر من العادة، أما بالنسبة لعين الآلة الكهرباء ما فماش. التجربة ذي شفناها قبل حتى مع الناس، دراسة بينت أنه فما مراول تريكويت معناها تلبسهم بدي باتش معينين خليك تختفي قدام كاميرات الشارع. وفما دراسات في 2024 استعملت ديستيكور ألومنيوم طيح دقة الكاميرا متاع المراقبة ب 91% في الأشعة تحت الحمراء أو الانفراغوج، وحتى لو كان تبدل الماتريكولاسيون ولا تحشبها بالقوانين يعتبر ممنوع وفيه خطية وحجز كهرباء. أما الفازة هذه كما قلنا راهي ماهيش غير قانونية، يعني ليجال، أما تلعب شوي على طريقة فهم الآلة للواقع. أكيد موضوع يهمنا ويمسنا مباشرة على خاطر يورينا الهشاشة متاع العالم الرقمي اللي شوف خالط ورانا من نهج وكل كيس. اليوم الدول والمدن ولات تعتمد بنسبة 100% على الرادارات الذكية باش تقيد مخالفات، تتبع الكراهب وتراقب شكون حاطط السنتور وشكون يهز التليفون. والتجربة دي ورتنا انه سيستم مليارات الدولارات ينجم يذيع ويغلط بمجرد هكا ستيكر ما في حد شيء يبدأ موجود على الكهرباء. سؤال هذا بون يطرح سؤال
سؤال كبير ياسر، على خاطر هنا ثم برشا دول تعمل بطريقة عمياء يعني على الآلات هذوما. هل النهار اللي الرادار يغلط ويفوق لك البرمي ولا يلبسك تهمة مش متاعك على خاطر الذكاء الاصطناعي قرأ المشهد بالغلط؟ ايه شكون باش يتحاسب هنا؟ بون الحاجة الباهية نحنا ما عندناش الرادارات الذكية زونا بي، عندنا الرادار اللي استانسنا بيه. يعني شوف تركب ستيكر ولا ما تركبش على كرابتك، راهو لازمك ترد بالك على السرعة، ترد بالك على روحك قبل كل شيء. راهو الرادار حتى لو كان تركبه ستيكر هذايا في الحالات الكل بيشي فلاشيك وايراك وضوح الشمس. ولكن هنا التجربة هذية تفكرنا انه عقل الانسان وقدرته على التحليل تقعد ديما هي اقوى حاجة، بما انه خلينا نقوله الاي اي نحن نقوله ليه فات وخايفين منه كذا، اما ينجم يلقى روحه ما يراه حتى شيء وما يفيق بحتى شيء قدام حيلة بصرية بسيطة.

الأخلاق. What I want is you على موزايك FM. 1-1 منزل ماتش فرنسا وإيطاليا, ولكن كارتون روج الأوبا ميكانو ثاني كارتون جون يخلي البلو يلعبوا 10 كونتر 11. أنا نتابعه أكيد, ولكن ثلاثة بشي منزل بلجيكيا وتركيا. أما خلينا ناخذ فكرة على برنامج ساريات بوم بلان. أي سيدي, وقيت من توا نبدأ ونعملوا بروغراماتنا, نكلموا حبيبنا وصحابنا باش ناخذوا فكرة على وين نجموا نمشيوا نتفادوا ونسروا بالنسبة لليلة. ونبدأوا بالأويا روفتوب والسهرية طربية الأويا مع فادي فتحي وأمين سعيد. في المولو يوستاز انفيت جيسمي اند سبوف. في ليجون ليجون فايبز مع دالي نشار. في البلاغ السهرية ديسكو شو تايم. في الحبيبي داون تاون نلقاو هوز اتموسفيريك الكترو ميوزك. في المارتي كلوب الليلة الكارنفال مع وثق لفقيه. في الفلو الكيتش العربي الأصيل مع هيثم وشريفة. في الفيرما تشاك دي جي سات. في البوبوت وبلاتين أكتوبوت ودي جي باو. في الفولامور سهرية نوي فول مع برانكو ياغي بوعزيز شريكات ودالي دريدي. في المود زياد سعيد لايف برفورمانس ودابكا شو. في البي ايف كلوب هشك بشك دي شو ولينا بنعلي لايف باند. في البليونير جامارت نلقاو جان جون اون شو كيس. ما غير ما ننسيو زيدا غدوة لوبيرتور متاع لي جي ام سي, ونجمو اكيد تلقاو البروغرام كامل على جي ام سي بونتين ولا لاباج فيسبوك متاع لي جي ام سي. نمشيو لسوسة وانت تسمعو فينا على 90.1 اف ام. في الكولبرو ليلة السهرية بلازير مع اندريا شامبيح بن تركيا ويوبي. في ستيبس الليلة لونديفو مع كاتيبون لايف كونسرت. ونختمو كالعادة بجربة وانت تسمعو فينا على 89.2 اف ام. في الفيجا الليلة نلقاو دي جي بيلي بون بلان. مازلنا بعد يستنى فيكم الربح والكاش زوز ملين وثمانية ميل. يوم فيني ميني نوع التحدي ملا بيرفورمانس من عندنا روما اليوم على حقيقة سينا ولا راهو الفرنسيسي ربحين بسكور. خليكم مع يوجيل كوراساو.

موتشاك نينا سيمون سين لاين وومن على موزايك فيم في بنت فيم توصلنا حتى للتسعة وخمسين دقيقة. مازلنا مواصلين معاكم, مازلوا الميكسويت, مازلت الموسيقى أكيد موجودة عنا. بعد جون التونسي عنا المزود متاعنا ذاك ما يغيب على طعام, عنا زيد الفار مع فاطمة عبد الرحيم, الريكاب متاع الجمعة كاملة كيما سنسناكم, وعندكم برشا موسيقى كالعادة تستنى فيكم. فلاش مي باك مع ريحان ومارو أكيد في نص ساعة الأخرانية, خلينا نقولوا من الساعة الجاية عندكم زيد الرابح والكاش زوز ملايين و800 في نوينينا يستنوا فيكم كالعادة. معليكم كانت تكلمون على 71-113-1000 تدخلوا معنا في القرعة باش تربحوا برشا كاش. أما خلينا كملوا نحكيوا موسيقى في سامبلينج.

0: ترامبلين.
1: باش نحكيو على اغنيه اللي غلب عليها الجو الصيفي. الحقيقه ترجعنا للذكريات الصيف، تحس الدنيا سخونه، سي بون باراسول، نمشيو نعومو في البحر، فلا عرفت نبداو نستنوا في الويكاند باش نمشيو نعملوا تبحيره. اغنيه فانكي وجمعت بين اربع نجوم عالميين والقياده نتاعهم كانت عند الدي جي الاسكتلندي كالفن هاريس. هذه فيوز اللي خرجت عام 2017.

Wave Bounces Volume 1. الغنية هذه لقاعة متاعها خفيف جوها في الديسكو فانك, وهي محاولة من كالفن هاريس باش يرجع لروح السيفنتيز والايتيز. غنية فيها أصوات فارل ويليامز, كيدي بيري, بيك شون. أما السر متاع الجاذبية متاعها الغنية الحقيقة هو البيس.

الغنية بيس لاين والجروف اللي نسمع فيه في غنية فيوز أصلو جينا من غنية Let's Groove الفرقة Earth, Wind and Fire الأسطورية واللي خرجت عام 81. الغنية هذه جستمو في نفس ستيل فانك ديسكو كانت هيت عالمي ومعروفة بالفوكودر والبيس لاين اللي ما تنساش. هنا كالفن هاريس اخذي الكورد بروجريشن والبيس لاين اللي كتبها موريس وايت ووين فون نتاع Earth, Wind and Fire وعملوا عليها انتربولاسيون وإلا سامبلينج زادها لسين تجدد وباش يسمع غنية صيفية متكاملة. للعلم انه راهو عطاو موريس وايت ووين فون الحقوق نتاع تأليف في غنية فيوز للاعتراف بأصل اللحن.

السامبلينغ هنا الحقيقة واضح ثم الروح سورتو في البيس لاين هنا مي بون فرد جونر تحسها جوستومون أغنية فيوز حاجة بلو مودرن سورتو لا كومبوزيسيون تاع كالفن هاريس التغيير في النغمة وزيدا لا كولابوراسيون راهو شوف مع فيرل ويليامز مع كيري بيري مع بيك شون خليها الحكاية بعدت شوية على الإلكترونيك بعدت تاع لو دي ام الحقيقة اللي مستانس بيه كالفن هاريس ولا حتى شوية كتكنو ولكن مشيت في ستيل الفانكي ديسكو بوب هذاك جوستومون لم ايكيبا باهية مع كالفن هاريس وسورتو الانسبيراسيون كانت من غنية باش تقعد الحقيقة خالدة في الأذهان اسمها Let's Groove Earth, Wind and Fire وليت غنية Feels الكالفن هاريس.

سامبلينج بعد شوي على مزيكا فيم سبو اكسبريس موعد رياضة سورتور ليكاب متاع زوز ماتشوات بالنسبة لبلجيكيا وتركيا وفرنسا وإيطاليا 3-1 لصالح بلجيكيا و1-1 فرنسا وإيطاليا. معكم بعد شوي مكي رهوني في سبو اكسبريس والأخبار مع مراد الدريدي. هذا بلتي أنا.

0: ضيفة نجوم بودكاست السبت 3 أكتوبر.
1: علاش هيفا في بوليس لعبة تحبوه؟ خاطر أول مرة حاسوا المرأة عندها مرأة قوية عندها شخصية كيفها كيف رجال، بالعكس هي أكثر واحدة فيهم سيريوس تضرب معناتها تنجم تستعمل سلاح تجري تنقز. ما كناش مستنسين بيهم الأدوار هذوك، معناتها حتى البنات في الشارع البنات الصغار ياسر حتى لتوا راهو العباد تعاود تفرج فيه بوليس، والبنات الصغار كله حتى كبار نشوف فيهم أنا معناتها 25 سنة يقول لك راهو أنا أكثر بيرسوناج نحبه هذاك.
0: الممثلة ريم بن مسعود. نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 تعليل على يوتيوب موزايك اف ام مع سلاح الدين السكوحي.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. العملية الرقابية لبلدية مدينة تونس بالسوق المركزية بالعاصمة اليوم الجمعة تسفر عن تحرير 8 مخالفات صحية وثلاث محاضر إدارية ضد عدد من المحلات، وذلك لعدم احترام الشروط والقواعد الصحية المعمول بها. وتندرج هذه العملية الميدانية في إطار التدخلات اليومية والدورية لمراقبة مدى الالتزام بالشروط الصحية بالسوق المركزية بالعاصمة. وأكدت بلدية تونس في بلاغها اليوم أنها ستواصل مثل هذه التدخلات حرصا على ضمان احترام القواعد الصحية والمحافظة على سلامة المواد المعروضة وظروف حفظها، بما يساهم في حماية صحة المستهلك وتحسين جودة الخدمات بالسوق المركزية. الشركة التونسية للملاحة سيتيان تعلن عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. وتتوزع هذه الرحلات وفق بلاغ الشركة اليوم الجمعة إلى رحلة مارسيليا جرجيس من 11 إلى 13 من ديسمبر 2026، ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 من جانفي 2027، ورحلة الثالثة جرجيس مارسيليا من 11 إلى 13 من جانفي 2027. وذكرت شركة سيتيان أن كل هذه السفرات سوف تؤمن على متن السفينة قرطاج، وأضافت أن الهدف من هذه البرمجة هو توفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين، مما يضمن لهم مزيدا من المرونة والراحة في سفراتهم. طبيب النساء والتوليد اللبناني الأصل المقيم في الولايات المتحدة لبيبة غلمية يؤكد أن الطب عن بعد تيلي هيلث يتيح تحسين متابعة النساء الحوامل، خاصة اللواتي عشن في مناطق بعيدة عن المدن والمراكز الطبية المتخصصة. وقال غلمية في تصريح لموزايك على هامش مشاركته في مؤتمر تيلي هيلث كونكت بتونس أن أهمية المؤتمر تكمن في جمع مختصين في مجال الرعاية الصحية عن بعد، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب، مشيرا إلى أنه يمارس الطب عن بعد في الولايات المتحدة خصوصا لمتابعة النساء الحوامل المقيمات في مناطق تفتقر إلى الرعاية الطبية المتخصصة. وأوضح أن الرعاية عن بعد يمكن أن تساعد على اكتشاف بعض المشاكل الصحية خلال الحمل في مرحلة مبكرة، خاصة في الحالات التي تتطلب متابعة دقيقة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. وأضاف أن الكشف المبكر يسمح عند الحاجة بتوجيه المرأة الحامل إلى مدينة أو مستشفى تتوفر فيه الرعاية المناسبة، بما يساعد على حماية الأم والجنين. في أخبار العالم، بدأت احتجاجات الطلاب الثانوية منذ 10 أيام في منطقة باريس، لكنها سرعان ما تحولت إلى كرة ثلج لتنتشر في أغلب أنحاء البلاد لتشمل لاحقا طلاب الجامعات، حيث أفادت التقارير اليوم الجمعة بوضع حواجز حول نحو 30 حرما جامعيا، فيما لوح المعلمون من جهتهم بشأن إضراب عام في أحدث تطور لأزمة التعليم في فرنسا. ولا تبدو هناك أي بوادر عن انحسار الحركة الاحتجاجية، بينما تواجه الحكومة ضغوطا متزايدة ترتبط بالموازنة والإنفاق العام وارتفاع أسعار الوقود وانتقادات بسبب سوء إدارة الموارد المخصصة لقطاع التعليم، وسط اتهامات للمعارضة اليسارية بتأجيج الأوضاع قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد السبت 3 أكتوبر، سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية، وسحب عابرة ببقية الجهات، البحر عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال، والحرارة دون تغيير. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مكي العوني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
1: اريدو طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع الترجي الرياضي التونسي، يوم لعبة الفريق رجعوا اليوم للتمارين، والفريق باش يلعب نهار الأحد مقابلة ودية في البارك ضد الاتحاد العسكري الليبي. التمارين اليوم شهدت التحاق الملاعبية الدوليين بعد نهاية التزاماتهم مع المنتخب. بالنسبة للمدرب الجديد بابلو فرانكو، من المنتظر يوصل الليلة مأخر. مهاجم النادي الافريقي صدق قديدة باش يرتاح لمدة زوز أسابيع بعد الإصابة اللي تعرض لها مع المنتخب. بالنسبة لبقيتهم لعبة الكلوب كملوا اليوم تحذيراتهم مواجهة أهلي بنغازي الليبي غدوة مع الستة بتاع العشية في مقابلة ودية في بنغازي. الاتحاد الدولي لكرة القدم صلت عقوبة المنع من الانتداب على النادي الصفاقسي وحتى الاخر تحيين 4 اندية تونسية ممنوعة من الانتداب من قبل الفيفا هي سيسيس اخر نادي وبالاضافة للاتحاد الرياضي المونستيري قاوف القفصة ومستقبل الرجيش. المقابلة الودية المبرمجة بين نجم المتلاوي وترجي رجيس وقع إلغائها بسبب تواصل إضراب ملاعبي نجم المتلاوي. بالنسبة للمقابلة الودية المبرمجة بين الملعب التونسي والهلال السوداني تم تأجيلها الغدوة باش تلعب في الملعب الفرعي في رادس بسبب الأشغال في ملعب الهادي النيفر في باردو. الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن اليوم على عودة كأس العرب للأندية واللي باش تلعب في الفترة بين 21 جويلية و 8 أوت 2027. آخر نسخة كانت لعبت في السعودية في 2023. النسخة هذه من المنتظر في انتظار التأكيد الرسمي أنها تتلعب في مصر. كما قلنا الموعد الرسمي هو 21 جويلية 8 أوت 2027، يعني نحكيه على مسابقة باش تتلعب مباشرة بعد كاس افريقيا. كان ترشحنا بيان سور نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. دونك نهاية الموسم كاس افريقيا والراحة للملاعبية تنشوفوا من هنا حتى الجويلية شنو بيش يصير، خاصة انه زادة بداية اوت هو انطلاق الموسم الجديد بالنسبة للبطولة التونسية. دونك موعد كاس العرب في نسختها جديدة كاس العرب للأندية 21 جويلية حتى 8 أوت 2027. منتخب أقل من 23 عام سافر اليوم للتوغو إن يلعب نهار 30 مباراة بالدور الأول من تصفية الكان ضد البنين. مباراة الذهاب فاز فيها منتخبنا في الأولمبي سوسا 2-0. في دوري الأمم الأوروبية القمة وفت بالتعادل 1-1 ما بين فرنسا وإيطاليا، ومباراة بلجيكا ضد تركيا وفت بانتصار بلجيكا 3-0. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بانات. نخليكم مع يسري وكامل فريق بنت لفام.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
1: اريدو طور عالمك.

0: الهادي دنيا. انا شفت الزين على مزيكا فام. محليه محليه محليه جونا التونسي اللي يونسكم في كرهبكم سيسو رويحكم واحده واحده في الكياسه. ما زاد يونسكم كنكم تسمعوا فينا خارج هذا الوطن العزيز على مزيكا فام بونيت. يفكرنا ياسر ياسر بجو تونس الحقيقه وريحه البلاد وبارشة ذكريات مزيانه او قديمه. عندكم المساحه ذي متاع مزيكتنا التونسيه في بنت فام على 10 متاع الليل. اما زاد عنا حاجه اخرى مهمه ياسر نهار الجمعه الفار.
1: موزايك فار.
0: الفار كالعادة مع فطومة. فطومة اللي جمعة كاملة تقعد تعس على كل شيء تسمع في الراديو صباح وليل بش ما يفوتها حتى شيء. وانتوما زادة توصل لكم كل شردة واردة اي زلة لسان اي غلطة تصير في لونتين اي معلومة هكا للي ما تفلتهاش فاطمة. على خاطر عندكم الركاب نهار الجمعة في بنت لفيم وديما تلقاو اكيد الفار مع نادية صباح في اول ساعة من 5 إلى 6 متاع الصباح. اما الركاب تلقاو في بنت لفيم كل نهار جمعة. جمعة كانت مليئة ببرشة موجات إيجابية سورتو في أحلى صباح. تون اكتشفوا شنو اللي صاير. أي سيدي خلينا نسمعوا إسابينغ
1: مزيك با.
2: مشينا للمرسى مشينا خلينا فكرة على أسعار قفة التونسي. هو أول دخلتنا
3: لحظة عرس وراك ما قلتوا لنا الفاصل. انت مغروم بالتريس؟
4: لا لا مش مغروم في شعري. لا تاع تريس ولا نجم نعمل
3: تريس.
4: لا لا مش مغروم.
3: وحتى في تونس عنا عمر جمل رمز الوفاء مثلا.
5: عمر جمل ما يكون يدفع في الفلوس اكثر يمشي يخدم على روحه.
3: حتدفع حاوريك اللي ما شفتوش غير حتدفع. انما ببلاش بلاش ده انا ما اعرفش حاجه اسمها بلاش. انا بكلمكم بجد
5: يعني محترف. اعطيني قدش من واحد محسوب تنحي وسام يحيى شويه هكا وخليل كذا باني يا اخوي العزيز نما بالاحترافيه. الوفاء هذاك في حبي في جمعيتي
3: الكونترات
5: نخدم خويا نخدم على نلعب رجعت لعبت الجمعيتي هذا ربيت للطلب 800000 شنو زاد ما زاد لا يجيع الذئب ولا يشتكي الراعي. تبدا الناس الكل واضحه مع بعضها. اخدمت لك ب800 يعني نقصد ربي على روحي ان نجيب عشيه معناها ونتصرف ونلقى شنو زاد الناريخ نجي لولدي مثلا نجي ويقول والله يعني شنو اكلك وفاء ولا باش نوكلك معناها حب وغرامه
6: 30000 جنيه ولا باخذ في الشان حنا يا حي
3: علق قبل ما
7: نمشي موضوع ثاني. ايه ما انا مش نقول مثلا واحد بو يخدم ولده ويبيع في الحربش شركة عائلية لبيع الحربش. ايه هذه شنو
8: لا حول ولا قوة الا بالله. والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد.
4: في تونس راشدين شيحي رياض البوعزيزي هذوما اللي خليهم معنا الثرى.
7: ما كانش بعد ما كملوا كارير حاج مشواراتهم الزوز
4: هيك واحد ما قضاوا قضيته.
9: باع وروح.
4: ما عنديش لحية قوية معناتها مرة في الجمعة الحجم
10: سبع
11: وهكا تقعد
4: هكا ما عنديش
5: كونوا هذا
12: الكامري كل يوم بالموتور قدام ليسي بوه وين هذا تزيد نتحمله احنا شويه
5: شوي الموتور.
13: انا بصراحه ما اعرفش يعني ايه التربيه الحديثه دي. يعني انا اجيب ولد قد كده اقول له تعمل كده كذا وما ماشي واقعد اناقشه عشان يقول ليه ما يعني ما تردوا بره وخلاص.
3: خذيت الفلوس نمشي على روحك
14: باي.
10: غميل بعد شوية باش نحكيو على فضيحة من نوع آخر هزت
3: صباح فضايح.
10: اي صباحين
3: فور مع الفضايح
10: في فور
3: حبوا الفضايح فضلوا اي دونك ما عادش أحلى صباح اليوم باش يولي أحلى فضايح للتسعة نتاع الصباح.
15: يا دي الكسوف
5: يعني وفي في روما احنا
3: افهمتنا على ذاك يا زي ما عاد نزيدوا حتى
5: كلمة توتيك يقعد في روما الكونترا بتاعه ب 15 مليون اقل شيء. احنا واش تقعد هوني كيفاش انا تقعد عاد وخر ظهر اللي بيموفي نقعد 800000 في الهزر بيت لبطال ومش نص هكا هو عاد.
10: اخبر لوليني في البغومات خلي باش تصوروا على صوتوا عليه بالاحمر
3: قايتكم مراد زد مراد صديقنا مراد جميل قايتوا في تقويم نطق الصباح معاكم خاطر ابدع
10: مانيش باش نقول انا توا للمستمعين شو اللي قاعده نتعرض له قبل الفقره خليني
16: اللهم اسعرنا واغنيهم.
17: كنت
12: بوتسوانا مع شكون لعبت؟
11: والله لقيت اخبار بوتسوانا لعبت مع بعث بوحجلة مع لعبت مباراة ودية.
12: بوتسوانا لعبت مباراة ودية مع بعث بوحجلة.
11: نعم.
12: قديش؟
11: واحد واحد. هذا هو
14: برسمي
15: نعد هنا وزبط بقى نهدى شوية بقى عشان نعد اليوم ده على خير.
4: انا مانيش جدي خلاص الامور بلاي ذكرني نادية جماعتها كي فما جلب قلت في الخدمة وكل
14: قول انه الارتفاع متاع الاقبال على الاطباء يقول القطاع الخاص ويقول فما تسجيل حالات غيب عن العمل جسما مرتبطة باضطرابات نفسية هذه هي
4: مانيش جاي غدوة
14: وعليه
4: مانيش جاي غدوة
16: انا مش مكتئب انا عندي نقص في الفلوس انا مفلس بس مش مكتئب.
14: من اكثر الناس انا وياك اللي قاعدين نتبعوا في قرض الشرف تحسنا اول ناس باش نمشيو نصبوا المطر.
17: بقول لك ايه اصبح وقول يا صبح.
11: صباح اسكندر ابراهيم وامين قارة قالوا اليوم باش يتقدموا لي يحبوا يرجعوا كولا بحكم حارس بوتسوانا شجعهم انت زادت تنضم.
18: لا عيد لا لا
12: هذم ناس متهورين بالحق راه والله وقت ساعات تشوف تشوف ناس كيفاش يسوقوا في الكي راهو قرم سامحوني في الكلمه رم كلمه هبله.
19: تم تغير في النسق هنا وفي المكش انت شالق بيه اكثر واحده ما غير عمر ما في بالكش ولينا نعملوا كيف اي واحد يقوم بواجبه حتى بمسؤول في الدوله صرح تصريح قلنا راه وزاره التجاره
12: احنا واحد قلنا الماء موجود قعدنا نشكروا فيه درجين
20: نعيش الحكومه انا مقصود من الحكومه قوي الحمد لله الحمد لله والاسعار رخيصه قوي قوي قوي الحمد لله الحمد لله والرغيف كبير والمواصلات فاضية والشقق كتيرة وكل شوية تقولنا فوق كل حزام فوق كل حزام يعيش الحكومة.
4: أصلا معناتها احنا المنشطين نحكي على روحي دي موعه معناتها
14: يحكي على روحك فوق علي اصبح
4: ما فيش واحد معناتها سوي نفس امبوسيبل معناتها انا الاولى اللي نستعرف معناتها كل واحد كيفاش معناتها انا مثلا نحب نمرض ونغيب غدوه
12: معناتها انت تقصد الاخرين ما يستعرفوش وبرا
4: لا انا مستعرف متصالح انا مثلا عندي التوتر كذا واحد كيك متوتر مثلا ونجي نجي على نادي ونجي على نادي على نادي انا غالب على
12: نادي انا خف
14: الاضرار
21: اي كهف عضو جامعي نهار الكل في الفيسبوك يعطي في رايه ولا حتى كيقولوا له شكون احسن مدرب الجوله يحط ولا نهار ها وتنحيه
11: هو فيديو اللي ديما يتصور هذايا
21: ديما يتصور يبوزي هاو كتو في مصر في مصر تحيه لي والله في مصر والله صح عليه
22: ابو لن يغفر لكم ابدا.
12: ذكركم بوتسوانا مع شكون لعب بوتسوانا لعب مباراة ودية
11: مع بعض بوحجلة ديما ذي معروف انهم ساعات يحضروا مباراة نتاعهم لعبوا في تبرغة وفي واحد واحد
12: واحد واحد فلا مع المنتخب 2-2
23: صلي على النبي يا ولدي صلي على النبي
11: لحارس منتخب بوتسوانا من مواليد برج القوس مواليد 13 ديسمبر
4: 94
11: هو خاطر ديما يعطيو في الكوره يعطيو عمره ما يعطيوش البرج تاع اللاعب.
24: طب انتوا عايزين ايه بقى دلوقتي خلصوني
4: روحوا.
25: تحيه تونس عاش شباب تونس.
1: مزيك فار
12: اي اي اي ملا فار قديش كان مليء ب عنا كورة عنا باشو. أول حاجة ساعة باش نبدأ بها أنا ما عاد باش نعطي حتى كومنتير على مردود المنتخب الوطني التونسي سي بطنيزي ما عاد شيسي ما بعد اللي بوتسوانا في اثنين معناه كونتر نصور قرطاج ولكن كونتر بعض بوحجلة واحد واحد ما تشونترين مولا أكثر لأقل بون توت فاسون نتصور دالين نجمو نخمو في كارير متاع جول بعد اللي مارينا الجول متاع بوتسوانا ثم أنا نجمو نضمو أصواتنا للأمين وسكندر معناه نجمو بوسيبل على هو شوف راهو من مواليد برج القوس حارس بوتسوانا انا بدي مواليد برج القوس دونك ريت لي سينيول كل موجودين احنا رينا البيرفورمانس رينا الكونديسيون فيزيك دونك نجمو بالحق نعملو ريزيرف نتاع قول علاش ليه دليل نهبطوا مع المنتخب المره الجايه فوالا واضح. يا رب يا رب كيف اضم صوتي مره اخرى زاد الامين على الحاله النفسيه نتاع لي زانيماتور مش نحكي ولا حتى على داخل اي ثمه
0: ثم شوية مشاكل مش مشكل. الحمد لله الحمد لله. لازمنا نطلبوا بهم كل شيء تشوفوا أي موضوع حسيله تتفصلوا الفار نار سنة الفار نار سنة. شوف والله فاطمة نعود نشكرك مرة أخرى الحقيقة اللي ما تخلينا نفلتوا حتى شيء اللي تخلينا ديما أعيننا موجودة في لزيميسيون تاع مسيك الفيم الكل وككل نار جمعة في بنة الفيم الركاب متاع كل شيء كل شيء تلقاوه ديما مع الفار
2: مسيك فار
0: بعد شوية عندكم الربح والكاش زوز ملين وثمانية مية في التحدي نيوي نينا 2800 دينار على 71113000 بعد لحظات التحدي يستنى فيكم علش ليه تنجموا تركزوا بالكدي وتربحوها سيد الحكم تركزوا بالكدي وتفكوا الكانيوتا تفكوا زوز ملين وثمانمية الليلة شوف سهلة ياسر اكزوا لي مليح مليح مليح وسيد الحكم مراو يطبق في قواعد اللعبة اوكا حاضرني لكم غنية تنجموا تبدأوا ترينيو بها بالكدي بالكدي من عند فوديل وفي اللايف زيدا البيضة تدريت على مزيكا فاهمة

0: جو الراي وصلنا حتى للعشرة ونص متاع الليل. انتم تسمعوا فيه بنت لفام, وبعد شوية عندكم فلاش مي باك مع ريحان ومارو. ان بون بلاي ليست, ان ميكس مزيان برشا نوستالجيك على الاخر. اما تعرفوا تو وقيت شنو وقيت الربح والكاش.
1: بنت لفام
0: والربح والكاش اليوم معتبر ياسر الكنيوتة زوز ملايين وثمانية مية اليوم للربح في نوينينا تحدي كونت السيد الحكم. سيد الحكم عنده بارشة مستحفظ بها الكنيوتة, وسيد الحكم قالكم راه وشوف لازم غلطة ليه باش تتربح الكنيوتة ذي, لازم زوز ملايين وثمانية مية يجي شكون حتى انذار ما ياخذوش, يجي شكون مركز خمسة على خمسة تعرف لازم يرد باله مليح مليح مليح مليح, وعنده الحق عنده الحق, هذيك أمانة عنده هو الكنيوتا. قالك لازم ما تخرج كان لي مستحقيها. هيا اليوم عنا نعيم, نعيم معنا بالتليفون. هل يا ترى يا نعيم اليوم ينجم يفك الكنيوتا ولا ليش؟ نحولك يا نعيم.
2: مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا بك.
0: صفا
2: الله يخير. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله يا نعيم.
2: مرحبا فرحان برشا اللي سهل لي فرصة بشفية معك
0: والله بطلع. حتى احنا فرحانين برشا اللي انت معنا بالتليفون يا نعيم اليوم, وعندك الفرصة اليوم باش نجم تربح معنا الكاش. حاضر ولا ايه؟
2: بالتوفيق من ربي.
0: هاي يا بيه يا نعيم, خليني من نفكرك ونفكر مستمعينا بقواعد اللعبة.
2: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
0: نويني نو شوف يا نعيم, تعرفها؟ انا متأكد اللي انت تعرفها.
2: أكيد يكون يومين انتبه
0: لك. صحيح. عنا أخويا 60 ثانية

0: تحصل عليه، وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمة، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي زاد تعاود الكلمة أنا نقوله لك حتى في سياق الحديث. مثلا نقول لك تسمع فيا مليح نعيم، تقول لي نسمع فيك مليح، تكون وقتها عودت الجملة كما هي والكلمة كما هي. حتى زاد مثلا نقول لك لباس نعيم، تقول لي لباس الحمد لله، تكون عودت كلمة لباس وتتحصل على إنذار يا نعيم. باه الانذارات لحد الان ينجموا يعاونونا، ولكن قداش من انذار عنا في الحق نعيم؟
1: ثلاثة انذارات
0: ومع الانذار الثالث ينتهي الموضوع. قال لك سيد الحكم قال لك الانذارات ما فيهمش لعب زيت هكا ولا نعيم
1: هكا يا
0: اخي. اي حاضر نعيم،
1: حاضر
0: واضحين قواعد اللعبه نعيم،
1: مفهوم يا اخوي.
0: باهي زعما يا نعيم اليوم نفرحوا مستمعينا؟
1: والله على ربي كرهن.
0: تعرف مستمعينا متشمتين فيه سيد الحكم؟ والله اسمع، تعرف اسمع واضح ليش متشمتين فيه، ما واضح ما استحقش نفسر.
1: اكيد استحفر برشا في الكنيوسة معناتها لازم نحوها
0: خويا. شوف هو راوي يطبق في قواعد اللعبة، كل واحد نعطي وحق ونعرف سمعته مش لك الكل الحقيقة. ما ايش باش نقول لك، راهو مركز وتنجم انت تفرح مستمعينا كي تفكيله كل كنيوتة تضحك عليه، انت متخليش هو يضحك عليك. هكا فرصتك اليوم نعيم، باش تركز معنا مليح يا نعيم وباش تربح الزوز ملايين وثمانية مئة.
1: ان شاء الله على ربي.
0: ان شاء الله خليه على ربي، ركزوا مليح وبقدرة ربي الربح اليوم من نصيبك يا نعيم. يا اخوي لازمنا عاد اسمعني، كي تكبر الكنيوتة راه ثم تقاليد معينة، لازمنا شهيق زفير باهي. هاي تنفس معي نعيم، هاي
1: معك
0: تنفس معايا نعيم.
1: معاك
0: هي تنفس معايا نعيم، في بالي بيك معايا. هاي اخوي هاي ما بعدنا
1: اوكي
0: صحيت. ما خليناش حتى نتنفسوا يا سيد الحكم. اكاو نعيم ملا حاضرين
1: ان شاء الله.
0: هاي سيدي يضحك ولا يقعد، والله كيش يعني.
1: خليه
0: سعيد، قل لي خليه تنضحك عليه هنا بعد، خليتي محسوس في عمله
1: ان شاء الله.
0: هاي سنعيم نبدأ يومنا ما دامنا حاضرين اليوم، نيويني نوت تحدي كبير برشا، زوز ملايين وثمانية مية في الكنيوتا، ونعيم محضر روحه وسيد الحكم سيد محضر روحه. هاي سي نعيم ردوا بالنا مليح ونركزوا في 60 ثانية باش نربحوا الكنيوتا. نيويني نو مع نعيم تبدأ بعد 3 2 1 انطلاق.
2: اي شد روحك مليح.
0: اتونسيون نيوي نينا. نعيم
1: معك اخي الكريم، تفضل.
0: تسمع فيها مليحة؟
1: خمسة على خمسة.
0: اخش بيك سكت ملا نعيم.
1: خمسة على خمسة نسمع فيه.
0: وعليش عاودتها خمسة على خمسة برشا مرات؟
1: لا باش نأكد لك اللي انا خاطب صاحبي.
0: ليه؟
3: اسم الله على ولد عمي، اسم الله على ولد عمي.
0: والله يا نعيم يا اخي والله محليك.

0: والله يا نعيم صدقني حتى احنا ما عندك حتى فكره قديش فرحانين ونسلم عليك برشا برشا برشا يا نعيم مع التاكسيستيه اللي يسمعوا فينا الكل يا نعيم.
1: شكرا الله يبارك فيك. عايش بارك الله فيك
0: استاذ عايشك. اسمعني اسمع نعيم نعيم عاود هنا كل ليل هكا كل ليل اللي في سبعه قلنا ليه كيف في سبعه
1: لا
0: نعيم والله محليك والله لازم محليك يا نعيم وخليك اسمعني تعمل ديديكاس للعباد اللي تحبهم واللي ديما يسمعوا فيك.
1: والله من جمعين كل مدام بنتي اخواتي في
0: قرية سيدي مولين في
1: والناس اللي
0: يعرفوني
1: كله ما ان شاء الله
0: يكون ماشي حتى حد يا عايشك. لا انا متاكد اسمعني الناس اكيد اكيد اكيد اسمعني انا متاكد الناس اللي تحب نعيم الكل وتعرف نعيم الكل سلمت عليهم ونسلموا برشا بالحق برشا برشا على التاكسيستيه اللي ديما ديما معانا وزيك وديما متونسين بينا الحقيقه. ان شاء الله ربي يعينكم بالحق نعرف قديش تعبين الخدمه بالليل وبالصباح وفي الاوقات الكل ان شاء الله ربي يعينكم اكيد يا نعيم وميرسي بوكو على تليفونك يا نعيم. شكرا ليك. اي اي اي اي اي اي اي اي والله ايش باش نقول لكم والله نعيم للاسف وداعا وداعا وداعا اي اي اي اي اي بلا هكا سرعه البرق هكا لا ديريكت نعيمك هاو للاسف هما ما ربحش الكنيوت ولكن هذا يعطي فرصة لنعيم انه سيبون تو ما عادش فما ستريس عنده هو هاي فرصة وتعديت. ولكن انتوما غدوة عندكم فرصة مش غدوة عاد نهار الاثنين الكنيوتة تكبر ونهار الاثنين فما برشا فلوس نجموا تربحوهم. هي ما قديش فلوس انا نأكد لكم كنيوتة اسطورية ثلاثة آلاف أي ثلاثة آلاف أما مش ثلاثة دينارات ثلاثة ملايين كاش في بنت لفام وليه مش في بنت لفام كهو في ني وي ني نو ثلاثة ملايين كاش يستنوا فيكم في التحدي الكبير. آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي ملايين كاش فيني ميني نا كنيوتة كبيرة وصلنا لها في أكتوبر فيسا العملية جيد. هذه فرصتكم باش أول جمعة من أكتوبر نفن فرويحنا ونربحوا 3 ملايين فيني ميني نا. التحدي مع السيد الحكم راس انتم وياه باش تربحوا 3 ملايين كاش.

0: في بنت لفيم عندكم 3,200,000 نزيدوا معهم فك بلاستيك 3,200 دينار في بنت لفيم. الثلاثة سوية اللي في مزيكة فامي ربحوك برشا برشا برشا برشا كاش، أغلى 60 ثانية في تونس. 3,000,000 كاش في نوينينا نهار الاثنين، من توا تبداو تحضروا روحكم، هذه تستحق انكم الويكاند تبداو تترينيو وحدكم، تترينيو مع اصحابكم، تترينيو مع عائلاتكم. الفايده نهار الاثنين عندكم 3,000,000 كاش في نوينينا. نهار الاثنين تكلمونا مع 9 بالضبط 00 متاع الليل على 71,113,000 باش تربحوا معانا 3,200,000 في بنت لفام. الكاش يستنى فيكم والكنيوتة تستنى فيكم والتحدي مازال متواصل، غير حضروا لي رواحكم نهار الاثنين في بنت لفام.
1: بنت لفام
0: مازلت الموسيقى زادة. لازم نخليو لكم فرصة مش انه تسمعوا احسن الموسيقى. بعد شوية اكيد عنا الميكس متاع سلومة، عنا الكيتش، اما عندكم توا موندو اخر، موندو ياسر نوستالجيك. فلاش مي باك
2: ميوزيك نوستاب،
3: دي جي مارو، دي جي ريحان. فلاش مي باك
0: فلاش مي باك في بنت لفام نهار الجمعة. كل مرة يجي بحدنا شكون من اللي دي جي ريزيدون موزيكا فام، واليوم مارو وريحان بي تو بي في أحسن الموسيقى، الموسيقى نوستالجيك اللي نحبوها ونعرفوها. ومن بعد شوية عندكم موعد الأخبار مع مراد الدريدي والكيتش وذا ويكلي جروف. بعد شوية كيف زادا نختمو بنت لفام ذا تومورلاند فرينشيب ميكس. انتخطان انجوي فلاش مي باك على الأولى في تونس اللي بنت لفام.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. في عملية أمنية مشتركة بين فرقة الشرطة العدلية بالمتلوي وشرطة النجدة بقفصة، وحدث تدخل تمكنت الأجهزة الأمنية بالجهة القبض على أحد مروجي المواد المخدرة بمدينة أم العريس وإيقافه في كمين دقيق. العملية مكنت من حجز 5 صفائح من القنب الهندي وكمية من الكوكايين المعد للاستهلاك، إلى جانب أدوات للوزن والتقطيع وأموال متأتية من تجارة المخدرة. وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائي بقفصة بالاحتفاظ بالمعني بالأمر لمواصلة الأبحاث في قضايا ذات صلة بالاتجار والترويج. كما شملت الحملة الأمنية التنشيطية حي الكسيلة بأم العرايسة، حيث تم إيقاف شخصين صادر في شأنهما برقيات تفتيش، أحدهما محل 6 مناشير تفتيش لفائدة جهات أمنية وقضائية في قضايا سرقة وعنف. الإدارة الجهوية لصحة تونس تنظم اليوم الجمعة يوما مفتوحا حول الوقاية وتقصي سرطان الثدي، وذلك في إطار دعم برامج الوقاية وتعزيز التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وتضمن اليوم المفتوح تنظيم عدد من الورشات التوعوية والتثقيفية التي تناولت جملة من المحاور، من بينها التقصي المبكر لسرطان الثدي من خلال الفحص السريري والتدريب على كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي والتثقيف الصحي حول أهمية التغذية السليمة ونمط الحياة الصحي، إلى جانب النهوض بالرضاعة الطبيعية والمساعدة على الإقلاع عن التدخين والتحسيس بأهمية ممارسة النشاط البدني. كما مثلت هذه التظاهرة مناسبة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين مختلف المتداخلين في المجال الصحي وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر والتقصي المنتظم، لما لذلك من أهمية في تحسين فرص التشخيص والتكفل في الوقت المناسب. في أخبار العالم، السعودية تعتزم شن هجوم على حركة أنصار الله الحوثيين اليمينية ضمن خطة تعدها وفق خيارات تشمل عملية على الساحل لتأمين ممر الملاحة في البحر الأحمر أو شن هجوم على جبهات متعددة، وفق ما فادت به وكالة رويترز. ونقلت الوكالة عن 6 أشخاص على دراية بالتحضيرات للعملية المتوقع انطلاقها في غضون أسابيع ويشارك فيها 100,000 جندي يمني، أن القوات اليمنية الحكومية ستقود العمل بدعم جوي سعودي. في 80 من عمره يترشح لويس إنياسيو لولا دا سيلفا لإعادة انتخابه رئيسا للبرازيل يوم الأحد المقبل، ومن أجل ولاية رابعة. رهن العامل السابق في مجال المعادن على شعبيته وعلى حصيلة إيجابية لاقتصاد استعاد حيويته بعد فترة من التدهور، لكن في مواجهة ضغوط دونالد ترامب يجد لولا صعوبة في حشد المؤيدين لسياسته، إلى درجة أنه أصبح متقاربا في استطلاعات الرأي مع منافسه من اليمين المتطرف فلافيو بولسونارو. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتابع اليوم الجمعة التدريبات العسكرية للمركز 2026 في منطقة شينياليسكا الروسية في جبال الأورال. وقال بوتين في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الجمعة إن أكثر من 47,000 جندي شاركوا في مناورات استراتيجية أجريت في 11 ميدانا وبحر قزوين بهدف تعزيز مهارات القيادة والتصدي لعدوان خارجية. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري ودالي في بنت الأفام. مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.

قديش فيها نوستالجي الموسيقى دي الحقيقة. ميرسي بوكو يا سلومة اللي ديما ديما ديما سلومة موجود معنا في بنت الفيم كل نهار جمعة بالكيتش الميكس اللي يخلينا نتفكر برشا حاجات مزيانة. أما زيدا عنا برشا عنا طريح نوستالجي توا توت سويت في The Weekly Groove. The Weekly Groove. The Weekly Groove. The Weekly Groove الليلة باش نرجعوا بيكم لآخر التسعينات أول الألفينات هكا ليبوك متاع لي بالا دور سي دي ليبوك متاع الكليب متاع ام تي في هكا برشا أغنيات البوب اللي حفظناهم واللي حبيناهم واللي ريتشني ولينا نعقلهم من الكليب ديريكتومون. بعد شوية عنا الباك ستريت بويز اللي باش نبداو بهم عنا بريتني سبيرز سبايس جيرلز إن سينك برشا موسيقى تستنى فيكم نبداو بإفريبا.

0: whenever wherever على موزيكا فام. هذه هي موزيكا الفوم تاع اخر التسعينات اول الالفينات. اكلم تي في والسيديات والجو والمود هذاك الكل اللي نعرفوه ونحبوه يفكرنا برشا حاجات مزيانه. ديما ذا ويكلي جروف نقترح عليكم هكا اون بلاي ليست اتم جوستمون تسمعها في بنت لفام كل نهار جمعه. اما خلينا نمشيو للموند والالكترونيك ميوزيك تومورلاند فرندشيب ميكس.
1: People of tomorrow.

Tomorrowland Friendship Mix with Volko Dairy خلطنا الاخر بين التلفين. بالنسبة لليلة ميرسي يا توت الكيف اللي كانت معنا الليلة، دالي في الاخراج طرق في الديجيتال وقل في ستاندار. الغندب ممتعنا كالعادة في بين التلفين من الاثنين للجمعة من 9:30 الليل كالعادة، باش تلقاو احسن موسيقى لابونيمور، ومن غير ما ننسيو التحدي والربح والكاش نيوي نينا. بعد شوية موعد اخبار نص الليل على موزايك فام، وانتر تان خليكم مع The Tomorrowland Friendship Mix with Volko Dairy. تسبح الاخير. I don't care.

0: هذه البرمجة الشتوية على موزايك فام الويكند. صباح يحلى، صباح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مور إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند. أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي، واسماعيل بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب إم ترينز، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم مكلعوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مجلس المديرين التنفيذيين البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل قدره 335 مليون أورو أي قرابة 1.1 مليار دينار لفائدة تونس، سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرق السريعة إلى منطقتي الكاف وجندوبة، وسيعمل هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن البنك على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية من خلال تحسين إمكانات الوصول والترابط، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي عبر تيسير التنقل وتحسين السلامة المرورية والنوعية العامة للبنية التحتية للنقل. متعاملون أوروبيون يؤكدون لوكالة رويترز أن ديوان الحبوب التونسي اشترى الجمعة نحو 100,000 طن من القمح الصلب في مناقصة دولية، وذلك على 4 شحنات تقدر حمولة كل منها ب 25,000 طن. رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش يؤكد لموزايك تسجيل قفزة نوعية في سوق السيارات الكهربائية في تونس خلال سنة 2026، مبينا أن حصة السيارات الكهربائية في تونس بلغت 10.8% من إجمالي المبيعات منذ بداية السنة الجارية. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يشدد على أهمية المحافظة على النخب والكفاءات التونسية وأن تحظى بالعناية اللازمة، مؤكدا استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات وبذل المجهودات الضرورية في إطار الصلاحيات الموكولة إليها. وجاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس نواب الشعب مع عضو المجلس المحلي بالزهرة إيمان بكوش والمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين العمل حاتم بن جميل. فرنسا تشهد موجة احتجاجات طلابية أدت إلى تعطل الدراسة في 564 مدرسة الجمعة وسط إشعال حرائق واشتباكات مع الشرطة، ويحتج الطلاب على سوء ظروف المدارس الثانوية في وقت أعلنت السلطات إصابة عشرات الطلاب والموظفين واحتجاز نحو 2,000 شخص 90% منهم من القاصرين، وتحولت الاحتجاجات إلى قضية سياسية بعد تبادل الاتهامات بين الحكومة الفرنسية وحزب فرنسا الأبية اليسارية. أسعار النفط تنخفض بنحو دولارين الجمعة إثر موافقة القادة الأوروبيين على خطة فرنسية تقضي بالإفراج عن كميات إضافية من مخزونات الديزل، وجاء القرار استجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لوح في وقت سابق بإمكانية فرض قيود على صادرات الولايات المتحدة من الديزل. الأوضاع العسكرية في اليمن تشهد تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت 474 غارة وعملية استهداف خلال 24 ساعة أسفرت عن تحييد 1540 عنصرا من جماعة الحوثي بين قتيل وجريح أغلبهم في تعز. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: body, but in spirit.
1: DJ Raihan.
2: DJ Raihan.
1: Le son.